مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنسير. اهلا بكم في محراب الليله، يضيئه لكم تقنيا زميلنا لطفي المكي في اخراج الحصه تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي، ويرافقكم من الان الى حدود منتصف القمر في خدمتكم ميكروفوني الاسعد العيرشي. للصمت نميمة الجدران ووشاية الفراغ للفراغ، وللصمت صوت العتمة التي تنساب وتنساح بهيبة جيش سري المواقع، للصمت أيضا هسيس حاسة تتطلع إلى وظيفة لحاسة أخرى بين النوم واليقظة، والصمت تأتأة ثرثارة بين عناصر لا تتقل الكلام، الصمت ما يتناهى إلينا من قهقهة عاصفة بعدما أدت واجبها العبثي بنجاح، والصمت يتحول إلى غرفة النوم من غابة أشباح. مرحبا أهلا وسهلا.

0: كلنا يعلم أن العصر الذي نعيش لم يعد عصرا للبهجة أو الفرحة أو الأحلام الخضراء المشعة، ونعرف أيضا أن البسمة عزت وأن الفرحة عزت أيضا، غير أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنع أحدا منا عن الحلم بنجم أخضر قادم أو عن الشعر أيضا. الضغوطات كثيرة ما في ذلك شك، غير أن الحياة لا يمكن أن نستغني عنها أبدا، وإذا قلت إن الحياة لا يمكن أن تسير إلا مع كل من هو مسكون بالضوء فإن الشعر كذلك. إذن ما دامت ثمة حياة وما دام ثمة حلم فإن الشعر سيظل موجودا، وسيظل للشعراء حضورهم، وسيظل لهم ألقهم، وإن كان ثمة عذابات وأوجاع تضمخ أحلامهم. هذا أعتقد أن العصر بكل ما فيه ما زال في حاجة إلى الشعر، وأعتقد أن القصيدة ما زال لها فعلها وما زال لها أثرها، وما زال ثمة قلة قليلة من الحمقى أو ربما كانوا من الأسوياء جدا ما زالوا يراهنون على القصيدة ويراهنون على الشعر، لأنهم يراهنون في قرارة أنفسهم على الحياة.
1: والهوية قلت فقال دفاع عن الذات، إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماط. أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد، لكنني أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية. فاحمل بلادك أن ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر.
2: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، والأكيد أن هذه الومضة الصوتية بصوت الشاعر التونسي والعربي الراحل محجوب العياري، وهو يتحدث عن الشعر وعن أهمية الشعر وقيمة القصيدة في حياتنا اليومية. لذلك اليوم تخيرنا أن نتحدث في موضوع الحداثة الشعرية في تونس والوطن العربي. الحداثة في تونس والوطن العربي الأكيد هو تعبير يعبر عن تحول جذري وعميق في بنية القصيدة العربية، وهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الأشكال والأوزان، وإنما هو تغيير كان بمثابة ثورة على السائد ورؤية جديدة للكون وأيضا للإنسان وأيضا للغة. عندما نتحدث عن سياق النشأة والجذور نقول أن الحداثة الشعرية العربية بدأت تتشكل تحديدا في منتصف القرن العشرين، نتحدث هنا عن سنوات الأربعينيات والخمسينيات. هذه الحداثة الشعرية كانت مدفوعة بهزات سياسية واجتماعية كبرى مثل نكبة 1948، وأيضا الانفتاح على الأداب الغربية خاصة السريالية والرمزي. إذن هذه البداية الحقيقية في التمرد على عمود الشعر، عمود التقليدي، القصيدة القائمة على الشطرين وأيضا القافية الموحدة. وبخلاف ذلك تأسس ما عرف بالشعر الحر أو شعر التفعيلة، وتطور لاحقا يتخذ يعني تسمية معاصرة تتداول الآن بالقول قصيدة النثر. الحداثة الشعرية في الوطن العربي عندما ننظر إلى الساحة العربية نجد موجات متتالية، يعني هذه الموجات حاولت أن تنظر إلى الحداثة وأن توزعها على عديد المدارس والجامعات، وأعتقد أن أول مدرسة هي مدرسة الشعر الحر التي تأسست بالعراق، والشرارة الأولى انطلقت من العراق مع نهاية الأربعينيات، قاد التجديد رواد من الشعراء، نذكر تحديدا بدر شاكر السياب الذي مزج بين الأسطورة والواقعية السياسية وأيضا الاجتماعية، وأيضا تحضر الشاعرة نازك الملايكة، هذه الشاعرة التي ساهمت في تنظير ما يسمى بالشعر التفعيلة عروضيا، يعني أعطت نظريات في العروض لشعر التفعيلة. وأيضا يمكن أن نذكر عبد الوهاب البيتي. من العراق إلى لبنان وخاصة مجلة شعر التي ظهرت في أواخر الخمسينيات، وأحدثت هذه المجلة مجلة شعر في بيروت، أحدثت نقلة نوعية عبر التأسيس لقصيدة أو ما يسمى بقصيدة النثر وتجاوز الوزن تماما. ومن أبرز أقطاب مجلة شعر أدونيس علي أحمد سعيد، هذا الشعر الذي والناقد أيضا الذي قدم تنظيرا فكريا عميقا للحداثة في كتابه المشهور بعنوان الثابت والمتحول. أدونيس اعتبر أن الحداثة هي قفزة معرفية، وهي أيضا هي تفجير لطاقات موجودة داخل اللغة. نذكر أيضا الشاعر أنسي الحاج ويوسف الخال، ولابد أن نذكر أيضا محمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني العربي الراحل الذي نقل حداثة المقاومة الفلسطينية من النبرة الخطبية إلى أفق إنساني وجمالي وكوني، يستند على الرمز وأيضا على الأسطورة. بعد قليل سنتحدث عن الحداثة الشعرية في تونس وكيف بدأت.

أصغي إلى الصمت، هل ثمة صمت؟ لو نسينا اسمه وأرهفنا السمع إلى ما فيه لسمعنا أصوات الرياح الهائمة في الفضاء والصرخات التي اهتدت إلى الكهوف الأولى. الصمت صوت تبخر واختبأ في الريح وتكسر أصداء محفوظة في جرار كونية. لو أرهفنا السمع لسمعنا صوت ارتطام التفاحة بحجر في بستان الله وصرخة هابيل الخائف من دمه الأول وأنين الشهوة الأصلي بين ذكر وأنثى لا يعرفان ما يفعلان. ولسمعنا تأملات يونس في بطن الحوت والمفاوضات السرية بين الآلهة القدامى. ولو أرهفنا السمع إلى ما وراء حجاب الصمت لاستمعنا إلى أحاديث الليل بين الأنبياء وزوجاتهم وإلى إيقاعات الشعر الأولى وإلى شكوى الأباطرة من الضجر وإلى حوافر خيل في حرب مجهولة الزمان والمكان وإلى الموسيقى المصاحبة لطقس السماء المقدس وإلى بكاء جلجامش على صاحبه إنكيدو وإلى حيرة الطائر حين طار من الشجرة إلى عرش القبيلة وإلى الشتائم المتبادلة بين سارة وهاجر. لو أرهفنا السمع إلى صوت الصمت لصار كلامنا أقل.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. وهذه الليلة تخيرنا أن نتحدث عن الحداثة الشعرية في تونس والوطن العربي. ذكرنا منذ البداية أهم السياقات التي نشأت فيها هذه الحداثة، تحديدا في منتصف القرن العشرين، سنوات الأربعينيات والخمسينيات. وذكرنا أيضا أنه من أبرز المدارس والجماعات التي ساهمت بشكل كبير في صياغة مفهوم الحداثة، ذكرنا مدرسة شعر الحر بالعراق، والشرارة الأولى كانت مع نهاية الأربعينيات، مع تحديدا رواد الحداثة بدر شاكر السياب ونازك الملائكة. نستمع إلى الناقد والشاعر أيضا أدونيس، وهو يتحدث عن أهمية بدر شاكر السياب وعن أهمية المساهمة التي قدمها بدر شاكر السياب للقصيدة العربية الحديثة، عندما حاول أن يمزج بين الأسطورة والواقعية السياسية والاجتماعية.

احنا كنا نبحث دائما رغم كل الهجوم الذي وجه اليها والعداء الذي حوصرت به والمنع الكامل لها من مختلف الأنظمة العربية. هذا الشيء ظاهرة غريب يجب أن تدرس بحد ذاتها. كيف تمنع مجلة شعرية؟ يعني كانت تهرب، وكنا إذا نكتب للشعراء من جملتهم بدر شاكر السياب، وكان عندنا صديق يعيش في بغداد هو جبر ورهيب جبرة، كان الاتصال به بشعراء العراق أكثر سهولة بفضل جبر إبراهيم جبر. حتى نشرنا لنازك الملائكة أيضا ولبولند الحيدري ولمعظم شعراء العراق أنذاك. فاتصلنا به وقلنا له، أقنعنا أحد الأصدقاء بأن يؤسس جائزة للشعر باسم مجلة الشعر، والجائزة هي أظن كانت 10,000 ليرة لبنانية أنذاك، لا بأس بها كان في ذلك الوقت، وقررنا أن نمنحها لك بيننا يعني، لذلك نرجو، وقررنا أن نطبع لك كتابا، وأنا أقترح أن ترسل لنا شعرك ونحن نختار منه المجموعة التي نراها ملائمة. فرأسا وافق وأرسل لنا كتبه، واخترت أنا، كلفني أن أختار أنا هذه المجموعة، واخترتها وسميتها أنشودة المطر، وعرضتها على بدر فوافق عليها كليا وسألني ماذا نفعل ببقية القصائد. قلت أنا أقترح عليه أن تبقيها للتاريخ، لأن شعرك الحقيقي هو موجود في أنشودة المطر، هذا الكتاب الجديد. ووافق على ذلك وجاء ونشرنا له الكتاب ومنحناه الجائزة، وكان إنسانا مدهشا ببساطته وعفويته وشعريته أيضا. أعتقد هو يعني إذا كان لنا أن نقوم شعراء الحداثة في القرن العشرين بدءا من الخمسينات، أعتقد أنه يعني العلامة الفارقة الأساسية هو بدر شاكر السياب. يعني فيني أدو أنا بعد جبران، بعد جبران كعلامة فارقة هو طبعا ككل العلامات الفارقة بالتاريخ كله وليس عندنا.

كمية القصائد البديعة قليلة، كما لو أن كتابة القصائد الأقل جمالا أو الأقل عمقا ليست إلا تمرينات على كتابة بضع قصائد فقط. وهكذا يعني يمكن أن إذا أخذت الآن بودلير ستجد أنه يمكن أن يختصر ببضع قصائد، ولو أخذت رامبو ستجد أنه يختصر أيضا ببضع قصائد.

أظن الآن لو أعدنا قراءة جلة المطر، أنا شخصيا أسقطت منه بعض القصائد أيضا، وبقيت قصائد مدهشة. يعني عادة أنا شخصيا أسأل عندما أقوم شاعرا أو أقوم شعرا، هل التاريخ جزء من هذا الشعر أم أن الشعر جزء من التاريخ الذي كتب فيه؟ يعني هل أبو نواس جزء من تاريخ بغداد اليومي الذي عاشه، أم أن تاريخ بغداد في ذلك تلك المرحلة هي جزء من شعر أبو نواس؟ يعني الشعر يتخطى التاريخية أو الزمنية ويخاطب المستقبل، يخاطب الزمن في المطلق، وهذا معيار أساسي في أهمية الشعر. وأظن يمكن أن ننظر إلى شعر بدر شاكر السياب من بهذا المنظار.

أتذكر السياب في هذا الفضاء السومري تغلبت أنثى على عقم السديم وأورثتنا الأرض والمنفى معا. أتذكر السياب لم يجد الحياة كما تخيل بين دجلة والفرات، فلم يفكر مثل جلجامش بأعشاب الخلود، ولم يفكر بالقيامة بعدها. أتذكر السياب يأخذ عن حمورابي الشرائع كي يغطي سوءةً.

ستفتح عينيك لتجد نفسك تغيرت كثيرا. في لحظة معينة من العمر سيتغير تفكيرك، ستصبح هادئا أكثر، ستقل أحاديثك عما كانت عليه سابقا، لن تحتاج لحركات يديك وإيماءات وجهك لتعبر عن وجهة نظرك، ستتكلم وأنت تشبكهما وبملامح أقرب للثبات. ستهمل الانطباع الأول وهالة المظاهر الخداعة، وستلتفت لتفاصيل كثيرة لم تكن تأبه بها. سترعبك الشعرات البيض وهي تغزو السواد في رأس والديك، وسترى بعضا منها يزور عتمة شعرك. سيزعجك تجمهر مدعي الصداقة، وسيزعجك كثرة الناس. ستبتعد عنهم وتجد راحتك بالقرب من نفسك أكثر. لن تسعدك الانتصارات بقدر سعادتك بتخطي الهزائم والعقبات، وستجد الفرحة الحقيقية تنبع من أبسط الأمور والأحداث، تماما كجائع وجد قوته من أبسط الأطعمة. ستشير إلى البيوت وتتمتم: هنا كان بيت جدي، ومكان هذا البناء كان بيت عمي، وخلف ذاك السور كان بيت خالي. ستنظر لوجهك في المرآة لتدرك ببساطة أنك لم تعد طفلا أو يافعا، وأن آخر تلك العهود غادرتك دون وداع. ستدرك بعد هذه اللحظات بأنك وحدك، وحدك من يدير معركتك مع الحياة.

0: في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكر بأن حصة الليلة في موضوع الحداثة الشعرية في تونس والوطن العربي. تحدثنا في الجزء الأول عن بدايات الحداثة الشعرية العربية التي تشكلت في منتصف القرن العشرين وتحديدا سنوات الأربعينيات والخمسينيات، وذكرنا عدة مدارس ساهمت في صياغة مفهوم الحداثة. أذكر مدرسة الشعر الحر بالعراق بقيادة بدر شاكر السياب، وأيضا الشاعر نازك الملايكة عبد الوهاب البياتي. وذكرنا أيضا إسهامات مجلة شعر لبنان في أواخر الخمسينيات، وما أحدثته هذه المجلة من نقلة نوعية عبر التأسيس لما يسمى الآن بقصيدة النثر، هذه القصيدة التي تجاوزت الوزن تماما، ومن أشهر وأبرز أقطابها أدونيس محمود درويش، وأيضا عديد من الشعراء الآخرين على سبيل المثال أنسي الحاجي ويوسف الخال. نصل الآن للحديث عن في موضوع الحداثة الشعرية في تونس تحديدا، وأعتقد أن تونس لم تكن بمعزل عن هذا الحراك الشعري والأدبي، وإنما كانت تونس سباقة في بعض جوانب هذا الحراك الأدبي. وهناك خصوصية للحداثة في تونس أنها حافظت على الأصالة العربية، وفي نفس الوقت انفتحت وانفتاح متوسطي وفرنكفوني على اعتبار الموقع الجغرافي لتونس الذي يطل على الضفة الأخرى من أوروبا، فكان يعني انفتاح متوسطي وفرنكفوني ساهم هذا الانفتاح في تغيير شكل القصيدة في تونس، وبدأ التأثير واضح، يعني تأثير الأدب المتوسطي والفرنكفوني على الساحة الشعرية التونسية. ومن الإرهاصات الأولى للحداثة الشعرية يمكن أن نذكر الشاعر أبو القاسم الشابي، اللي يعتبر ظهر في الثلاثينيات، يعني وهو يعتبر الأب الروحي لتحديث الشعر التونسي والعربي، رغم أنه أبو القاسم الشابي التزم التزاما كبيرا بالبناء العمودي، ولكنه ثار على المضامين القديمة، أدخل الرومانسية، ومعظم قصائد أبي القاسم الشابي نلاحظ فيها تأثير كبير بكتابات جبران خل جبران. أيضا أبي القاسم الشابي جعل الشعر تعبير عن الذات وأيضا عن الحرية والوجدان، وكانت هذه أبرز المواضيع الواردة في قصائد أبي القاسم الشابي. هذا الإرهاص الأول. أما في السبعينيات تحديدا ظهرت حركة شعرية تسمى حركة الطليعة، وهذه الحركة هي المحطة الأبرز في مأسسة الحداثة الشعرية التونسية. هذه الحركة قادها شعراء ونقاد أرادوا القطع نهائيا أو قطع الصلة تماما مع الأشكال الشعرية التقليدية، مقابل يعني أنهم بشروا بتجريب لغوي وبصري جديد وغير مسبوق. يمكن أن نذكر هنا بعض الشعراء المساهمين في حركة الطليعة: عز الدين المدني والطاهر الهمام. أبرز الشعارات التي رفعتها حركة الطليعة هي تغيير السائد والشائع، وركزوا على التفاصيل اليومية وأيضا على المواضيع الهامشية، هذا بالإضافة إلى تفكيك البنية النحوية التقليدية للغة. المرحلة الثالثة للحداثة الشعرية في تونس مثلتها جماعة غير العمودي والحرة، وما يسمى بقصيدة النثر. الحداثة التونسية إذن تطورت واستقرت بقوة في فضاء قصيدة النثر، ظهرت أصوات شعرية عديدة تميزت بخصوصية محلية وأيضا بأبعاد كونية. يمكن أن نذكر الشاعر التونسي الراحل محمد الغزي الذي تميز بنبرة صوفية حدثية عذبة في قصائده، أيضا الشاعر الصغير ولد أحمد رحمه الله الذي زاوج بين الحداثة الشعرية وأيضا الالتزام بالمواضيع السياسية والاجتماعية، وأيضا المواضيع الساخرة والتي تحتوي على جرأة كبيرة يعني في القول.

0: شعراء آخرون أيضا يمكن أن نذكر منورس مادح والشاعرة أمال موسى. ثم بعد ذلك تأتي خصائص ومميزات الحداثة الشعرية، وفيها تقاطعت التجربة التونسية مع التجربة العربية في عدة ركائز جمالية وفكرية. من أبرز هذه الركائز تكسير البنية الإيقاعية القديمة، يعني الانتقال من بحور الشعر الخليلية الصارمة إلى حرية التفعيلة، ثم الحديث عما يسمى بالإيقاع الداخلي والصمت في قصيدة النثر. كذلك أيضا تغيرت وظيفة اللغة، فلم تعد اللغة هي أداة للوصف أو للمديح، بل أصبحت اللغة لغة إيحائية تعتمد على الغموض وعلى التكثيف وعلى ما يسمى بالصدمة الجمالي. هذا بالإضافة إلى توظيف الرموز والأساطير، يعني بحيث العديد من الشعراء استدعوا الأساطير اليونانية أو البابلية والصوفية، أذكر مثلا تموز وعشتار والحلاج. هذه الرموز تم استدعائها من قبل الشعراء للتعبير عن قضايا معاصرة. إذن في نهاية الأمر الرؤية الحدثية للشعر يعني جعلت الشاعر يمكن يكون أكثر تركيز على الجانب الفكري والفلسفي، فأصبح الشاعر أيضا هو مفكر وهو أيضا فيلسوف يرى العالم بمنظور وجودي أكثر منه منظور عاطفي. من بين أيضا الأصوات الشعرية المتميزة في الساحة الأدبية والشعرية في السنوات الأخيرة يمكن أن نذكر الشاعرة سونيا الفرجاني. نستمع إلى هذه القصيدة بصوت الشاعرة سونيا الفرجاني.
1: الحزانة الحزن دائرة مغلقة يطوف فيها المتعبون كي لا يجرؤ الأمل على اللحاق بهم، ولا تدرك الضحكة طريقا يوصل إليهم. والحزانة يكبرون تحت الظلال كأشجار غامضة وطرقات تعبد على مهل، يحبون ضحكة الغراب وأغنية الحجل حين تهاجره أنثاه على عجل دون وداع مسبق، وهم طيبون كتلة بعيدة أنست بإكليلها وبأعشاب الزعتر اليابسة، هادئون كامرأة تستاك في العشية وتصفف شعرها بالزيت في أسفل قنينة خضراء لموعد لا يأتي، مولعون بتقشير اللوز وتلوين النسيان، يردون البرق إلى السماء بأغصان النارنج القديمة يدفعونه لأنهم لا يحبون المطر، لكنهم يكنسون ضفاف الوادي إلى سهولهم كي تكبر الذكرى بطمي ويضطرم الحنين. والحزانة لهم طريقتهم في المشي، يحدقون في التراب كي لا تدوس أعينهم بيض الحمام، ولهم طريقتهم في الكلام، يكسرونه على حجر بحجر ليصير مسامير يعلقون عليها أحلامهم. الحزانة سعداء بثقوبهم، منها يدخل الهواء إليهم لطرد الغمام، ومنها يدفع غصة في الحلق. والحزانة يموتون برفق كي لا يحرج الزيتون ولا يجرحون، يغمضون عيونهم في النهار ويفتحونها في الليل، ربما يأخذ القمر بأيديهم ويرفعهم درجات خفية عن الحياة. الحزن فراغ يقفز في الدائرة يغمد شعاعه فيهم كي لا يصدر الضجيج. أعلق قلبي قربي وأنظر فيه على هيئة ضفدع أراه ينط بي وينعق في الغدير، يصير أميرا قليلا ويمسك في غفلة عصا ساحرة تصير قوائمه لؤلؤا وتاج على رأسه كذا يلمع، أرى قلبي هكذا أدمع. الخميس، الثالثة التي تلت الصباح، الشمس منهمكة بحديث جانبي مع بناء يتعرق، الرياح تساعد امرأة في تجفيف غسيلها تحتاجه قبل العصر، قطط تتعانق بعد أن عادت جارة المسافرة وملأت الحاوية بما ملت، عش نمل كثيف أمامه نحلة تقايض يعصوبا، من منهما يدخل يستعير من الملكة تاجها ليوم عرسهما، حبة زيتون سقطت تحرجها النسيم إلى نخلة فتعاركت مع تمرة مثلها سقطت، من منهما أشد ولعا بالحياة، يرتفع صوتاهما، تسمع أنثى قنفد هذا الضجيج فتدفعهما تحت التراب وتنام بأقل أرق. السادسة قبل الليل، يسلم القمر على الشمس وتصيه بنا، يسلم القمر على الشمس وتصيه بنا خيرا، ثم تغادر بفستانها الأرجوان. ينهمك القمر في ليله، يشغله ترتيب الضوء، وتنام كل تلك الكائنات. وحدي أجالس هذا النصف يسمونه هلالا، وألتهي بأضوائي، وزعها الحب داخلي. لا أكلم القمر، لا يكلمني، كلانا مصاب بحمى الضوء.

0: إشبيكا نعناع إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
2: بشائر صباح

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: اوكي بلاينج يور فيفرت راديو ستيشن رايت ناو.
0: من 10 متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه احلى صبحية على إذاعة المناسبة.
2: نواصل على أثير موجات إذاعة المنستير سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر وحديثنا عن الحداثة الشعرية في تونس والوطن العربي. إذن قدمنا في الجزء الأول أهم المراحل التي ميزت الحداثة الشعرية العربية وبعد ذلك الشعرية العربية وكيف وصلت إلى تونس وأهم يعني روادها وأبرز الأسماء. استمعنا منذ قليل قبل الاختيار الغنائي إلى عينة من القصيدة الحديثة في تونس للشاعرة سونيا الفرجاني، تحية لهذه الشاعرة المتميزة والمتألقة بكتاباتها الشعرية الإبداعية، أيضا من أبرز الأصوات الشعرية الموجودة في تونس الشاعر كمال بوعجيلة. نستمع إلى هذه القصيدة بصوت الشاعر كمال بوعجيلة.

الليل يمضي نحو آخره، وموسيقى تربت نهمي إلى سر بعينيها، وهذا الوجه يحفر في مرايا الروح موطنه. شديد برد غربتنا، وأوجع أن أراها ولا أراها، والبعد يحرق. لا تقولي فرقتنا كثرة الأحلام، وامتد بنا الترحال، فاعتدنا التخلي عن أمانينا، وعودنا المدينة حزننا والياسمين. لا تقولي برغبة، لو تعلمين أترك كل أمتعتي وألهث خلف ظلك، والمدى سغب، وأنفض كل أسئلتي وأبحر خلف صوتك، والمدى تعب. واحد قلبي، فلا تدع الرحيل سبيلنا، ودع النبيذ يسيلنا ضوءا وأشواقا وذكرى. دعيه سنهيم وقتا، دع النبيذ يؤجل الشهوات في وفيك، من غموض الحب ما يكفي لننسى. هل سكنتك يوما رغبة التفتيش عن شيء غريب لا يطال ولا يقال؟ وهل رأيت المعنى يخرج من ذهولي حين ألمس ركبتيك وأقول اسمك في خشوع العائدين من الحروب الخاسرة، وأسير نحو بداية الأشياء منفردا بمعجزتي؟ الليل أضيق من جنوني، الليل يخلع سترته، تتقمص أفروديت دور معطفها، تصفف شعرها، يتنفس الممشى عطر أنوثتها، وعلى إيقاع مشيتها يسربلني الوجوه. هل مضت ومتى تؤوب؟ متى تؤوب من عسل ونار هذا الرخام؟ فكيف تلبسه الثياب، وكيف تلمسه الأصابع والشفاه ولا تذوب؟ والتين يسفل فوق صدر مرمري لا يتوب. متى أكف عن الرؤى، ومتى تعلمني الدروب أن أكف عن الهذيان خلف سراب أنثى؟ أفروديت الآن تجمع حولها توت الوصية، وتترك لي عنب التنبؤ، ثم تغفو هنيهة لترى هجوعي خلف ظهرها. بعد ثانية تعود أفروديت إلى جنائن روحها، وأظل وحدي أقتفي أثر الخطى. إني أحبك وأخشى من التأويل، أخشى الاستعارة، فمتى تكونين معي بدوني؟ هل تكونين معي بدوني لأصنع عصفورة من خزف البداية، وأنفخ فيها من لهب العواطف بيننا لتطير أعلى ثم أعلى؟ ولكن كيف تراني وأنت تمضي في البعيد؟ أراك أحلى أفروديت، لا يليق المعنى والتفسير لو تدرين أفظع. فدع الكلام الآن وابتعدي قليلا، فقط قليلا، لأرسم ضلعي المفقود، وأطلق عصفورة الخزف تطير أعلى وأعلى. إني أحبك مذ تخلى القلب عن الأرض التي منحتني اسمي، لم أرى امرأة تليق بحجم حزني غير اسمك، ولم أكتب لأكسر عزلتي، لم أنم لأقول ما غاب عن العشاق، لكني أحبك. وهل تراني الآن أجمل؟ أراك أعلى، وأراني منخطفا إليك ألوذ حول سريرك الوثني، نائمة إذن، مطمئن وجهك لهسيس أغنيتي، ومضطرم لساني يكاد يقطر منه بوحي. كلما وحدت نفسي واتخذت طريقي نحوك،
شردتني خيول قومي وشتتتني سيوف قومك. كلما جمعت بوصلتي وقلت أكون ألفك، بعثرتني فصول وهمي وباعدتني ظنون قلبك. ضاعت بي السبيل وضيعتني، حتى متى سأهيم خلفك؟ اخرجي مني رجاء اخرجي، ودعيني لا بأس القتيل، فإنني سأظل نبضك. أفروديت الآن تعرف طعم دمعي، من رماني في طريقك يا غريب، ومن دعاني كي أحبك. لا أدري وجهك دلني لصفاء روحك، أم هما عيناك نافذة لقلبك. خذ يدي إليك، خذ ريحانة الجسد، قريبا سوف يدعوني البعيد وتمضي وحدك. عدني فقط حين تمل فنادق المدن الحزينة، عدني أن لا تنسى وعدك. أفروديت، قلت لكن كيف تهدأ في دمي أجراس حبك؟ لي غربتان، غيابك وعناد قلبي، والرسائل خدعة الغرباء، ونحن قسمتنا الرحيل. يا روح لا تتعجلي، ريح الشمال سوف تحمل وجهها، ومن الجنوب قد يباغتها الهديل. ما دام الفراق منها نصيبنا، أنا وأنت سوف يقطرنا الألم الجميل. في حلمها عطرا وفيا لا يحيد ولا يزول.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات ذات المنسير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أيضا. أجمل تحيات تأتيكم من زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير، أترككم لصوته وأنا مطمئنا عليكم، تصبحون على فرح.

0: العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: الكلمة.
3: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
2: القصيدة.
4: وين بلقاك يا شهد الحروف، لين يرضى علي عذب الماء.
2: الطبع.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل عبد الرحمن المنصور. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. نهار بسحنة خريفية.

النوافذ مغلقة في وجه الانتظار، والوسادة الخالية كالأفلام غير الملونة. إنه ضحى أشبه بمحطة انتظار لرياح تمر عابرة، وتأريخ لا يحتفل به المهزومون احتفالا بالنوم. قلت لك يا أنت، الشعراء أشد عرضة للوم، وإن كانت أصواتهم قصيدة، وأقل احتفالا بالنوم حين تهددهم الأحلام المحرمة. أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق. أقول أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق بحواجز مرصوفة للتعثر. أعلم يقينا، أعلم يقينا أنني الآن ملابس مشخصة بعد أن خرجت عاريا حيث الفضاء الذي مت فيه، ونهشتني القلوب الجارحة. الوقت بعدك دقائق وساعات وأيام لن يعنيني عددها حينما تكون جميعها بلا توثيق ولا انتظار. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي، ونامت على

إذا وعدتني يدي أن تقبل خدي وتصفعه، سوف تأتي على عجل ثم يسقط رأسي على راحتي. عندها سوف أسألها أينا لا يفتش عنا وقد خبأتنا المواجع في جيب ذاكرة.

حين تتشابك الأزمنة ويختلط لون الأصيل بخضرة السعف، صدقيني ما هنا فرق.

أبي أنسى مثل ما أنت تبي تنسى، وأبي أشتاق لك وأقسى، وأبي حتى المسا لمسة ينسيني. صدق ليلة البارح مشيت الموعدك بالأمس، وكانت صورتك لوحة على عيني تناديني وتحجب عن جفون الشمس. وقفت شوي وغسلت البحر بيدي وذقت الملح، مهنا فرق بين الملح وفراقك، بين الموت وعناقك، مهنا فرق بين الليل لا ليل على بابك وبكاني، وبين الوقت في غيابك تولاني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين اني اكون انت وبين انك تكون

بين الموت ضحكنا وبكانا، بين الحلم نادانا وخلانا. مهنا فرق تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الصوت في موتي وبين الموت في صوتي. مهنا فرق بين اني ألم الورد في ديني وبين اني نثرت الورد فوق قبور لا نامت تصحيني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الخوف في جوفي وبين الجوف من خوفي. صار الكل متوحد بطعم الملح، صار الصبح ما هو صبح، صار الجرح ينبت جرح. صدقني وقفت شوي ونشفت البحر بيدي وشفت الملح بشفاتي. بعد ما ذقت طعم الملح صرت أخاف من ذاتي، صرت أسرد حكاياتي لعبراتي ونادي من ورا صوتي خيالاتي. أبيك الحين أبي ألمسك في عيني ولا يحرق عيون الملح، وأبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح. صدقني وقفت شوي وحسيت البحر يسري على رجلي، وقفت شوي وناديتك متى ترجع، متى هذا البحر يسمع وانا جيته 8 سنين و16 شهر والحين يبي يرحل وانا توي عرفت الفرق بين اني اكون انت وبين انك تكون انا. تصدق يوم شفت الفرق عرفت ان البحر صادق ومهنا فرق.

تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي، تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي، ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. أحاول أن أتخلق بك مجددا، بالله عليك، بالله عليك، أين ستوصليني؟ لا أفق يتسع لك، حتى سقف الثريا يضيق بك. يا الله، أروع النساء أيتها النهر، هي تلك التي لا تسقط من شرفة اللحظات ولا تستبيح الغيم كما تشتهي الريح الذعر المدينة. لا شيء في الصبح إلا انتظاري ودمع السؤال بعين السؤال. أما زال في العين متسع للبكاء؟ أما زلت نهر العذوبة حين تمد المراكب نحو المحال؟ أما زلت تهذي لكل النجوم عن الرمل والملح والأوفياء؟ أما زلت بنت الخيال؟ أما زلت أجمع للريح أوراق كل الخريف التي نفضتها الغصون امتثال؟ السؤال يرج ركود البحيرة حين تطوقها الريح من جهة كلها أربعة. يا وسادة قلبي وملح مساء تضور شوقا ليوم انقشاع الغيوم بلا أقنعة، كيف نأمن للريح حين تدغدغ حلم الستائر؟ كيف نجمع بالحب كل الضمائر؟ كيف نعرف أن ارتكبنا الوفاء بأنفاس شاعر، وأن العطاء الذي يحتوي قلبك الآن أغنية لفؤاد متى سألوا عنك من أنت ضج السؤال به فرحا مثلما أوجعه؟

يا سيدة الريح والدقائق المبحوحة كغرغرة ضحكاتك، يا صوتا ناضجا لم يقترف البوح بعد، أيتها المختلفة عن كل ما مضى وكل ما سيأتي، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه. قليلون جدا من يفعلون الحب حينما لا يقولون. يا الله، النجوم مكبلة بقيود الضياء، لا تنير السماء بغير القمر، أيها الرمل طال انتظار المطر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر. أنت وحدك تدرك ما الياسمين الذي عرشت فيه كل القصائد والقادم المنتظر. هل ستلعق كفك حين يغافلنا خنجر لونه أحمر من دماء الحقيقة؟ لكأن نكهته ياسمين عطر. لا، لا تفعلي، لا ترتكبي الخوف حين تمنحين الطمأنينة. يا سيدة الوقت، فقط امنحيني غيبوبة أشعر فيها أنني أعانق بشرا، أيتها الملائكية حتى تمام الآه. مما تتأوهين؟

كثيرة تعبت الأسماء وسمتني، وتعبت مني الدنيا وهدتني. عرفت أن المطر واحد وأحلام الصحاري كثار، ويوم أني وفيت بيوم خانتني وسمت باسمها عني ضمى بحار، وبكت صوتي الغايب وبكتني وأنا دمعي كثير عذاب. يا الله بربك أيوه.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب اللمة.
0: الطبع.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، في الهندسة الإذاعية والتسجيل عبد الرحمن المنصور، وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأجل.

كلنا.

Thank you.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.

بعضهم أولياء بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة المائدة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

وشمائل القمر المحجب بالحمى وشمائل القمر المحجبين

يضرب واخلع إزارك في المحاسن واغتنم واخلع إزارك في المحاسن واغتنم

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير علينا وعلى أهلينا وأحبابنا ومستمعينا، وبداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. بشرنا بالخير كله عاجله وآجله يا خير المبشرين. اللهم بدل أحزاننا فرحا وهمومنا سعادة وضيقنا فرج، وارزقنا يوما أفضل من أمسنا، فليس لنا سواك يا رب، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك أن تصرف عنا كل ما يقلقنا وتهون علينا كل صعب. اللهم ارفع عنا الهموم والأحزان واملأ قلوبنا بالسعادة والإطمئنان. اللهم قبل غروب شمس هذا اليوم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرج، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: قليلا.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة هذا اليوم أحد قراء القرآن الكريم الذين وهبوا أنفسهم للقرآن وعلومه، فقد كان محبا له بطريقة لا حدود لها، لاعتقاده بأن للقرآن الكريم دورا كبيرا في عزة ورفعة من يحمله في قلبه، واستطاع أن يبرز ويكون له شأنا وسط أناس كان لهم الباع الكبير في تلاوة القرآن، بل أثبت أنه لم يكن أقل مستوى من أولئك الكوكبة، إنه القارئ عبد الرحمن الدروي.

0: لنا.
1: ولد القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي في شهر جمادى الأولى من عام 1321 للهجرة الموافق لشهر أغسطس لعام 1903 للميلاد في قرية داروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، في كنف والدين أدركا منذ صغره أن هذا الابن سوف يكون له شأن في حفظ القرآن وتلاوته، وتعهداه منذ نعومة أظفاره.
2: فقد انضم الفتى عبد الرحمن الدروي شأنه شأن أقرانه وأبناء قريته إلى كتاب القرية، إذ بدأ في حفظ القرآن الكريم على يد محفظ القرية، وأظهر الفتى اهتماما بالغا بسرعة حفظه للقرآن من خلال متابعته الجادة للتسميع والتزامه بحفظ ما يطلب منه إنجازه يوميا. ولاحظ شيخه الذي يدرس عليه جديته في استحضار ما يكلف به ودأبه واندفاعه وحماسته لتعلم القرآن، لذا كان من جراء هذا الاهتمام أن أتقن حفظ القرآن الكريم كاملا وهو لم يتجاوز 9 من عمره، مدفوعا في ذلك برغبة حقيقية ودعم معنوي من والديه اللذين كانا من أشد الحريصين على حفظه لكتاب الله.
1: استمر القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي في مراجعته القرآن أولا بأول، مدعوما بالتشجيع الذي لقيه من والديه ومن مجتمعه الصغير في القرية، فكانت تسند إليه أحيانا رغم صغر سنه الإمامة للصلاة بالناس، كما كان يقوم أحيانا أخرى برفع الأذان حين يغيب مؤذن المسجد، لذا كان يرى في هذا الأمر بابا يفتح له آفاقا أوسع ومجالا أرحب لإيصال صوته لمن يحبون صوته.
2: ولعل من أجمل ما يمتاز به عادة أهل القرى والأرياف هو اهتمامهم بالنشأ وسعيهم إلى إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن وبذلهم الغالي والنفيس من أجلهم، إدراكا منهم بأن حافظ القرآن هو مصدر فخر واعتزاز لوالديه ولمجتمعه الذي يعيش فيه. من هنا كانت الهدايا والعطايا تمثل تشجيعا وحافزا لهممهم، إضافة إلى ما سوف يلقونه مستقبلا من تقدير واحترام لحفظهم كتاب الله عز وجل.
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

0: واصل القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي دراسته المنهجية إلى أن أتم الدراسة الثانوية الأزهرية، ثم يمم بعدها إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر الشريف، وتم قبوله ونال شهادته. وكان خلال تحصيله العلمي يؤم المصلين في بعض مساجد القاهرة، واستمر في ذلك بعد تخرجه.
1: ومن محاسن الصدف أن كان القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يقرأ القرآن في إحدى الليالي الرمضانية، فسمعه أحد المسؤولين في الحكومة المصرية فأعجب بصوته، ووجه باعتماده قارئا في الإذاعة أسوة بغيره من المقرئين الذين كانت الإذاعة تقدم تلاواتهم عبر أثيرها للجمهور، وذلك في عام 1940 للميلاد.
0: وقد عمل الشيخ الدروي في فترة ما من حياته مأذونا شرعيا لقريته دروة، إضافة إلى قيامه بالإمامة في بعض مساجدها وإلقائه للخطب في المناسبات الدينية وأحياء ليالي رمضان بالتلاوة والصلاة.
1: ويذكر القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي أنه قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في إحدى السنوات، وحدث أن كان هذا التاريخ يوافق موعد افتتاح أول إذاعة بالمملكة العربية السعودية، فطلب منه المسؤولون عن الإذاعة تسجيل بعض التلاوات المتفرقة لإذاعتها خلال فترات البث، فبادر إلى ذلك معتبرا ذلك من أولى واجبات حافظ القرآن.
0: وقد حظي القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي بشهرة واسعة وتقدير معنوي في بلده جمهورية مصر العربية وفي كافة الأقطار العربية والإسلامية، لما لصوته من تميز ولما يملكه من أداء متقن وإجادة لأحكام القراءة والتجويد، فكانت الدعوات تتوالى عليه من عدد من البلاد العربية، فزار الأردن وقرأ في مساجدها، إضافة إلى قراءته في المسجد الأقصى بالقدس الشريف، كما سجل بعض التسجيلات القرآنية بصوته للإذاعة الأردنية، كذلك قرأ بالحرم الإبراهيمي في فلسطين، كما قام الشيخ الدروي بتسجيل مجموعة من التلاوات للإذاعة البريطانية من خلال الاستوديو الخاص بها في القاهرة، إضافة إلى تلاواته الكثيرة في الإذاعة المصرية والإذاعة السعودية والإذاعات العربية الأخرى.
1: ويملك القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي عددا من التلاوات المرتلة والمجودة بلغت أكثر من 100 تسجيل تذاع بين وقت وآخر في إذاعات الدول العربية والإسلامية. وقد عمل قارئا بمسجد الخنزدار بحي شبرا بالقاهرة، واستمر على ذلك سنين عديدة إلى عام 1982 للميلاد. لكن الشيخ الدروي لم تدم حاله على ما كانت عليه، فقد أصيب فجأة بمرض في الأحبال الصوتية فقصر نشاطه، وتسبب له ذلك في ضيق في النفس والشعور بالضيق من تلك الحالة، لكنه يعلم أن ما يصيب الإنسان ما هو إلا قضاء وقدر ورضي بذلك، ولكنه مع ذلك لم ييأس من رحمة الله، فظل يحافظ على تلاوة القرآن في إحدى المساجد كلما ساعدته الظروف وسمحت له الصحة، وظل على ذلك إلى أن وافاه الأجل المحتوم وانتقل إلى الدار الآخرة في 2 يناير من عام 1991 للميلاد، الموافق 18 من عام 1411 للهجرة. رحم الله القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته حيث عاش للقرآن ومع القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرة.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. مستمع الكريم، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. صديقي المستمع، التغيير نحو الأفضل فكرة فقرار. غير مسمياتك تتغير حياتك، غير مسمياتك تنعم بحياتك، والمسميات أصلها أفكار، فكن أنت المتحكم في أفكارك، وحول وجهتها من السلبي إلى الإيجابي، وبالتالي غير مسمى المحنة إلى منحة، ومسمى الألم إلى أمل، ومسمى أفكاري هي دمار حياتي إلى أفكاري هي مدار حياتي، أنا قائدها أوجهها نحو الأفضل. فالحياة لا تعشق الضعفاء، فكما قيل: إذا لم تقدر على تحويل آلامك إلى آمالك فأنت لا تستحق الحياة. مستمعي الكريم، كن خليفة الله في الأرض، كن مبتسما بسمات الخالق، كن مبتسما متفائلا مثابرا، ولا تكن ما يريد الآخرون، بل تقبلهم وتساير معهم، اجعل كلماتهم السلبية حافزا للتقدم نحو الأفضل لا للانحدار نحو الأسفل، اجعل من كلماتهم الإيجابية ذبذبات طاقية متبادلة، لأنه ببساطة رأيك في لا يدل علي ولن يدل علي، رأيك أنت يلزمك أنت، لأنك تراه أنت من زاوية نظرك أنت، بما تفكر وتشعر به أنت، حسب تركيبتك أنت. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. ومفاتيح تفعيل هذه الآية: الاستجابة لا تكون إلا بثقتك اللامتناهية في المجيب أنه سيستجيب لك. إن كان هناك بذرة شك في الاستجابة فلن يستجيب الله لك. في قانون الفيزياء هناك معادلة بسيطة عميقة: كل فعل لديه ردة فعل، إن لم تثق به فلن يستجيب. ثق ثقة عمياء في الله، ولا تترك للشك والقلق مجال بينك وبين خالقك، وسترى التيسير والمعجزات، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. دع ظنك بالله كله خير، ولن يأتيك إلا الخير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: يرحل موسم ويأتي موسم آخر، وتتوالى المواسم. ورغم كل التطور الحاصل والتغير، فإن بوصلة أهل مكة تبقى مرتبطة بموسم الحج الذي ينتظره الناس، ويضبطون أمور حياتهم على أساسه، ويؤجلون راحاتهم وعقود إيجاراتهم وشراء سياراتهم بانتظاره، ويعلقون عليه كل مشاريعهم الكبرى.
3: نعمة عظيمة كوننا مسلمين، اختارنا الله سبحانه في هذا الدين العظيم بروحانيته وسماحته وشعائره. ينتقل المسلم بين مواسم الطاعات والأعمال الصالحة، فمن الفطر إلى الركن الخامس تجتمع فيه الوفود من كل فج عميق، تختلف اللغات والألوان والأعمار والمستويات الاجتماعية، وتتساوى في الحج في لبس ولون واحد، وفي مكان واحد، ووقوف على صعيد عرفات، في دعاء وتضرع ورجاء لله سبحانه وتعالى.
2: في الحج تسمو المعاني الروحانية والنفسية التي تحث على ترك المظاهر والزينة والتمتع بمناسكه، والتقشف في رحلة الحج، والابتعاد عن المظاهر والتميز والترف. ففي الحج تجتمع وتلتقي الجموع من كل دول العالم، تجتمع فيه أفواج عظيمة يلتقون في مكان واحد، ومناسك متتالية. مناسك الحج تعلم الإنسان الصبر والنظام، وتقدم له صورة حية عن معنى التواضع والرحمة والإنسانية، ومعنى الاجتماع والوقوف أفواجا أمام الله سبحانه وتعالى، وملائكته يرجون رحمته ويخشون عذابه.
3: في الحج تتكون صحبة، وما أجملها من صحبة، تلتقي في السكن وفي منى وفي عرفات وأيام التشريق. هذه الصحبة تبقى مستمرة ونقية بعد الحج، إن التقت مرة أخرى كانت القلوب والأرواح كمن التقت للتو بطهارة اجتماعها الأول، تعود لذكريات الحج وتلك الأيام التي يتسابق الجميع لخدمة الجميع طلبا للأجر وكسب المعرفة والصحبة والتعارف.
2: كتب عباس محمود العقاد رحمه الله عن الحج: يمتاز الحج في الإسلام بدلالاته الروحية التي لا ترتبط بمواسم الزرع ولا الحصاد، فإنه يتفق في جميع المواسم والمواعيد، يأتي في الشتاء أو الصيف كما يأتي في الربيع، وهو بهذا المعنى علاقة سماوية روحية تناسب مقصدها الأسمى من تحقيق الرابطة بين الأمم التي تلتقي بعقيدة واحدة في أرجاء الكرة الأرضية.
3: حظيت هذه الفريضة باهتمام خاص واستعداد معين تختلف تفاصيله من مدينة لأخرى، وإن ظل الناس في الأزمنة القديمة محافظين على نسق واحد تسير عليه تلك الاستعدادات، فكان سفر الحجاج إلى بيت الله في كل عام من الأحداث البارزة في مجتمع مدينة بنغازي، حيث يستغرق الراغبون في أداء الفريضة في الإعداد لهذه الرحلة أشهرا كثيرة، وتظل بيوت الراغبين في الحج مفتوحة للزوار والمهنئين، وفي نشاط مستمر من أجل إعداد ملابس الإحرام والملابس الأخرى التي يرتدونها بالأراضي المقدسة، بالإضافة لإعداد الأطعمة التي سيحملها الحجاج في رحلتهم، فتنشغل النساء في إعداد الأطباق الشعبية.
2: يتذكر الباحث التاريخي محمد الأسطى رحمه الله في مذكراته المنشورة تحت عنوان ورقات مطوية حول الاستعدادات التي تسبق القيام بهذه الرحلة، فيقول: نحن الآن في أواسط ذي القعدة من عام 1329 هجري الموافق نوفمبر 1911 ميلادي. في الماضي هذا الوقت يعني نشاطا في الأسواق، فالحجاج الذين يتوجهون لأداء فريضة الحج عن طريق البحر يتهيئون للسفر في هذا الوقت، وبالتالي يشترون احتياجاتهم من الأسواق. الحجاج ليسوا قاصرين على الحجاج الليبيين، فمن بينهم حجاج تشاد وتونس وأقطار أفريقية أخرى. كان الحجاج الليبيون برفقة الحجاج من الأقطار المجاورة يسافرون إلى الإسكندرية عن طريق البر أو عن طريق ركوب البحر، حيث يواصلون رحلتهم من الإسكندرية إلى جدة.
3: كان توديع الحجاج من الأيام المشهودة في المدن الليبية، حيث يزدحم الميناء بأفراد العائلة أو القبيلة أو بالأقارب والمعارف، إذ كانت لرحلات الحج بالأزمنة القديمة مخاطر ومصاعب جمة، فبعض الحجاج قد يموت ويدفن بالأراضي المقدسة أو في طريق العودة أو الذهاب. وكانت مظاهر التوديع بما يصاحبها من مشاعر جياشة، كما تمتلئ اللحظات الأخيرة بالوصايا من الطرفين، فالحاج يوصي برعاية أهل بيته، والمودع يوصي الحاج بالدعاء له. ونجد مجلة ليبيا المصورة تقدم وصفا لذلك اليوم في أحد أعدادها: لقد عطل المسلمون أعمالهم وحركتهم وخرجوا جماعات إلى الميناء لتوديع الحجاج، أو قل لودعوا عندهم من طوت عليه أفئدتهم من الاشتياق لزيارة البقاع المقدسة. لقد رأيت أغلبهم دامعي الأعين، منهم من يبكي لشوقه ومنهم من يبكي لعجزه عن قضاء هذا الفرض.
2: ومن العادات المتبعة في المجتمع الليبي في توديع الحجيج إلى بيت الله الحرام توجيه الدعوة لكل أفراد العائلة والقبيلة والجيران والمعارف إلى حفل عشاء أو وليمة غداء تطهى فيها الأطباق الشعبية، وتقدم الحلوى إلى الأطفال، ويخرج أهل الحاج وأقاربه وجيرانه أو أفراد قبيلته لتوديعه مع باقي ركب الحجاج، حيث يسيرون معهم مسافات قد تصل إلى نصف يوم في القرى خارج المدن الساحلية.
3: يقول المدون في مذكراته: كانت الدولة الليبية تستأجر كل عام من شركة يونانية للملاحة باخرة ضخمة تسمى مارينا لاتسا لنقل الحجاج الليبيين، وارتبط اسم الباخرة بالأهازيج الشعبية الخاصة بعودة الحجاج، فيركض الأطفال فور سماعهم لأي صوت مرتفع أو غريب، إذ يعتقدون بأنه صوت الباخرة التي تقل الحجيج إلى الأراضي المقدسة. كما كانت ترتفع أصوات الأمهات في مواسم ذهاب الحجيج إلى بيت الله الحرام وهي تردد واحدة من الأغاني التي يرددنها عادة النساء في الحفل المقام لتوديع الحجيج: يا باخرة يا مارينا يرعاك المولى سبحانه.
2: وتتكرر مظاهر الترحيب والحفاوة وانتظار وصول الحجاج بشوق كبير، حيث يخرج الأهل والأقارب والمعارف لاستقبالهم في الميناء أو على مشارف قراهم ومدنهم، حيث تنتظرهم سلسلة ولائم جديدة. غير أنه مع التغيرات التي طالت المجتمع الليبي من نواحي اقتصادية واجتماعية وتراخي الروابط الأسرية والعائلية، بدأت تقل مظاهر الاحتفال بالحجاج كما كانت قبل 30 عام. وبرأيي الشخصي فهذا التغير لا يقتصر على الليبيين وحدهم، إن امتد إلى باقي المجتمعات العربية الأخرى التي اقتصرت فيها الاحتفالات على أضيق نطاق.
3: يواصل في مقاله ويقول: كنت هذا العام أراقب مظاهر الاحتفال بذهاب الحجاج إلى بيت الله الحرام وأدون ملاحظات التي أشارك والدتي فيها، فلم أسمع أي موكب يزف عبرها أحد حجاج الحي كما تعودنا سابقا، ولم أرى الأعلام البيضاء الصغيرة التي تعلو البيوت معلنة عن ذهاب حاج من ذلك البيت أو تلك الأسرة، ولم نتلقى أي دعوة لحضور وليمة غداء أو عشاء كما كان يحصل سابقا، فقد أصبحت تلك الولائم مؤجلة إلى ما بعد عودة الحجيج، والبعض ألغى تلك العادة في إقامة وليمة اقتصادا في المصاريف بسبب تكلفة رحلة الحج لكل فرد.
2: ويواصل في مذكراته ويقول: بالرغم من أنني لم أكن من النوع الذي يحب أو يحرص كثيرا على حضور المناسبات الاجتماعية إلا بما يتعلق بعائلة والدي أو والدتي، لكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من مراقبة التغيرات التي أصبحنا نعيشها عاما بعد آخر، خاصة اندثار بعض العادات بإيجابياتها أو سلبياتها.
3: كانت هذه مذكرات الباحث التاريخي محمد الأسطى رحمه الله، التي نشرت تحت عنوان ورقات مطوية.
2: مواسم في الذاكرة، أعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم ليلى إبراهيم ومبارك الكبيسي.
0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
4: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الخير والنور، صباح الأمل والتفاؤل لكل مستمعين الكرام. نحييكم أجمل تحية ونشرق معكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي المتألق نور الصباح، حيث نرافقكم في بداية يوم جديد نحمله بين طياته إشراقة أمل ولمسة دفء وكلمات تنعش الروح وتوقظ أجمل المعاني. مع نسمات هذا الصباح العليل ندعوكم لنفتح معا صفحة جديدة نملأها بالإيجابية والعمل والعطاء. فكل صباح هو فرصة لنبدأ من جديد ونكون أفضل مما كنا عليه بالأمس. كونوا معنا في رحلة صباحية مميزة مليئة بالفقرات الممتعة والمفيدة. أنا مروى بن عبد جليل، أحييكم وأتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.

صباح الخير والطمأنينة والأمل. كل صباح ليس بداية يوم فحسب، بل مرآة جديدة تعرض فيها خفايا قلوبنا في تفاصيله الصغيرة، تختبر دون أن نشعر في كلمة نقولها، في صبر نكتمه، في نعمة نشكرها أو نغفل عنها. وحدها المواقف العابرة تفضح عمقنا وتخبرنا من تكون حين لا يرانا أحد. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واملأ قلوبنا صدقا وصبرا وشكرا، وقربنا إليك بما يرضيك.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيم يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: أعزائي المستمعين، ابدأ اليوم. بعد أسبوعين ستشعر بأنك أقوى، بعد شهر ستبدأ بملاحظة التغير، بعد شهرين سيلاحظ من حولك الفرق، بعد 3 إلى 4 أشهر سيبدأ الجميع بالانتباه، وبعد 6 أشهر سيسألونك كيف فعلت ذلك. في علم النفس التحفيزي، التغيير لا يأتي دفعة واحدة بل يتراكم بصمت حتى يصبح واضحا للجميع. أعزائي المستمعين، الأهم من أن تنتصر في كل معركة من معارك الحياة هو أن تكون في المكان الصحيح، لأن البوصلة أهم من السرعة والنصر، فالنصر في المكان الخطأ خسارة لذاتك، والخسارة في الموقف الخطأ هي خسارة لذاتك وللمعركة التي أوصلت ذاتك بها. إما أن تهزم وأنت على حق فخير من أن تنتصر بالباطل مهما كان خصمك. فيا أيها الأنا، كن وحيدا في الطريق السليم ولا قائدا في دروب الظالمين. كن مهزوما على حق ولا منتصرا بالباطل. كن ثابتا على مبدأ تفتخر به ولا مندفعا بأطماع تخشى البوح بها. لا يهم فقرك ولا غناك ولا منصبك ولا أتباعك وعدد المصفقين لك أو عليك، لأنها كلها وقتية وراحلة.

أحب أنور الصباح، إنما الأعمال والأرزاق والحياة كلها بالنيات، يعطي الله كل شخص ما على قدر نيته، فلا تتعجب عندما ينجيك الله من أي أزمة تقابلك، لا تتعجب عندما تجد الخير يلاحقك دون سبب واضح، طالما أن نيتك صافية وقلبك سليم وتتعامل مع الناس بقلبك وتحب الخير للجميع ولا تحمل ذرة كره لأحد، ستجد كرم الله يلاحقك أينما ذهبت ودون أي سبب واضح، فقط لأنك صافي القلب والنية.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحباء نور الصباح، أبوح لكم سرا والناس نيام، فهي نهاية كل دعاء نردد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تخرج هذه الآية من داخل قلبي وأخص منها ذريتي. أعلم بيقين قاطع أن صلاح الذرية هبة ومنة من الله عز وجل، والتربية هي مجرد سبب من الأبوين، فمن وفق لها وأعين عليها أخذ بحظ وافر ووفق لعظيم. رب اخرج من أصلابنا ذرية تعبدك، رب اخرج من أصلابنا قادة هذه الأمة، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أقيموا ليلتكم وادعوا لي معكم، سبحانك اللهم وبحمدك.

أعزائي المستمعين، تواصلون معنا على أثير موجات إذاعة المنستير برنامجكم الصباحي نور الصباح، معي أنا مروة بن عبد جليل. من الضروري جدا أن تفهم وتتبين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمجهود أو بغير مجهود منك ليس لك من الأمر شيء، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ضروري جدا أن تدرك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. سعيك لا شيء إن لم يأذن الله بنفعك، فابذل ما في وسعك واسأله المكافأة وخير الجزاء به، ثم استقبل ما يأتيك بكامل الرضا والشكر، وتعقل قوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فكل ما هو من عند الله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.

0: نور الصباح.
1: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
2: صباحكم أعزائي المستمعين مفعم بالأمل. الأمل كلمة صغيرة لكنها تحمل وزنا كبيرا في حياتنا. الأمل هو أن نؤمن أن الغد أفضل حتى لو اليوم كان صعبا. في حياتنا اليومية نمر بلحظات تعب، إحباط، وأحيانا نشعر أن الطريق مسدود، لكن الحقيقة أن الأمل لا يعني غياب المشاكل، بل يعني وجود قوة داخلنا تدفعنا لأن نواصل رغم كل شيء. الأمل هو القيام كل صباح والقول اليوم نحاول من جديد، وأجمل ما في الأمل أنه معدي. النظرة الإيجابية تنقلها لمن حولك بكلمة طيبة، بابتسامة، أو حتى بحضورك. تذكر دائما لا ليل يدوم ولا تعب يبقى للأبد، وبعد العسر يسر. فلتدع الأمل عادة ليس مجرد شعور، وليكن كل صباح بداية جديدة.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء نور الصباح، إن أتعبك الطريق وتاهت بك الخطوة، إن شعرت بالانطفاء والخيبة، لا تحزن، فلكل حدث في حياتك حكمة، حتى تلك الندوب في أعماقك المخفية مهما ذاقت بك الحياة سيضيء الله في ظلامك شمعة، سيزول ما في قلبك من غصة، لا تيأس، فنور الله أقوى من كل عتمة. صباحكم أمل ويقين، صباح الخير والطمأنينة والبهجة أحبتي. اللهم ارزقنا يوما أفضل من أمسنا، فليس لنا سواك يا رب. صباحكم محبات.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، التكلف في الضيافة يفسد معناها، يثقل البيوت ويحول الزيارة إلى عبء. الكرم حين يصبح استعراضا يفقد قيمته، والبساطة هي التي تحفظ الود. الضيف جاء لقلبك لا لمظاهرك، وتشويه السمعة داخل بيئات العمل ليس سلوكا عابرا، بل أسلوب خفي يدار بالكلمات يمارس يوميا بدافع الغيرة، الصراع والرغبة في إسقاط الآخر دون مواجهة. لا يحتاج إلى دليل، يكفي همس ولمسة شك وشخص مستعد للتصديق. المشكلة ليست في من يشوه، بل في من يصغي دون وعي ويصدق دون تحقق. هكذا تصنع الحقائق المزيفة، تكرار مع ثقة عمياء، تشويه مقنع في بيئات العمل الهشة الشائعة أسرع من الإنجاز وفي العقول غير الناضجة. الانطباع أقوى من الحقيقة. الإنسان الواعي لا ينقل كلاما، بل يتحقق، يلاحظ ويقيم بنفسه.

أحباء نور الصباح، نواصل معكم على أثير إذاعة المنستير. الخصوصية درع، ولكل علاقة مسافة أمان، فلا يمكن أن تكون أنت كشخص أو كعائلة أو دار متاحا للجميع بذات المستوى. فالمتاح والمباح مستباح، وإن كان أغلى شيء قد يكون لذات الدار بابا واحدا، ولكن عدة أماكن للضيوف والأقرباء والأهل، كل حسب مسافته وقربه، فلا يمكن أن يكون كل شيء للجميع. كذلك أنت وقلبك، فاختر سكان قلبك بعناية.

0: نور الصباح.
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا بالغزال الطل طل.

نواصل معكم في نور الصباح أعزائي المستمعين ونقول: ليس ما تعيشه اليوم صدفة ولا نتيجة حظ عابر، ما وصلت إليه هو تراكم اختياراتك، انضباطك، وقدرتك على الاستمرار رغم المقاومة الداخلية. الحظ لا ينهض كل صباح ليواجه ذاته، ولا يتحمل ضغط القلق، ولا يدفع كلفة النمو النفسي من راحته واستقراره. ما يحدث معك هو نتيجة جهد طويل غير مرئي، ليال من التفكير، محاولات لم يصفق لها أحد، وسقوطات تعلمت منها بدل أن تنكسر بها. لهذا الاعتراف بإنجازاتك ليس غرورا، بل وعي صحي بقيمتك وتقدير لتاريخك النفسي الذي صنع ما أنت عليه الآن. احتفل بما وصلت إليه، ليس لأنك وصلت فقط، بل لأنك لم تستسلم في الطريق.

ختاما أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج نور الصباح، على أمل أن نكون قد أضأنا صباحكم بكلمات تحمل الأمل والفائدة والابتسامة. تذكروا دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونزرع الخير في قلوبنا وحياتنا. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، سامية مطاوع في الإخراج. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بإذن الله في موعد قادم مع إشراقة جديدة من نور الصباح. دمتم بخير، وصباحكم سعادة ونجاح، والسلام عليكم.

0: أمس، وسيتم إجراء مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أيام 22، 23 و 24 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ أصدرته عشية أمس في سياق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضاحية على أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليه أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم والأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS أنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر بصفة استثنائية تقديم صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع في منطقة العامرة من ولاية صفاقس. وقد ذكرت مصادر محلية بأن هناك 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم الأصلية. تم مساء أمس تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بتصميم شعار وهوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وذلك في إطار استعدادات لهذا الحدث العربي البارز. وقد فاز بالمرتبة الأولى كل من نور جنات الدخلاوية وسليمة بن حريز. موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: خليكم مع إذاعة المنستير
2: موجة على كل.
3: صباح النور والطاقة الإيجابية وين ما كنتوا تسمعوا فينا من تونس ولا من خارج هذا الوطن العزيز. مستمعين نهار جديد يعني فرصة أخرى باش نبدأ وصفحة جديدة بكلمة باهية.

هي بضحكة صادقة وخطوة صغيرة تنجم تبدل برشة حاجات. الدنيا فيها تعب وضغط وسرعة، أما ديما فما حاجة تستحق الحمد وفما هدف استنى فينا كل صباح. اليوم 24 ماي 2026، واللي وافق الجين لثلاثة ذي الحجة 1447 هجري. باش نرافقوكم كالعادة بالإيقاعات بالأخبار، والأهم باش نكونوا مع بعضنا في لمة إذاعية خفيفة وفيها إفادة في بشائر أصبح. معكم اليوم أيمن الشابي في الإخراج والتقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم يكون مليان بالفرحة والرزق والأخبار اللي تفرح القلب.

أعلن اللهم جاه محمد فرطا تبلغنا به المأمون.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في صباح يتواصل معكم بالمحبة والكلمة الطيبة. إن شاء الله نهاركم بدأ خفيف وحتى كان فما تعب ولا ضغط تذكروا اللي كل نهار يحمل معه فرصة جديدة باش نكونوا خير من البارح. الصباح مش كان توقيت الصباح طاقة وإحساس إنه الحياة ما زالت تعطينا فرص باش نحاولوا ننجحوا ونفرحوا حتى بالإنجازات الصغيرة. وفي بشائر الصباح نحاولوا نحكيوا في مواضيع قريبة من الناس، نقدموا بعض النصائح ونعيشوا مع بعضنا لحظات فيها فايدة مع موسيقى ترد الروح. واليوم كالعادة باش تتابعوا معنا عدد من الأركان كما حلموا يوم جديد حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. ساعتنا الثانية صوت صغيرات نسمعوا في صغير صغرون، نصائح في التنمية البشرية كالعادة حاضرة مع الكوتش إنيس عتيق، إضافة للنصائح المرورية مع الملازم سوسن إنواجع. ساعتنا الثانية أيضا ما ننسوش الفقرات القارة كما أخبار الرياضة مع زميلنا شوقي الحمادي وأحوال الطقس إن شاء الله مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أما في الجزء الثالث عودة لأخبار تونس بالتحليل والتعليق مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي، وبعد معرض الصحف ضيفتنا في الكلمة ليك باش تكون رملة بوهلال منسقة مشروع في صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا باش نحكيو على مبادرة بيئية مميزة استعدادا للموسم الصيفي. باش نرجعوا للمشروع البيئي هذايا واللي يتمثل في تبني شواطئ من الجمعيات ومن فرق شبابية لتهيئتها وتنظيفها خاصة في الصيفة. فكرة حلوة مميزة باش نقضوا عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله في الجزء الأخير من برنامجنا، ونكملوا البرنامج بأسعار السوق مع وحيد خصيبة مباشرة من مدينة مساكن. خليكم ديما معنا متونسين بينا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

مصباح الأمل والعمل كل من اختار موجتنا في صبحية اليوم هذه بشائر الصباح وتسمعونا كل عادة من إذاعتي المنسير وبانوراما اف ام. نذكروا اللي بلدية توسة تعلم كافة المواطنين بتخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع وذلك ابتداء من يوم أمس ثلاثاء وتعتبر هذه النقطة الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية وكل تعاطي للنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض كما تهيب بلدية سوسة بجميع المتدخلين احترام التراتيب القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل حرصا على سلامة المواطنين وحسن تنظيم هذه المناسبة مؤكدة أن المصالح البلدية والأمنية ستتولى متابعة تطبيق هذه الإجراءات بكل صرامة. 6:25 دقيقة هذا وقتنا في المنستير باش نواصلوا مع المعلومات ومعلومة الطقس الوقت هذا في الميتيو. طقس اليوم قليل السحب اتجاه الريح يتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والرياح تتقوى آخر النهار في المرتفعات والبحر يتواصل قليل الاضطراب بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق بتونس الكبرى 28 درجة 27 درجة بنابل 28 درجة بزغوان 27 درجة بسوسة القيروان 33 درجة وبالمنستير والمهدية 25 درجة. بالنسبة للملاحة وصيد البحري البحر في كامل الشريط الساحلي يكون قليل اضطراب ما عدا خليج الحمامات يكون قليل اضطراب فمتموج وسرعة الرياح في كامل المناطق الساحلية بين 5 و15 عقدة والرياح في السواحل الشمالية تتجه شمالية غربية في خليج الحمامات تتجه جنوبية غربية في منطقة الشابة تتجه شرقية وفي خليج جابس تكون جنوبية. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها صلاة الصبح مع ماضي 3:25 دقيقة صلاة الظهر مع نصف نهار 20 دقيقة صلاة العصر مع 4 دقيقة صلاة المغرب مع 27 دقيقة وصلاة العشاء مع 9 دقيقتين. شو نصلوا مع الأركان والفقرات بعد شوية حلم يوم جديد أكيد بعد الفقرة هذه بشتبوا معنا أهم الأحداث وحدث في مثل هذا اليوم صباح بلا حدود كالعادة مع قراءة أيضا للعناوين متاع المقالات اللي نزلت في مختلف المواقع العربية والعالمية وكالعادة النغمة التونسية حاضرة في بشائر الصباح.

0: غربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك،
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
1: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: واصبح الفل للناس الكل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: من أقوال روزفلت الرئيس السابق للولايات المتحدة إنه ليس هناك معركة نكسبها تماماً أو نخسرها تماماً، والمعنى الذي قصد إليه أن المعركة التي نظن أننا كسبناها كثيراً ما تحتوي عناصر الهزيمة بالإهمال في المحافظة على موقف الانتصار، وكذلك المعركة التي نظن أننا خسرناها قد تحتوي على عناصر الانتصار، لأنها تبعث في نفوسنا إرادة الانتصار وإصلاح الأخطاء السابقة ثم النهوض للثأر. وهذا هو شأننا في الحياة العامة أيضا، فإننا كثيرا ما نفقد انتصاراتنا بالإهمال، وكثيرا ما نحيل الهزيمة إلى انتصار. فقد يحصل الشاب مثلا على شهادته الجامعية التي تشهد له بدراسته السابقة، ثم ينام عليها فلا تنتهي سنوات حتى ينسى ما تعلمه، وكان يجب عليه أن يثابر على الدراسة بعد تخرجه من الجامعة حتى تتصل درجات ارتقائه. وكذلك قد يحب الشاب فتاة ويتعب ويعرق حتى يحصل على يدها ويتزوجها، وهي تحبه لأنها وجدت منه الشغف بها والرغبة في إسعادها، ولكنه بعد الزواج يكف عن الإعجاب بها أو عن إبداء الحب لها أو الظهور بمظهر الرجولة الذي كان يعجبها منه، فيستحيل حبها السابق له جمودا أو فتورا، قد ينتهي بالنفور والشقاق. نحن هنا إزاء انتصارين انتهى كلاهما بالهزيمة، لأن الشاب لم يستيقظ إلى ضرورة المحافظة على انتصاره. وكذلك الشأن في الهزيمة، فإن الإفلاس الذي قد يصاب به أحد التجار قد يبعث فيه همة جديدة وطموحا أكبر، فهو يعرض لحياته الماضية ويدرس أخطاءه السابقة التي انتهت به إلى ذلك الوضع، فيتوقاها في المستقبل ويشرع في كفاح جديد، ولا تمضي عليه السنوات حتى يكون قد أحال هزيمته إلى انتصار. وهذا هو ما نجده أحيانا في الشاب الذي لم ينجح في المدرسة أو الجامعة، ولكنه يشق لنفسه طريقا وعرا في الحياة ينتهي به إلى القمة التي لا يبلغها من تفوق عليه في الدراسة، وكأن مركب النقص الذي نشأ فيه من تخلف في التعليم قد أصبح بؤرة للتفرد وليس بؤرة للتخلف. في هذين المثالين من الهزيمة تجد أن بذرة الانتصار كانت كامنة فيهما، وأن الكبوة قد أدت إلى نهضة. وفي هذا مصداق كلمة روزفلت: ليس هناك معركة نكسبها تماما أو نخسرها تماما، فلنذكر هذه الحكمة فيما يصادفنا في الحياة.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح الفل والياسمين للناس الباهين. بداية يوم موفقة لكل التونسيات والتونسيين، وإن شاء الله نهاركم زين. في متابعة الأخبار، حجيجنا الميامين أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين، تعود الحاج محمد البرهومي أصيل ولاية سيدي بوزيد، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي. وأكد المزوغي أن الوضع الصحي لبقية الحجيج مستقر مع تواصل الإحاطة الطبية والتنظيمية من قبل البعثة التونسية للحج بالتوازي مع الاستعدادات ليوم عرفة، كما دعا الحجيج إلى الإكثار من شرب المياه وتجنب الإرهاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويبلغ عدد الحجيج التونسيين هذا الموسم حوالي 11,000 حاج، وتبقى سلامة الحجيج التونسيين أولوية قصوى لمختلف مكونات البعثة الرسمية وسط تواصل الجهود الصحية والتنظيمية لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف الممكنة، مع الدعاء بالرحمة للحاج المتوفي، ونرجو السلامة والعودة الميمونة لبقية الحجاج التونسيين. مواصلين بشار الصباح مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 20 ماي 1498، في هذا اليوم وصل البحار البرتغالي فاسكو دا غاما إلى كوجيكودا في الهند. في عام 1622 الإنكشارية اغتال السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1902 استقلت كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها. في عام 1963 تم انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لأندونيسيا مدى الحياة. في 20 ماي 2002 استقلت تيمور الشرقية عن أندونيسيا. في 20 ماي 2017 الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وحصده ل 67.8% من الأصوات. وفي سنة 2024 تم الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقي أثر سقوط مروحية كانت تقله بالقرب من مدينة ورسقان. هذه كانت بعض من أحداث يوم 20 ماي بمرور الزمن. إن شاء الله أحداث اليوم تكون مفرحة وفيها نجاحات. بعد شوية إن شاء الله كالعادة جولة في معرض الصحف العالمية والعربية كالعادة في صباح بلا حدود.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة، صل جوادي تقوعنا دحسبت اختر محدك بيا، صل جوادي تقوعنا.

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش.

0: الغابة صادتني هي، خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: تحية كبيرة لكم مستمعينا، وقتنا هو 6:56 في إذاعة المنستير، مواصلين معكم اللقاء كالعادة مع الفقرات وفقرات ساعتنا الأولى، والوقت ذي وقت الأخبار العالمية.
2: صباح بلا حدود.
1: في صباح بلا حدود كالعادة جولتنا مع الأخبار، نبدأ بموقع روسيا اليوم ونقرأ الكلام: جرحني قبل أن يجرحكم، الرئيس السوري يعتذر لأهالي دير الزور. وعلى نفس الموقع نقرأ: الولايات المتحدة أوامر بإجلاء أكثر من 17,000 شخص بسبب حريق غابات في جنوب كاليفورنيا. على موقع البي بي سي نقرأ: والمحكمة الجنائية الدولية تحقق في انتهاكات سجن معتيقة بليبيا. ونقرأ على نفس الموقع من العناوين: ترامب يمهل طهران بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: حرب السودان تدخل المنعرج الأخضر، وأبو لولو يظهر في ساحة القتال مجددا. وعلى نفس الموقع نقرأ: أزمة وقود الطائرات تضرب موسم الصيف، تذاكر أغلى ومقاعد شحيحة. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: جوجل تعلن عن سلسلة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى نفس الموقع نقرأ: مصر تحذر من خطورة استمرار تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي. ونكمل مع صحيفة القدس العربي من العناوين: حزب الله يقول أنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وعلى نفس الموقع نقرأ: عاصمة بوليفيا تحت الحصار مع تفاقم الأزمة للرئيس باز بسبب الاحتجاجات والإغلاقات. كانت هذه صباح بلا حدود معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار، إن شاء الله مع 8:30 كالعادة في الموعد اليومي اللقار باش نعرفوا الأقلام التونسية شنو كتبت اليوم. نذكر بعد شوية إن شاء الله باش تكون الفقرة اللي باش تبعوها بعد الأخبار صغير صغرون وصوت صغيرات، الكوتش إنس عتيق باش تحكي لكم على إعادة التوازن في عيشة أحلى ونصائح مرورية كالعادة مع الملازم سوسن واجع كالعادة في فقرة شنو رأيك من غير ما نسوي دقيقة صحة، سبور انفو والميتيو. راجعين بعد الأخبار.
3: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: شاء الله نهاركم زين.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: السابعة صباحا في إذاعة المونستير، أعزائي المستمعين، يومكم

0: تم يوم أمس الإعلان عن الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وقد فتح باب المشاركة أمام الطلبة لتقديم أكثر من عدد كبير من الأعمال، وصلت إلى 109 أعمال مشاركة. وقد أن العمل الفائز بالمرتبة الأولى سيتبع اعتماده بصفة رسمية كشعار وهوية مصرية لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. في ولاية المنستير تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش، كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدرة تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفق بلاغ أصدرتها إلى في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق ليوم 27 مايو إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية، ويجب أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS أنه بمناسبة عيد الأضحى فقد تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو. في اليوم 82 منذ انطلاق الحرب الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل لاتفاق، وقال أنه الذي يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الصراع بطريقة سلمية. مجلس الشيوخ الأمريكي حاول تقييد صلاحية الرئيس في الحرب مع إيران لكنه لم يتمكن من ذلك. في لبنان تتواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان، فقد أكدت وزارة الصحة مقتل 10 وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على منطقة على مناطق جنوب لبنان. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

اسمي امير. سحكي لهم عن سبايدر مان. هو سبايدر مان يخرف اني دي الشبكة ولونه احمر وازرق. هو كبير. انا شفته في التليفون. ابدا عصابة في حيوته. هو شعبت في الحيوت حاجة خايبة. الناس ممتح. وسبايدر مان مش حقيقي. انا فرشت عليه التليفون. انا ما عنديش تليفون. خذيت تليفون ما فرشت عليه. ماما اي ساعات تعطيني تليفون. تقول ما تقعدش برشا. تو مش قلنا لكم غنية. ا بي سي او اف جي H E G K L M N O P C Q R S T V W X Y Z. Bye bye.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عيشة أحلى.
2: صباح النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كنا نهار أربعة، الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو إعادة التوازن. شنو معناتها التوازن وكيفاش نجموا نعاودوه؟ خليني قبل كل شيء نسأل العباد اللي تسمع فيها، قديش من مرة حسينا رواحنا مانيش مرتاحين حتى واحنا نعملوا في الحاجات اللي نحبوا عليها؟ شوية تعب، ضغط، تفكير، غش، وماذا بيك تقول شنو اللي صاير لي بالضبط وماكش عارف. الحقيقة ساعات العبد ما يكونش ضعيف، ولكن يخرج شوية على إثنية اللي هي في الأصل تكون فيها التوازن النفسي والعاطفي متاعه، واللي هما حاجات مهمة على الأخر للعبد باش ينجم يعيش حياته عادية. فما برشا دراسات في علم النفس تقول إنه العبد كي يعيش ضغط متواصل من غير راحة ولا توازن، حتى أبسط الحاجات تولي ثقيلة عليه ومجهم عليه برشا. اليوم باش نحكيه على إعادة التوازن بعد ما نحسوا بالإحساس هذايا، كيفاش ننجموا نرجعوا لرواحنا وبالطبيعة نهديوا العقل متاعنا ونخليوه يخمم عادي باش نجموا نواصلوا الثنية متاعنا في نهارنا ولا في حياتنا بصفة عامة. وكما عودتكم مع كل موضوع نعطيكم شوية نصائح سهلة في التطبيق متاعها وتعاوننا باش نجموا نتجاوزوا الحاجة اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها الخايبة، وإلا لما نجمناش نتعاملوا معها بطريقة عادية في حياتنا. أول نصيحة نبدأ بها اليوم اللي هو لازم تكون قوي مهما كانت الظروف، ما تحاولش تطيح. يعني تبين روحك قدام روحك قبل كل شيء وقدام العباد ولا في الوضعية اللي أنت موجود فيها، لازم تكون قوي وتحس بروحك بطبيعة. اللي أنت عندك شوية تعب وتحتاج للراحة، ارتاح. القوة الحقيقية راهو أنك تعرف وقتاش ترتاح باش نجم تاخد نفس جديد للحاجة ولا للخطوة الجاية. ثاني حاجة مهمة على الأخر، التوازن راهو يبدأ من داخل. إذا كان أنت من داخل تحس في روحك داخل بعضك ماكش مرتاح، مخك فيه فوضى هكا وتشتت وكل شيء، حياتك كاملة تولي فوضى. كيما ترى في مخك ترى في الحياة الدايرة بيك. الأفكار السلبية، الضغط وكثرة التفكير راهم يسرقولك الطاقة متاعك. الهدوء الداخلي ينعكس على حياتك الكل من برا. ثالث حاجة، ما تعطيش طاقتك الكل للعباد. حاول تعاون على قد ما تقدر، أما مش على حساب راحتك. فما عباد راهو تاخو ما تعطيش، فما عباد ما بابها تزيد أكثر. برشا عباد تاخذ لك من طاقتك من غير ما أنت تحس. الإنسان اللي ديما يعطي من غير حدود راهو يتعب برشا. رابع نقطة، لازم ننظموا وقتنا بين الواجب وبين الراحة. يعني مش خدمة كهو ولا قراية كهو، مش مسؤوليات أكهو، حتى الراحة لازمها وقت ونحدوه احنا كيما احنا نحب. وقت اللي نحسه ببدنا طالب الراحة نعطيه له. الراحة راهو ماهوش كسل كيما برشا ناس تغزر، ولا ترى العبد هذاك مرتاح ولا قاعد تقول راهو كسول. بالعكس، الراحة راهي إعادة شحن باش العبد ينجم يقوم من جديد ويلقى نفس باش يواصل. النقطة الخامسة، لازم تبعد على التشويش. التشويش معناتها لهنا نذكر برشا مواقع التواصل الاجتماعي، التليفونات، الأخبار الخايبة، المقارنات اللي ديما نقول لكم راهو عمرك ما تقارن روحك بحد آخر، لأنه ما عندكمش نفس الخاصيات، ما عندكمش نفس الإمكانيات. هذاك يتعب برشا المخ، وحتى البدن يتعب على الأخر لأنه ياخذ من الطاقة متاعه. المخ راهو حاجة يلزم نعرف ونتعامل معاها مليح، لأنه يتعب من كثرة الضجيج، من كثرة قلة النظام. برشا حاجات تخلي المخ ما يخدمش مليح كما احنا نحبه ويعطينا الحلول، وقت اللي يبدأ هو الحل قدامك ما عاش نجم تراه. مرات أبسط حل راهو شوية هدوء باش تنجم تعاود تراجع حساباتك وتعرف شنو تعمل. لازم كيف كيف تسمع روحك. ساعات بدنك وعقلك يعطيوك إشارات، تعب، غش، قلة التركيز، ما عاش عندك باش تعمل حد شيء، ولكن انت تواصل وتكمل وتضغط على روحك اكثر واكثر. هذاك راهو حاجه خايبة وحاجة سلبية ما تعاونكش، انتي ماشي بالك قاعدة تقدم وهو بالعكس انتي قاعدة توخر، وإلا قاعد في مكانك ماكش تقدم مليح. لازم تسمع روحك قبل ما توصل معاش تنجم تقدم، لأنه هذا حاجة مهمة على الأخر باش تنجم توصل المشوار. كيف كيف النقطة السابعة اللي مش نحكي فيها، اللي هي ما تحاولش تعقد حياتك، بسط الأمور. مش كل مشكلة ما بين قوسين تستاهل تخاف منها ولا ما تلقاهاش حل، ركز مليح. وكيف كيف مش كل موقف يستاهل باش تفكر فيه نهار كامل ولا تضيع برشا وقت باش تحاول تلوج على الحل. البساطة هي أهم حاجة وهي ركيزة مهمة باش تعطيك التوازن وتحاول تلقى اللي لازم تعمله في الوقت المعين اللي لازم تقوم به. كيف كيف لازم تبرمج عقلك على الهدوء. الكلمات الكلام يعني اللي تقوله لروحك مهم على الاخر. ديما نأكد ونعاود على الكلام اللي تحكيه مع روحك مهم على الاخر، لأنه هذاك يتبرمج في العقل الباطن متاعك وتمشي به في حياتك. لازم تعوض برشا كلمات بكلمات إيجابية، يعني كيما تقول أنا تعبت ما عادش النجم، لازم تقول لازمني شوية راحة ونرجع أقوى. العقل الباطن راهو يصدق كل حاجة تقولها له وتعاودها له ويأمن به إذا كان تعاودها له برشا مرات. النقطة التاسعة والأخيرة، لازم ترد بالك من الاستنزاف الصامت. شنو معناتها؟ ساعات الإنسان يبدأ يضحك ويحكي عادي، أما من داخل راهو تعب على الأخر. التعب النفسي هذا ما يفيقش به من الأول، كان وقت اللي ما عادش ينجم يعمل حد شيء، يعني ما هوش ديما ظاهري. لازم أنت تفيق بالإشارات اللي يعطيها لك بدنك ولا عقلك باش تنجم تعمل اللي لازم. يعني مش عيب راهو باش تطلب الراحة، حاجة أساسية لازمها نحطوها ونبرمجوها في حياتنا اليومية. إعادة التوازن موضوعنا اليوم اللي حكينا فيه ما هوش رفاهة، راهو ضرورة كيما أي ضرورة من ضروريات الحياة. خطر العبد كي يخسر راحته النفسية حتى أبسط الحاجات تولي صعيبة عليه. وما ننساوش اللي احنا ماناش آلات، التعب متاعنا مفهوم وراحتنا مهمة. لازمنا ناخذ نفس نهدي ورواحنا ونرجع التوازن لحياتنا خطوة بخطوة باش ننجمو نواصلو في الثنية ونوصلو نحققو الأهداف متاعنا. هذا هو بالنسبة لموضوع اليوم. إن شاء الله الاختيار عجبكم، وإن شاء الله المعلومة وصلت والاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.
3: إعادة التوازن هو الموضوع اللي اخترته إيناس الأسبوع هذايا. تحية من جد لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بشائر الصباح كالعادة من إذاعة المونستير وإذاعة بانوراما FM مع الأنغام التونسية، مع الفقرات والجديد والنصائح في كل المجالات. باش نواصلوا مع الأركان. وشنو رأيك؟
4: شنو رأيك؟
5: شنو رأيك؟
3: كالعادة نصائح مرورية جديدة مع الملازم سوسن نواجع من المرصد الوطني لسلامة المرور. سوسن، صباح النور والسرور.
6: صباح الخير يا أحمد. صباح النور، تحية لي كل كافة مستمعي إذاعة المنستير.
3: مرحبا بك. شنحكيو كالعادة في موضوع جديد فيما يخص السلامة المرورية، ونقدم نصائح لمستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا في التوقيت هذا.
6: أيه، نحن ديما حاضرين كمرصد وطني سلامة المرور في أن نكونوا في أن نقدموا نصائح المستعملين الطريق ونعيرهم بمخاطر الطريق. اليوم الموضوع متاعنا هو المجاوزة الممنوعة، والمجاوزة الممنوعة بموجب مجلة الطرقات التونسية والقانون عدد 33 لسنة 2004، ما نسميه مجاوزة ممنوعة إلا في الحالات التالية.
3: أيوة.
6: وقت يبدأ فما خط متواصل عند الطرقات ولا التقاطعات ولا المنعرجات، منعرجات الطرق، وقت اللي تبدأ ولا وقت اللي تبدأ رؤية منعدمة بسبب إما ضباب ولا سوء الأحوال الجوية في الحالات هما، كذلك وقت اللي يبدأ فما مجاوزة في ممرات المترجلين، وإلا فما مجاوزة في وقت في عند إشارات التوقف يا إما في إما ستوب، وإلا في مقاطع السكك الحديدية، وإلا إذا كانت الكرهبة اللي قدامنا وعنها العربة اللي قدامنا ديجا قاعدة تعمل في مجاوزة. في الحالة هذوما نسميه في القانون التونسي المجاوزة ممنوعة.
3: واضح، هذوما أنواع المجاوزات الممنوعة في الطرقات،
6: هذوما لك اللي نسميه فيهم مجاوزة تبدأ ممنوع.
3: مش كان ليني كونتينيو كهو ذيك هي معناه، هذوما الكلهم
6: بالضبط. طبعا نمشيه في القانون التونسي، والقانون التونسي شنو يقول؟ وقت اللي يضبط المستعمل الطريق يكون بمجاوزة ممنوعة. أيوة. والمجاوزة الممنوعة تصنف في في القانون التونسي كجنحة مرورية ماهيش مجرد مخالفة عادية، وتتضمن عقوبات المسلطة على مرتكبها إجراءات يا إما مالية وإلا قضائية. الخطايا المالية تتراوح ما بين 120 و200 دينار، وعقوبة السجن وقت اللي يبدأ فما جرحى وإلا قتلى في الحادث نجم توصل حتى لشهر واحد، بتعدي ولتحب رخصة السياقة إداريا ولا قضائيا المدة ما بين شهر وستة أشهر، ورغم هذوما الكل يتضاعفوا في صورة العود في مدة تقل عن سنة. أنت وقت اللي يعاود مرتكب الجنحة نفس المخالفة في مدة أقل من العام، راهي المدة راهي العقوبات تتضاعف.
3: وتعتبرها هلي من أعلى العقوبات معناها من ناحية خاصة العقوبات المالية في قانون الطرقات.
6: قانون الثمن تعفم زاد السياقة تحت تأثير حالة كحولية والمخالفات المنجرة عنها في صورة القتل وإلا الجرح عن وجه الخطأ، فما زاد تو نحكيو فيها إن شاء الله نهار آخر. راهو معناتها هنا باش نحل القوس نتاع السرعة المفرطة، على خاطر المجازة الممنوعة راهي ديما مرتبطة بالسرعة، ما فماش مجازة ممنوعة ولا ماهيش ممنوعة، المجازة ديما مرتبطة بالسرعة المفرطة. فأنا كي نحكيو على السرعة نحكيو على أول سبب معناتها في تسجيل الحوادث القاتلة في البلاد، راهي السرعة مسؤولة على تقريبا 45% من الحوادث اللي قاعدة تصير في البلاد. ما انت ماذا بينا نحن نلتزم بالسرعات المحددة، فماش علاش واحد يجري معناتها في الجري هذاك الكل، مش قاعدين نشوفوا راه السرعة ما عادش حكا كان على أصحاب السيارات، معناتها ولينا نشوفوا حتى سائقي الدراجات النارية معناتها يبداو حتى وقت اللي هي السرعة نتاعو ما يلزمهاش تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة داخل مواطن العمران، نشوفوا السيد يبدا يجري في 70 وفي 90 فماش علاش. كذلك حتى المجاوزة الممنوعة ما عادش حكر على العربيات، ولينا نشوفوا في المطورات اللي قاعدين يعملوا في المجاوزة، والمجاوزة على اليمين مش حتى معناتها بطرق صحيحة، معناتها قاعد يا السيد يبدا يجري في 60 ولا في 70 ويجي على يمين السيارة ويدوبل عليها ويصير ينجم يصير حادث، خاطر فما زوايا ميتة للعربيات يولي ما عادش يشوفه يرجع عليه وبالتالي يصير الحادث. كذلك أصحاب التاكسي الفردي ولا التاكسي الجماعي ولا اللواجات خاصة في الطرق الطويلة معناها ماذا بينا معناتها نتعقلوا شوية، معناتها أنت إنسان رقم معناتها رهان متاع حياة أبرياء المجاوزة، مش تفديك أنت مهز 8 أرواح معاك وروحك أنت معاهم وتقوم بمجاوزة وإلا تفرط في السرعة خاصة في طرقات السيارة وإلا في الطرق الوطنية، ما رو فماش عليش معناتها
3: خاصة بعد السرعة والفيتاس هذيك تلقى شكون اللي يوقف وين يجي بشي يعبي معناها التاكسي متاعه وإلا سيارته. بطبيعة مش الناس كل، نحكي على الناس اللي للأسف متهورة شوية في الطريق، ما يهمهاش في طريقة المجاوزة دوبل من اللي يجي، ووقت ما يوقف أحد توقف في وسط كياس عادي جدا، معناها كوارث قاعدة تصير الحقيقة وشي حشم معناها راه فيه في الطرقات، وربي بقي ستر وكهو وربي يسترنا ذاش نجم نقول لك. فما ناس زادة مش منعموش من سواق سيارة أجرة وتاكسي منظمين برشا ومحترمين برشا ويعطيهم الصحة، وبعد ساعات حتى معناها تلقاه مع الكليون معناها ما يتفهموش، خاطر يحب يبعد به شوية باش يهبطوا في مكان آمن، فما كليونات للأسف معناها ما يهمهاش تقول لك هبطني وين قلت لك هبطني. دونك يعطيهم الصحة الناس سوق سيارات التاكسي وسيارات الأجرة اللي منضبطين في الطريق على الأقل ويخموا في غيرهم ويخموا في رواحهم في سلامة الناس.
6: أكيد يا أحمد، نحن ديما نقولوا الإنسان اللي يبدأ واعي ويبدأ معناتها متثقف خاصة في الفضاء المروري ما يهموش في حتى شيء، الهدف الوحيد متاعه هو سلامته وسلامة غيره، وذلك علاش رانا قلنا الفضاء المروري هو مسؤولية مشتركة، راهو مش حكر على إنسان برك باش يلتزم بالقانون بقانون الطرقات وباش يكون إنسان واعي بالمسؤولية الكبيرة اللي داخل الفضاء المروري اللي هو هذا، هذاك علاش نقولوا ماذا بين الناس الكل يلتزموا بقواعد الطرقات، الناس الكل حتى كما قلت انت الركاب نتاع التاكسيات ولا اللواجات مش لازمنا نكونوا اكثر وعي، راهو السيد السائق اللي هبطت بعيد راهو يخاف عليك يخاف على سلامتك يخاف على روحه زاد يخاف على الناس اللي معاه، ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل سي احمد وطريق احمد الناس الكل،
3: وخاصه اللي احنا الفتره هذه فتره عيد الجمعه الجايه ان شاء الله، دونك برشا تنقلات خاصه مسافات طويله لأصحاب السيارات خاصة العائلات التونسية، ردوا بيننا 1000 خطوة ولا تنجيزة ما نجريوش، ردوا بيننا من المجاوزة الممنوعة ليني كونتينيو، ثنية فيها شوية ضباب نحاولوا نسيسر واحنا ونشعلوا الأضواء ما نجريوش، وربي وصلكم لوجدكم سلامات. وديما نقول راهي السياقة تعكس أخلاق وتربية الشخص، الإنسان منظم في سياقته راه منظم في حياته، هذا باش نجم نلخص معناها، والإنسان اللي يحترم الناس في الكياس راه يحترم الناس في معاملاته خارج معناها الفضاء المروري أيضا. يعطيك الصحة سوسن، نشكرك برشا، يومك سعيد. بعد شوية دقيقة صحة، وما تنساوش الموعد مع علي جلاصي في عناوين الأخبار وسبور أنفو مع شوقي الحمادي.
1: دقيقة صحة،
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوسة البلار، هذيك يلزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد، نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعاودوا نحطوها في الثلاجة، إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس وإلا في ساك إيزوتير وإلا في غلاسيير ونحطه معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة، بطبيعة بعيد عن الشباك بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكيكا نكونوا مطمئنين. إذا كان سفرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموز مع شوية ثلج. مع تحية الدكتور حنان صيادي.
1: دقيقة صحة،
7: 7:30 صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر، البحار يطالبون بتفعيل الحصة المحلية بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك أحد أجود أنواع التون. في طولبة من ولاية المنسيرة، الحرس الوطني يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات ويحجز 250 ألف قرص إكستازي. توقعات بارتفاع عدد الوافدين على مطار انفضة 5%، واليوم افتتاح مكتب تنمية الموارد للجمعية التونسية لقرى الأطفال بسهلول من بمدينة سوسة، وفضاء سويس ستور الذي سيسوق لمنتجات العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. بهدف تعبئة الاستثمارات الوطنية، اليوم عرض مشروع سبخة بن غياضة للاستثمار بالمهدية في صالون البناء قرطاج 2026. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى جهة تكلسة من ولاية نابل. ورفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء شبان. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8:00 صباحا بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
8: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
9: 106.1.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر موجة إذاعة المنسير وبانوراما فام. في الأخبار الرياضية، عقدت البارح جلسة حوارية بأحد نزل مدينة المنستير، عقدتها هيئة الاتحاد الرياضي المنسيري بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية، تقريبا قرابة 50 شخص اللي كانوا حاضرين البارح. والجلسة هذه كان الهدف منها مناقشة الوضع العام للفريق، خاصة في الجانب المالي اللي أصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة، وتم تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديين ومعنويين حتى باش يواصل تحقيق النتائج الإيجابية للاتحاد الرياضي المنستيري. وطبعا كما قلنا حسب الأخبار قرابة 50 شخص اللي كانوا حاضرين من أجل تكتف الجهود من أجل الاتحاد الرياضي المنستيري. تقريبا الاتحاد الرياضي المنستيري مطالب بدفع قرابة 1 مليار وأقل شوية، تقريبا 800 مليون قبل العودة إلى بطولة الموسم القادم، هذا في انتظار وأنه يتم عقد اجتماع آخر ربما وجلسة حوارية أخرى في أقرب الأجل، حسب ما فادنا به مصدر مسؤول من هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري. في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 اللي جرت البارح والأمس في القاهرة العاصمة المصرية، تصفيات كأس أفريقيا الأمم 2027 اللي باش تكون في تنظيم ثلاثي مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا، منتخبنا التونسي لكرة القدم جاء في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوغندا البلد المنظم وليبيا وبوتسوانا، باعتباره أنه كل مجموعة يترشح منها زوز منتخبات فقط أصحاب المرتبتين الأولى والثانية، باعتبار أيضا وأن أوغندا بلد منظم مترشح آليا فإنه لمجموعة منتخب باش يترشح منها منتخب آخر فقط، يعني ما بين منتخب الوطن التونسي والمنتخب الليبي والمنتخب البوتسواني. بالنسبة لمقابلة المنتخب الوطن التونسي باش تكون نهار 21 سبتمبر تونس تواجه أوغندا، ثم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ديما 2026 بوتسوانا تواجه تونس، يعني يلعبوا خارج تونس المقابلة الثانية. المقابلة الثالثة تونس ليبيا في تونس يوم 9 نوفمبر، ثم المقابلة الرابعة باش تكون ليبيا تونس في ليبيا يوم 17 نوفمبر، المقابلة الخامسة أوغندا تونس في أوغندا يوم 22 مارس 2027، المقابلة الأخيرة باش تكون يوم 30 مارس في تونس، تونس تواجه المنتخب البوتسواني. في كأس الأمم أفريقيا للأصاغر لأقل من 17 عام المقامة حاليا في المغرب، البارح منتخبنا نهزم أثيوبيا هدف مقابل صفر، هدف في دقيقة 90 زائد 3، منتخبنا ينسحب من الدور الأول للكان هذه ويشل في ضمان التأهل إلى المونديال وحتى عدم التأهل لمقابلة البراج. أيضا المغرب البارح فاز أمام مصر 2-1، كوت ديفوار تعاد مع أوغندا 2-2، والكاميرون فاز أمام الكونغو الديمقراطية هدف مقابل صفر. في ربع نهائي كاس تونس كرة القدم اليوم في مركز 3.5 متاع 20 نادي الصفاقسي يواجه الملعب الجابسي تحكيم خالد قويدر وثنائي الفار حسين نايل ووسام بوغطاس، رجي جرجيس يلعب مع النادي لابازارتي تحكيم الامير الوصيف الثنائي الفار امير العيادي ونجاح بن عويشه. عالمين البارح الأرسنال إثر تعادل مع مانشستر سيتي مع بورموث 1-1، فإن أرسنال توج ببطولة البريمير ليج بعد 22 سنة من الانتظار، وآخر بطولة الأرسنال كانت سنة 2004، بطولة الموسم هذية هي رقم 14 في تاريخ الأرسنال، تتويج قبل جولة من نهاية البطولة، ومدرب الفريق أرتيتا فاز بالبطولة بعد 6 مواسم قضاها على رأس الأرسنال على مستوى الإطار الفني. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي يا شوقي الحمادي، بقيت يوم طيب للجميع، إن شاء الله نتقابلوا في أخبار الرياضة نصنار ودرجين على موجات إذاعة المنسير. عودة لمواصلة البشير بعد الإشهار مع سيد أحمد موسى، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
0: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع صباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: مهما كانت صنعة إيدك ما لهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك،
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
1: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: 57 دقيقة في إذاعة المونستير. نجد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. بعد شوية إن شاء الله مع الثمانية المواد مع أولى نشرتنا الإخبارية مع علي الجلاس يقيت الميتيو في الوقت ذي مع الخبراء في المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيبيلال يحيى. صباح النور سيبيلال. تحياتنا.
1: صباح النور سيد أحمد. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامعينك.
0: الوضع الجوي كيف يكون في استقرار؟ درجة الحرارة في ارتفاع في انخفاض؟ هذا أكيد نحبوا نعرفوا معك بأكثر تفاصيل.
1: أكثر تفاصيل طقس كما قلت معناتها في استقرار مازال متواصل معناتها خلال هذا اليوم يوم الغد وحتى إلى حدود نهاية الأسبوع تقريبا قاعدين نعيشوا في نفس معناتها العوامل الجوية اللي موجودة ومستقرة على بلادنا الأيامات هذه. اليوم مش يكون عامة قليلة سحب معناتها كما نشوف الصباح والتوا معناتها خاصة معناتها طقس مغشب بسحب قليلة على أغلب مناطق البلاد تقريبا مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب عامة زادت سرعتها ضعيفة لما تتجاوز 30-35 كيلومتر في الساعة كأقصى سرعة. البحر كيف بالتالي قليل الاضطراب على كافة السواحل تاعنا السواحل الشمالية والسواحل الشرقية ودرجة الحرارة تكون اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس باش تتراوح القصوى بين 22-26 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 27 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات متوقعين معناتها في جهة الساحل تكون عموما بين 24-25 درجة خلال هذا اليوم. بالنسبة ليوم الغد الخميس إن شاء الله 21 مايو كيف معناتها مازال متواصل استقرار بعض السحب اللي بتكون موجودة على أغلب مناطق البلاد مع تواصل هبوب الرياح هذه خاصة النسمات اللي من القطاع الشمالي تساهم معناتها في اعتدال درجة الحرارة ما تجاوز المعدلات العادية بالتالي معناتها
0: تلطف الأجواء
1: تلطف الأجواء شوية وسرعتها أيضا معناتها ما تجاوز كما قلت معناتها 30-35 كيلومتر في الساعة زادة تساهم معناتها في استقرار حالة البحر اللي بش يتواصل قليل الاضطراب يكون غدو متموج خاصة في آخر النهار بالمناطق الساحلية الشرقية نظرا معناتها للريح تتقوى شوية أو تتقوى نسبيا خاصة غدوة في فترة من بعد الظهر وآخر النهار بالمناطق الشرقية ودرجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين معناتها فارق مقارنة بهذا اليوم تتراوح القصوى غدوة ب 22-27 درجة على الشمال المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات وب 28 لحدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات. بقية أيامات الجمعة وكذلك نهاية الأسبوع السبت والأحد من المعنيين بالاستقرار هذا في حالة الطقس كما باش يكون مغشيات بسحب قليلة على أغلب مناطق البلاد مع كيف درجة الحرارة اللي تبقى تقريبا في نفس المستوى.
0: يعطيك الصحة. نشكرك برشا سي بلال يحيى من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس اللي تسمعوها محينا يوميا في هذا التوقيت مع مصافحاتنا مع المختصين أكيد وديما نتابعوا الوضع الجوي وحتى الآن حسب المعطيات اللي تقدمهم لنا سي بلال فما استقرار في درجة الحرارة والطقس في الأيامات هذه. تحية للمستمعين والمستمعات الكل تفاعلوا معنا. منيع عبد الرحمن، فاضل همامي، منير الحسيني، سعيد العنيزي، بشير القريشي، منيع برحاد، ناس الكل اللي يسمعوا في ذات المونستير ومعدلي الموجة على بشائر الصباح. بعد شوية الأخبار متنساوش فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح، خبر وتعليق، معرض الصحف، كلمة ليك وأسعار السوق.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المونستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المونستير إذاعتنا للجميع.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي حق كبير.
0: ما تقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر، البحار يطالبون بتفعيل الحصة المحلية من التون المحلي التون الأحمر بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك أحد أجود أنواع التون. فوتبول، الحرس الوطني يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات ويحجز 250 ألف قرص إكستازي. توقعات بارتفاع عدد الوافدين على مطار فيضة ب 5% هذا العام.

0: ستمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك أحد أجود أنواع التن.
1: الحصة متاع تونس تقريب 35 طنات 1% غير مفعلة، وبالرغم القانون واضح وصريح سواء من الليكات سواء من وزارة الفلاحة، علاش ما يتمش تفعيل هذا؟ ما فهمناش علاش. ثاني حاجة، وين الخبراء تاع البحث العلمي؟ التن يمكن عامين ثلاث سنين أخرين ما عادش تلقى لا كعبة سردينة لا كعبة ماكرو لا كعبة حتى شيء. تن ولا مقيم 12 شهر مقيم في البحر متاعنا، صدقني حتى من الكريفات ياكلها.
2: سنين زادونا قرابة 500 نطة لسوء حظنا كمواطنين تونسيين ما كانش للسوق المحلية. إن شاء الله في المراحل القادمة يتم تعديل القرار هذا، ان شاء الله انكم باش يتحسن وضع البحاره ووضع السوق التونسيه والسوق المحليه. تاك تشوف انت القرار نتاع وزير الفلاحه يقول لك 1% سيد عرضي وريال مو ما فماش سيد تن ممنوع معدي انت كلين للتصدير 100% موجوده على الاوراق لكن في السوق مش موجوده. اي بحار يصطاد كعبتين يتعرض لعقوبات شديده. احنا قلنا لازم سلطه الاشراف تقعد مع البحار وتسمع وتجي تشوف الساعه قبل ما تفرق الحصص هذه، تشوف المراكب المؤهله المراكب اللي تسحق الحصص نتاعها، وزيد تنظر زاد للسوق المحليه وتنظر للسوق السيد العرضي للبحار زاد البحار. فهم كم بحار عنده فلوكه كبيره فلوكته مخصصه لسيد التن، فما بحار يصطاد التن بسيد عرضي. لازم زاد كل الناس كل عندها حق ومواطن تونسي عنده حق بشكل تن.
0: نبقى في ولاية المنستير حيث تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق الإجرامي. كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من الخفاف معدة لتخزين الأسماك. كما أمكن حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين فاخرتين ودراجة نارية إضافة إلى مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. وبينت الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلصة نحو الدول الأوروبية إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. يتم صباح اليوم افتتاح مكتب تنمية الموارد للجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بشارع الصادق المقدم بسهلول من مدينة سوسة، والهدف إلى تقريب خدمات الجمعية من المواطنين حسب صابرين الحرباوي المكلفة بالإعلام والاتصال بقرية أكودة. وأضافت الحرباوي في تصريح للأخبار أنه سيتم افتتاح فضاء سواس ستار الذي سيسوق لمنتجات العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة.
3: الهدف من المكتب هذا هو تقريب الخدمات للمواطن. العبيد اللي تسأل على الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس شنو الخدمات اللي تقدمها، كيفاش طرق التبرع والدعم، كيفاش الصغار يعيشوا في منازل مندمجة، شنية استراتيجية الجمعية أكيد وتوجهها في السنوات القادمة. يجيوا المكتب تنمية الموارد سهلول في شارع صادق مقدم، لهنا يقدموا العديد من الخدمات وبعد شوية يتم الافتتاح الرسمي. افتتاح كذلك فضاء إسواس ستور اللي هو فضاء يحمل طابع خاص بالنسبة لنا للعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. الجمعية التونسية حبت تساند العائلات هذوما، دعمتهم ماديا لبعض مشاريع وحبت تسوق لهم منتوجاتهم، فتلقاو في الفضاء هذا كافة المنتوجات من صناعة أمهات برنامج دعم الأسرة، صناعة تونسية بحتة. هدفنا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس أنه نتوسعوا في كامل ولايات الجمهورية، ما نساوش أنه أكثر من 31 ألف طفل فاقد للسند في تونس مستحقنا ومستحقكم باش تكونوا يد لحماية الأطفال ذوما والإحاطة بهم.
0: نبقى في ولاية سوسة، فمن المنتظر أن تشهد حركة المسافرين بمطار نفيض الحمامات الدولية تطورا خلال السنة الجارية بتسجيل زيادة تقدر ب 5% مقارنة بالسنة الماضية، حيث يتوقع وصول 1,529,000 مسافر. وحسب ما جاء في جلسة عمل انعقدت في الولاية تتصدر السوق البريطانية قائمة الوجهات من حيث عدد المسافرين بنسبة 65%، تليها السوق البولونية ب 13%، فالسويسرية ب 6% والبلجيكية ب 5%، فيما توزعت النسبة المتبقية والمقدرة ب 11% على وجهات مختلفة. تقدم تونس صباح اليوم مشروع تهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية خلال الصالون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 وقصر المعارض بالكرم بجناح ولاية المهدية بهدف تعبئة الاستثمارات المحلية للمشروع.

0: وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية. السيد برهان الذوادي رئيس المساعدة الفنية للحكومة التونسية لتطوير وإنجاز مشروع سبخة بن غياض بن مهدية تحدث لنادر إسماعيل.
1: اليوم احنا موجودين في المعرض للبناء والتشييد الكرم كارتاج 2026 باش نقدموا مشروع المهدية للإيكوسيستم ناسيونال التونسي، معناتها باش نقدموه للشركة التوانسة، للبنوك التوانسة، للشركة التوانسة على البناء والتشييد التوانسة، للمؤسسات التوانسة الكل، للوزارات اللي ما يعرفوش البروجي، اللي ما عندهمش علاقة مباشرة بالبروجي، دونك يجيو بحالنا لهنا، في أسبوع كامل باش نقدموا المشروع نتاع المهدية بجميع التفاصيل. الهدف من هذا الكل هو باش نحدوا الكوتا نتاع شركة التوانسة اللي يمكن تكون تشارك في إنجاز المشروع مع الشريك الاستراتيجي ولا مع الشركات العالمية اللي ممكن تشتغل مع المشروع. معناتها مش كل مرة فما شركة التوانسة قادرة باش تنجز معكم المشروع، ولازم نحدوا الكوتا نتاع الانتيغراسيون لوكال اللي باش يكونوا في حدود 30 40 50 مليون. باش نشوفوا حتى بجاي يزيد شركة التوانسة باش تنجم تنجز مشاريع كيما هذيا باش تفوت ب 50 و 60%. باش ما يكونش معناتها جينا الشركات الاجنبيه كيما شركات ما نحبش نسمي الاسامي يجيبوا السلعه الكل من برا وتكون الانتجراسيون لوكال ضعيفه جدا.
0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل شملت ميناء الأمراء والمنقع في منطقة ارتيبة بمعتمدية تكلسة قبل أن يتحول إلى قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المرصودة لها وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الاعدادية بابن خيار حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبي تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار، مشروع ريادي سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متساكني المناطق الجنوبية للولاية حسب تصريح مدير التوزيع بالوسط بالشركة التونسية للكهرباء والغاز نيس بس بس.
2: فيها 80 ميجا فولت امبير ان شاء الله باش تخرج لنا من هنا 18 خط من هنا يخرجوا بحول الله. الخطوط هذه باش تحسن في نوعيه الجهد الموجوده لهنا بالنسبه للمواطنين، وباش زاد كيف باش تحسن في كل ما تطلبوا معناه المنطقه الكل كولايه القيروان. ان شاء الله توفى الاشغال في اخر جوان 2026.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر، البحار يطالبون بتفعيل الحصة المحلية بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك أحد أجود أنواع التون. نلقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 على الهدى عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نجد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. صباح النور والسرور لكم مستمعينا كالعادة، مواصلين مع فقرات بشائر الأربعاء وخبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة سعداء باستقبال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: صباح الفل والياسمين، مرحبا سي أحمد، دائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع مستمعي إذاعة المنسير الأعزاء الأوفياء.
0: مرحبا بك سي عبد السلام. كالعادة عنا بعض الأخبار ونبدأ بخبر يهم مجال الصحة، وتسلم وزير الصحة مصطفى فرجاني يوم أمس من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التتويج يعد اعترافا بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات بعيدا عن الأضواء من أجل حماية صحة التونسيين، وهو أيضا تحية لكل الأجيال التي آمنت بأن الوقاية والنظافة والتقصي والعلاج والقرب من المواطن يمكن أن تغير حياة الناس.
3: هو أولا سي أحمد الخبر هذا الإيجابي في الحقيقة أنا شخصيا لست متفاجئا به، باعتبار وأنه دولة الاستقلال منذ السنوات الأولى من الاستقلال كان هناك استراتيجية في الاستثمار في الرأس المال البشري، وذاك علاش بعد 40 و50 و60 سنة نلقاو أنه عنا معناتها منتوجات على مستوى الكفاءة وعلى مستوى المهارات في جميع الاختصاصات وفي جميع المجالات، ولكن خاصة في المجال الصحي اللي كانت هناك سياسة تعتمد كما قلنا على تكوين رأس مال البشري اللي هو يبقى دائما معناتها هو الأبقى وهو الأعمق في مستوى معناتها نجاح أي سياسة عمومية في أي مجال من المجالات. ولكن سي أحمد بالرغم من المعطيات اللي هي ضاربة ومتأصلة في معناتها المنهجية تاع الدولة التونسية في مستوى التكوين في القطاع الطبي ولا غيره، ولكن هذا زاد ما يمنعناش باش نتوقفوا قليلا أولا على دلالات هذه الشهادة اللي معناتها تحصلت عليها وزارة الصحة العمومية من منظمة الصحة العالمية، وهي معناها دلالات عميقة وعميقة جدا، باعتبار وأنه سي أحمد على المستوى العالمي تقريبا هي رقم 31 معناها أو رقم 31 في العالم اللي شهد خذات وتحصلت على الشهادة هذه في علاقة بمعناتها القضاء نهائيا على معناتها داء الرمد. وهذا راهو معناها كي نرجعوا احنا ونشوفوا المتخصصين راهو المساله ماهيش هينه، باعتبار وانه القضاء على مثل هذه الامراض واللي كانت معناها تمثل من العوامل الاساسيه حشاك معناها في حكايه العمى واصابه بالعمى وبفقدان البصر راهي ما تتحكمش فيها كان مسائل في علاقة بالجانب التقني والفني، راه تعاكس حتى ليجين دو في على المستوى البيئي على مستوى النظافة على مستوى مياه الشرب على عدة مستويات. دونك هذه دلالة واضحة على أنه معناتها هناك مجهودات في مستوى القطاع الصحي والقطاع الغير صحي في مجالات أخرى خلتنا معناتها نتحصلوا وإلا نوصلوا لهذه المرتبة ولهذا الإنجاز. ولكن سي أحمد احنا شعودنا السادة المستمعين عودناهم وأنه كي نبدأ ثم حاجة باهية نتبننوها معناتها نفرحوا بها ونبينوا علاش وصلنا لك الشيء ذاك الباهي، ولكن دائما ما ننبه ونقول راهو استدامة النجاحات واستدامة الإنجازات تأتي بالمثابرة وتأتي دائما بضرورة التفكير المستمر في تحسين وضعية الباحثين وضعية البنية التحتية في بالنسبة لمراكز البحث في تأمين التواصل ما بين هياكل الدولة وما بين الهياكل البحثية، لأنه هك تشوف وقت تكون الهياكل العمومية تتواصل بشكل مستمر وبشكل عضوي وبشكل عميق مع الهياكل البحثية النتائج هك تشوفها نوصل نحقق نتائج في مستوى اعتراف دولي ما راهو ماهوش هين، وهذا راهو ما ينسحب على مسألة قطاع الصحة، راهو ينسحب على بقية القطاعات، سواء في مستوى مكافحة بعض الظواهر الاجتماعية ربما الخطيرة، وإلا عدة معناتها مسائل أخرى، سواء في الفلاحة، سواء في الإنتاج النباتي، في الإنتاج الحيواني، في الصناعة، في الإعلام، في غيره في غيره في غيره. دائما تكون ثم نوع من التواصل ما بين صاحب القرار وما بين المختص وما بين كما نقولوا أهل الرأي وأهل معناتها العقد والعزم. في نهاية المطاف من نجمه كان نوصلوا إلى نتائج معناتها إيجابية، لأنه راهو الناس اللي قاعدة تحقق في نتائج إيجابية سي أحمد في بلدان أخرى، راهو العقل السياسي منسجم مع العقل البحثي والعقل الأكاديمي، وقت النجم نعملوا مش معجزات ولكن نعملوا برشا أشياء إيجابية ونحقق برشا منجزات في مستوى عديد المجالات مش كان في القطاع الصحي. دونك تشجيعاتنا لكل المشتغلين في القطاع الصحي، لأنه اللي فات ما هوش مسألة هينة وإلا بسيط.
0: مجهود متاع سنوات كما قلنا، كما بديت أنت التعليق على الخبر هذا يا سي عبد السلام. نمشي للخبر الثاني. وأكد حسن الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أن ولاية سوسة سجلت نقص في أضاحي العيد بنسبة 30%، وتعود الأسباب لظروف المناخية الصعبة التي مرت بها الولاية والإقبال المفرط في الذبح العشوائي للأنثى، مع تخوف صغار الفلاحين من تزايد عملية السرقة، إضافة إلى عزوف صغار الفلاحين على تربية الماشية.
3: هو سي أحمد ريت العوامل اللي ذكرها سي الكاتب العام تاع
0: الاتحاد
3: الجهوي للفلاحة والصيد البحري، تقريبا الدياغنوستيك هذاك ينسحب على جميع مناطق الجمهورية، ولو أنه بدرجات متفاوتة في الحقيقة. لماذا؟ لأنه الساحل، وهذا معناها النجم سجلوه حتى كنشوفوا نعملوا إحصائية مع المعهد معناتها الوطني للرصد الجوي، تو نلقاو اللي الساحل خاصة سوسة، خاصة سوسة وبدرجة أقل المسير، معناتها نسبة التساقطات في السنوات الأخيرة تقريبا معناها نسبة ضعيفة وضعيفة جدا. تلقى المهدية تبارك الله ماطرة، وتلقى نابل تبارك الله ماطرة، ولكن سوسة والمسير كومبارازار وإلا معطيات مناخية إلى غير ذلك. دونك المعطى المناخي ومعطى التساقطات عنده دور كبير ياسر، وهذا معناها ثابت ومؤكد. المسألة الثانية سي أحمد، اللي سوسة تحديدا والساحل بصفة عامة، ناحية شوية المهدية وناحية بعض المعتمديات متاع المستير، القطاع الفلاحي أمام الزحف العمراني وأمام ذهنية التقسيمات العقارية، حبينا وذكرنا مسألة النشاط الفلاحي تراجع، مش فقط في مستوى تربية الماشية، حتى في مستوى الزراعات، في مستوى الغراسات. أو نشوفوا تول هنا مثلا الجوار متاع كما نقولوا سيدي بوعلي والقلعة الصغيرة والقلعة الكبيرة، تقريبا هناك زحف عمراني كبير وكبير جدا، الشيء اللي يخلي حتى في ذهنية واستراتيجية المواطنين بتاع المناطق هذه متسلطة ومتجهة مش نحو الاستثمار في المجال الفلاحي بقدر ما هو ربما البحث عن أفاق أخرى في مستوى المسائل العقارية وغيرها والتجارية وغيرها. هذا زاد معطى ثاني معناتها مؤكد وأكيد جدا، لأنه حتى في مستوى إنتاج زيت الزيتون الساحل تراجع مقارنة بالستينات والسبعينات، تراجع جدا باعتبار كما قلنا تهرم أولا الغابة، وثانيا معناتها عدم تجديد الغابات بتاع الزيتون، ولا ثم مناطق أخرى كما القروان وكما سيدي بوزيد وكما القصيم اللي ولات هي
0: ونقص الاهتمام بالمجال الفلاحي،
3: ونقص الاهتمام بالفلاحة. دونك هذه مسألة باش تكون لي في الأخر سوسة عندها راهو الطلب على الأضاحي يكون أكثر من العرض الموجود، هذا أكيد ومؤكد، لأنه أولا سوسة نعرفوها منها على المستوى الديمغرافي من الولايات الكبرى، ودونك وفلاحيا تراجعت وتراجع الاهتمام بتربية الماشية وبالفلاحة عموما. دونك هذا ما يؤدي منها بصفة آلية إلى نتيجة مفادها، وأنه لابد من التعويل على الأقل الفائض الموجود في الجهات الأخرى، وهذا يرى حاجة عادية جدا باعتبار وأنه إحنا دولة واحدة وإقليم واحد، في الأخر ثم نوع من التكامل بين المنتجات اللي تنجم تكون فائضة في مستوى جهات أخرى، فيتم تجديد ذلك النقص في الولايات التي تشهد منها طلبا كبيرا ولكن العرض أقل بكثير من الطلب، وهذا ما ينطبق على الاضاحي نتاع العيد كما قلت لك، معناها الرقم اللي عطاه نتاع الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري منطقي جدا كما قلت لك للاسباب اللي ذكرها هو والاسباب اللي انا كنت بصدد تعدادها، وبالتالي الحاجه ملحه نحو كما قلت لك الاستعانه والتعويل على الفوائض وعلى الاضاحي اللي تنجم تجي من المناطق المعروفه تقليديا بالماشيه كما السباسب العليا والسفلى كنقولوا هكا معناها القروان سيدي بوزيد سليانة شمال الغربي هذا كل، وان شاء الله ايه معناتها يا ربي ان شاء الله كل عام وتوانسه بخير، وان شاء الله معناها تونس يبدا عندها من الامكانيه انه على الاقل تتراجع شويه اسعار الاضاحي، لانه هذا يشحننا الى مساله او مشكله اخرى تتمثل في ضروره اعاده معناتها النظر في تنميه القطيع سواء من الاغنام ولا من الابخار، لأن كل الإحصائيات وكل المؤشرات تؤكد أن هناك إشكال في مستوى تناقص وفي مستوى تراجع الإنتاج النبائي الحيواني في تونس، وبالتالي هذه لابد من استراتيجية كما قلنا مؤخرا. كان تذكر في أحمد علقنا على خبر وأنه من بين المشاريع ومن بين البرامج الوطنية بتاع وزارة الفلاحة وأنه تكليف الديوان كامل بالنظر في سبل معناتها تطوير وفي سبل إعادة معناتها نفق الانتاج الحيواني الى سالف معناتها الانساق نتاعو، وهذا كما قلت لك ما ينجمش يتم في شهر وشهرين، يتم على مستوى عام وعامين وثلاثه. ان شاء الله ننجحوا كما قلت لك باش التوازنات نتاعنا سواء في الانتاج النباتي ولا في الانتاج الحيواني وقت تولي مريكله تولي حتى الضغط على الاسوان وعلى الاثمان تولي في في في في متناول بطبيعة الحال المستهلك التونسي، وهو ما نتمناه بطبيعة الحال.
0: هاتك صح، نشكرك برشا سي عبد السلام كالعادة متميز في خبر وتعليق. سي عبد السلام الفطناسي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. بعد شوية معرض الصحف التونسية مع زميلنا هادي عزيز، ما تنساوش الموعد أيضا مع الكلمة ليك، وبش نحكيه بيئة إن شاء الله بعد شوية من خلال استضافة لرملة بوهلال منسقة مشروع خاص بمكتب الصندوق العالمي الطبيعة بشمال إفريقيا لتبني شواطئ، مشروع الحقيقة ومبادرة مميزة فيها تشريك للجمعيات الكل مش كان الجمعيات البيئية. باش تاخذوا عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية في فقرة الكلمة ليك، ونختم البرنامج مع أسعار السوق وجولتنا الأسبوعية في مدينة أمساكن.
4: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: 106.1

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع

0: غربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك،
2: صباح الخير والربح
1: يا أهلي
2: وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
1: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: واصبح الفل للناس الكل.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 الموافق للثالث من شهر ذو الحجة 1447 بالتقويم الهجري. جريدة المغرب اليومية المستقلة تكتب في صفحتها الأولى أكبر عنوان 2026 رغم التحسن الطفيف في المؤشرات نمو هش وبطالة مرتفعة، حيث يكتب الزميل زياد كريشان في افتتاحية العدد يقول أن المعهد الوطني للإحصاء قد أصدر بيانين يتعلقان بالنمو الاقتصادي ومؤشرات البطالة والتشغيل الثلاثي الأول في هذا العام. يقول أن التحسن طفيف لكن النمو هش والبطالة مرتفعة، ويقول أن هذه الأرقام رغم أنها إيجابية فإنها لا تخرج بنا من دائرة النمو الهش والتي ينتج بالضرورة تشغيلا هشا دون استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الارتفاع في سلم القيم، وهذا يستوجب بداية نسق نمو حثيث أكثر من 5% على امتداد عقدين من الزمن على الأقل. المحامون غاضبون، تقول جريدة المغرب اليومية المستقلة، متمسكون بمطالبهم وبالدفاع عن كل القضايا العادلة. وفي موضوع الاكتشافات النفطية في تونس، وبعد 62 سنة على أول اكتشافات، تراجع مستمر ونضوب طبيعي للحقول الصغيرة أصلا وغياب للاستثمارات. ونبقى مع الأخبار الاقتصادية، حيث أنه في الملحق الاقتصادي لجريدة الشروق تقول اقتصاد العالم على حافة الانهيار بسبب تواصل إغلاق مضيق هرمز. أيضا نقرأ في الملحق الاقتصادي دائما شركة إسمنت بقرطاج تراجع الأرباح والعائدات خلال السنة المالية 2025، الاستثمارات الأجنبية تقفز إلى 838 مليار، ومن 9 إلى 11 جوان القادم تونس تنظم صالون الصناعات الغذائية والتغليف. في جريدة الشروق نقرأ غدا انطلاق صرف جراية المتقاعدين، فيما تستكمل اليوم رواتب الموظفين، وأوروبا تبحث عن دول ثالثة لمهاجريها، تونس ليست أرضا للتوطين تقول جريدة الشروق. ونقرأ أيضا إيداع مدير عام سابق لبنك إسلامي والمدير التجاري في السجن، وفي قضية تدليس 5 سنوات سجنا للطيب راشد رئيس محكمة التعقيب سابقا. إذن كما قلنا في البداية، اليوم هو الثالث من شهر ذو الحجة الأربعاء، إذن الأربعاء القادم سيكون العاشر من شهر ذو الحجة أي عيد الأضحى المبارك. فنقرأ من يطفئ لهيب العلوش، تقول جريدة الشروق بين سماسرة الواقع وسماسرة وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أخبار العالم أخطرها إقحام دول الخليج في المواجهة، تقول جريدة الشروق 5 سيناريوهات لحرب إيران أخطرها دخول الدول العربية الخليجية في مواجهة ضد إيران، حيث أن رئيس دونالد ترامب قال أن كل من رئيس الإمارات العربية المتحدة وملك السعودية وأمير قطر قد طلبوا منه إمهال إيران 4 أيام للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الحرب كانت أمريكا ستعود إلى الحرب هذا اليوم الثلاثاء لكنها أجلت ذلك ليومين أو 3. ومع إصرار إيران على عدم الاستسلام فيبدو أن الحرب قادمة لا محالة. وتقول جريدة الشروق تقدم السيناريوهات المحتملة لهذه الحرب، أخطرها هو إقناع الدول العربية في دخول الحرب مباشرة ضد الجمهورية الإيرانية. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 20 ماي. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد دائما في بشائر الأربعاء.
2: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من 5 إلى 7 مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99.
3: 99. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
5: في الكلمة ليك باش نسلطوا الضوء على مبادرة بيئية ملهمة في تونس، مبادرة تبنى الشاطئ واللي يشرف عليها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بهدف حماية السواحل التونسية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي. مبادرة نجحت في استقطاب عدد من الجمعيات والمنظمات والفرق الشبابية اللي اختاروا التحول من مجرد متابعين للمشاكل البيئية إلى فاعلين ميدانيين يعملوا على حماية الشواطئ من التلوث والمحافظة على الثروة البحرية. باش نحكيو على المبادرة هذه وأهدافها مع منسقة المشروع رملة بوهليل. رملة مرحبا بيك.
6: صباح النور أحمد، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بيكم.
5: مرحبا بيك، نعرفوك في نوتر جران بلو ظهر اللي كنت نعش، مازلت تنشط ولا لا مع أزرقنا الكبير؟
6: أكيد راهو العمل البيئي ما يقتصرش على منظومة واحدة، راهو اللي يخدم البيئة راهو ديما يقعد يخدم مع الناس الكل. أكيد ناشطة في قريبة بارتو. أحمد
5: بارتو فين فما بيئة فما بحر فما محافظة على الطبيعة والبيئة، أكيد باش نلقاوك موجودة ناشطة رملة. دونك مرحبا بك معنا رملة. ماذا بينا ناخذ فكرة على مبادرة تبنى شاطئ، كيف جات الفكرة المشروع وين وصل؟ هي الفكرة أوريجينال الحقيقة وحلوة وتشرك عديد الجمعيات والمنظمات، وظهر لي ما خيرش يمكن من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا باش يجمع الشباب والجمعيات من أجل الحفاظ على البيئة خاصة البيئة البحرية.
6: إفكتيفمون وي أحمد، ديجا هو وقيت توا كما تعرفه والصيف عاد كبيه الداز غيرت قريب يصلوا، دونك باش نبداو نحن نمشيو توا للبحورات، وهذاك علاش لازمنا نبداو نخمو توا. احنا أوفيت لازمنا نخمو ديما في الشطوط، أما توا خاصة نستغلوا أنه الناس الكل قاعدة تستغل وتمشي للبحورات، وهذاك علاش نخدموا برشا في الصيف على الحكاية هذه. قبل كل شيء خليني باش نعطي هكا معلومه ممكن تكون صادمه شويه، اما يلزم العباد يعرفوا انه راهو احنا نعيشوا على البحر الابيض المتوسط ونعرفوا اللي هو صحيح من اجمل البحار في العالم الكل، ما لازمنا نعرفوا زاد اللي هو البحر الابيض المتوسط وحده يستقبل في العام تقريبا 230 الف طن من البلاستيك، وهذه حاجه ما تبشرش بخير الحقيقه، ومالغري اللي هو غني جدا بالتنوع البيولوجي اما راهو زاد من أكثر البحار تلوث. وفي هذا
5: حتى التنوع البلاستيكي زاد موجود معنا للأسف في البحر الأبيض المتوسط.
6: التنوع البلاستيكي وراه أكثر من 83% من النفايات البحرية ديجا اللي نلقاها نحن في الشط بلاستيك، وقديش من مرة نبدأ نعمو دي بحريك مثلا تشي ولا حاجة تبدو في بلاستيك، معنا هذا حتى أي مواطن عادي نجم يلاحظه. لهنا السؤال اللي يطرح نفسه هو شنو لازم نعمله قبل ما يفوت الفوت، شنو نجمو نعمله احنا حتى كمواطنين عاديين يلزمنا نتحركوا. من هنا جات الفكره، فكره مشروع ادوبت بيتش ولا تبنى شاطئ، اللي هي فكره بسيطه لكن اساسيه ومهمه. علاش؟ على خاطر تقوم على انه تكوين فريق، اي فريق مدارس ليسي حتى جينا في بعضهم جمعيات بيئيه غير بيئيه، أي عبيد مهتمة بالشأن البيئي، أي مواطنين عاديين ينجموا يكونوا فريق، واللي باش يتعاهدوا هما بينات بعضهم باش إنهم يختاروا شط ويقوموا بمتابعة متاعه بصفة منتظمة على عام كامل.
5: خبير.
6: ما معناها متابعة؟ وعليش نقول متابعة ما نقولش حملة نظافة؟ على خاطر مبادرة تبنى شاطئ ماهيش حملة نظافة عادية، لا هي خطوات معناها علمية اللي فيها صحيح جمع النفايات في من شاطئ معين يختاروا الفريق، أما زاد بعد يلزمنا نحن بعد ما نجمع النفايات هذيك مش نخليوها ولا نطيشوها ديريكتومون، لي لازمنا نتعديو لمرحلة التصنيف والتوثيق. علاش؟ باش نجمو احنا نعرفوا كل نوع من البلاستيك اللي لقطناه نسجلوه هذيك ونعرفوا قديش موجود منه من كعبة مثلا، وين موجود بالضبط باش نجمو نحدوا الإشكالية.
5: معناها باش تواصلوا في دراسة الوضع البيئي في الشواطئ بعد جمع معناها الفضلات هذيك اللي تلقاوها على الشواطئ باش تفهموا الواقع البيئي كيفاش بالضبط وباش تلقاو الحلول. دونك برشا عمل علمي باش يكون من خلال حملات النظافة وإلا الحفاظ على الشواطئ نتاعنا.
6: أكيد وإحنا راهو باش نجمو نلقاو الحل إذن نعرفوا السبب. دونك السبب باش يكون من هنا نعرفوا بالضبط الإشكالية وين منين جاي النفايات هذيك وبعد ما نجموها نصنفوها ونوثقوها والمعطيات اللي عندنا يكون نحطوها على المنصة الإلكترونية البلاتفورم اللي موجودة على السيت أو على الفيسبوك ولا حتى على الانستغرام متاع WWF الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا. ولهنا المواطن العادي باش يكون عمل إيفور كبير والأرقام راهو اللي جمعها باش تدخل في قاعدة بيانات عالمية نقوله نحن. دونك مش حكاية فارغة مش حكاية سامبل بالعكس
5: معلومة تفيد ومهمة للمستقبل. وتنزيدوا نحكيوا شوي على المنصة الموجودة واللي نجموا ينخرطوا فيها ويشاركوا فيها المواطنين بالطبيعة بيسهلوا لكم العمل الميداني خاصة والدراسة متاعكم في مجال حماية الشواطئ والمحافظة على الثروة البحرية. لكن خلينا ناخذ فكرة على المعايير اللي تعتمدوها لاختيار الشواطئ اللي تم تبنيها اليوم. اليوم انتم في تواصل مع الجمعيات اللي يحبوا يكونوا مع معاكم في المبادرة هذه والمشروع هذا هم يختاروا الشواطئ وإلا أنتم عندكم قائمة متاع شواطئ باش تسهلوا شوية عمل الجمعيات الرملة.
6: بيه احنا راهو الوبجيكتيف متاعنا ان نغطيه الشواطئ متاع ساحل التونسي الكل السواحل الكل مش حتى كان ساحل لأننا كي نحكيه ونحن تونس راي عندها تقريبا 1300 كيلومتر من سواحل كان النجم ونغطيهم الكل علاش ليه هكذا باش يكون عنا بس دوني قوية. لهنا احنا ما نشترطوش على حتى فريق انه يختار الشط بالعكس احنا مزيبين كل فريق يختار الشط اللي هو يساعده. تو احنا بوغ لو مومو عندنا 158 شط متبني وعندنا منهم 114 فريق متطوع.
5: ممتاز.
6: هذايا شنو عنا واحنا رانا في الفاز الثانيه نتاع البروجي خاطر الفاز الاولى نجحت بالقدا وكانت امتدت من 2021 حتى ل 2024 وتوا نحن من 2025 الفاز 2 حتت ل 2027 وهي اجمل. علاش؟ خاطر باش نخدموا على تمتد على خمسه بلدان متوسطيه تونس اليونان تركيا ليبيا والمغرب. دونك هنا رانا ما نحكيوش في دكتور بيتش ما نحكيوش كان على تونس نحكيو على البلدان هذوما الكل. انت قلت لي اذا كان فما معايير نقول لك راهو جس يلزم الفريق اللي باش يخدم بعد ما يعمل التسجيل على المنصه الالكترونيه البلاتفورم وكل شيء باش يمشي يختار هو الشط وباش يحطوا عنا كارت. احنا في الاخر راهو باش معناها بعد ما نحطوا المعطيات وعلى البلاتفورم وكل شيء باش تكون عنا خريطه ديناميكيه نقولوا نحن الساحل الكل باش نوضح لنا التلوث من اكثر باش تكون عنا ديزاناليز ستاتستيك خاطر
5: ذاهو
6: بعد المنصة هذه أكسيسيبل للناس الكل.
5: أيوة ولا جميل خلي استعمل الأسفل حبيت نحكي شوية على المنصة توا معناها مع كرملة المنصة هذه كيفاش يمكن معناها المشاركة فيها المواطنين وإلا فرق وإلا جمعيات هم اللي عندهم الأكسي باش يكونوا موجودين على البلاتفورم هذه ويقدموا المعطيات متاع العمل التطوعي متاعهم في الشواطئ اللي تم تبنيها. دونك أحكي لنا كيفاش الخدمة على المنصة هذه رملة.
6: باهي اوكي. دونك كيما قلت لك المنصه راهو تنجم تدخل لها من اي بلاصه حتى تكتب adoptbeach.wwf.tn باش تلقى البلاتفورم تدخل تعمل انسكريبسيون التسجيل هي الخطوه الاولى باش تختار انت الفريق نتاعك باش تسمي الاسم باش تحط تصويره كيما في اي بلاتفورم باش تعمل اكيد بعد تختار انت الشط نتاعك وغادي في البلاتفورم باش تلقى راهو جيد كيفاش انت تستعمل شنو البروتوكول خاطر لهنا ما تقولش اللي احنا نخدمه لنا بروتوكول علمي موحد اللي يخدم به دجا البرنامج الأمم المتحدة للبيئة لهنا خاطر في الاخر حاجتنا بقاعدة بيانات علمية مشتركة دونك بس دوني كومين باش تكون بين الناس الكل. بعد ما تدخل تعمل الخطوة تعمل التسجيل بالليكيب باش تلقى الجديد واحنا كيف باش نكونوا معاك نعملوا متابعة معاك نفسروا لك منو كيفاش الخدمة كيفاش ونجموا حتى نجيوا معاك على عين المكان. البروتوكول هذيك باش تلقاه في الجديد باش تفهم كيفاش لي ديتاي الكل باش تفهم كيفاش يكون الشواء نتاع الشط خاطر احنا البروتوكول يقول انك تخدم في شط ما مش على الشط الكل خاطر تعرف عنا شواطئ ما شاء الله كبيره
5: اي صحيح
6: احنا حسنا بشانتيون الشانتيون هذيك 100 متر، بس احنا باش ناخذوا 100 متر على 10 متر هي اللي باش نقوموا بالمتابعه نتاعها.
7: فهمت.
6: ولهنا المتابعه راهو باش تكون علاش قلنا بصفه منتظمه على مدار سنه، على خاطر على عام كامل ماذا بينا على الاقل حملتين مرتين كحد ادنى معناها، وإديالمو 4 مرات. علاش 4 مرات؟ خاطر نحبوا نعرفوا باغ سيزون اذا كان فما حاجه تتبدل بين صيف وشتاء. إذا احنا في الصيف خاطر عندنا التوريزم مثلا يكثر وسخ ولا لا؟ كان الريح نتاع الشتاء تجيب وسخ جديد تخرج لنا حاجات من البلاستيك ولا؟ دونك فما
7: كل فتره عندها خصوصيه نتاعها.
6: فوالا اكيد اكيد. بعد نتعداو للبلانينغ، نخرجوا في الحمله، نعمل الحمله نتاعنا الاولى، جمع النفايات، وبعدها نتعداو باش نحسبوا نعملوا الاحصائيات. واهم اهم نقطه في هذا الكل ولا اهم مرحله هي ان كيفاش نحنا البيانات اللي نموها والارقام اللي حطوها بعد على المنصه، خاطرنا رانا ما عملنا حتى شيء. احنا في الاخر حاسبنا باش ان نكونوا نعملوا الميزاناليز نتاعنا ونخرجوا هيك الرابور اللي نلقاوه الناس الكل على البلاتفورم، خاطر اكسيسيبل وهو يكون كدليل علمي اللي يساعد راهو حتى الدوله، خاطر احنا نخدموا فيه راهو البروجي مع الدوله هذيا. باش انها تاخذ بعض قرارات صحيحه، وين مثلا يلزمنا نشدوا الرقابه، وين كان يلزم نعملوا قانون جديد. مش راهو الهدف مش تنظيف كهو، خاطر ديما نغزروا احنا الانتيغم ونغزروا بعد نحبوا على حاجه، معناها نحبوا على ديما حلول بديله واللي بالحق نجموا نغيروا بها. لهنا زاد نجموا نقولوا انه صحيح احنا عندنا تو 158 فريق وعندنا 114 فريق سامحني 158 شاطئ، اما راهو السؤال يطرح نفسه في 2050 مثلا الشطوط نتاعك كيفاش باش تكون؟ السؤال هذا راهو ما يلزمش يكون عنده ريبونس واحده، احنا 12 مليون يلزم كل مواطن يكون عنده ريبونس. وهذاك علاش راهو كي نحكيو نحن على تلوث، نحكيو على شطوط، نحكيو راهو ماناش باش نستناو قانون معناها دولي ولا حاجه اللي باش تحمينا شطوطنا، لا راهو احنا راهو اي مواطن عنده وعي بيئي واي مواطن يحب البحر، حتى راهو مش لازم يكون عالم بيئه، مش لازم يكون غطاس، يكفي انه يكون عندك اراده باش انت تحمي الشط اللي باش تختاره. خاطر هو شنو هو عباره، احنا يكفي انه فريق ولا واحد يكون يقول راهو انا الشط هذا نتاعي راني باش نتكفل به سنة بندرج مهدية جربة أي بلاصة
7: معنا. أنتم سمحني رملة، ما تجربة ماشي جديدة خاطر في مرحلتها الثانية بطبيعة، تحس فما التزام من الجمعيات من الفرق من الناس اللي انجاجيوا رواحهم معكم من خلال هذا المشروع باش يكونوا في متابعة الوضعية متاع الشواطئ على مدار عام ولا مدار 3 سنين ولا الفترة اللي أنتم معناها تقدموها في المشروع، وإلا ما فماش برشا التزام في الموضوع هذا؟
6: لا أكيد الحقيقة فما التزام، وهذاك علاش نجحت الفلزولة راهو.
7: أيوة.
6: وبالعكس فما حتى اللي يخدموا قبل 2024 و2023 ورجعوا توا يحبوا يعاودوا يخدموا. فما برشا فرق اللي خدمت على أكثر من شط، فما فرق اللي خدمت على 2 شطوط، معناها خدمت ديجا شط الأول نتاعها، عملت الأربع معناها ياخذوا 2 شطوط مع بعضهم أون باراليل، يعملوا مثلا في الصيف حملة لهنا وحملة لهنا، يرجعوا في الشتاء حملة لهنا وحملة لهنا. بالعكس الحقيقة وإن شاء الله نواصلوا على الموالات على خاطر هذه حاجة باهية، وحتى اللي ما همش ميزالوا ما يعرفوش واللي ميزالوا ما عندهمش الشجاعة باش إنه يجربوا حاجة كيف ما هكا، نحن نستدعاهم باش إنهم يدخلوا للبلاتفورم باش إنهم يكونوا معنا. وإحنا راهو الصندوق العالمي للطبيعة ما ما ما يكون ديما يحيط، وفما أنكادرمون ديما بالفرق هذه، فما أي كيستيون نعملوا ديما دي ريونيون باش نزيد نفصلوا للعباد كيفاش نتنقلوا على عين المكان باش نخدموا مع العباد، خاصة اللوالة جدد سنة ديجا احنا في جمعة عملنا 7 أكسيونات كان صدقني ربي في جمعة كل مرة في بلاصة بين نفزة سوسة خدمنا الكل. ودونك هذاك علاش ندعو الناس الكل يعني باش يدخلوا للبلاتفورم يقيدوا يعملوا فريق، راهو الفريق ماهوش مطالب انك تكون جمعيه كما قلت.
7: وحسب التجربه نتاعكم رمله الفرق الشبابيه المتطوعه وحدهم اللي مش في اطار جمعياتي اكثر من الفرق اللي في الجمعيات معناها مشاركين معاكم؟
6: اي راهو ساعات احمد ساعات يجيك مواطن ولا مواطنة يقول لك راهو اني واحد ما نحب الشط هذاك نتبناه ما زلت ما لقيتش فريق، أما نحب راني نخدم هذاك وفي لغين يعني كيف ما هكا ينجموا يلقاو بعضهم مثلا يقولوا
7: يبداو قراب في المكان مثلا في نفس الجهة
6: وكل شيء هما ما يعرفوش بعضهم
7: تخي بيان
6: مثلا شط داود هما ما يعرفوش بعضهم دونك كيكا يتكون الفريق والفريق راهو لازم يكون مينيموم 3 عباد دونك ماهيش حاجة صعيبة بين 3 وحتى 20 خاطر كي نفوتوا ل 20 ماذا بينا نقسموا نوليو نعملوا زوج فيرا
7: نربحوا شط
6: نجموا حتى في نفس الشط مثلا شط واسع طويل نقسموا المهم يكون تكون الخدمه بيناتها 500 متر يعني فريق الاول في بلاصه يختل 100 متر نتاعو بيناتهم 500 متر والفريق الثاني 100 متر اللي بعد
7: ممتاز
6: دونك هذه ماهوش مشكله
7: يعطيك الصحه يا رمله دونك المعطيات الكل نجموا نلقاوهم على الباج WWF نورث افريكا تنجموا تلقاو المعطيات نتاع المبادره هذه والمشروع هذا اللي كما قلت انت مشروع عمل المرحله الاولى في 2021 تقريبا تورجع معناها العمل المتواصل لهم باستمرار لتبني الشواطئ والحفاظ عليها على مدار السنة وخاصة في الفترة هذه اللي يكثر فيها العمل على خاطر فما برشا إقبال على الشواطئ التونسية من التوانسة وإلا من السياح الأجانب وتشكيل الفرق يكون بين 23 شخص في مساحة تقريبا متاع 100 متر في الشط يخدموا على معناها التري متاع البلاستيك اللي يلقاوه بش يصنفوه بش يعطيوا معلومات للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا باش نفهموا أكثر الواقع البيئي في الشواطئ متاعنا. نعطيك الكلمة الأخيرة في 30 ثانية.
6: عايزك أحمد هنا عندي نداء مفتوح للناس الكل خاطر عندنا إيفينمون مهم على قريب إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
6: بالمناسبة وفي إطار البروجي هذا تبني شاطئ باش يكون عندنا إيفينمون بموافق لنهار نهار 5 جوان إن شاء الله ما هو باش يكون اليوم العالمي للبيئة. وهذاك علاش احنا باش نخدموا قاعدين ننظموا صندوق العالمي للطبيعه بشراكه مع وزاره البيئه في اليوم الوطني لمقاومه التلوث دونك هذايا باش يكون في شاطئ جمرت في جمرت ان شاء الله الاربع نتاع العشيه باش نخدموا ليفينمون هذا باش يكون فيه بليزيور اتيلي هاكا ان باغال اللي يخدموا باش نعملوا اكسيون دوكتو بيتش وما بعضنا فما باش تكون جلسه حواريه اللي باش يكونوا فيها ممثلين من الدوله وشركاء اخرين نتاع سيكتور بريفي لي اسوسياسيون ان شاء الله هلي بارتنير نتاعنا الكل باش يكونوا موجودين باش نعملوا زاد ورشه ابداعيه باش نعملوا فيها البريكولاج نتاع البلاستيك اللي باش نلموه نخرجوا تابلو مزيان واكيد باش تكون فما بارتي خاصه للتحديث وتعريف بالمبادره وهذاك علاش الحضور مجاني ومفتوح للجميع مرحبا بكم الناس الكل 5 جوان في جمرت الاربع نتاع العشيه
7: واضح يا رملة يعطيك الصحة رملة بوهلين مرسقت مشروع أدوبتو بيتش مشروع للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا مشروع مهم وبادرة حلوة برشا تشارك الشباب تعطيهم أكثر حس المواطنة يمكن تخليهم أكثر معناها يخدموا البيئة ويوريوا فعاليتهم وكيفاش نجموا يعاونوا بلادهم بالتطوع والعمل التطوعي البيئي والهدف هو حماية الشواطئ من التلوث والمحافظة على الثروة البحرية مشكورة رملة ويومك سعيد ويعطيك الصحة شكرا لك أسعار السوق وحيد صباح النور والسرور
8: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد خليتني برشا نستنى اليوم
7: سامحني الله غالب الليفينمون مهم زادة الله غالب باش تجري شوية في الكلام باش تعطينا بزيد معلومة عندك خمسة دقائق بالضبط
8: خمسة دقائق بالضبط
7: لهين راه برشا وقت برشا وقت
8: الحمد لله الحمد لله مرسي سيد احمد طماطم 3400 3200 قاتيله غاليه الفلفل 18% البطاطا 17% 2000 الفريز 5500 مشمش 3000 البطيخ 2500 دلاع 1500 الخضر والغلال الاسواق نتاعها نجم نقولوا تويك مقبولة نسبيا إلا الطماطم الطماطم مازالت ما طاحتش الشمسية اللي نبيعوا فيها الكل تاع بيوت مكيفة متكلفة على الناس كل كي دونك الناس كل تاخو وش ظهر فيها معزة ومحبة تو الطماطم الناس كل تحب عليها 3400 ولات الناس كل تحب عليها نستناو أيامات أخرين حتى تطيح الشمسية يرجع لها السوم نتاعها الطبيعي الدجاج 5500 إقبال رهيب على الدجاج وستالوب والمرقاز والعظم الدجاج حصلوه في بحبوحة من العيش اللي مات هذية
7: تخذهمش بالعين خوي
8: ربي معهم
7: ربي معهم ربي يرزقه
8: توجور جليزون كوراج معناها الحمد لله باهي الحواتة زادة معناها يلسون ورو صعور للحوات الكل، تحية لهم. زاد السردين 6800، سكومبري 17 دينار، مرجان 16 دينار و800، ورات 24 دينار، قاروس 29 دينار، حدد 35 دينار، قرنيت 42 دينار، الخيرات 7 تريلي 24 دينار، حتى ل 30 دينار، حتى ل 48 دينار تريلي الأحجار الحمراء. شوباي زادا موجود، كروفيت، كل شيء موجود. الحوات سعيد هلا ايمات، اتمنى له السعاده
7: ديما فرحان.
8: باش كون ميزه العامة تو الدجاج الابيض قلنا هذاك اللي معناها في بحبوحه من العيش. قعد الجزار، حتى الجزار زادا معناها متفرحت الحمد لله رب العالمين. كيلو الحمد
7: وقت الخدمه
8: 65 دينار وماي الكبوس وفما زياده زاد
7: زاد الله الله.
8: البقري ما بين 40 حتى 45 دينار، بالنسبة للهبرة 38 دينار. نجيك الأهم موضوع هو العلوش سيد أحمد.
7: أيوة عندنا دقيقتين كملوا بهم العلوش،
8: دقيقتين في العلوش. العلوش معناها راهو باش نقولوا واضحين مع بعضنا، العلوش راهو موجود. يقولوا ما ثماش غنم، ما ثماش، البطحات موجودة، الناس كل تبيع، موجود العلوش. البريم تاعه هو اللي الحقيقة غالي مقارنة باللي نسمعوا فيه واللي راهو فيه. أما سيور تيرا أقل علوش، أقل علوش من 15% 16% حتى اللي يشرو فيه المواطنين العاديين الكل.
7: حسب لي زوبسيون اللي فهم،
8: تم دي زوبسيون. نقول لك هذا بقرون، وهذا سردي، هذا بلدي، هذا حوتي، هذا غربي، هذا من اعتبار. ما في مجمله الكيلو معناها يتباع في حدود 30 حتى 34 دينار. ما يبيعوش بالميزان هم حقيقة، أما هو وزنه في مخه كما حكيت لك المرة الأخرى.
7: أيوه حسب ما يعرف معناها قداش ماشي، قداش من كيلومتر مثلا.
8: كسو سواء قشار وإلا فلاح وإلا جزار. سيد أحمد هو يغزل له يعرفه، معناها يغلط في من في كيلو في رطل حاجة كما هكا. هذه هي الهدرة كلها. البري كما قلت لك هذا متاع 900 ولا 800 و700 ماريتش، ومش 11% ماريتش 12% ماريتش. اللي ريتو الكل كأبرتير من
7: 14%
8: 15%. المعدل اللي قاعد كيكور اللي الناس كل تأخو فيه هو متاع 16%،
7: اللي يستر الوجه احنا نقول،
8: اللي يستر الوجه 16% 17%. لذيكسي من حاجة اكسبسيونيل تلقاها انسان عنده عيله كبيره ولا عنده مناسبه بعد العيد. زاد سيد احمد فما الناس يعملوا معناها رشيمه ويعملوا ختم قران ويعملوا برشا حاجات، ياخذوا كل فاخر برشا 70 كيلو 90 كيلو هونا منه ومنه منه ومنه. هذا كي تلقاه بزوز ملايين، زوز ملايين و200 سمع عليهم طالب، نقولوا نسبه 15%. النسبة الكبيرة متاع الطلب ما بين 15% و17% هي تقريب 65%، والمش يتبقى من 15 و65 10% هي النسبة الصغيرة متاع تخوك العلوش تاع 12% 13%. أنا باش يفرح الصغار وبرا، هذا هو في مجمله.
7: يعطيك
8: الصحة، موجود سيد أحمد. العلوش كلها مطبوعة الوضان متاعها، دونك التونسي كما حكينا 100 مرة يعني وياك في ذات المدير. يتخسر يتخسر يتخسر، وبعدش يشري العلوش، يشري الزقوقو، يشري المخارق، يشري الزلابية، يشري الكتب، يشري تبديلة العيد، معناها في الاخر وعلى الاخر يدور يدور يدور ويمشي القلب الرحمن.
7: يعطيك الصحة يا وحيد، نشكرك برشا كالعادة، متميز خويا في أسعار السوق. شكرا أيمن الشابي على الإخراج التقني، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، هو الدب الساسي في التنسيق. بعد شوية صيدلية الأعشاب معك في العلاق البنباجي وصيدلاني عادل هرقلي، كان معكم في التقديم في الإعداد الحصة اليوم بشأر الصباح أحمد موسى. نهاركم طيب وإلى اللقاء.
9: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
10: 106.1.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: شيء.
1: 9 صباحا على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية بجهة طبلبة من ولاية المنستير. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق الإجرامي. كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك. من المنتظر أن تشهد حركة المسافرين بمطار نفيذ الحمامات الدولي تطورا خلال السنة الجارية بتسجيل زيادة تقدر ب 5% مقارنة بالسنة الماضية، حيث يتوقع وصول 1,529,000 مسافر. وتتصدر السوق البريطانية قائمة الوجهات من حيث عدد

0: واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية يوم الجمعة 22 من شهر مايو الجاري. تدور اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 3:30 عصرا مباراة الدفعة الأولى من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، حيث يستضيف النادي الصفاقسي في الطيب المهيري الملعب الجابسي بإدارة خالد جويدر، فيما يكون حسن النايلي في غرفة الفار، لقاء يبث مباشرة على الوطنية الأولى، فيما تبث الوطنية الثانية في نفس التوقيت لقاء الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي بإدارة أمير لصيف وأمير العيادي كحكم فيديو مساعد. بقية المباريات تدور غدا، وفيها بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، وتقدم ساقية الدار يستضيف شبيبة العمران. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية العشاب بعد الفاصل مع كوثر على جيبومباجي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

9:05 صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع الى برنامجكم صيدلية الاعشاب. البرنامج اليوم اللي باش نحكيو فيه على الطبيعة اسرارها والصحة اللي تعود على الانسان. تو نحن كما قلنا في فترة امتحانات والستريس والتعب والسهر وبرشة طلبة وتلامذة يلقوا رواحهم يعانيوا من النسيان وقلة التركيز والتشتت كذلك. ساعات تقايا تبدأ سارح يتكلم ويقول كه على كل حال نحن طول الفترة هذه صعيبة برشة على كل الأولياء خاصة الأمهات. خليني نقول خاصة الأمهات. التحضير أرقد ما تسهرش ذي بالنسبة للصغيرات معناتها تلامذة، أما الطلبة واللي في البكالوريا اللي ذاك ما نقولهمش لا ما تسهرش لا شيء. السهرية شربين القهوة شربين التاي المنشطات تقاهم يبدأوا سهرين ويشربوا في الحاجات هذه في بالهم باش يركزوا في بالهم باش يحضروا أكثر. يظهر لي الطريقة غلطة. على كل حال نحن بعد نحكيه مع سي عادل في الموضوع هذايا. لكن فما بعض النباتات اللي تخليك تعاون على التركيز، تنشطك، تخليك واعي. فما ناس زاد وقت الامتحانات جاك التعرق في اليدي يدخل يقولك ستيلو ما نجمش نشده، هذاك الكل راهو من ستريس. فما بعض النباتات اللي تعاون في الحاجه ذي. فعاد ما باش ناخذ القهوي ولا ناخذ التاي، ولو انه التاي نحطه قد تحته سطرين خاطر ينجم يكون التاي الاخضر من نباتات اللي عندها تاثير ايجابي على الستريس وعلى الضغط وعلى النسيان. هذي تو نحكيو فيه كما قلتوا. اما لكن فما برشا نباتات كيما الكليل كيما السكنجبير كيما النعناع كيما الزعفران اللي هو صحيح تقريبا مش موجود لكن ولا يتوجد في تونس نجم نلقاوه واللي هو مهم برشا برشا على التركيز. هذي زعفران تحكينا بعد شوية خبير الفلاحة سي بشير بن عايشة يقولنا شنو الزعفران، فما خلط بين الزعيفرة والزعفران وين نلقاوه وكيفاش. مع سي عادل كيما متعودين مش ناخذ

مجموعة من النباتات اللي نجموا نعاونوا بها صغيراتنا وقت الامتحانات توا في الفترة الصعبة هذه، وربي ينجح الجميع. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، أيمن الشابي، هويدة بن ساسي، نجلة بن محمد عطية، فرج القايد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800، كوثر علاقي بمباجي معاكم من توا العشرة متاع الصباح. قلكم خليكم كما عودناكم نغم تونسي ونرجع مع بعضنا. Thank you.

0: أشعلينا كانت هذه المطربة نعمة من أجمل أغاني نعمة التونسية. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير ومرحبا.
0: كما قلت لكم في البداية اليوم باش ناخذ مجموعة من النباتات اللي عندها علاقة بالتركيز وتنشيط الذاكرة، خاصة أنه نحن توا في فترة الامتحانات، وماذا بينا نقاو حويجة اللي نعاونوا بها الصغيرات وحتى الكبار حتى الطلبة زادة. نحن في حكينا كي وقت اللي أنا وياك البارح قلت لك كوثر الروز زعفران من أهم النباتات،
1: من أهم
0: من بين أهم النباتات.
1: أما الزعفران اللي بالحق مش كلين
0: شيوف
1: لاك الحكيكة صغيرة بثلاثة ولا أربعة ولا خمسة
0: زعفران.
1: توسي بشير يفصل لنا الفرق ما بيناتهم. وريت نفس النباتات هذوما اللي باش نحكيو عليهم اليوم راهم عندهم علاقة بالنباتات اللي تنجم تعاوننا في الفتره نتاع العيد. تو اوفيريا ميجور نمشيو
0: انت في صعب مشيت للعيد اني خليت
1: اسمعني مزوز مع بعضهم. لا ما نجمش اسمعني، النبته راهي ما تنجمش تكون جزء يعمل يداوي حاجه برك، ديما تلقى متعدده الاهداف. هذاك علاش كي نلقاو بريش صغيره باش نتعداو ونعطيو نصيحه نتعداو
0: باش ناخذ
1: ما نجموش تغيبوا علي
0: اي خاطر نحن بحول الله ان شاء الله كان حينا ربي وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركه
1: امين.
0: كيما اليوم العيد بطبيعه باش ناخذ بعض النباتات اللي نجموا زاد نعاونوا بها رواحنا بالنسبه للناس، خاصه اللي عندها الامراض المزمنه
1: حتى الامراض العاديه حتى البدن العادي.
0: العادي
1: اخي احنا في البدن العادي واحد ما ساعدش يحس روحه مرتو عصرت عليه تقويت عليه الماكله كلاب زايد شويه على اليمين، معناتها خاطر الريجيم باش يتبدل عليه والمعده كما نقولوا تلقى بعض الصعوبه في التاقلم.
0: أيوة لا وما ننساش الفتره معناتها الجمعه هذيك الكل نتاع العيد تكثر فيها معناتها الماكله كيما الحم كيما العصبان كيما الراس. صحيح ولا نعرف توا الحمد لله احنا في سيل الايام توا ما عادش برش، لكن في العيد
1: فما
0: لازم ماذا بينا ناخذ احتياطاتنا ونعاونوا بشويه نباتات.
1: هنا اهم الامراض هو احنا كانتروجيكسيون شفتك السكر القلب تلقى امراض النقرس هذوكم بصفه عامه، والقلق اللي في كيما نقولوا لي سوء الهضم هذوما الاربعه كيما نقول لك
0: ادولي والشحم في الدم
1: هذوكم هاكا كيما نقولوا
0: يقولك عندي شحم في الدم ونزيد ناكل انا مثلا
1: احنا قلنا امراض قلب وشري
0: مربوطين ببعض
1: ودونك بالتالي هاكا نحاولوا بعجاله نعطيو حاجات خفيفه على الطيب
0: ما يساش. لكن توا خلينا
1: نمشيو
0: كيما الذهن المواطن التونسي العادي مخه لا في العلوش لا شيء الا فك الصغيرات. انا ناكد لك
1: الكبار والصغار زي.
0: اي نحكي معناتها صغيرات
1: اللي في الكليه واللي في الابتدائي والثانوي
0: نقول صغيرات. انا بالنسبه لي حتى اللي عرست وعندها صار صغار ولهذا نحكيو على اللي عنده صغيرات تقرا مخه تركيزه في الموضوع هذاك قبل كل شيء. خلينا نشوفه مع سي بشير ونقول له صباح الخير سي بشير.
2: صباح الخير مدام كوثر. صباح الخير سي عادل مرحبا.
1: صباح الخير سي بشير ومرحبا.
0: اي انت اخترت نبته اللي عطاها لك سي عادل قلت نجمو نحكيو فيها ونفهمها للناس اللي هي الزعفران.
2: اللي هي الزعفران خاطر كيما قال سي عادل فما روخ فما الزعفران الكاذب وفما الزعفران لوبري الصحيح.
0: ايوه
2: احنا باش نعطيو باش نعرفوا بها
0: وبعد باش نسال سي عادل ندرا الزعفران الكاذب والموجود واللي يقولوا له الزعيفره عنده بعض الفوائد وفيه بعض المنافع اللي موجوده في الزعفران ولا لا تو بعد نحكيو فيه سي عادل.
2: هذه تنقول لك شنو يستعملوه في الفلاحه وبعد كذا
0: اي هذا ايش قلت ايه؟
2: هو الاسم العلمي معناها نحكيه على الزعفران الصحيح توا اسمه لو كروكوس ساتيفوس عائلة إيريداسي بالفرنسي اسمه لو سافرون زعفران. كان نرجع لكلمة زعفران هي ترجمة لكلمة فارسية معناها زارابان يعني أوراق الذهب أو إثنارة الذهب.
0: هو الذهب الأصفر
2: نظرا ثم عنده ثلاثة خيوط توصفوه الخيوط هذوك هما اللي نحيوهم وشيحوهم هما اللي يعطيو الزعفران. الموطن الأصلي شرق حوض البحر الأبيض المتوسط نلقاوها انتشرت في عدة دول خاصة إيران. إيران معناها الإنتاج العالمي 120 طن معناها سنوية شوية بالكل تعرف إيران وحدها 80 طن فرنسا 100 كيلو برك خاطر هما تنقول لك
0: اي هما شعيرات
2: هما شعيرات هي ثلاثة خيوط صحيح
0: صحيح معناتها شعيرة باش يلموا منها طن.
2: ايوه بالضبط هي نبته عشبيه معمره هي بصله عباره مع كيما كاينها معناها النواره نتاع التوليب البصليه المنوره معناها تعطي نواره ولكن صغيره في الحجم نتاعها. الطول نتاعها ما تطولش برشا 30 45 سنتي. الاوراق نتاعها جويده لونها اخضر. زهرتها بنفسجيه مزيانه برشا. فيها ثلاثه مياسم حمراء طويله هي اكل ثلاثه خيوط هذوما اللي قلنا معناها هي
0: اللي عندهم
2: المحصول الرئيسي لنبته الزعفراء. تحب المناخ، تحب المناطق البارده ودافيه شويه، تنجح في المرتفعات. تتزرع تقريبا في سبتمبر اكتوبر. الدورة الزراعية كل 3-5 سنين يجب يبدلوا معناها من مكان إلى مكان آخر. نجيوا مثلا للجني معناها الملوحة متاع الماء، الماء تحب تقريبا 4-5 ألاف متر مكعب في الهكتار، تقريبا مشتر متاع هكتار بورقدان. الملوحة جرام ونصف زوز جرامات يجمعوا كما قلت لك بعد 8 شهور ديما على الصباح بكري باش يضمنوا تفتح كامل لك الأزهار هذيك. شو يعطيك
0: النسري معناته؟
2: أنا في الهكتار السنة الأولى يعطيك 5 كيلو. في السنة الثانية وما بعد يعطيك في الهكتار من 10 إلى 15 كيلو. أنا ما يعطيش إنتاج كبير برشا.
0: مش حاجة كبيرة.
2: نجي توا لل باش نسأل سؤال في بلاصتك أنت، علاش زراعة الزعفران في تونس؟
0: إي هذاش باش نسأل، أنا خليت تحكي باش نسألك. والنوع اللي عندنا في تونس نزرع كيف كيف وإلا يختلف على اللي موجود في إيران وإلا في المناطق الأخرى؟
2: هي في تونس عندها مساحة ولكن محدودة، عندها تقريبا 30 هكتار في تونس الكل. وبشكل رئيسي وين نلقاوه؟ نلقاوه في المناطق الجبلية والداخلية اللي عندها مناخ بارد في الشتاء ومعتدل شوية ولا وشايح في الصيف. المناطق هذه شنية؟ نلقاوه في السند في ولاية قفص اللي أبرز مناطق الإنتاج، نلقاوه في فوسانة ولاية القصرين، ونلقاوه في بعض الولايات الأخرى كيما منوبة كيما قبلي وكيما في المهدية بحذينا فيها بيرة. معطيات حول زراعة الزعفران الإنتاجية الهكتار يعطيك من 8 إلى 15 كيلو زعفران جاف. تكلفة الهكتار من 50 إلى 70 مليون. وسعر البيع بقدش تتباع؟ يتباع الكيلو ب 10,000 دينار. معناها الجرام 100 دينار. وباش تتحصل كيما قلت على جرام معناها جرام زعفران مجفف يجيك 150 زهرة 150 نوار. أنا الكيلو تحب له تقريبا 150 ألف نوار. نجيو توا للزعفران الكل أنا يغشوا به خطر يشبه فك البيتالات هذوك يشبه اللون الأصفر والبنفسجي. الزعفران الكذب اسمه يسميه القرطم واللي يسميه العصفر يسميه كارتاميوس تانكتوريوس. العائلة أستيراسي الاكس كومبوزي هذه تستخدم أساسا بذور كغذاء للطيور، يعطيوها لك الببغاي ولك معناها الانواع نتاع الطيور. البيتالات نتاعها نتاع الازهار يستعملوها كتوابل لبعض الماكولات، والبيتالات هذه يستعملوها كذلك كمناعش مثل الشاي يطيبوها كيما التاي. والاستعمال معناها الارتفاع الاسعار نتاع الزعفران البيتالات نتاع القرطم مع كل الاسف يغشوا بهم اللوفري
0: الزعفران الصحيح
2: الزعفران الواحد. معناها باش تاخذ فكره ال 100 جرام
0: من السوم تعرف معناتها انت من السوم تعرف
2: ال 100 جرام ب 20 دينار
0: هذا
2: القرطم
0: والاخر ب
2: 100 بالزعفران الجرام
0: 100 دينار. واضح. شكرا لك سي بشير، يعطيك صحه على المعلومات القائمه. ان شاء الله نتلقاو بعد العيد اكيد، خاطر الجمعه جاي باش يكون عندنا العيد ان شاء الله بعد العيد في نبته جديده. هاي يا سعاد
1: باش جست باش نقولوا اللي الزعفران الاصلي صعيب باش تلقاه موجود، هذاك علاش ديما نلقاوه على شكل مستخلصات طبيه ونستعمله بما يعادل 30 ملي جرام، راه كميه صغيره في اليوم حتى 60 ملي جرام في المستحضرات هذو. بالنسبة للنبتة الأخرى كيما هي مش قال هو قال الزعفران الكذب ما معتها
0: حاجة ما فيها شيء
1: من المنافع متاعنا اللي باش نحكيو عليهم طو. بالنسبة للزعفران هاوك افهم وحدك
0: معناتها ما غير ما نقارنه ما غير ما فهم حتى وجه شبه
1: صحيح. كيما نقولوا احنا بصفة عامة الزعفران يقول لك باش تعطينا كلون الأصفر الصفرة الزعفران اما في الأخر ما عندوش المنافع المرجوة.
0: ولو أني أنا حبيت والله باش نسأله لكن فات علي السؤال مع سي بشير، تو نحن عندنا منطقة في القروان قولوا لها زعفرانة زعما كانت الزعفران الارض نتاعها ما يقولوا خاطر الارض نتاعها طيبه زعفران. علاش زعما ماش موجود فيها الزعفران ما يزرعوش فيها الزعفران؟ الله غالب شاء الله
1: لا, لا ربما
0: اي فهمت علاش الاسم هو زعفران زعفرانه في القروان. على كل حال به اي خلينا نرجعوا نحن من جمله النباتات نحن نحكيوا على الزعفران لكن عندنا مجموعه من النباتات اللي عندها علاقه في الفتره هذه خاصه ولو انه على طول العام نجم تستعمله للتركيز تنشيط الذاكره بالنسبه للاولاد اللي يقراوا صغيرات وقت الامتحانات.
1: بالنسبه للتنشيط الذاكره وتنشيط وتحفيز على المذاكره والميموريزاسيون معناتها الانسان يتذكر اللي موجود ما فماش كان الزعفران والزعفران وحده يولي شوي
0: والزعفران ماهوش موجود خليني نقولها باختصار ماهوش موجود
1: لكن نلقاو
0: مش في المتناول الناس الكل سامحني سي عادل ماهوش في المتناول خلينا ناخذوا بعض النباتات اللي موجود زعفران وعنده صحه واستعمله يظل ما في حد شيء مستحلب
1: كان مستحلب كان عندك الزعفران الصحيح ريتك لقالك ثلاثه
0: شعيرات
1: هيكوما تحطهم في الكاس نتاع ماء سخون دقيقتين ثلاثة أربعة تدفع لهم الغاز ومنها تولي تشرب
0: واضح
1: به هو أول حاجة
0: أي
1: أنتي ديبريسوري نقص من الضغط هكا ولي ديبريسيون من الاكتئاب أما ريت ما هوش الاكتئاب القوي على خاطر في الفترة متاع المراجعة اللي بتجينا ما هيش حلت كبيرة خاطر بعد ساعات يقول لك والله تجي كما يقولوا بعض الاسئله الطرح والله ناخذ في دواء الاكتئاب نجم من ناحيه دواء الاكتئاب ونستعمل الزعفران قولوا لي على خاطر الزعفران في وسطه ماده اللي هي تنجم تعادل مفعول بعض المواد المضاده للاكتئاب وبالتالي هاكا تلقانا ديما نشاور الطبيب ونجم ناخذه مع بعض خاطر ممكن يعاوننا بالقدي على خاطر بصفة عامة الزعفران ديما يبدأ مخلط بمادة اسمها الأشواغوندا مادة طبية وعندها مفعول إيجابي في إنك في البريود متاع الزيكزاما المراجعة نتعدي وبسهولة أكل الفترة متاع أكل الاكتئاب وقلة النوم سرتو زوز مع بعض وحنا نعرف الإنسان اللي ما يرقدش في الليل راهو غدوة الصباح باش يكون مدقق
0: ساعات يقول لك والله راني نحاول نمشي نرقد ندخل فرشي لكن مخه تقاه يخدم
1: سؤال باش نسأله قاعدين نشربوا في القهوة ولا ما نشربوش
0: أكيد القهوي والتاي وتوبعد نحكيو على التاي
1: ريت من جملة الحاجات اللي ما نعرفوهاش على التاي إنه
0: نحكيو على التاي الأخضر
1: التاي الأخضر هو المحبس
0: أي هذا شنو
1: وعندنا القهوة القهوة راهي من حال الخاصية متاحة تحب لها قريبة 7 سوايع باش البدن يتخلص من الكمية الكافيين
0: الموجودة
1: في وسط يعني كي نشربها الصباح ولا العشية كان شربتها العشية
0: مسترسيلي حتى الاخر اللي
1: حتى وبعد ساعات فما عبيد الاستقلاب نتاعها به يقول لك والله حتى كان شربها راني نرقد رد بال حتى كان شربتها ورقدت راك ماكش قاعد تستغل في انك تدخل في فتره النوم العميق اللي هو باش يصلح لك ويخلي لك بدنك يرتاح باش غدوه تقوم في اريحيه كامله به دونك وبالتالي نعاودوا نرجعوا نقولوا حتى كان باش ناخذوا قهوه ناخذوها في الصباح مع 8:30 وما ناخذوهاش دوب نحلو عينينا خاطر كيما نقولوا تولي تدخل في حاجات مع الميكانيزم فيزيولوجيك معناتها في طريقه عمل فيزيولوجي نتاع البدن ويولي تدخل بعضها دونك ماذا بينا هاكا نبعدو تريف باش انه الانسان هاكا ياخذ قهوته والله يقول لك اني ما نجمش دونك انا قبل على والله ما نجمش الا ما نعب
0: ما نجم نفيق الا ما نحل هنا بقهوة
1: الحمد لله موجود عندك القهوة بدون كافيين في الصباح برا ميساج ما كي اكثر على القليلة انك ما تتقلقش
0: شنية قهوة بلا
1: فما قهوة ما خالية من الكافيين دي كافي دي كافيينيت قهوة اللي هي موجودة في الاسواق داكوردو لكن هاكا ريفليكس ومنها بلاصيتو مع 9 على 10 نتاع الصباح كي تبدا باش تخدم ونقولوا احنا الماكينه باش تبدا تدور باش نتعديو في الـ في الـ في السرعه مش القصوى احنا نقولوا الايجابيه باش نبداو نخدموا هاكا تاخذ قهوتك وتنجم تخدم بها من 10 نتاع الصباح حتى ال 11 نتاع الليل ديجا نشوف قداش عندنا وقت اللي هو وقت كافي باش خلينا حتى كي نرقدوا نرقدوا بسهوله
0: بيه. مدمنا في القهوة شنو المحبذ بالنسبة للناس سيدي أنا مدمنا قهوة ونحب قهوة عنا مجموعة من الأنواع كما القهوة العربي تيرك كما الإكسبريس كما بعض شنو هي المحبذ الفيلتر فما ناس يقولك نحبها بالحليب فما ناس تقولك نشربها كيكة بالسكر بلا سكر خلينا باش ما نقطعوش فرد مرة من المحبذ إذا كانوا ولا بد ولا بد
1: شوف
0: شنو هي القهوه اللي نجمو نستعملوها وندير ناخذها بالسكر نجمو نخلطوها بالحليب نجمو ناخذ نسكافيه بلاش حليب كيفاش
1: ريت القهوي
0: اي
1: الكل في ميد الكافيه لكن هذه كيما نقولوا تدخل في وسطها العبد شنو يحب نجم نقول
0: لك تاكل كيف كيف
1: فيهم ميد الكافيين وباش توصل لك دونك وبالتالي شنو نقولوا ابعد لي على بعد ما تقوم بساعة ونص كان قمت الساعة خذ قهوتك 8:30
0: به
1: داكوردو
0: واضح
1: به هو من المستحسن انه ديما نبعدو طريف 9 على 10 وقلت انت بالسكر ولا بلاش ريت انت كي تاخذ بالسكر باش والسكريات سريعه الامتصاص الكل بصفه عامه راهي بعد ما تاخذها بسويعتين تحط سكرك طاح وبالتالي انت كي ماشي ولدك باش ماشي الفتره نتاع امتحانات
0: باش عادي
1: ما تعطيش السكريات سريعه الامتصاص نعطيه خبز ابيض ولا كعبه كرواسان ولا نعطيه خبز الكيم
0: نعطيه خبز كيم
1: اللي سمعنا حتى لتو مازلنا ما شفناش يراه الخبز سمعنا به وبر
0: ميسيل شانه في تو يجيب وقته تخاف تزربش
1: والله نستناو فيه
0: اي ميسيل شعب لوحدك في الدار سعاده
1: ايه.
0: علاش السنه في القمح موجود مصلي على النبي ايه. يمشي للطاحونه يترحى ماهوش حاجه كبيره باش تعمل خبز في الدار كيك ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا على كل حال
1: ريت معناتها بعد ساعات احنا نقولوا
0: والله فما خلينا نحن جبناه بتفدليك اما برشا ناس نعرفهم اني تقول لك اني والله وليت ناخذ طريف قمح نرحاها شنو هي الحكايه الكل باش تعمل خبزه ولا خبزتين تحطهم في الفور عندك وتنجم تاكل الخبز حتى الفطور الصباح كا او تعملو في عود تاخذ كرواسون باش تعمل كعك ولا حاجه عندك طريف خبز القمح قرصات صغيره
1: المهم تكون عندنا ماكله غنيه بالالياف في الصباح والغلاء
0: واهم حاجه يظهر لي سعاد بالنسبه للاولياء والاميات خاصه ماذا بيك ما تخليش ولدك يخرج ماهوش ماكل على خاطر راهو نتصور سعاد يبدا مثلا هو صغير صحيح حتى ماهوش في الامتحان يقوم يبدا قلق ما عينش باش ياكل معناته يخرج الصغير هكاك يا اخي وقت اللي بدا يعدي ما يتحلوش السكر زعما مش بك غزرت لك هيك
1: سؤال
0: ما نعرفش انا هكا يظل لي كيمشي يقول لك كلامك لا شيء راه ما ينجمش ولا يرد ساعات يا اخي تغصب عليه ولا يرد
1: احنا اش قلنا مش فطور الصباح هو اجباري على خاطر بدن نتاعك في الموتور باش يديماري ما حشتوش بطاقه منمش تجيبها له وانت مثلا من امس من الليل
0: ما كليت شيء
1: ما كليت حتى شيء وحتى كي ناخذوا في الليل حبش في عمل رحنا باش ناكلوا حاجه خفيفه ف اي قعدت كيما نقولوا 9 ولا 10 سوايع بدنا حاجته بالليسانس
0: به هنا باش نعمل فطور الصباح يعني خصيصا في توا وقت الامتحانات لصغيري ولاولادي باش نفطرهم شنو معناتها من الحاجات اللي نجم نحطوهم بخلف كيما قلت انت اذا كان موجود القهوه الخبز الكامل فماش بعض مثل المشروبات نجمش نعمل له كويس نعناع نجمش نعمل له حويجه اللي نزيد نقوي له بها التركيز ونخليه يشدد روحه في الصباح كيما نقولوا حتى العشاء فما تلامذه فما بعض الطلبه يخرجوا الصباح تقاهم حتى لاخر العشاء
1: به احنا اول ما نقولوا شنو باش حاجتنا في الماكله نتاعنا اول باش نقولوا حاجتنا بشويه بروتينات البروتينات حاجتنا بشويه فيتامينات حاجتنا بالاوميغا 3 اوميغا 3 الفيتامين او زعما هذوما وين نجمو
0: نلقاهم
1: في الماكله نتاعنا نتاع كل يوم مثلا في البريود ايامات الامتحانات شنو نجمو ناخذ في الصباح بروتينات باش ناكل اول ما نجمو نزل
0: عظمه
1: احنا نقولوا بالنسبه للصغيرات ومازالوا جون حتى الصغار ما نقولوش ليه راه كيما يحبها
0: رايبه ولا طايبه؟
1: حاجتنا بالالياف والسكريات ما تكونش سريعه الامتصاص، بالخصوص الخبز الكامل. انت كي باش تاكل شويه خبز كامل مع شويه زيت زيتونه شنو باش يصير؟ ما هو قلت زيت زيتونه راني بالعالي، خاطر زيت الزيتونه هو يسهل عمليه الهضم ويزيد يزيد في الافراز يزيد في الافرازات نتاع المرارة اللي هي باش تحسن عمليه الهضم. شنو نزيد واخر؟ شويه لوز نلقاه في وسط الفيتامينات من زمره بي الفيتامينات او احنا ما قلناش خوك خاطر توا فوق بعد ساعات والله يمشي باش ياخذ مكملات غذائيه هذايا هكا وهذايا هكا في الاخر يروح يحط سكره فلوس
0: اي
1: وفي الاخر معناتها كيف يعدل كيما نقولوا الريجيم الغذائي نتاعو ماهوش باش يستحق راه وقتاش نستحقو كي تبدا كيما نقولوا بالحق ناقص وهنا كيما نقولوا
0: تاخذ مكملات غذائيه في
1: الموجوده تحت تشخيص طبيب وهنا بعد ساعات نشوفوا في الوسائل الاشهريه
0: ماذا بينا نبعدوا عليهم
1: ما كيما ليه ما همش عبيد اللي قادرين باش يعطيونا الصحيح ما نحبش نقول حاجه اخرى في نصف النهار شنو باش ناكلوا؟ باش ناكلوا الحوت دو بريفيرونس اللي كيما نقولوا احنا السردينه السكومري مش هذا باش نقعدوا على طول اما راهو
0: في الفتره هذه
1: في الفتره هذيك تنجم تعمل حتى باناشي ميسيلش
0: لوميغا 3
1: لومي خاطر في وسطه غني نلقاو الخضر اللي تبدا متلونه مثلا شنو عندنا حاجات متلونه نجمو ناكلوه
0: الخضر الكل متلونه تو عن الفريز عن الخوخ عن المشماش
1: البصل خضره هذا
0: انما ما نحن نتكلم اي شنو عن البتراء
1: اي
0: من
1: عن
0: الطماطم
1: طماطم بالقدي اي الطماطم في وسطها شنو الليكوبين فيتامين ا تلقاها موجوده في وسطها
0: اي تنجم يحطوها حتى في السلطه
1: يا ودي من غير ما تحطها بعد ساعات
0: فما شكون هكاك فما اللي يعصرها ويشربها
1: فوالا ريتها اللي فيبر هذوما يبداو مضادات في وسطهم نلقى في وسطهم مضادات الاكسده وفي نفس الوقت شنو ناخذوا معاهم هذوما ناخذوا معاهم نبته معروفه ان هي تعاوننا على التأقلم اللي هي الروديو اللي ناخذوها في القايد صحيح ماكش تلقاها في النباتات اللي موجوده عندنا في تونس رغم المستحسن نستعملوها في الليل بصفه عامه ناكلو شوربه خفيفه شويه دجاج ولا شويه حوت ما نكثروش من البروتينات
0: اي اللحم ابي
1: باش ما نتعصفوش على الجهاز نتاعنا ونجمو نزيدو معاها نبتة الترنجان نتاعنا اللي هي تعاوننا على الاسترخاء باش الانسان ينجم يرقد بسهوله به بالنسبه لل في الصباح شنو اللي باش يصير كي ناخذوا هالعظم هذايا نتاعنا اللي قلين انه العظم باش يجي ويخليك كيما نقولوا تعطيك الطاقه اللوز باش يعطينا الاوميجا
0: 3 نجم اللوز مع الزوزه خاصه مهمه برشا الزوزه
1: ما بربي باش ذكرنا الكعبة الزوزه كي نكسروها
0: اي بالمخ نتاع
1: هذاك دلاله بالمعناتها مش دلاله المحل هذا التجارب الفارماكولوجيه عطاتنا اللي هي
0: تنجم خلقت ربي سبحان الله
1: تعطي غنيه بالاوميغا 3 والفيتامين او ويمشيوا زوز مع بعضهم ولا زاد كيف كيف في العشيه والا في العشره نتاع في العشره نتاع الصباح
0: ايه.
1: شنو نعملوا يلزمنا لمجه
0: ايه.
1: اللمجه هذه بصفه عامه ناخذوا حاجه كعبة تفاح كعبة دقلة ناخذوا معاها شوية لوز
0: وزبيب
1: حتى الزبيب ينجم يعطي أما كتريتو ما احنا حشتنا لاخر بشعطينا شوية سكريات الوقت هذاك ما يصيرش ما يقلقنيش الدقلة في وسطها ألياف وسكريات وفيتامينات دونك امورنا واضحه دونك وبالتالي كي ناكلوا في الصباح كتري في الخبز كيما قلنا احنا الخبز البان كومبلي وهو بيدو ما يخليناش السكر يطيح
0: الشيط نتاع السكر
1: تصور انت قاعد تعدى في امتحان وسكرك طاح
0: خاصه كي تمشي بلاش ماكله برشا صغيرات وبرشا ولاد ما برشا كبار ولا صغار تلقاه يبدا يعدي تجيها كل اغماك يقول لك تحلو السكر يعرق الكل معناتها هذه الكل راهو اكثر سبب تحب تقول سي عادل انه قله الماكله خاصه الصباح الفطور اللي يكون متوازن
1: وهنا كي نقولوا الياف راهي باش تخلينا السكر يخرج بشويه بشويه في صلب الدم. علاش احنا جبدنا السكر وجبدنا الياف؟ هذاك علاش قلنا جبدنا بكري على فاست الخبز الكامل. اي باش ناكلو بالمعجون اللي نشيلو كونفيتور من بر والا باش ناكل
0: شويه عسل ولا
1: تاخذ معاها شويه عسل والا المعجون اللي عملته امك في الدار.
0: اي بلاش مصبرات
1: بلاش توا عندنا توا المشمش اللي ينجم يعمل المعجون المشمش يعطيك نتيجه ايجابيه.
0: الفريز
1: البرقدين زاد معجون البرقدين ويتعمل في الدار راهو ما نحكيوش عليه. بخل في انك انت لازمك تاخذ فيتامين سي اللي هو مضاد للاكسده ومضاد للالتهابات ويمشي معك بالكدا بالكدا ويخليك ناشط زاده في وسط في اول النهار نتاعنا يبدا امورنا واضحه. وفي الصباح كما قلنا نجمو ناخذوا نبته الجينكا اللي هي باش نديماري بها النهار. وفي كيف شنو نجمو ناخذوا نبته الكليل نتاعنا كمستحلب
0: هذو ما ناخذو مثلا كما قلت انا كيبدا الصغير الواحد يحضر وسهر يمشي هاو عمل قهوه هاو دخل بقهوه هاو خرج بقهوه نجمو ناخذوا بعض النباتات اللي باش قلنا عليهم انت توا نعوضوا بهم القهوه. نحن قلنا التاي الاخضر محبذ كمستحلب
1: اخر وقت مالي ساعتين نتاع النهار
0: اخر وقت تاي الاخضر
1: القهوه اخر وقت العشرة ل 11
0: به انا تو قاعده في العشيه مخر ونقعد نحضر شويه قبل ما نمشي نرقد. شنو نجم ناخذ معناتها حاجه كمنشطه وفي نفس الوقت مهدئه؟
1: شوف ريت انت استعملت جوج حاجات متناقضات
0: اللي هما
1: احنا اخر النهار راهو باش نبداو نهبطوا في الريجيم. الكهرباء كانت تمشي كيما نقولوا في السانكيام طب باش نهبطوا كاتريام تروازيام باش نجم نرقدوا العشرة نتاع الحداش نتاع الليل. تقول لي باش نجي ننشطها في الوقت هذاك؟ بالعكس اني باش نمشي حسب الحاجه نتاع البدن نتاعي. وقتها في العشيه مع الاربع الخمسه نتاع العشيه نجم ناخذ شويه من نبته الخزامه نجم
0: مستحلب
1: كمستحلب مي الزهر كيف كيف مع الاربع الخمسه نتاع العشيه نجم ناخذوا العطرشيه زاد مي العطرشيه والا زاد فما اللي عنده زيت التيار ينجم يحط قطرات في وسط محرمه ويشمه تعطيه
0: استرخاء
1: كي تعطينا الاسترخاء راهي تعطي نتيجه ايجابيه باش من بعدش تنجم ترقد. واحنا نعرفوا النوم هو حاجه اساسيه بالنسبه للناس اللي عندهم امتحانات. في نفس الوقت راهو يلزمنا نحسنوا عمل الكبد نتاعنا. باش نحسنوا عمل الكبد نتاعنا نعرفوا
0: عن الكليل
1: عن الكليل قلنا
0: عن
1: البوك عن الجناري عن البتراف. البتراف عنده كما نقولوا مش باش يحسن عمل الكبد داك هو في نفس الوقت باش يهبطن يعطينا يحسن الدورة الدموية ويجيب لنا الدم غني بالأكسجين. كي تقول غني بالأكسجين راهي الخلايا تتغذى كما يلزم وزيادة عندها المفعول المضاد للأكسدة.
0: البابونج ساعات
1: البابونج نجمو نستعملوه كما قلنا كما الخسامة يمشينا في العشية عادر باش يعطينا الاسترخاء. تنجم حتى انت خذيته في العشية وقبل ما ترقد في الليل نعملوا مستحلب نتاع بابونج مع شويه خزام مع شويه ميليس. دونك ريت هذوما الثلاثه نجمو نستعملوهم بسهوله. والمهم بالنسبه لي انا تاخذ الراحه نتاعك نتاع 6 7 8 سوايع. انت كي ترقد العشرة ل 11 وتقوم السبعة نتاع الصباح ومنها تعاود ديماري النهار نتاعك مع 8 8 ونص باش تاخذ الماكله نتاعك. خاطر وبالخصوص احنا نقول الماكله نتاعك على خاطر قاعد نخمم في القهوه اللي باش ياخوها اللي مستانس بالقهوه.
0: هاك
1: قلنا احنا نقعدوا فايقين ساعه ساعه ونص ومن بعد لا سويت نتوكلوا على على على ربي. دونك هنا بعجاله هذوما
0: النباتات
1: اللي نجموا يمشيوا معانا باش
0: نعاودوا نذكروا بهم السادة المستمعين. وهما استعمالهم يكون سهل كمستحلب تصور ما فماش حاجه غير المستحلب
1: كمستحلب ولا كمكملات غذائيه خاطر كيما نقولوا الجينك احنا ما عندناش في
0: تونس الجينك موجود.
1: ايوه فما نبته اخرى اسمها الباكوبا زاد كيف كيف تمشي في الديماراج في وسط النهار تعطينا نتيجه ايجابيه.
0: عندنا النعناع
1: عندنا الترونجيه العاديه نتاعنا زاد تمشي بالكدي بالكدي عندنا الترونجين سي لا ميليس اللي حكينا عليها المره اللي فاتت وراهي من احسن كما نقولوا النباتات اللي كي نجيو ماشيين للامتحان ويبقوا نبداو خايفين للصغير كما نقولوا معته توجع وتقلق كيف كيف الكركم
0: الكركم.
1: الكركم راهو نجمو نعملو مع النباتات هذوما، نزيدو نبتة الكركم اللي هي عندها مفعول إيجابي على الكبد، عندها مفعول إيجابي كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة. تقولي بربي نجبدو على مضادات الالتهابات والمضاد للأكسدة، منين جاينا الالتهابات؟ ينجم يكون ريتك اللي يبدا مثلا عنده حاجكم شويه سكر موجود عنده تو وهو يقرا اوتوماتيكمون باش يبدا حتى سكر يزيد يطلع هو ينجم يعاونه. وبالتالي النتيجه خاطرهم المضادات للالتهابات عندها مفعول ايجابي بالخصوص كي يتم الازمان الالتهاب مزمن وتمشي في وتمشي نتيجة فوق ما نتصور. بالنسبة كما نقولوا احنا شنو قلنا اخر بالنسبة
0: الكليل قلنا
1: زيادة الكليل والبوك ديما حتى البوك ديما نسوه ريت ندورو ونرجعو للعضو الأساسي لتنظيف البدن اللي هو
0: الكبد.
1: وعندنا عضو آخر زاد كيف كيف نجمو نحفزوه للعمل اللي هم الكلاوي والغدة الدرقية. خاطر احنا في الوقت هذاك حاشتنا برشا خدمة في وسط البدن،
0: معناتها شرب الماء مهم،
1: شرب الماء وفي نفس انعاض الغدة الدرقية. خاطر الغدة الدرقية عندها زوز اتجاهات، يا انها تحفز تحفز في المصروف حاجتك بطاقة تعطيها لك علي وعلاش احنا نقولوا الغده الدرقيه؟ على خاطر انت ريت كي نسيروا في فتره نتاع ستريس وضغط جهاز المناعه باش يولي يخدم. واحنا نلاحظوا اللي في الفتره نتاع الواحد يقول لك والله نحس روحي وليت في ساعه نستبرد وفي ساعه خشمي يجري ولا قريب، هذاك المناعه نتاعك تحت. دونك بالتالي المصروف نتاعك عن طريق جهاز المناعه باش يزيد وتقل بدن حاجته بالاضافه عن طريق الغده الدرقيه، وبقتها نستعملوا لافوان اللي هي لافينا ساتيفا القصيبة اللي هي توا حتى بعد ساعات نجم نلقاو شنو فاش مرهون هي فكل الزهرة متاع القصيبة نستعملوا بها كما نقولوا نعملوا بها انفيزيون، ولا زاد نجم ندخلوا حتى في الخبز متاعنا اللي باش نعملوه في وسط الدهر نجم تكون كان نتيجة إيجابية.
0: باه خلينا نمشيو للمكالمات الهاتفية ونرجع معاك سي عادل.
1: مرحبا.
0: ساعة فما سؤال مع منيرة حسيني تقول لك بربي سي عادل الكركم يعوض الزعفران وإلا لا؟ بمعنى نفس القيمة ولا لا؟
1: لا كل حد في بلاسته يكملوا بعضهم. ايه واحنا نزيد معلومه اخرى بالنسبه للكركم، راهو من النباتات اللي نجم نستعملوها مفعول على جرثومه ليليكوباكتير بيلوري وراهي تعطي نتيجه ايجابيه، رغم اللي حتى كان نستعملوه مع الادويه نتاعنا اللي يعطيها لنا الطبيب تزيد تقوي في المفعول.
0: كوثر جبنون اللي قالت لي الصغار نشطين من عند ربي البخل عند الكبار. صباح الخير حسين شريف، تقول لكم نهاركم زين.
1: سامحني انا بالنسبه للبخل عند الكبار راهو ماهوش صحيح. حتى الصغيرات وقت الامتحانات والله يقول لك والله ما نجمتش نقوم في الفرش ونحس روحي تعبان. هنا وقت
0: ساعات يعملوها تعلى الصغيرات كيبدا صغيرات نحكي راني في الابتدائي مريض يصبح ويبدا، وساعات بالحق تقام مجوع يصبح ما نجمش يقوم يصبح يرد يصبح بالحق راهي برشا مشاكل.
1: وهذيك وريت السيني هذايا البدن نتاع الولد في الفيزيك معناتها ما يجاوبوش راهو دلاله على انه الدبرسيون الخفيفه مشكله قويه نتاع الدواء.
0: باش نقفوا هنا خلينا نقول سي عادل فما برشا اولياء من كثر الضغط على التلامذه نتاع الصغيرات نتاعهم يخليهم يراو في الامتحان والكل كاينه غول. بالحق لو تلقى ساعات التلميذ لبس عليه يقرا تلمو لم البوي وخاصه لامه ليه هك ليه الصغير يولي في حالة متاع ستريس ومتاع ضغط ومتاع يولي يرد من غير ما يشعر، يولي كما قلت انت ما نجمش حتى يقوم الفرش يبدا مفجوع حتى التركيز وحتى في يمشي القصب ما عادش يخمم راه فيه باش يخدم ولا باش يعمل، يخمم يزمني نجيب عدد بي ما كاش ماما مش تغش بابا مش تغش. هذه بربي حاولوا نصيحه هذه مش داخله في الموضوع حاولوا نحيوها يا ولدي خليها بطبيعتها. الامتحان راه قول له يا ولدي كيف كي سايل ليا تمشي تقرا على روحك
1: انت عرست على كما نقولوا ركن مهم اللي هو العامل النفساني اللي هي أي. بصفه عامه من اختصاص الصيدله الدكاتره المختصين.
0: لا لا انا عن تجربه نحكي مشني كمختصه أي. لكن عن تجربه راهو الصغير كي تضغطوا عليه اكثر من لازم بصراحه هما في بالهم هم يحفزوا فيه ويلزموا يشوف كيفاش فلانه جابت خير ونحبك المره ذي خير من المره الاخرى. والصغير راهو ما عندوش الطاقه اللي باش يتحمل به الشيء ذا الكل. خليوها بطبيعتها صحيح نتلهوا بيهم نعاونوهم ننصحوهم اما الضغط راهو هو اللي يخلي صغير ماهوش مركز.
1: شوف هي راهي كونسيكونس نتاع الوليد خدم وسط العام ولا ما خدمش.
0: تي والله يخدموا ولا دروسي تقول يخدموا فما صغار ساعات اللي تقولك راه ولدي لا باهي باهي باهي اما في الامتحان يجي ويتيع. شوف انت منيش قبل ما نحكيو على
1: ممكن ما تكونش من الام برك حتى من الانفيرونمون اللي موجود في وسطه مع اصحابه كيفاش يقرا وكيفاش يتصرف.
0: لا لا لا لا الصغار ما يهموش في الصغير ما يهموش في اصحابه راه يهمو اكثر في امه وبوه كي يروح للدار ويبدا مفجوع وخايف ولا خذا عدت مش باهي ولا راه هذيا ما صغار في بعضهم. لا على كل حال هذا مش موضوعنا. خليني نمشي المكالمه اللي فيها ما بقاش عندنا برشا وقت. الو
3: صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين مرحبا.
3: يعيشك يرحم ويدي.
0: تفضل شكون معنا وسؤالك؟
3: معاكم ويداء.
0: مرحبا بيك.
3: يعيشك. بالله عندي زوج اسئله لو تسمح.
0: مرحبا مرحبا.
3: يعيشك. عندي تحمس الدم ومازلت كعرف فيه آلف. نحب نعرف شنو حاجات نعملهم باش معناتها نرجع من البدايه.
0: به
1: به قداش العمر تقريب؟
3: عمري 34.
0: وي
1: بيه طبيب شنو السبب شنو معي علاش هكا طلع وحده هكاك؟
3: والله طلع وحده ما نعرفش مشيت نحس في راسي يوجع مشيت قصت نديها ستة.
1: بيه نتبعوا الحميه اللي عطاهنا الطبيب الساعه عطاك دواء ولا ما عطاكش؟
0: معناتها
1: عطاك دواء ولا ما عطاكش؟
3: الحرابش نشربها مدة شهر وبعد
1: ما رجعت. نشربوا الدواء الحرابش هيكون ولكن في نفس الوقت باش ناخذوا الوسائل اللي تنقص لنا من كمية الكوليسترول بصفة عامة اللي هما البق الجنارية. هذوما من أحسن النباتات اللي زادة كيف كيف زرعة مش زرعة كتان الحبة الحبة السوداء
0: السينوش.
1: دونك وبالتالي هذوما ثلاثه نباتات اللي تنجم تستعملهم باش نحسنوا في وظيفه الكبد باش الكبد تولي تستعمل الكوليسترول اللي عندك في وسط البدن وتخرجوا
0: البر
1: تخرجوا على بر.
0: وقلت لهم هذا ينجمش الواحد مثلا الى معناتها الى جانب النباتات اللي قلتهم ينجمش الواحد كل يوم مثلا ياخذ سنه ثوم.
1: هذا باش نزيد نقول لازم تاخذ سنه ثوم بصفه مستمره
0: بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول كل اللي يظل مفيد
1: تمشي بالقدام.
3: جربتها التصوم وحار ما نجمتيه.
1: لا لا لا لا كيفاش تقول لنا كيفاش تستعمل انت التصوم؟
3: جربتها وكليت.
0: لا لا ما قشرتها وقصيتها جويده وشربتها بالماء كي الحربوشه تتعدى راه
3: رجعتها مبغتها.
1: لا لا لا
0: اكيد ماكش مش نجمها. على كل حال نتصور ساعات كي تقصها جويده وتخليها كما تقول انت
1: تقصها مربعات
0: اي جويده جويده وتولي شوية تحطها في كفك وتشربها وتشربها
1: حتى في مغرفة متاع قهوة تحطها في مغرفة متاع قهوة وتشربها في وسط الماكلة باش
0: تمغض ولا شيء
1: وتشرب شربين وبقدرة ربي لاباس وفي جردتها باش تنحى لك الريحة متاع انت كان فطرت متبيعتها باش تتعدى مع الماكلة كان كليت
0: وريقة نعناع فما حتى مش هذا سؤال يقول لك هل تناول مستحلب الفلي ومفيد للروماتيزم؟ مستحلب الفلي
1: نعناع شوف أكتريته باش نستعملوا الفليو كاستعمال خارجي مع عود القرنفل يعطي نتيجة إيجابية بالكدا بالكدا. استعمل داخلي الفليو باش تحسن عملية الهضم.
0: راضي الهديجي تقول صباحكم معطر بذكر الله بالله بالنسبة للبك أي القميع يعاون في الذاكرة بالنسبة للتلامذة والله شكرا
1: بصفة غير مباشرة.
0: ايوه
1: بصفه
0: مهم اكثر الكبد
1: خاطر كي تنظف الكبد انت باش بقيه اعضاء البدن باش تتجاوب وتكون نتيجه ايجابيه معك ما فما حتى اشكاليه في وسطها.
0: باه ناخذ المكالمه المواليه. قل الو.
4: الو السلام اخي.
0: مرحبا بيك صباح النور.
4: يعيشك يا اخي ربي يبارك لك.
0: يعيشك يا سيدي تفضل شكون معانا؟
4: انا معك يوسف من كسر.
0: من كسر
4: اي حاب نقول لك على حاجه سمعت الدكتور اللي معاه يتكلم عن
0: على شنو
4: على النبات بتاع المردوش
0: والخشبه. اي اي اي
4: انا كنت في المرحله الثانيه في المرض الخبيث جويت نبته بجبل اسمها للج.
0: للج
4: اي للج هذا داويت به وصحيت وصرت نوزن ب 32 كيلو في المرحله الثالثه وتو لاباس والحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال. هذا كلامك انت اي
1: معناتها
0: على احنا لنج يظهر لي تو نشوفوه شنو. اما هذا زيدا مش اللي يسمع يقول لك هكا. بالنسبه للنباتات كما قلنا هي دواء من الطبيعه تهونا ربي ويربي لك الحمد.
4: أيه. نحن
0: اي اما ما يعطيك صحه على المعلومه. على كل حال نجم ساعه
1: نحاول نثبت
0: نثبته في النبته هذه واذا كان مهمه نجم نعمل عليها حس.
4: اي هي انا شربت معها نباتات اخريه.
0: ايوه
4: أنا خزيمة ومرضوش وحشك وشوي من الغابة ضر وكليل
0: أي
1: طيب
0: مجموعة من النباتات.
1: اسمعني النباتات هذو ما اللي ذكرتهم أنت تو ما فيهمش نباتات سامة.
0: أي ما عندها ما يقلقوش
1: ما أنا معناتها
4: حتى لينزا يا أخوي يأكلوا فيه كعب
0: والله
4: حبة الملوك يونس حبة الملوك.
0: أيوة
4: وفيه الكعبة من الجدرة من اللوطة يفرشوهم وبدوها كما
0: سبحان الله سبحان الله.
4: في
1: الحمد لله ان شاء الله كما
4: عندي
0: على كل حال شكرا لك على المعلومه. اكيد اذا كان عندنا ما نساله على النبته دي ولا
1: طبعا نخدو مع سي بشير يعرف ايش في تونس
0: ناخذ نمروك ونعاود نحكيو معاك وشكرا ليك وان شاء الله لاباس وربي يديم عليك الشفاء يعيشك. سي عادل انا ما بقاش عندي وقت اما لكن خلينا ناخذوا زاده بعض النباتات اللي باش نستعملوهم كما قلت في البدايه توا في فتره العيد في عود باش نستعملوا جازوز وفي عود باش نستعملوا شنو هي المشروبات والنباتات اللي نجموا ناخذوهم بعجاله.
1: بالنسبه في العيد بالنسبه للناس اللي عندهم الاسيدوريك نجموا ناخذوا نبته مهمه نعرفوها احنا اللي هي اوراق الحريقه حكينا عليها المره اللي
0: فاتت
1: باش تعاونا باش نقصوا في الماكله اللي نعرفوها الحوت الازرق الحواشي بالخصوص تو في العيد شنو
0: الحوت الازرق كيفاش نقصوا من الحوت الازرق
1: ما يمشيش مع اللي عنده الجوت الاسيدوريك
0: السردينه والكل. احنا نحكيو معناش احنا العيدنا مش بالحوت
1: تو ما اسمعني من المشكل اخزر لي ما احنا نخافوا منيش انه كيما يقولوا نهار العيد يعمل ديفياسيون وان توكا الحم مش بشكله الحم هو ماهوش بشكله دونك هذاك علاش ديما نقولوا حتى لو كان خذي شويه هاكا يلقى باش يعاون. بالنسبه للكوليسترول النباتات اللي تضر في عمليه افرازات الكبد وما بيناتهم الكركم
0: الكليل
1: الزعفران تعطي نتيجه ايجابيه في الاتجاه هذا. شنو عندنا اخر بالنسبه للتونسيون ورق الزيتون يعطينا نتيجه ايجابيه ويمشي بوليفالونز هذا كيف
0: وسنت الثوم اللي كنا نحكيو عليها
1: وسنت الثوم البصل بالخصوص الاحمر والمعدنوس المعدنوس غني اون فيتامين سي والبصل به للمريض السكري دونك
0: هذه المجموعه من شكرا لك. يظلي هكا نكون وصلنا الختام حصتنا اليوم. حاب نحط اغنيه مزيانه برشا الحجيج هذه اللي حجيجنا الميامين وانا نحب نسمعها بصراحه. شكرا لكم الفريق اللي امن لكم هذا اللقاء اثر على قلبي بمجي تقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك من توا والى اللقاء في الاسبوع اللي بعد الجاي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: كانت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوين بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستيرة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة أطبولبة من ولاية المنستيرة، وذلك في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة المنظمة وتعاقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها إلى العدالة. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية لأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان لها. أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة إصفاق طارق المهدي اليوم بوجود آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يشتغلون حاليا بدون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة كالمطاعم والمقاهي والمعامل وحظائر البناء، داعيا المواطنين إلى تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية والمساهمة في إنجاح خطة الدولة لترحيل المهاجرين الأفاد.

0: تكرر العدوان على إيران. وفي الختام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات مع الصين تشمل مجالات حكومية وتجارية وإدارية، مشيرا إلى أن البلدين حول معاملاتهما التجارية إلى العملات الوطنية الروبل واليوان. تصافحون الآن زميلة إيناس الغرياني والأستاذة منيرة أشريف. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد، تبعوا الموجة تبعوا الموجة. صحتك بالدنيا
3: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا مع إيناس الغرياني.

0: العشرة وخمسة دقائق. مرحبا أهلا وسهلا بكل مستمعينا أينما كانوا. تحية ليك منيرة.
1: تحية إيناس
0: كل أو في هذا الموعد.
1: تحذيرات مرحبا بكل مستمعين، مرحبا بيهم.
0: أما منش نشوف في حركة كبيرة الحقيقة، الناس كل واقع
1: اليوم. شقيت السوق المركزية راهي زحمة، شيء غريب والله.
0: معناها عدلوا في الأسواق،
1: بداو
0: عدلوا في الأسعار.
1: كيك ما شفت
0: يقولي عدلوا طيحوا في الأسعار.
1: شفتش الأسعار
0: طيحوا في الأسعار. خد سمعت
1: أي إن شاء الله
0: فما علوش وصل لأربع ملايين. معناها قال كذية
1: الخياني أني ما نشريش.
0: لا قال مش مش نبيعوا الفلاح لعند صاحب العلوش. قال مانيش نبيعوا هذا عشيري
1: عشيره مال الوه جايبه خيال السوق ما هو يخلي عشيره عنده
0: مزيدي. نشوف في خير وين ماشي. يلا منيرة موسين معاه
1: إن شاء الله يا ربي.
0: أي
1: إن شاء الله اليوم عنا حديث على العيد وتحذيرات العيد، وعنا باش نعملوا المجامع. استدعيت لكم شافة مستيرية حرة باش تعطيكم المجامع.
0: أي
1: أمال بيزيد وإن شاء الله نلتقي في الخير ونعدي وحصة باهية إن شاء الله.
0: أكيد
1: إن شاء الله.

0: 12 و 13 دقيقة كأفرش منديلك على الرملة، ما مازال بكري شوية الحقيقة، الناس كل بدأت تروح
1: هكا بدي عاد شهر جوان بشي جي والدنيا بدأت تدخل
0: شو البحر مازين وشو
1: وفرش محلي وفرش منديلك
0: افرش أيوة. المنديل
1: أي بعد لا
0: يدفر شوية ولبس الكبوس وحط الصحابة والزهر والعطرش
1: وردوا
0: بالكم السنة نينيو، هذه يحكيوا عن نينيو اللي هي ارتفاع في درجات الحرارة كبيرة، قصوى كبيرة برشا السنة، ربي قدر الخير.
1: نمشوا بعد الأربعة البحر
0: لا نمشي قبل العشرة بكري لأنه البحر
1: اللي يخدم ولا حاجة يمشي بعد الأربعة
0: صحيح كذلك مشي هيك نهار تخدم يا منير. لا القايلة ممنوع ما لحداش الأربعة ممنوع
1: ما تبعتوش صغاركم ردوا بالكم ردوا بالكم
0: ردوا بالكم الطائرات البحرية والسخانة وكل شيء
1: ربي يلطف بينا إن شاء الله سنة خير آية به عنا مناسبات سعيدة أولين الساعة عندك سلام باش نوصله لك رفيقة فرحات
0: رفيقة من فرحات السحلي مرحبا يا رفيقة
1: سلم عليك برشا وترحم على الوالدة نجاة
0: يعيشها ربي فضلك لو وصلت معناها
1: هاني وصلت لك الامان
0: يعيشك
1: هاكي وصلت يا رفيق
0: كاوعد بنت السحليين انت فما زاد صوت اخر نحبه يوصل اللي هو صوت لكيني مثالش مدام الدكتورة من السحليين زاد بعثت لي لكيني عندهم مشكلة
1: ليش فيش
0: تو نحكيوا فيها بعد ان شاء الله عندهم اشكاليه
1: في الوقت
0: مع الكنام استرجاع المصاريف وكل عندهم مشكله مع الكنام
1: صبروا برك
0: ان شاء الله ربي يفك كربهم بالحق الخطر احنا زاد
1: الخطر محتاجينهم المرضى راهو
0: اكيد برشا وخاصه
1: نصف العلاج عندهم
0: هذا هو اي هذا هو
1: خاصه لازمنا نلقاو العمليات وكل
0: لازمنا نوصلوا الحلول على كل عندنا مناسبه
1: سعيده هي العيد ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير عنا عيد الأمهات اللي هو نحتفلوا به كل يوم أخير من يوم الأحد في شهر ماي السنة باش يجينا 31 ماي نهار الأحد هو خطر مش بالتاريخ
0: آخر أحد من يعني مش شهر ماي
1: كل عام كيفاش يجي السنة باش يجيكم نهار 21 ماي يا أمهاتنا الله يرحمهم وينعمهم والحيين رب يبقيهم وشدهم بصحتهم
0: أمين يا ربي
1: وما تنسوهم شردوا بالكم تنسوا أمهاتكم وفي عيدهم في مناسباتهم وفي كل يوم مش كان في عيد الأمهات نهير لا يلزم الأم
0: أما محلية تلقى حضرة روحها تبدأ فرحانة تستنى في مفاجأة ولادها
1: محلية هم كل أكل نبدأ نستنني والله نبدأ نستنى إن شاء الله
0: هاي عندك الكنة هذا السنة عندك زوز كدويت مش كدو واحد
1: هاي بي إن شاء الله يا ربي
0: ربي يفرحك بيها إن شاء الله يا منيرة
1: يا إيناس يا باهية عيد الأمهات نفكروا فيه كدوات حتى بسيطة المهم تمشيلها وتفكر فيها وما تنساش أمك وأم زوجك
0: صحيح اللي هي حياتك
1: اللي هي في مقام أمك ردوا بالكم ولو حتى غلطت شوية بعد الأغلاط ما تسألش نعديوها
0: مي غير على ولدها تحب وليدها
1: تحب وليدها وتحب كنتها كبنيتها وانت تكون باهي وهي تولي تحبك فماش واحد يبدأ باهي باهي باهي وتجي أحمد وتكره ومنظنش يولي مشي باهي عند الحماء يزم انت كي كنتك باهي معاك حبها كما تحب بنياتك وهيك تكونوا العائلة سعيدة وباهية وما تنساوش الكادوات ولو هكا بارشة كادوات
0: أين الصوفة تسلم عليك أين الصوفة نصف عمامه شريتي أنا الصوفة شنحويلك الغيبة
1: العمو هي حي بخير إن شاء الله
0: قريبتك عادنا الصوف
1: بنت خوي
0: يعني عمتها
1: أنا عموتها
0: نصوفة تقولك يا عموتي كل عمتي حي بخير
1: يعيشة يا ربي
0: عايشك يا نصف ربي عمتك بخير
1: الوالدة أمها زهرة مرت خوي نحبها برشة وصحاب برشة نواياها الله يرحمها وينعمها
0: حياة شرف الدين زادة تسلم
1: يعني
0: علينا
1: يعيشكم يا ربي فضلكم إن شاء الله
0: وكذلك منيرة حسيني العويتي منيرة عديمة
1: برشا يسمعوا فينا
0: مناساسي زادة
1: برشا رجعت لهم أنا الأسبوع الفارط وقيت برشا سلم وبرشا رجعت عليهم
0: ريت عندي الحق كي قلت منيرة يلزمني نجاوبهم خاطر
1: ما كنت مشغوله برشا عاد
0: لا ساعات التحايا ما تظهرش برشا
1: اي لا قلت لهم راه مش ديما تنجم
0: انا حسات على
1: ان شاء الله يا ربي نلقاو كان خير باهي عندنا ضيفه اليوم عندنا ضيفه
0: على
1: طريق عيشها راضيه عندنا ضيفه عن طريق الهاتف امال بيزيد باش تقدم لنا طريقه صنع المجامع في المونستير وهو معناها تقول لي كون مستير معناها مستنسين بها يصنعوها وكذلك مدينة بنزرت
0: المجامع في بنزرت والمستير
1: إن شاء الله أمال باش تعطينا الطريقة الصحيحة تاع المستيرية كيفاش تعملوا المجامع، رافر نحبهم من المجامع، هو عبارة على البسكويت فيه العظمة. إن شاء الله يا أمانة اتصلوا بيك إن شاء الله. به طلبتوني عاد في برشا حويجات، عنا عيد الأضحى رغم لأني هبش ذبح لي علوش ما نعرفش علاش قلبي صغير. به إذا كنتم ماذا بيكم ما يحبوا يستحضوا على الجلد محليه بعد كيف يقرتشوه ينظفوه يبدأ معناها باهي في الدار، نجم تفرشو نجم تزين بيه، كي تبدأ قاعدة عربي تحطو حتى في الحيط. يعني ردوا بالكم أثر الذبح يلزم الرقبة تغسل بالوقت بالوقت، ولا ما كانش راهي تصعب عليكم تنظيفها تولي غامقة ومستكحلة وما تنظافش بالوقت، يتنحى أكلها وساخ العالقة بالدم في الصوف وكل يتنظف مليح. باهي هذه من ناحية الجلد. وبعد الجلد برشا اللي نقوهم ولاو في البوبالات الجلودة يتلوحوا، وعلاش انتو ما تنجموا تستحضوا بيه سهل برشا، تشريلو كيلو ملح، كيلو ملح
0: خشين
1: أكل خشين باش يذوب في عقله، وتجي لك البطانة هذيك اللي هي جد تفرشها على ظهرها على الصوف، وتجي تفرشها بكل ملح وتطوي عليها الرقبة وتجبد اليدين، وبعد تروليها رولو، وتجي في الهواء في بركون في جردة في البقعة ما تجيهاش الشمس في الظل، وخليه مدة بشكل ملح تأثيره ما يفسدش. بعد باش تغسله، سواء أنك تغسله ما تنظيف سهل ما في حد شيء ما مواد تنظيف، ولا هو يتغسل برشا مرات ويطلع لك محلاه وتنجم تشيحه. كي تشيحه ديما اجبد، إذا كان عندك تنجم تمصم رؤيه، إذا كان تحط على الساقين حاجة ثقيلة باش هو يشيح لك حتى في الشمس، معناها خطر خذيه الملح متاعو. هذه طريقة تنظيف الجلد، وعديتكم طريقة تنظيف الرقبة. باهي توا ناخذوا الكرشة، الكرشة اللي هي برشا يصعبوا عليهم، وفما برشا
0: ما أسهلش كم منها الكرشة.
1: أنت سهلة عندك
0: والله سهلة.
1: تغلي
0: الماء سخون،
1: تغلي الماء سخون تحطه على جهة، وشنو تاخذ؟ تاخذ الكربونات
0: ولا الأسبرين؟
1: أسبرين تحلو في الماء. أنا مش نعطي طريقتي وانت تعطي طريقتك،
0: كما طريقتك كما تحط الأسبرينك هاو
1: إيه كيفاش عاد حربوشة محلول مفسد يعطيني طريقة
0: ماك تحطها سهل. أنت باش تحطها في الماء سخون دوبلاش تحطها، معناها حكاية دقيقتين ثلاثة دقائق ما تقعدش راه تحط معها الأسبرين.
1: إيه
0: كله يهبط،
1: حرابش الأسبرين لو ما عادش الأسبرين
0: تحط ثلاثة أربعة الأسبرين مازال موجود، تمشي بعض الصيدلية تلقاه
1: باه تحل معاهم.
0: مادام صعيب الأسبرين فماش يعملوا طريقتك وكاهو بيكربونات موجود
1: يجيك ما يعوضش.
0: لا لا لا لا سبحان الله، في مادة تخليها يشعلش عليه
1: بيه.
0: خليها بيضة كي ثلج.
1: اي تاخذ الكربونات وشب مع بعضهم، جربوها بالبيهي بالبي تطلع بيضة بيضة، ما يغلي زوز باكوات كربونات، تاخذ شب مغرفة شب مرحي وتحطهم فوقها وتصب عليهم الماء لا يغلي، تخليها دريجين تطلع لك بيضة.
0: وشوفش خليها برشا رايطها بتزبدة
1: تغطسها تخليها هو تو الماء سخون، هي مش تغليها راك يا إناس، تصب فوق الماء
0: يعني حتى كي تصب فوقها وتخليها راي تتهرى فيها
1: به، ما تخليوهاش برشا وخرجوها وتقواها بيضة يا محلاه. هاي جربوا بالاسبرين طريقة إناس.
0: انت شفت علوش منيرة؟
1: لا
0: انت نعرف خاطر ما تحملش لذبيحة،
1: ما نحملش يعني علوش يمشي على السويقات وبعد نذبحوا ما جانيش ما
0: نعرفش شو الدجاج كيفاش يذبحوا فيه في المرش
1: شيء، ما اني حاجه تذبحها قدام ما عشان ذوقها
0: حيتي حتى كيف كاي انا كيف كيف
1: ايه. الارنب والوه هو عاد الارنب لا لا لا هذيك خلي قتل باش تبدا مزيانه وتبدا موجوده عندك في الدار مش للاكل، اما هي راي صحيه حسب ما معناها.
0: حسين الشريف تقول لك صباح الخير ونهاركم
1: صباح النور
0: والله كيفك يا مدام منيره، ليله واحده يجي ونربي عليه الكبده ونحب ويذبحوا دمعتي طابت حكمة ربي هذاك
1: كيف شنو دمع خويتي الوه تربي فيه انت وتعمل عليه العشره، مو ما تعملش برا العشره ما تعملوش بربي صغاركم، تخليوش يتعلقوا بالكبش راهو والله يخضر في نفسيتهم راهو بعد
0: الام انت واو نجله مثلا تقول لك ولدي ما يتاثرش
1: ما يتاثرش ما نعرفش اني
0: تربي الحيوانات ما يعرف العلوش هذاك ما قالوا ذبيحه
1: اي اني صغرتي اثرت فيا بابا وامي كانوا يضحيوا كله والراه برشا دم وكل ما أثر فيه من عنش راهو يعطي مفعول وهوك الطباء النفسي يعرفوا عليش. بي بالنسبة تول عطينا على الكرشة على الجلد، وبعد احنا عنا طلباتنا وتو نزيدوا شوية آخر ونشوفوا كيفاش نعملوا بشكوتوا العيد وكيفاش نعملوا المجامع، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما ملمومين.
0: كلفاحات ما بينهم بعد تو الكلفاح، فما يحط الكمون في العلوش يأكل بالكمون
1: المرقاس.
0: لا لا لا العلوش،
1: العلوش يتأكل بالكمون
0: يحط شوية ملح وكمون يبدأ.
1: اي صحي راهو الكمون
0: جربته
1: بنين، والكمون راهو دواء
0: ونقص من الجزوز يعيشكم هكا باش تجيكم.
1: لا الجزوز الواه يدخل للدار
0: ام كلثومه يا مش جيكم الساعه الثانيه ومش تقولوا لكم على الجزوز وش تعمل لكم اكل الجزوز، يقول لك ما ناكل الحيمه كان بالجزوز
1: والسيترونا.
0: تحيه فما مكالمات منيره
1: والسيتروناد وهذاك برشا حاجات معناها
0: السيتروناد باقي ابرك.
1: اي قلت لك هذاك هو اللي تعودوا بيه الجزوز، يقول لك نهار عيد ما تسالش ويضربوها قد قد وردوا بالكم
0: نرى الجزوز وكل الالوان اللي تراهم تقعد بيهتها لاواشكال
1: وزيد انك الجزوز اللي يشربوه بالوانه وبكله ويكثروا منه نهار العيد، وزيد انك يقول لك تمو نهار العيد وبر، وزيد عادي يعملوا ملوخيه بالعلوش وبعد تقولوا شبينا عنا سوء الهضم. يلزم الملوخيه طيب طريقه صحيه، شويه زيت في العلوش راهي تحطوا لها شويه زيت راهي تحلها وتبدا عاقده في الزيت ما تسالش، كي تصب عليها الماء لا يغلي راهي تتحل، ماهيش الحكمه في الزيت راهو عند الملوخيه. قلل يعني نقلل ما زيت الملوخيه اللي نطيبها ما تقاش زيت فوقها وبنينه بنينه بنينه.
0: فما شكون يحبها بزيت
1: انا شنو زيت عادي
0: مش
1: تولي ماشي
0: مش
1: وزيد طيبها بالعلوشه.
0: فما كيفاش
1: طيبها بالعلوشه؟
0: لا بالبقريين.
1: ايواش
0: السير راهو يخلطوه وبنينه على الاخر جربتها
1: لك راهو بنينه
0: والله جربتها
1: يا ولدي ما تلوش على البن عاد احنا برنامجنا صحي ولا وجوع الصحه
0: اي زيت زيتون انت ماكش تاكلو ماكش قليتو ما قليتوش ماهوش محروق
1: لا لازم زيت ني زيت ني تتحل فيه ما تقلقكش الملوخيه مش انك تسخن زيت ولا هي تقليها في الزيت.
0: اي لله هي ضيفتك حاضره يا مدام.
1: اي لله شكون معايا؟
0: شكون انت صدفتها؟ شكون باش تحكي لنا على المجامل؟
1: امال مرحبا اهلا
0: وسهلا بك مدام امير.
1: مرحبا بيكي امال.
0: شايفين من المجامع ملي تخرنا هاكا
1: هاكا بدينا بيك وبالمجامع ان شاء الله ديما كل عام وانت حي بخير وربي يحييك الامثال. انت شافة نتاع الطبخ امال بيزيد يا مرحبا
2: مرحبا مرحبا
1: باش تحدثنا على المجامع اللي هي معناها حلويات مستيرية وقلت بنزرتية
0: بنزرت المستيرية عملوها كهو
2: بنزرت المستيرية
1: أيواش أي شنو ناخذو يا أمي
0: كيفاش نعملوها
1: شنو كيفاش
2: سنة ناخذ المكونات
1: المكونات يعطيك الصحة أي
2: عندنا باش نبدا بكونتيتي صغيره معناها احنا حسب أيه. العيله واللي يحب يدوبل يعمل مره ولا مره معناها
1: نعملوا حويجه اللي يحب يفرق للجيران وكل يا حسره يا امال يضر لي معادش
2: معادش ولا نشريوه من برا يشريوه شريان معادش
1: يشريوه يلقاوه معناها عندي في الدار محليه تعمل جو
2: واللمه والعيله ويا حسره.
1: المكونات شنو
2: المكونات؟
1: ايوه
2: مدام عندنا رطل فرينة
1: رطل فرين هي
2: عليك عيب خمير
1: هي
0: خمير خبزة
1: حلويات
2: نعم
0: خميرة حلويات
2: ولا لا لا خميرة حلويات هي حلويات وعندنا زوز فانيليا
1: هي زوز فانيليا
2: وعصير قارص
1: وعصير قارص هي
2: معاه شوية قشور لي
1: هي قشور لي مرحي
2: 150 قشور لي مرحي
1: اي
2: 150 غرام سكر
1: 150 غرام سكر على الرطل معناه الكيلو
2: الرطل.
1: الكيلو ياخذ 300 غرام سكر
2: 300 باهي واحنا باهي. واللي يحب ينقص شويه من
1: ينقص
2: واللي يحب يزيد يزيد
1: هكا نخليو لهم الحلويات
2: نمشيو في المعتدل احنا نمشيو في المعتدل
1: يعطيك الصحه يا امال ايه وشنو الاخر
2: وعندنا كابتن عظم
1: زوز بركه للرطل
2: زوز بركه ايه؟ للرطل
1: للرطل زوز عظم
2: و150 غرام 150 مليليتر زيت نباتي او زيت زيتونه انت وشنو تحب
1: مليليتر 150 اي باه
2: زيت نباتي ولا زيت واللي يحب يخلط يخلط مش مشكل
1: يخلط صحيح اي
2: وعندنا شويه زهر ولا شويه عطرش
1: اها
2: ما
1: شويه زعر
2: والباقي يلم بالماء ولا بالحليب. انا له كي قنلم بالحليب تجيني ارطب وابد.
1: جيك وتجي فيها مطعم باهي زاد بني.
2: أي. أي.
1: والحليب تحطوا جاري والحليب غبره.
2: لا لا جاري هو في بلاصه الماء،
1: جاري في عود الماء،
2: يعوض الماء.
1: اي
2: يعوض الماء،
1: يظهر لي هكا واضحه. يعني عطاتكم
2: وعن اللي باش نعملوا بها السمعه نتاع المجامع، ياك عيب عظم ياك عيب زوز.
1: أما عظم ولا جوزة في القبة متاع الكعيبة؟
2: أي في القبة متاع
0: الكعيبة. حلوة جوزة هذي. أي
2: حلوة
1: جوزة بقشور هاك عيبة جوزة بقشورة.
2: بقشورة هاي.
1: أي يعطيك صحة فكرة في عود العظمة.
0: مزيانة الفكرة والله.
1: والله أنا العظمة بربي أمال باش تقول لنا العظمة طيبة ولا نية نحطوها؟
2: لا نية العظمة.
1: آه نلقي بغاد.
2: في الفوق.
1: أيواش. باهي يا لالا. اي والطريقه
2: وعنا على جلد بشويه جلجلان، يحب يحط شويه جلجلان
1: يزيد لل
2: واللي يحب يطوح بشويه فاكهه.
1: فاكهه مرحي. اي انت وخليل
2: كيف تقعود قرنفل باش نرشقوه ونزينوا به.
1: اي اي احلاها. اي
2: به
1: والطريقه لالا
2: والطريقه باهي. نحطوا كعبات زوز كعبات عظم.
1: اي
2: مع 150 غرام سكر وزوز فاني وركضوه.
1: به اي
2: نركضوهم حتى انه هكا يتحل السكر، معناها احنا حشتنا بالسكر باش يتحل،
1: باش يتحل فك وسط العظم هذاك. اي
2: ونخلطوا احنا خميرتنا ديكوتي مع الفرينه مع بعضها باش تدخل في بعض. ونزيدوا عليك الخليط.
1: اي والفرينه تكون مغرب لا واش يا مال خير
2: مغرب. اكيد احنا تو الناس كل ولينا نغرب الفرينه من غير كلام
1: باش يدخل فيها الهواء. اي وشنو
2: ونلموا الخليط ونزيدوا الزيت.
1: اي
2: سواء خدنا زيت نباتي ولا زيت زيتون.
1: نزيدوه مع الفرينة ولا مع العظم؟
2: مع الفرينة والعظم مع بعضه.
1: مع بعضه بعد ما صبينا الفرينة.
2: أي. وشوية الماء زهر ولا العطر شيء.
1: باه واضحة. أي.
2: وآخر الكاب نلمه يا إما بالحليب كما قلت لك يا إما بالماء، كل واحد وش ينوي يحب.
1: هاوك عينك ميزانك.
2: حتى لمنا العجين صحيت خاطر فما فرينة تشربه فما فرينة ما تشربش.
1: والعجينة كيفاش تكون يا إمال؟
2: كون كاتو موجينك شو معناها مش يابسة.
1: أي مش يابسة مش طرية زاد يعطيك الصحة
2: مش تتلصق. أي
1: به أي وكيفاش المجامعة تو نعملوهم؟
2: ناخذوا نقسموا الكونتيتي نتاعنا كعبرات احنا والكبر شنو نحبوا كاو كعبة كبر المجامع.
1: أيوا تعملهاش كبيرة برشا.
2: كان باش تعمل بالعظمة هنا كبيرة شوية، كان باش تعمل كعبة الزوزة أضرب شوي.
1: أنت وال إيه تابع للجوزة ولا تابع للعظمة الكبر؟
2: وتابع للعين زاد انت وشو
1: عينك ميزانك انت والعين
2: عينك ميزانك صح.
1: باه
2: باه ناخذوا كعبرة من الكعبرات اللي قسمنا العجينه وما نحلوها نطرحوها سيركل معناها دائري
1: دائري
2: ونجيو في الوسط ونعملوا كل الحفره هيك صغيره وين باش نحطوا عظمتنا ولا كعبة الزوزة.
1: باه اي
2: باش تركز فما ما تبداش فهمت شنو هو
1: فهمتك. ومش مطروحة برشا هكا واش يا مال؟
2: لا لا مش مطروحة
1: برشا، مش مطروحة برشا تكون عالية شوي.
2: احنا دو ديجا فرينتنا فيها الخميرة معناها باش تعلى شوي نحطوا واحنا نقولوا نص سنتي.
1: نص سنتي
2: نص سنتي أكثر ايه؟ شوي ما أقلش من نص سنتي.
1: باه إي حطينا العظيمة
2: العظم ناخذوا ايه؟ شوية عجين ونحلوها هكا كي الصوابع
1: صوابع
2: إي كي خش الحبل احنا نقولوا
1: تروليها. اي
2: روليوها فخش الحبل لك يبداو طوال ونجيو من الفوق ونزينوا نعملوا قطع ومقطوع.
1: اي فوقك العظمه باش نشدوها
2: فوق العظمه وعلى اطراف العجينه توصل حتى لاطراف العجينه
1: ايه من الاطراف معناها
2: تزيد نحيو مدام منير.
1: اه زايد هذيك ما نخليوش يلزم قد
2: الدوره بالضبط تاع العجينه تاع الباء.
1: باه اي
2: وناخذوا وزد خوية آخر من كل عجينة
1: ايه؟
2: وندوروها على العظمة من النقطة هي وال هي والعجينة اللي ركزنا عليها
1: باش نزيدوا نشدوها ونزينوها ايه؟ تبدا دورة على العظمة فوقك فوقك القطع والمقطوع.
2: ناخذوا خيط آخر وندوروها على الحرف نتاع العجينة البأس دائرية من برا
1: واضحة. ايه
2: انت ونرشقوا هكا نزينوا بكعبات القرنفل
1: ترشقهم هكا بالداية
2: في كل بلايصة تحب ترشق فيها ارشق يعطي منظر مزيان ويعطي ريحة وقو مزيانة زادة.
1: اي ده ندخلوا الفرن تو كيفاش
2: الفرن ديما على 180
1: 180
2: ديما مسخنين ومن قبل لحد
1: هذاك لابد منه
2: ديما يزمو قول في كل حاجه باش طيبه في الفرن لازمك مسخنته وافر معنا تبري
1: ما تحطش الحاجه وهي في الفرن
2: بارد وهو بارد باش الخميره ما تركرك ما ترخش.
0: هما ساعات يتسائلوا يقولوا شبيه كعبه الكيك تطيح ما تنزعش الفرن خاطر الفرن بارد
2: ياكلوا لا لازم الفرن باش الشوط تضرب من اللوق فهمت
1: يا امي. قداش نخليه الوقت قداش يطيب المجامع تاعنا؟
2: ما بين نص ساعة أربع دراج. عندنا ميزان خاطر كل فور وفور فما فور إلكتريك فما فور بالغاز فما فور يشعل من الفوق ومن
1: اللوطة. أنت تعرف فورك
2: معناها عاد احنا المرأة المجدية تعرف كيفاش
1: البشكوت ولا طابت. تبدأ ما تخليهاش تتحرق وما تخليهاش نية زادة تبدأ مستحمرة
2: خاطر هو كي ترجع لسخان تزيد يحمر راهو.
1: يعطيك الصحة يا أمي وان شاء الله يا ليلى بارك الله فيك وان شاء الله مره اخرى نستدعوك زاد نجيب احذانا.
0: عطينا ديزاستيس مثالش عطينا ديزاستيس خاصه بالطبخ والحق كما حكيت على لازم تعطيك الشوك للكيك. اي
1: صحيح عندها ما تقول الشفاء.
0: مرحبا بك يا امال ربي يفضلك.
1: عندي يا امال وعيدك مبروك وكل عام وانت
0: حيه. شكرا لك احسنتي الاختيار منيره. شكرا شكرا ان شاء الله عيدك مبروك. سنده بواب تقول لك على السلامه. ام صبري محبوبه ايناس زويتن برشا فاعلين
1: يعيشهم وبركة الله
0: كل خطر عيد ويلزمهم يسمعوا أسميهم. نجاح بن نصر سندة بواب أم صبري محبوبة إنس زويتن بسمة مزالي الهرقلي موني علي شعبان نجيبة صحراوي جرفير تقول لك خالتي
1: خالخوتي
0: سلم عليك برشا أحلام حرزلة مساز غيدة أحلام وسلاتي نايرة حساني العويتي حسين الشارف راضي الهداجي نايلة الزعبي للا سعاد زهرة مشموم هلا رياحي هلولا أهلا وسهلا بيك فوزي مزالي إنصاف عمي مشريتي وشكون آخرين ما زال ما طلعوش لسمي الاخرين.
1: مرحبا يا مرحبا بكم الكل وكل من يسمع فينا وما كلمناش ما تنساش نجوى
0: مباركة سايحي احسن الشارف نايلة الزعبي فوزية منى ساسي شكون نجاح بن نصر بسمة مزالي الهرقلي وام جوزيف
1: مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. يا مرحبا بكم
0: تنورونا
1: يا إنيس
0: نادية زادت تحية ليك
1: نادية صديقة البرنامج. الروزاتا اللي باش تقدموها في عشيه مش مع الفطور عاد بعد في العشيه.
0: انت شنو انت تاكل الحمتين منيره وبعد تعمل القلايه ولا تعمل
1: اني نعمل طريف قلايه وناكل منها الحمتين
0: افطرت مش جاوبتي تقول لي مصباح ما ناكلش ما ناكلش يهديك على خاطرنا كل الحيمه ما يسالش
1: صح عليكم بالشفاء ليكم. هيا سيدي الروزاتا الروزاتا باش نعملوها في الدار وناخدو شوية لوز راهي 100 جرام تنحي لكم بالباهي زاد تحب 200 جرام يا سي لطفي يعمل حتى رطل يا صحة وبشفاء 100 جرام نعطيكم انتوما
0: دوبلو خذوا الكوكتيلاتكم بالطبيعة
1: خطرة اي 100 جرام تنحي برشا والله باهي خطرة احنا باش نعملوها كونسونتري راهو باش تحلها كيما تحل سيترونات به الروزاتا الدياري اللي هي ناخدو اللوز 100 جرام لوز بقشور الأحمر واش نعملو له نصبو فوقو الماء السخون اللي يغلي ونخليوه يرتاح شوي أو بعد نقشروه باش يولي أبيض احنا حاشتنا باللوز الأبيض به بعد ما تنفخ تقشر ناخدو لتر ماء أو تنجم تحط لتر ونص ماء بحذاك وهل 100 جرام هذية اللي هي باش ترحيها اش تحب لها معناها تحب لها كيلو سكر شفتها تولي كونسونتري كلها سكر روزاتا راهو لكن
0: ما نجموش تحكم شويه في السكري
1: ما تحكم انت في الكونتيتي اللي باش تحطها يا ايناس تحط شويه في الكاس وتصب الماء البارد باش تولي لك روزاتا تحبها خفيفه تحبها قويه اما هو حاجه باش تولي معناها عاقده زي ما السكر يا بنتي ولا ما تشربيش بكل هذه قاعدة احنا ناخدو منها شوية يا ناس اخاطر توا روزاتا ما هيش روزاتا يولي شربوا لوز رحيه مليح مليح صب عليه طريف الماء وشرب بارد مع الجلاسون جيك بي اني توا
0: انا والله نخير نعصر كعبة قارس نحط فيها هكا
1: سيترونات هاي طلبونا في الروزاتا نعطيهم الروزاتا
0: الرب متاع الرومان ولا الرب متاع
1: حط فيها كل شيء مثلا تحط الرب في عود شوية عسل يعود السكر
0: لا حتى العسل سكري اما الرب صحي
1: اما انت باش تاخذ منها
0: خروب فما الرمان
1: بالمغارف
0: وعاملينه راهو مليره صدقني صحي على الاخر حتى في قهوتك تنجم تحط راه في هذا السكر.
1: اي نعم هيك الرمان.
0: والله اني نعطي نصيحه كنت نسحق خير لي
1: نتاع الدقله شنو رب اخر يعملوه
0: رب الرمان والتمر وال
1: الرمان
0: والخروب والتمر
1: والتمر هذوما هما ثلاثه اي به
0: حليو فيه
1: حليو فيهم في عود السكر. لكن هذه توا راهي هالروزاتة روزاتة من قبل ويشربوها وعادي ما نعرفش كل واحد كيفاش يحب. أما راهو حطوا شوية وعبيه الكاس بالماء البارد شوية في القعر وتخلط مليح تجيك روزاتة خفيفة ماهيش حلوة برشا وصح لكم. به احنا قلنا توا باش ناخدو معاها نرحيوه هكا اللوز هذاك الساعة نرحيوه بالباهي بالباهي حتى ونعصروه وتولي تعاود معناها بتجيك شوية خدمة راهو حتى تنجم بالروبو ولا بالبلونجر تنجم ترحيه. المهم تردو معناها ما عادش فيه هكلك عابر وصفي وبعد الفضل العاود ارحيه وهكا تنجم ترحيه بالباهي بكله. به احنا توا باش ناخذوا هو حطينا فيها الماء هذاك باش ناخذوا معاها شويه لوز مر لابد الرزاطه فيها لوز مر. اذا كان ما لقيتوش اللوز فما قلوب المشماش مشيش تاخذوا برشا راهي تطلع لكم مره برشا شويه معناها معك الرطل اللوز تحطوا 4-5 كعبات قلوب مشماش وترحيوهم معاه والا تاخذ النكهه الاصليه نتاع اللوز مشكل تبدا معناها كيفاش يقولوا شفافة لا يلزم تكون بيضة في البيضة الشفافة لا هذيك تولي لك مرة برشا وتحير في ربما تحط كمية برشا تولي لك مرة راهو تحط شوية مكل الجام وإلا حط قلوب المشمش هكا عامل مشمش حطوه مع الرزاطة تو
0: ما لا عاد حتى شي بنين كي قبل ما عاد حتى
1: ما وعد الغلة ما عادتش بنينة كي قبل زيت مال دي تحطوا كل السكر اللي انتوما باش تركضوه مع اللوز مليح مليح مليح وبعد تحطوه فوق النار وبدا حرك ما توقفش حتى السكر ما يسمارش ويذوب فك اللوز الابيض راهي باش تفور لك. ابدا اسعى فك الرغوه هذيك وحط على جنب وهفت النار وعينك ميزانك ابدا واقفه غاديه ماكش مش تاخذ برشا وقت باش ما تفورلكش راهو يفور ولهذا بشويه بشويه مع تسعى ما انه يبدا يعقد حتى يولي لك عقد وقتها انت تحط بعد ما تبعدوا على النار وسعيدتك الرغوه هذيك ما تخليهاش وهكا تعقد لك الرزاطة وتخليها حتى تبرد وتنجم تحطها في الدبيبسات وتحطها في بيت ثلج وقت الاستعمال تخدم عنها مغيرفة باش تحطها في الكيسان كل كيس حط له مغيرفة وصب لها الماء بارد وحرك وصاحب الشفاء وهذه هي الرزاطة اللي تنجموا حتى في المناسبات تستعملوها ما وعد الملاك معروف على الرزاطة البيض البرج وطاسة طاسة مع السيترونات
0: باللي يعملوا باللي نعملوها في الدار باللي نعملوها البرا ما تطلعش كي بنت الشارع بصراحة كيفها كي لبلابي كي
1: نتاع شارع وحده
0: والله فما فيها عندهم ديري
1: ما نعرفش عندهم ديزاستيس اللي هما يخبيوها علينا بصراحه ما نعرفش
0: بل مش عطيك سر الصنعه منيره تو هكا تو هاني استنى في شبابك الجنه حطين الله يجعلنا من لا
1: ان شاء الله من الجنه يا
0: ربي عندنا زوج مكالمات
1: ناخذوهم
0: الو عسلامه مرحبا
1: يا مرحبا يا مرحبا
2: يا مرحبا وعسلامة صباح النور صباح الفل
1: صباح الياسمين والورد والزهر وكل منه توا
0: كل شيء مقطر
1: الزهر كل ما هو
0: مقطر الكل
2: والنسري والدنيا كلها
1: اي والحبق والنعناع يا مرحبا لالا شكون معانا
2: عايشك معكم سلوى من سوسه
1: يا سلوى يا مرحبا يا سلوى
0: يا سلوانة يا سلوى مرحبا بك
2: سلوى عايش
1: سلوى
2: حبيت نقول المجامع اللي قالت عليهم المدام
1: أخت ميري
2: الخميرة خميرة جاتو
1: خميرة جاتو على خاطر شوف ثم اللي يعملها بالخبز راهو
2: احنا نعملوها بالخبز
1: نعملوها بالخبز
0: شكون احنا الساعة شكون احنا
1: انت منين الساعة
2: انا لا انا من سوسة راهو
1: سوسة يعملوها خبز هكا
2: ولا لي بسوا بالزيت تطلع بنينة بالقداء وكن مجي معاك كيما قالت لها هي ما احنا نعملوها خبز كهوة خبز
0: كل بلاد ورطالها
1: عادي انا لاني باش نشدك وفي ساعة في ساعة قول لي هالخبز كيفاش تعملوها شديتك بالقمشة يا سيدي
2: لا لا لا خبز عادي خبز
1: سميد معناه سميد وفرينة ولا
2: أي سميد وفرينة
1: خلطوهم أي أي
2: ونحطوا شوية خميرة عادية خميرة خبز
1: خميرة خبز وتحلها مع شوية ماء طريف هكا ولا لا
2: ماء دافي ونخلطوهم ومن بعد نعملوا مكعبر
1: وزيت وزيت تمت نحطوه
2: وزيت بيان سي وغي هذا كل احنا نعملهم كل عامر احنا كنا قبل المجامع هذوما
1: حتى نعرفها بالمجامع بالخبز
2: الصغيرات
1: يفرحوا بيهم
2: نعملوا كعب العظام المجامع يفرحوا بيهم خاطر ما كانش موجود
1: اي صحيح مش كل يوم توا هون العظام روب ولا طيب
2: نفرقوهم وكنا نعملوهم في الكوش يعني مش في التوا
1: اي موتزوم للكوشه اي
2: صحيح كنا نهزو برشا برشا طبقات كبار
1: طبقات باش تعطيو للجيران والعائله وكل واحد
2: اي معناها هذيك حاجه باهي كنا نفرقوهم الصغيرات نفرقوهم
1: الجيران والعائله
2: اي المجموعات هذه العائله
1: يعطيك الصحه معناها وقتها انت باش تحط خميره الخبز مش
2: خبز لا خبز عادي لا خبز عادي اما مبسس بالزيت خبز
1: مبسس بالزيت
2: محليه
1: وتينوج وشنو العاده ما زالت هذه عندكم ولا ما عادش برشا ما عادش تعملوها
2: لا لا لا لا ما فهمنيش برشا الحقيقه ما فهمنيش برشا
1: نقصت
2: انا انا وليدي كبار كبروا وباقي ما زلت نحبها ونعملها
1: تعملها يعطيك الصحه ويشدك بصحتك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
2: عايش بارك الله فيك
1: يعيش
2: نسألك سؤال
1: انا
2: الحقيقه مش في انه شعري انا خفيف وشعر بنتي زاد كيف كيف انا خاطر انا نلبس الحجاب اني انا صغيره نلبس الحجاب قلت ربما يكون
1: ما هو انت ما تعرضش روحك راهو اذا انت والماده اللي تحطها المحرمه اللي تحطها فوق راسك اذا كان تبدا سنتيتيك ولا ما تبداش قطن راهي تبدا تحك في الشعره وتطيحها ينقص الشعر وماذا بيك عرض وقت تبدا في دارك وكل الشمس لشعرك
2: اي في الدار انا داري كلها قبل الشمس لا الحمد لله اما بالنسبه لبنتي ماش لرتا لا خمار ولا حجاب ولا حتى شيء
0: هذا وراثي وهرموني هذا وراثي وهرموني وراثي راه هرموني تلقى شعرها خفيفه ما تنجم تمشي لطبيب الجلده وتلقى تشوف الاسباب
1: ان شاء الله يعاونها
0: محسنين تعرف الاسباب الساعه بالنسبه لك انت ولبنتك الاسباب باش توصل للحلول مش هكيك معناها
1: مش فتوى هي حاجة سطحي مش كما انت تغذيتك شنية وتحليل دمك شنوة وعليه شنو ناقصة تبقى ناقصة حديد
2: انا ما كنتش كنت علي غزير
1: زنك
2: ما كنتش راء
1: من قبل
2: بالنسبة لبنتي اي انا شعري غزير قلت ربما انا وحدي قاعد حدث
0: حتى لهم كيف ترضى انت كي شفت بنتك ورضعت يطيح الشعر كل شيء فما اسباب هرمونيه فما برشا اسباب راه ستريس ضغوطات الماكله نوعيه الماكله ماكش تشرب في الحليب ناقصه
1: هاك علاش التغذيه الكل هي
0: الاساس يلزمك ترجع
1: اكثر من مواد بنحطوها كريمات
0: تحاليل بسيطه وتتعرف الاسباب وتوصل الحلول ان شاء الله
1: ان شاء الله يعيشك سلوى
0: شكرا لك
1: ناخذ المكالمه الثانيه ترى نشوفوا شكون معنا اهلا وسهلا يا مرحبا تفضل
3: اخي
1: صباح النور
0: صابره يا صابره
1: اهلا وسهلا يا صابره كل عام وانت حي بخير ان شاء الله وعيدك مبروك
3: كل عام وانت حي بخير
1: عايشك يا صابره
3: الله يخليك
1: هاي يا لالا
3: صايره بلا ما نسالك احنا قبل نعملوا بقلوب المشمش
1: اي صحيح جيك مره شويه كثر لها سكر وبر
0: لا هذا كيك ماهوش حل عاد
1: هكاك قبل
0: مش لا لا ما تكثرش السكر لا لا
1: هذا ما نديرها ضد الشيء هذايا اما كانوا قبل هكا
0: يا اخي ما تنجموش تشربوها ناقصه سكر
1: مره تاع المشمش
0: ما يسالش هاك اللي ما تشربوا فيه مر
1: قلوب
0: اللقمي مر تشربوا فيه
1: تقارس اللقمي
0: قارس جمله أو شربوه قارص ما تحطوش السكر
1: كيفاش كنتوا تعملوا يا صابرة
3: تعطيني
1: أنا
3: وسؤالي على الزبيب العادي نعمله بجافيل لونه يتبدل مع
1: عرسي يصفار
0: فما زليز ما يحملش الجافيل
1: يصفار فما شوف
0: خاصة كي تريحيه منيرة
1: اي يصفار راهو جافيل مش باهي للزليز كي تمسحوا حطوا مواد تنظيف بلا جافيل اما ما يمنعش يا صابرة راهو موجود توا كل شيء انت كي تحط مع مواد تنظيف الخل يطلع لك يل مع راهو الزليز من غيرش ما تحطش الجافيل. لا لي تحط انت الكربونات والخل ينظفوا خير من الجافيل وما يصفروا لكش. وفما مواد تزود تباع راهو خاصة موجود عندنا كل شيء خاص بالزليز، تحطك البوشان هذيك اللي تغطي بها في وسط السطل وانت رايضة معاش تحط الجليز فوق والجافيل راهو لا ليه ولي لك اي نجم يتصلح راهو. فما مواد يبيعوها يا صابرة اسمع اللي هي تلمع الجليز خذ هذيك خلطها بالماء وامسح بها يولي زليزك يلمع تتنحك التكشيبة يعيشك يا صابرة.
3: وتريك وطلو بيوز بالله كيفاش نحلهم العرق نتاعهم
1: للضبابة تجي لك الضبابة هذيك
0: بالكربونات ديما
1: تحطوا لهم الخل
0: خلوا بكربونات
1: يحطوه في التريكو يا لطفي مش يدينوا بيهم الإبط معناها تحط التريكو ذاك تحط له شويه خل وتخليه يتنفخ وبعد اغسل الباب بالصابون وحك وكه ويتنحى قدرت ربي يعيشك الى اللقاء.
0: فما يحط بكربونات زاد منيره حط بكربونات كهو
1: كربونات ويزاد يغطس فيها ويقعد شويه
0: لا بكربونات واحد وعاد خل تنقب زي كي مش حطوا الخل تنقب
1: ما تحطش خاطر قوي على القماش خل وكربونات حاجه منهم هيك وخليها تتنفخ
0: ريت محلي الصابون الاخضر كيبدا في الدار كل شيء ينحي
1: ينحي
0: ينحي كل شيء
1: وحده ما ينحيش صفوري
0: والله ينحي شويه خل
1: الخل
0: هي شوية خل نخضر خل
1: باهي عنا مكالمة أخرى لطفي عنا مكالمة
0: يا مرحبا بأولاد سيدي
1: جاو جماعة يا مرحبا يا أهلا وسهلا
0: شكون معنا
1: مرحبا صوت رجال
0: هذا رجال يعني بطلت لغنية مرحبا نسمع فيك شكون معنا
1: صباح النور اهلا وسهلا
4: صباح الخير مدام منيره صباح الخير مدام ايناس
1: عايشك شكون معنا
4: ان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يعطيكم وتتمنوا من الخير وتخليونا ديما هكا زاهين معاك
0: عايشك يا ربي يعيشك بارك الله فيك
1: شكون معايا
4: مدام منيره انا ما نشوفش
0: عمري
4: 76 سنة
0: شوف بقلبك علاش ما تشوفش شوف بقلبك وتحس بقلبك ان شاء الله ربي يفتح
4: عايشك مدام ايناس ويرحم الوالده
0: والوالد عايشك
1: يا مرحبا بي
4: عندي شويه دم لكن وين نمشي للسبيطار المستوصف ديما نلقى 14.8 نلقى وبعد تولي 15
1: اي ما بين 15 و14
4: اي شدت لي الطبيبه هذيك تصحيح قالت لي كل مسوس كل مسوس قواني نازل على المسوس ولا لي ياكل المطعم نتاعو فمي ولا مقلقني برشا معناها فمي ديما فيها المسوس
1: اي انت شنو تاع
4: بس العدني عندي ملاه مدام منيره ومدام ناس
1: يعيش
4: انا اللي نكلمهم هم ويقولوا لي
0: تحب تبدل مطعم فمك معني
1: تحب انت
0: مش مقاش فمك ماست
1: ايه اكش تعصر في عصير قارص فوق الماكله راهي به برشا
4: لا ساعات
0: قارص عز حجره
1: اولا يعوض لك الملح وثانيا يبدل لك المطعم
0: مطهر الجسم
1: مطهر باهي باهي انت معناها تعصر كل شيء تعصر عليه شويه قارص في صحنك مش في الطنجره اللي تطيبوا فيها انت هزك الصحن نتاعك وحط معاها شويه قارص وجربها تشوف والله تبدا
0: شكون معك في الدار يا سيدي شكون معك شكون معك في الدار
1: العائله
4: اي هذه بالدار مال هذه والعائله
1: ربي يفضلهم لك ويفضلك
0: خذيتوا العيوش ولا خذيتوا السقيطه ولا اش عملتوا؟
4: لا ربي يخليكم وربي يفرحكم
0: يعيشك خليني نسالك هذا شويه على عيد يعيشك
4: خلاص يحل ببال الخير في وجوهكم
1: وفي وجهك زاد وجه عين
0: اجمعين
4: وربي يزيدكم في الشفاء التام ان شاء الله نصلي على النبي
0: عليكم
1: ربي يفضلك
0: عايش ليت الحيمه ولا مازلت شويه باش تشري الحيمه؟
4: لا انا بعيد عليها الحمد لله يعطيك الصحه وكل ما
0: العائله ما نعرف مش انت اما العائله خذا ولا
1: ما يحبوش جد
4: ما شنو طريف ما نقولوا ما
1: تزعل طريف
0: ربي يفضلك ليهم وان شاء الله عيدك مبروك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تمام المؤمن في الخير
1: يعطيك الصحه عايش خويا ربي المهم تبداو العائله ملمومه وفرحانه وكه هذا
0: والله كان ربي
1: معاك ان شاء الله
4: على اللمه منصوب
1: مالي.
4: الكبار هذوما معناها بعدين كان كي نتلموا مع بعضنا كل حد يعطي
1: كي تراهم بحذاك كل الاولاد والاحفاد يا رب يا نعمه
4: الحمد لله يا رب الحمد لله
1: ربي يحفظك اليوم يا سيدي
4: ينعمكم ان شاء الله ربي يعطيكم وتتمنوا من خير
1: ربي يخليك
4: ربي ينجحكم في حياتكم
1: يعيشك ما حلاهم الدعوات ربي يفضلك
0: شكرا ليك ربي يفضلك
1: لطفي عندنا مكالمه اخرى نواصلوا به اي سيدي ف فما اللي يعمل قدي
0: فما حاجة أخرى أنت تواخي تخلعي تواخي نقضوا عنا الفحات عنا مشروب صحي حكينا فيه التوي ولا العربي اللي تتحط أكل حليها شجع فما برشا ناس حرفيين يبيعوا في كتواب للوح الميدة اللي هي الميدة ونقولوا الميدة معش بلاستيك لوح محليها مايش غالية بخمسين ألف مايش غالية بخمسين دينار مزيانة لوح وكاري مش عطو
1: أكل اللي كان تقبل الطاولة
0: تاع
1: السفرة هي طويلة ريكتانجولير
0: معناها
1: أي مستطيل الشكل متاعها نرجعوا لها والقعدة
0: تجي نقعدوا نجلس القرفصاء
1: القرفصاء
0: نجلس القرفصاء نعم
1: نقعدوا على المضارب
0: نقعدوا على المضارب على شلي قيدة عربي محليه
1: اني نقعد اركيه بيدور ماجر نقعد نقعد كان على الكرسي
0: باهي عربي
1: كرسي عربي اي طاولة تاخذ معاها كرسيات نتاعها مش كي الطابوري راهو كنقولوا احنا كرسي الصابون هذاك هو يقعد مع الميدة هذيك عرفتوا الكرسي نتاع الصابونة
0: هذاك
1: اللي يبدا عالي شوية وهو شكله زاد مستقيم
0: هذا وفيك ال...
1: وانت في... عادش تموت على القديم مش تحب ترجع له
0: بالحقك اللي فيه فيه هو العيد شنو هو علمه العيد شنو هو علم الفرحة هو كزمان الجميل
1: علمه الأصلية نتاع ناس بكري هكا ولا ليه
0: راهم عايشين معانا
1: الله يرحمهم
0: عايشين معانا بالحق عايشين معانا ونحسوا بهم ويحسوا بينا يراوك فرحان يبدو فرحانين ولهذا ما تنكدوش عيدكم
1: ما تسالش حتى ما عندكم شيء ليش
0: جلود شوي فيه يسالش الفايده في اللمة
1: وقعدوا حتى تلموا على الطاوله الكبيره وعلى طاولتنا الاصليه
0: بارو
1: صغار المهم
0: وشريوا الكوين الصغير للصغرون اللي عام الاول ولا
1: اي حاجه
0: اكل الكنون الصغير محلي المروحه يبيعوا فيه
1: تشوف تقريب عندهم حاجه للصغير بشوي شوي وحده يعمل هيك
0: حتى في المسير حتى الكوين الصغار محليهم محليهم والمروح حتى
1: مروح وحده
0: اي مروح كل شيء محليهم بالله
1: ردوا بالكم
0: راضيه اليوم ضحكتني قالت لي صباحكم مبروك وسعيد
1: القروان شنو
0: كل الفريق اللي عامل هذا الصباح انتم على البحر تفرشوا المناديل على الرمله ونحن في القروان شنو نعمل تمشي للفسقيه وتعمل غطسه عايشة بحذينا راديا قروان راي بلاد العزرة
1: في الليل وفي العشية قروان محلها أنا مكلمة أخرى ترى نشوفه
0: ألو عسلامة مرحبا
5: ألو عسلامة مدام منيرة
1: مرحبا بيك يا للا
5: بيك
1: عايشة
5: مش نسألك على المقروب في الكوشة ندرى نحطه كل بابي كويسون تحته ولا
1: لا لا مش بالضرورة راهو تحط
5: مش بالضرورة
1: مش بالضرورة ايه عليه ما يلصقش المقروب
5: قديش سنيت تحب لها وقديش تحب لها شحور
1: أنا سنيت البقلاوة
5: اي سنيت البقلاوة
1: انت والميزان متاعها مثلا قد ما تحط كلوز قد ما تحط شحور مثلا تبقى زوز كيلو تعمل انت نقص شوية متسالش راهو
5: هي 5 كيلو 6 كيلو كيك ترفع
1: 6 كيلو يلزمك 4 كيلو سكر الطيب اي وتنجم عينك ميزانك انت ما مش تعملوها في الكوشه عاد المفور ما يدخل شيء هو يعرف تهزوا له العسل ولا يفضل تخليوه لداركم اما بقى هو باش يسقي بلوش ويعرف الكواش يعرف وانت توقف شويه زاده تخليش اللي يغطسها برشا باش كلوز يشرب ما يقعد لك شكل فاضل وتقعد تقطر فيها بعد
5: مش اللوز يعني بالتمر
1: انت باش تعمل بقلاوه بالتمر ملعب بتمر
5: وبتمر مقروض بتمر
1: سمحني انت تو
0: سالتي تحكي فيك على تحكي لك على المقروض هي
1: قلت لي تبقى مقروض
5: نتاع شحر الصينيه نتاع البقلاوه
1: ماشي نقول لك لا ما نحسبوش المقروض بالسواني راهو بالكيلو يمشي
5: اي بالكيلو
1: بالكيلو اي الكيلو معناها سميد تاخذ تحط معاها الكيلو كي زوز كيلو ونص سميد مع مرطل الفرينه زوز كيلو سميد يسي هذاك 5 يسي مع هرطل فرينة يتخلطوا مليح وانت تحضر إدرة الزيت اللي انت باش تسقي بها باش تسخن الزيت وبلوش تبدأ تفرش وتغطي بالمغرفة تفرش وتغطي حتى يفالك وبعد تصب الماء الدافي اللي هو دافي شوي وبرا محلها سردوك ومحل الجو تولي تصب الماء وعينك ميزانك
0: والله هكا الصباح والجيجة والسردوك
1: والله جو عندكم
0: والثانية والخضار
1: تبدأ تصب فك الماء بشوية بشوية وتبدأ معناها تخلط وبعدها زوز كيلو يعملوا لك طبق كبير راهو يعملوا اي ما نحسبوش
5: ما نعملوش تحته بابيك
1: لا ما تحطليش 4 كيلو راني نسخي لك بقلاوه باش تسقيها
0: لا لا لا لا هي تحكي على المقروض من اللون
5: هكا على خاطر نتاع المقروض مو يجي خفيف
1: لا لا يجي خفيف ويجي معناها هو يبدا يغلي لا يكفيك يكفيك الكيلو هذوك لا زوز كيلو برشا حتى كيلو كافي كيلو كافي ايه يبدا خفيف ويبدا هو فوق النار دافي وانت تصب المقروض باش هو يتشرب فهمت مش بالبارد تسقيه
5: نهزوه السكر للكوشه
1: اي اي هو يسقي لك يسقي لك غاديه بالكعبه بالكعبه ولا يفرش فوقه
5: يصب فوقه
1: يصب فوقه اي يصب فوقه انتم اخي سامحني تلصقوه المقروض لبعضه ولا كيفاش بالكعبة علاش ما تعملوا شوحتكم
5: لا مش كما البقلاوة يبدأ مفجر شيشة بينات بعضه
1: ويصبوا خليه غاطس غادية هكا جي طريقة بها
5: نعطيوها احنا وهو
1: يجي انتم باش ما تستنسي يكفي ما تعملش برشا عملوا جاري وبرا الشحور المقروض
5: ما نعملش بابي كريسون تحت واش
1: لا لا لا لا بابي كريسون مصب عليه سكر يتنفخ
5: ما ندنهاش بالزيت
1: لا لا لا لا مش لازم حطوا برا لا لا ما تحطلوش تحط له شيء المقروض تحته أي طبق تحطه تدخله وكهو وصحه بالشفاء وعيدك مبروك لطفي يشير يقول لي كهو إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير كل العائلة كل الأصحاب الأصدقاء المستمعين الكل
0: توحشناك المرأة راهو اليوم
1: المرأة
0: كلثومة
1: كلثومة أتوجي
0: والله توحشناها برشا هي ونادرة ونجات الكل اللي يعطاو إضافة ايه. بالنسبة للمستمعين فيما يخص التغذية السليمة
1: إن شاء الله ديما نلقاو تغذية سليمة ونقدم
0: إن شاء الله عيدنا مبروك كل عام الناس كل فرحانة لا تلقاو قلق هاو تبشم العلوش هاو ما صار فينا وكلينا الكسكسي هاو كلينا القلية طيبنا الملوخية وعملنا من عرش شنو
1: بشوية بشوية ما تعملوش التخمة ما تعملوش التخمة
0: لا للتخمة حاتم بعد شوية
1: وعيد مبارك مسعود إن شاء الله
0: مبروك علينا وعليكم يا جلال هني جيتك يا منيرة هني جيتك
1: إيجا إيجا مرحبا يا مرحبا
6: عايشك نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
7: 97.3
8: حزاب الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنع المرصد الوطني لسلامة المرور

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تمام 11 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت مواشيرات محاصيل الحبوب بولاية سوسة تراجعا مقارنة بالسنة الماضية بسبب قلة الأمطار بالجهة، حسب ما أكده المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل في تصريح للزميل فتحي سعد. من جانبه طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حسن الطيف بتفعيل المناطق السقوية العمومية المعطلة بما يمكن من تعويض النقص الحاصل في المحاصيل. افتتحت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم مكتبها الجديد الخاص بتنمية الموارد بمنطقة سهلول بولاية سوسة في خطوة جديدة للاقتراب من العائلات والأطفال وتدعيم رسالتها الإنسانية، وليكون هذا المكتب مساحة جديدة للأمل وللدعم وتعزيز روح التضامن والعطاء، حسب ما أكده خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم الموارد في المكتب الجديد. أعلنت المنظمة التونسية للأطباء شبان في بيان عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، لجانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم الجمعة 22 من ماي الجاري. ويشار إلى أنه تم أمس رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 534 تدخلا، من بينها 150 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات، وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى طيب راشد ومحام لمدة 5 سنوات من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية قضية تتعلق بتدليس عقد لبيع عقار. أفادت وكالة مهر الإيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان جنوب طهران لأسباب غير معروفة حتى الآن، وبخصوص

0: إشهار.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: صحتك بالدنيا،
4: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: يلا مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لكم الكل، وان شاء الله عيدكم مبروك مسبقا، وان شاء الله بالفرحه واللمه والخير، والله لا يقطع لنا عاده، وان شاء الله يا ربي الناس كل فرحانين كبار وصغار، ومحلاه الفرحه كي تبدا عند الصغيرات. وراني كنقول صغار مش معناها العلوش مجعول للصغار، هذه لازمكم تفهموها، راه التضحيه حاجه والامور الدينيه حاجه، وانك باش ترضي صغيرك حاجه اخرى، على خاطر ما نمشيش العلوش على خاطر صغيري، ونمشي نقترض ونمشي نشيح ريقي ونثقل كاهلي على خاطر صغاري. لا يعيشكم، ردوا بالكم، اسالوا، تتوصلوا، اسالوا الائمه، اسالوا اهل الدين، وانتم بطبيعه الحال لازم تكونوا متفاهمين الشيء هذا، راه مش بنمشي على شوش نفرح صغيري ونثقل كاهلي ونقعد عام كامل ونخلص في الديون. اولي ما معكم كلثوم، ام كلثوم اللي هي خوله، اللي ما تعرفوش اسمها الحقيقي خوله، مرحبا بك ام كلثوم. دكتوره مختصه في التغذيه، حابينك تكون معنا اليوم. الكبش يدور، الكبش يدور. هي منيره فرحتني، قالت لي اليوم شافت الناس تشري والكل، حقيقه حس في نفسي كنت راه بالحق من قبل بشهوره، ما يبداو ياخذوا في العلوش، مانيش راه في حركيه، مانيش راه في ناس تحسهم بالحق نفسانيين تعبي. على كل ان شاء الله هو عيد فرحه وعيد لما، والحيمه تتشويها وتاكلوها ويمر مرور الكرام، وناس كل فرحانين ان شاء الله. ام كلثوم، اليوم استضفناك لانه نعرف انه العيد الناس كل ساعات فما حاجات يعملوها مش صحيحه، مثلا المشوى اللي يحطوا فيها برشا هاوزي تاوجيز هاو ما نعرفش شنو باش يشعل الفحم فيسا، وبعد يحطوا اللحمه قريبه يسال الفحم تتشوي وتكحل برشا. هذه من بين معناها العادات اللي باش نحكيوا عليها، واللي نحبوا معناها بطبيعه الحال انه يكون عيدنا عيد خير وبركه، وما ننساوش الصدقه، ما ننساوش الجار، ما ننساوش الناس اللي ما نقولوش نسيتهم لاغاني، خاطر احنا توانسه نحبوا بعضنا ونروفوا على بعضنا، الحمد لله يا ربي بالشعوب المسلمه، الشعوب العربيه المسلمه، اللي نحبوا الخير لغيرنا. مرحبا للي سمعنا
1: الصوي، استضافة عايشك ايناس، يعطيك صحه على الاستضافه، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وباش نحكيوا على الاعياد والمناسبات نتاعنا الطيبه. دونك باش نحاولوا نحكيوا اليوم، نطرقوا للحم نتاع العلوش اللي هو في العيد الاضحى تكون مناسبه باش نحتفلوا وباش نكونسوميو الحم نتاع العلوش. احنا ديما في العاده نحذروا المرضى من الحم العلوش، ما نحبش كان ديما نقعدوا نخوفوا المرضى من برشا ماكله، هي مناسبه كيما توا كنت تطرقت الموضوع هذا مع زملائي، ما نخوفوش ديما، خاصه انه الحم ولا الحم الأحمر صحيح نخافوا منه عند بعض الشرائح العمرية، من إذن أنا حبيت نبدأ إكسبري اليوم باش نحكيه على الفوائد متاعه. بعد
0: اللي يحبوا مثلا خاصة أم كلثوم، فما يقولك نحبوا سنيون الحم، هل أنه صحي؟
1: هو سنيون الحقيقة مش صحي، على خاطر احنا ديما نخافوا ديما الماكلة كي ما طيبش بالكدايت نجم وقتها تجيب لنا بعض من المخاطر اللي هما الأغلب ينجموا يطرقوا لها الزملائي في الملادي انفكسيوس. معناها احنا نخافوا من الفيونت سنيون، طول المرأة كي تبدا حبله فما مشكله نتاع التوكسوبلازموس، ماذا بينا نكونسوميوه طيب. اما الحم العلوش احنا هو من اللحومات الدهنيه، راهو بعض الشرائح العمريه راهو تستفيد منه برشا، علاش؟ خاطر هو غني بالاحماض الاحماض الامينيه الاساسيه، نسميوهم احنا لي اسيد اميني اسونسييل، معناها اللي حاجته بهم الميوسكل، حاجته بهم البدن. دونك انسان صغير قاعد كيما نقولوا نحن في طلوعه، المراهق، المراه الحامل، المراه المرضعه، معناها لهنا البروفيل نتاع لي اسيد امينيه نتاعو الاحماض الامينيه، فيه احماض امينيه اساسيه، وحنا توا برشا عنا مشكله اللي حتى الانسان كي يبدا بصحته كما نقولوا نحن، اما هو مرض السمنه يكون ساعات عنده نقص في الميسكل، هو راهو من الماكله اللي تكون غنيه بالاحماض الامينيه. دونك نحبوا ناكدوا عليها، ومش كان الاحماض الامينيه توا، احنا لاحظنا برشا في اختصاص نتاعي برشا شكون يجيونا يقول نحب ناخذ الفيتامينات لي كومبليمون اليمونتير، نحب فما دي كومبليمون اليمونتير اغلبيتهم اباز دو فيتامين، فيتامين مثلا ب، لهنا الحمرا غني حتى بالفيتامينات، احنا برشا ناكدوا عليها الاحماض الامينيه، خاطر غذاء بروتيدي بار اكسلونس، معنا فيه البروتينات، في بروتينات كاملة وديسبونيبل، معنا البدن نجم يستغلها في بناء الميوسكل باش تكون عنا عضلات، باش نسهلوا المعلومة للي يسمع فينا، ميرا وخاني زادا كيف كيف فيتامينات، منهم الفيتامين متاع الجروب بي، وفيتامين متاع الجروب بي خاصة لفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 هذه مهمة برشا في تكوين وتشكيل الكريات الحمراء، معناها مرض فقر الدم راهو يستفيد مريض فقر الدم يستفيد دوبلمون من الحم الاحمر، اذا كان بيان سور باعتدال ديما نقولوا، واذا كان ما فماش امراض اخرى، خاطر باش نحكيوا شنو هي الاحتياطات اللي نجموا ناخذوها كي يبدا انسان عنده بعض الامراض المزمنه الاخرى. دونك لهنا اللحم الاحمر فيه احماض امينيه اساسيه، فيه الفاخ الحديد اللي معناه لو فاخ امينيك اللي هو البدن زاد يمتصه ويستنفعوا منه برشا ويدخل في تكوين الكريات الحمراء ويساعدنا في مكافحه فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد، وحاجه الاخرى اللي هو غني بالفيتامين بي 12 اللي هو نعرفه يحفز الكريات، يحفز انتاج الكريات الحمراء ويخلينا نقاوموا فقر الدم. فما دوتغ جروب نتاع الفيتامين البي 2 البي 3 البي 6 اللي هم مهمين برشا في الطاقه، حتى باش الانسان يكون عنده طاقه، وحتى في مكافحه الاكسده نخصه بالذكر الفيتامين بي 3.
0: هو دكتورة سمحني قصيت على حديثك، راه فما ناس مواطنين التوانسة صحيح ولا مثقفين ويفتيوا في كل شيء، ولكن عندهم حاجة انه ما يفهموش الفيتامينات وما يفهموش انه نقص مثلا الحديد يلزمه كذا وكذا، وانه يلزمه يعمل تحاليل مسبقة قبل شهر رمضان مريرة في العام، اذا كان عندكم بعض الامراض المستعصية، عندكم بعض العائلة معناها فما امراض راه وراثية تطلب انك ديما تكون عندك تحاليل كامل، خاصة اللي عندهم امراض مزمنة. وزاد في العيد زادا ميساج كي نعملوا تشيك اب على التونسيون على الضغط، نعملوا على السكري، نعملوا باش تشوف روحك، معناها حويجه بسيطه هكا
1: في العيد دم. احنا في العيد
0: نحكي العيد الخاطر نعرفهم باش يستحفظوا معناها
1: يعملوا يقعدوا محتفلين،
0: ما نجيب الاحزمه معناها
1: ما نجيبش نعملوا لهم الصفو نتاع العيد نتاعهم، خوفوهم دوك احنا ما نحبوهمش يخافوا، نحبوهم التحاليل يعملوها خارج اطار العيد ديما سيني يترقب روحه. وهذا دورنا الدور التوعوي. الفيتامينات هما اللي عبيت فهمتها، اما انا كاخصائيه في التغذيه كطبيبه طبيب التغذية نحب نوصل اللي يسمعني اللي يسمع فيها انه راهو الفيتامينات ولا العناصر الغذائية الاساسية اللي حاشنا بها راهو مشكل في الكمبلمون اليمونتيغ، تقدر الركيزة الاساسية اللي احنا ناخذو اوسي بيان احنا نقولو لهم لي ماكرو نوتريمون معنا بروتيدات دهنيات سكريات في الماكلة قبل ما نمشيو نلوجو في الكمبلمون اليمونتيغ. الركيزة الاساسية ديما هو نقولو نحنا ديما غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية بما فيهم اللي تجيب له الطاقة، بما فيهم اللي تجيب له الاحماض الأمينية، وإلا باش تجيب له الفيتامينات مضادات الأكسدة باش بدنه يكون حاضر في مكافحة ومجابهة الأمراض والتعدد الأمراض هذه منهم الأمراض المزمنة ولا حتى الأمراض الحادة اللي تجي كما نزلت البرد وإلا كما توا كثرة الفيروسات. دوك لهنا المساج اللي حبيته يوصل إنه راهو الحم الأحمر خاصة الحم العلوش راهو مفيد، مفيد للمرأة الحامل، مفيد للصغيرات، مفيد للزادوليسون، معناه ديما نقوله باعتدال هي فرصة باش نكونسوميوه، وخاصة فما شريحة عمرية نحب نأكد عليها هما المسنين. توا احنا لاحظنا اللي معناها المجتمع التونسي ولا يتسم شوية بالتهرب، معناها الفئة متاع المسنين كثرت، هذا حفز حتى الوزارة متاع الصحة والكل اللي احنا نأطروا المسنين بصفة خاصة ونحكيوا برشا على الحاجات الغذائية للمسنين. المسنين هما عندهم حاجة احنا نسميوها لاسخكوبيني اللي هو نقص في الميسكل،
0: نعم تراهل كي عملي دي هكا تحس تشوف الميسكل في دي
1: النقص في المسكل عند سوجي اجي معنى المسن هو حاجه فيزيولوجيه نوعا ما، خاطر بالعمر يبدا ينقص المسكل. هل الفينومين فيزيولوجيك، هل حاجه اللي هي معناها طبيعيه راهي تكون متسارعه اكثر وتكون معناها عندها وطأة اكثر كيف ما ردوش بينا من الماكله، والا يكون المسن يكون ياسر ما يتحركش، والا معناها يتسم برشا انه
0: باش ما يكلش اللحوم يسيلو الاشكال هذا.
1: هو راهو احنا بالعمر بشويه المسكل يبدا ينقص في البدن، هذه حاجه فيزيولوجيك كيما ما هو راه يكون الفينومين هذا الخاصيه اللي تتسارع اذا كان نكونوا في ماكلتنا ناقصين بروتيدات وخاصه ما فماش لاكتيفيتي فيزيك، معناه هو احنا باش نحاربوا لونتيتي هذه اللي احنا نسميها الساركوبيني اللي هو ضمور بالعربيه ضمور العضلات، ينقصوا العضلات كميا، الكميه نتاع العضلات تنقص كيما نقولوا بالدرجه وبالمفهوم البسيط، يولي ما عادش عندنا برشا ميسكل في البدن، وكيفيا الوظيفه نتاع العضلات تنقص، معناه الانسان يلقى روحه معناه حتى احنا نعملوا دي تيست فونكسيونيل كي سون سامبل، معناه الانسان يمشي نشوفوا قداش يحط وقت باش يمشي تيست دو مارش قداش ياخذ وقت، واذا كان تيست دو مارش هو في المشي نلقاوه يحط برشا وقت نعرفوا اللي الوظيفه نتاع الميسكل نتاع العضله بيدها اتمست، وهي هذه شنو هي التعريف نتاع الساركوبيني سيتون معناه اتانت الماس مسكولير ينقص الميسكل معنى العضله تنقص، مي حتى الوظيفه نتاعها ما عادش تكون كيما العاده. لهنا ديما نحاولوا نردوا بالنا من لونتيتي هذه، خاطر لونتيتي هذه مربوطه برشا حاجات وخاصه عند المسنين راهو كي ينقص الميوسكل والوظيفه نتاعو تنقص يولي نجم يعرضنا انه يتيح المسن هذايا. واحنا نعرفوا اللي التحان مع مشاكل نتاع الهشاشه العظام نجم يؤدي كسور، والكسور هذه تولي تصير برشا تعقيدات، واللي هو ينجم يهدد صحه المسن اللي نحكيوا عليه. لهنا راهو المسنين هذوما خاصه كان فما كان عنده فم كان نجم نرحيوه له الحم، راهو يستفيد برشا من الحم الاحمر، يستفيد من الحم العلوش، وخاصه في الـ في الـ في, الـ في العيد. لهنا دونك معناها لفته باش نتلهاو ونشاركوا المسنين نتاعنا في الـ في, الـ في الفرحه نتاعنا، يكونوا حاضرين معنا في المناسبه هذه، نتلموا ونعطيوهم باش يستنفعوا، خاطر هما من الشرائح العمريه اللي يستنفعوا بالكدا من الحم العلوش. علاش؟ خاطر غني بنوع من الاحماض الامينيه اللي اسمه الليسين. الليسين هذا حمض اميني، بون سي ان تيرم سيانتيفيك، مي راهو يحفز المسكل كيما نقولوا احنا، باش يزيد في الـ في الـ في بيان سور مع الكميه نتاع البروتيدات، باش كيما نقولوا احنا يدارك امره ويرجع نبنيو هالعضله هذه. ومع الحركه مع الكينيت ديما نحاول نحركوه، ما نخليوش اللي يهزل باللغه درجة نتاعنا. كان سي ديفيسي باش نحركوه ولا باش يمشي، وقتها لازمنا حتى معناها نشركوا الاخصائيين نتاع العلاج الوظيفي اللي كيني، معناها احنا نقولوا باش يتحرك المريض. وباش لهنا ديما لازم عند المسن نجيبوا البروتيدات اللي باش نلقاوها في الحم الاحمر مع الحركه. ما البروتيدات وحدها راهو ما تعمل حتى شيء، لازم اومام طون نحركوا العضله باش تتبنى وباش ترجع للوظيفه نتاعها. لازم نجيبوا البروتيدات اللي نلقاو برشا انواع.
0: دكتوره انت تعرف معناها برشا كبار السن
1: يتحركوا، هذا الاهميه نتاع الكيني. الكيني بور لا موبيليزاسيون حتى باسيف، معناها هي تنجم حتى الخدمه الكيني انهم يحركوا حتى المريض المقعد وانهم يبدلوا له بلاصته. فما ساعات حتى دي سيونس كي نجموا نهزوهم دي سيونس نتاع الكينيزي ثيرابي، فما حتى ستيمولاسيون تصير كيما نوع من الالكترو ستيمولاسيون باش نحركوها العضله حتى وقت اللي هي تبدا مصابه بال.
0: فما زاد عند الكبار دكتوره انه العضله اللي تبدا تحت الهونش هذوك اللي يرتكز عليه البدن كي تقعد وكل تولي فما اوجاع في العظام، اذا كان تولي معناها مشكله في المشي.
1: هكا علاش سيتو لانتيغي باش انا ردوا بالنا من هالمسكل. المسكل كيما قلت انت لازم نتفاداو الضمور نتاعو بالتغذيه الركيزه الاساسيه. المسن راهو معناها ردوا بالنا في الماكله نتاعو ونجيبوا له الطاقه اللي حاجته بها، وبخلاف الطاقه الحاجه اللي نركزوا عليها نجيبوا له الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هما اليوم موضوعنا هو الحم الاحمر غني بهم. والحاجه الاخرى اللي انت توجبت اللي المسن هو عرضه للزيسكار هذوما للتقرحات والكل، راهو الحم الاحمر زاد كيف فيه السيلينيوم وفيه الزنك اللي هما يخليوا المناعه ولا يخليوا يصير التئام الجروح بصفه اسرع، ومن نتفاداو انها تتفاقم هالحكايه نتاع الزيسكار.
0: قداش ينجم ياكل الحم من مره دكتوره؟ يعني
1: من مره
0: هو اعطيني الشاب الرياضي مثلا،
1: هو راهو كيما قلت لك شوف الشاب الرياضي، احنا الشاب الرياضي ينجم بيان سور حاجته لي بيزوان بروتيديك، اما راهو كيما قلنا الاحتياجات نتاعنا مختلفه، اللي هما يستحقوا الحم الاحمر اكثر من غيرهم هما الصغيرات، خاطر وقت اللي في العمر حاجتهم الحاجيات نتاعهم البروتيدات برشا، المسن، المراه الحامل، المراه المرضعه، ولا كيما قلت انت الرياضي زاد حاجته بالبروتيدات. دونك اون جينيرال احنا عندنا انا بور نحسبوا به، نقولوا احنا 1 غرام بار كيلو، معناها الانسان اللي يوزن 70 كيلو حاجته ب 70 غرام في النهار بار جوغ في النهار، وياخذهم ماذا بينا في وجبه برك. راهو البروتيدات الحيوانيه ناكلوهم مره برك في النهار بالنسبه للإنسان وقت اللي يبدأ الشاب. باركونت كي يبدأ عنا مرأة حامل وإلا مسن نجم وقتها نعطيه حتى مرتين، خاطر كيما قلت لك الحاجيات تكثر، وخاصة المسن فما مشكلة متاع شهية ناقصة، معناها نحاولوا ديما نعرضوا عليه نعطيه كونتيتي صغيرة.
0: مساء صحيت وكلوا أذيك موديغاسيون في النهار كامل شوية شوية،
1: خاطر عندهم يوليوا يشبعوا في ساعة. دونك احنا شنو اللي نعملوا نسميوه احنا بالترم السيانتيفيك متاعنا، نكثروا الحريرات ونكثروا البروتيدات اللي موجودين حتى فك الكلمة فك الكمية صغيرة. وعلى هنا معناها احنا عندنا دي استوس للميديسان نوتريسيونيست باش نكثروا في الدونسيتي نوتريسيونيل، اما لهنا احنا حابين ناكدوا على الحم الاحمر راهو مفيد، الحم العلوش مفيد،
0: البقري والعلوش
1: البقري والعلوش مفيدين، اما راهو معناها من غير ما نطيحوا في الافراط والاكثر. معناها كي نقولوا احنا راهو في الجمعه ما بالنسبه للانسان لادولت العادي اللي ما نحكيوش على الحاجه ذوي الاحتياجات كيما اللي عندهم احتياجات كبيرة كيما المسن ولا كيما الصغيرة
0: مريض النقرس مثلا
1: أي لهنا فما أمراض فما أمراض لازم نزيد ونحتاط وصحيت شكون هم توا احنا تعرضنا لشنية الفوائد وكمان ديما نقولوا حتى كيبدأ مفيد مش بالمعنى بالمبالغة ديما ما نفرطوش في حتى حاجة ميرا والحاجة الأخرى اللي فما مرضى لازمهم يتوقعوا الحذر أكثر من غيرهم ويعطيك صحة يا ناس أنت توا عرجت المرض النقرس خاطر المرض النقرس هو شنو مرض النقرس باش نفسهله هو تراكم هاك الحمض لاسيوديريك الحمض اليوري لاسيوديريك يطلع في الدم معناها المريض يعمل تحليل يلقى لاسيوديريك طالع وراه مش كان خاطر فما لاسيوديريك يبدا طالع والمريض لابس به ما عنده حتى شيء تسمى اسيمبتوماتيك معناها ما عندوش اعراض الاغلب مرض النقرس نتحدثوا عليه وقت اللي يولي ارتفاع الحمض اليوري يعطي هاك الانتفاخ في الساقين والحموريه وتجي كريز توجع برشا المريض وتقلقه برشا وتخليه يعدي هذا الحمض اليوري يجي من اللحوم خاصه اللحوم الحيه كي يوقع الهضمة متاحة بعد يوقع الميتابوليزم متاحة الاستقلاب متاحة تولي تنجلنا الحمض اليوري اللي هو ينجم كي يكثر ويفوت المعدلات متاعه يتسبب في مرض النقرس ومرض النقرس كما قلنا يعمل وجيعة في الأكثر في الصباع الكبير ولا في الساق ينجم زيادة يؤدي حتى القصور كيلوي ينجم مسنة الكلوي ينجم مسنة ديزارتيكولاسيون أخرين وينجم يكون مربوط برشا حتى بخطر الإصابة بالأمراض متاع القلب والأمراض متاع الأوعية هكا علاش لازمنا نحتاطوا منه ونهبطوه ديما نحبوه كي يبدأ المريض عنده أسيدوريك حمض يوري طالع نطيحه في المستويات هذه نطيحه في المستويات
0: يعمل تحليل بولا ولا كيفاش
1: لا سي تحليل دم الأسيدوريك ستاندوزاج كيما نعمل تحليل دم يشوف الحمض اليوري هذا نسميه باللغة متاعنا الأسيدوريك دوزاج دو غيسيمي كي نلقاو لو غيسيمي طالع السيبل متاعنا انها تكون اقل من 360 المريض الطبيب تاو بعد يشخص الارتفاع هذا ويولي يعطي للمريض حميه في العاده نبداو بحميه ونجموا اذا كان الحميه ما مشيتش نقصوا نعطيو حتى دواء الحميه على شو ترتكز الحميه وتخط ترتكز على انه المريض يلزم ينقص من اللحوم بجميع انواعها وخاصه منها لو فيوند روج اللحم الاحمر لهنا غني خاصه وين يكون العلوش اصغر لو فيوند جون سميوه احنا وين يكون العلوش اصغر ولا
0: البيض عنده دور العظم
1: أقل نسبة من اللحوم الحمراء هما راهو احنا نسميوهم المرضى هذوما يولي الريجيم تاعهم لاكتو فريكتو فيجيتاريان يولي اكثر مرتكز على لي برودوي لاتي اما ما يمش غرا معناها مش دهني كما نقولوا نحنا غوتا ياغورت ناتوريل ولاكتو فريكتو معناها زيد الفواكه ياخذ شويه فواكه باعتدال خاطر خاوش نشوفوا الفريكتوز السكر الموجود في الغله ينجم يخلي لاسيدوريك يطلع الحمض اليوري يطلع وفما فيجيتاريان الريجيم بار اكسيلونس هو ريجيم مرتكز على الخضر ديما نأكدوا نعاودوا راهي الخضرة حتى على الميكروبيوت ديما نحبوا المساج هذا يوصل للمرضى لو قد ما
0: تقوي المناعة بتاع المسارن
1: الخضرة اي خضرة هي فيها غنية بالألياف غنية بالفيتامينات كما كنا نحكي وغنية بالعناصر الأساسية وخاصة الألياف تعطينا لاسيد غرا عشان كور هذه الأحماض الدهنية القصيرة اللي هي مفيدة برشا منهم البتوغات مفيدة برشا لصحة الأمعاء والقولون ومفيدة برشا للميكروبيوت كيف كما قلنا لهنا المرضى اللي عندهم ارتفاع الضغط بالنسبة للعبد اللي عندهم التنسيون يحتاطوا إذا كيف خاطر الأسيدوريك النجم يزيد يخلي التنسيون ما تركحش نولي في حلقة مفرغة ما بين أنه التنسيون
0: تخذ في الدواء ودي ما تقولش به مش راكح وتمشي تعمل تحليل
1: صحيح التنسيون تبدأ مش راكحة وخاصة أنه لهنا أن نتقصيه عن الحمض اليوري خاصة أنه مريض ضغط الدم فما بعض الدويات احنا كي نعطيوهم يسيب لي وزوز يسيبليو الدم عنا إن كلاس نتاع مضادات للارتفاع ضغط الدم يسيبليو الدم ويطيحونا في الأسيدوريك دونك نوليو نضربو عصفورين بحجر وميم طون تولي تركح ضغط الدم يركح خير باغ كونتخ فما دوتر كي ما بدوش في بالنا احنا وما نتقصاوش على ارتفاع الأسيدوريك الحمض اليوري فما دويات اخرى اللي هما المبولات لي ديوريتيك احنا نسميوهم
0: كما لازيليكس
1: اي فما دوتر احنا في لاشتايا نعطيو لو دروكلوروتيازيد اكثر ومع لي زينيبيتور دلانزيم دو كونفيرسيون هذوما مصطلحات علمية يخليو ينجموا يزيدوا طلعونا في الأسيدوريك دونك الحلقة المفرغة إسانتريتيان معناها التنسيون احنا نحبو نداويوها مي باغ كونتخ الأسيدوريك يزيد يتيح خاطر عاطين للمريض المبولات وعاطين دوتخ كلاس الأسيدوريك يطلع وراه المثبت انه التنسيون ما نوصلوش للأوبجيكتيف متاعنا والمريض يزيد من خطورة الأمراض متاع القلب والشرايين إذا كان الأسيدوريك يكون طالع
0: ريت قداش الإنسان الوقاية راهي واجبة وإنك تقفل صحتك وتمشي تعمل كنترول متاعك وإنك ما تتجاهلش تقولش لا عليه هكي وجهها وتتعدى راه تنجم تكبر بيك وتأثر على الأعضاء الكل وتولي تقاسي وتولي تعاني اللطف عليك وهات الفلوس امشي اعمل سكانير امشي من عارف شنو وقت انت راك وصلت روحك للحالة هذيك نتيجة الإهمال. خاطر برشا يقول لك قيني من الطبيب وسايبني والتلويس يخاف التونسي يخاف ياسر ما يقول لك باش نمشي باش ندخل في فعفع خليني باش يعمل ربي هذاك هو هذه يظهر لي 99%
1: هذا دورنا التوعوي 99% علاش نوعيهم نحكي معاه ما خافوهمش. لا لا ما خافوهمش من الطبيب الطبيب ما يخافش
0: مش الطبيب يخوف هو مع عقليتهم يقول لك فكني وانا كبرت خاصة الكبار سيبني وما تمرجونيش وكاتب ربي تهز زمان تهز مترام يقولوا هكا وباش باش تقنع ولا كبير تشي حريه
1: بالاسلوب احنا توا في التكوين نتاعنا كاطباء لازمنا نبدلوا الحوار نتاعنا خاطر احنا ساعات ننساو الطبيب راهو هذا احنا نقروا
0: هو راهو دوب ما يشوفك راهو يقول لك ارتحت ولا ما ارتحتش من غير ما ينطق الطبيب راهو المسن صدقوني صعيب صعب المراس راهو ما ارتحتش بدل الطبيب لا وجعني لا مسني لا
1: هكا كيفاش
0: وسعوا بالكم بالله
1: هو هذا في وين احنا خاطر قبل الزداره وفما مشكل اللي احنا نحكيه ديما بلغه معناها حتى توا ان شاء الله يكونوا معنا المستمعين يسمعوا فينا ويفهموا فينا خاطر احنا بيدنا الحوار ساعات ما يكونش ادابتي للمريض المريض معناها انت كيفاش تبدا تسمي له في الامراض وباش يخاف معناها
0: يبدا حساس
1: معناها يبدا حساس دونك ديما ماذا بينا احنا توا حتى في التكوين الاطباء الشبان نتاعنا واحنا بيدنا نحبوا ان معناها نوليو نعدلوا ونموديلو الحوار نتاعنا على حسب المريض على حسب خواف مش خواف خاطر هذا الكل زاد يدخل في العلاج كيما لازمو يرتاح قبل ما يبدا
0: يرتاح كي يرتاح راه المريض الدواء يمشي معاه
1: يمشي معاه
0: ما يرتاحش والله
1: ياخذو خاطر احنا لاحظنا ان المريض كي ما يرتاحش وما تقنعوش ويخاف ما ياخذش الدواء واحنا معنى مش الفايده تكتب لوردونس الفايده المريض ياخذها وتكون فما معناها احنا نسميه دغيا طومبي بوزيتيف معناها تكون فما نتيجه فعاله في حياته.
0: دكتوره عندك الخضره هذاك السلق والمعدنوس وما تابعه هذيك نحكيو فيه كيفاش نعقموه كيفاش هو بلا يحط الجافيل ويحط في الدواره الجافيل ويبدا يوسوس هاي بيضه كي الثلج وهي كي تاكلها كلها كلها جافيل
1: كلها جافيل
0: لنعود بعد خاطر باش تكون لينا مصافحه مع قلت لك فما اشكاليه بالنسبه تعرف بخصوص تاخر مستحقات اخصائي العلاج الطبيعي من قبل الكنام لكن متقلقين برشا لانه مش متقلقين على فلوسهم راه متقلقين على صحه المواطن لانه هذا اختصاص ما نجموش نستغناو عليه يا دكتوره هكا ولا تعرف يعني برشا ناس تمشي للكيني وبرشا ناس يعني شفائها من خلال طبعا العلاج اللي يصير من خلال هالأطباء هذو. مع كل حال شوية ونرجع مع الدكتورة أماني إن شاء الله بعد شوية صغير أخصائية في العلاج الطبيعي وتقويم أعضاء ونائبة رئيس الغرفة النقابية الجهوية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء بالمنستير هالإشكالية مع الكنام وكيفاش نفضوها لأنه صحة المواطن تبقى دائما هي الكل. يلا تفضل لطفي.

0: تسكير
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
3: من صلب المجتمع.
2: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
3: بالشرح والتفصيل.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. نور السبيل،
4: نور السبيل،
3: نور السبيل.
5: يلا كما قلت لكم بكري معكم مازلت الدكتورة أم كلثوم بجزيت تعطيكم أكثر تفاصيل على كيفية استعمال الخضرة، وكذلك أنه يكون عيدنا عيد فرحة مش عيد أمراض وعيد شكاوي وقلق. على كل حال صحة دائما إن شاء الله الناس كل. ذكرت أنه فما بيان بالطبيعة كان من رئيس الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء يخص تأخر صرف مستحقات أخصائي العلاج طبيعي من قبل الكنام، وهذا تعرفوه إشكالية كبيرة. وإحنا الحقيقة التوينسة إذا كان ما يكونش فما هل الاختصاص هذا متواجد والأخصائيين معناها واخذين مستحقاتهم ويكونوا معناها على أهبة باش يواصلوا المشوار متاعهم، خاطر زاد عندهم مشاغل وعندهم مسؤوليات وعندهم أمور تخصهم. على كل حال تخصهم وتخص المجموعة لأنهم ديما هما في خدمة المجموعة. نعرفوا برشا أمراض يلزمها طبعا أخصائي علاجي طبيعي وتقويم في الأعضاء. ناخذ السيدة أماني الصغير أخصائية علاج طبيعي وتقويم الأعضاء ونائبة رئيس الغرفة النقابية الجهوية لأخصائي العلاج الطبيعي بالمنستير. أهلا وسهلا بك يا أماني، شنو أحوالك؟ غيبة راهو دكتورة تسمع فينا، مرحبا بك. لا لا غيبة قلت غبت علينا برشا.
6: صحيح
5: ربي يعينك
6: عايشك. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
5: يعيشك به. وصلتوش لبعض الحلول؟ وصلتوش معناها يعني خليتكم متقلقين برشا؟
6: والله جسمه احنا متقلقين.
5: اسمعك التنهيدة من التنهيدة فهمنا كل شيء.
6: صحيح صحيح تنهيدة صدقني من الأعماق خارجة على خاطر معناها القطاع متاع العلاج الطبيعي هو قطاع حيوي وحلقة مهمة من حلقات العلاج.
5: هذا ما أكدنا عليه.
6: بالضبط مهمة أخصائي العلاج الطبيعي اللي نقولوه بالكلمة اللي متداولينها هو الكيني. دونك مهمته تكمل مهمة الطبيب. احنا نداويه مخلفات الكسور، مخلفات الحوادث الرياضية، مخلفات جلطات الدماغية،
5: حتى لقام قيم بعض العمليات الجراحية انتم تتكفلوا بها زادة.
6: بالضبط
5: اللي تيجي على المخروقة كنا نحكيه بكري على المسن واللي برشا حاجات.
6: صحيح نتكفلوا بمخلفات العمليات الجراحية من مفاصل اصطناعية، من حوادث طريق عام، حوادث كيف كيف زاد حوادث رياضية، مخلفات الجلطات الدماغية.
5: يعني من الاختصاصات اللي ما نجموش نستغنوا عليها بصراحة.
6: هو جستومو من الاختصاصات ومن حلقات العلاج اللي ما تنجمش تستغنى عليها واللي المريض ما يرجعش لحياته الطبيعية بدون حصص العلاج الطبيعي. دونك حاجة مهمة كمن هذه ويأمنوها أخصائية علاج طبيعي اللي قارين واللي عاملين معناها دي ليسانس ودي ماستر وعاملين دي انفستيسمون وحالين دي سنتر دي كابيني ما ينجموش يعيشوا بروفيسيونيلمون من غير مداخيل مالية. دونك احنا ما نعيشوا كان باللي ندخلوه من كل سواء من الكنام وإلا من غير الكنام. أما نحب نأكد أنه يمكن 85-90% جوستومون 90 يمكن بالمئة من معناها لي باسيون اللي يجونا اللي يجيونا هما عندهم دي بريزون شارج من الكنام. معناها بريزون شارج من الكنام معناها الكنام تتكفل بالعلاج متاحهم باش يفصل العلاج متاحهم. لي بريزون شارج هذوكم ناخذوهم احنا كل شهر نمشيو نعملو لهم دي فاكتور وكل شيء ونصبوهم في الكنام ونقعدو نستناو نقعدو نستناو حتى الكنام تومبورسينا. اوكي دونك شنو اللي صاير؟ احنا الوضعيه اللي احنا فيها توا راهي
5: كارثيه
6: كارثيه. انا 10 سنين 11 عام واحنا في الوضعيه هذه نتاع الروتار. يعني الروتار كان قبل بشهر شهر ونص شهرين صدقني ولينا استنسنا طبعنا مع الروتار نتاع الكنام. توا وليت الحاله كارثيه الحقيقه، ولينا نوصلوا 6 شهور 7 شهور 8 شهور روتار. معناها انت تصور واحد يخدم ويقعد ما يخلص سبع شهور سبع شهور
5: تولي تدين واحد يلزوه باش يدين ويلزوه باش معناها هو هو التدليك العلاج الفيزيائي يلزم المدلك حتى يكون هكا نفسيته مرتاحه باش ينجم باش التدليك يعطي اكله. ما تنجمش انتم تبداو معناها سو لو ستريس تحت الضغط باش تمشي انت تعمل معناها تاخذ باسيون معناها على ذمتك وعلى مسؤوليتك تعرف معناها صارت برشا اشكاليات معناها بخصوص الشيء هذايا انه كما يكونش معناها نفسيته مرتاحه هو بيدو يلزم حتى المريض يجي يلقى الاريحيه هكا ولا
6: اكزاكتومون
5: مش على اسابك
6: الا ليس طبيعي مع تحفظ صغير على كلمه تدليك ومدلك
5: هذا هي صحيح ديما هذه الفارق مش مساج راه مش مساج
6: اي مش مساج هو ايتاب من parmi plusieurs étapes العلاج عندنا
5: عندكم مشكله كبيره في الموضوع هذا
6: بلا صحيح انا كتقولي اخر نجم نعملوا
5: حكينا فيه حكينا فيه سابقا حكينا
6: فيه دونك سبع شهور تاخير معناها سبع شهور في خلاص الكري سبع شهور في لي سالير اللي نعطيهم للكيب اللي يخدم معانا ناكد انه احنا قاعدين
5: مجموعه كامله بالطبيعة
6: معناها يبداو متخرجين هذا كيفنا كيفهم مش معقول باش تخلصوا معناها شويه دونك تخلصوهم فما ثلاثة فاتورات ضو مش خالصين زوج فاتورات ما زوج ثلاثيات من متهمة الضمان الاجتماعي رانا قاعدين
5: به دكتورة أماني قولي خاطر الوقت تزرق فينا برش وصلتوشي فالمساعي قاعدة تمشي ولا يعني عاودتوش اتصلتو شنو باش تعملوا بالضبط
6: اللي وصلنا له البارح جبت حد البارح انه فما اوردر دو فيرمون فما فلوس باش تدخلنا اليوم ان شاء الله
5: هيا وجه مبروك ان شاء الله اذا بتصير عليك لازمكم تخصونا نهارك حتى انتم تجيو تريحونا شويه
6: مرحبا مرحبا بكم انتم الكل ان شاء الله
5: يا عيشك
6: انا نحب نقول ونحب نعاود ونحب ناكد راهو اللي دخل اليوم في الكونت نتاعنا راهو ما يغطيش المصاريف اللي احنا صرفناها
5: من خير من
6: واللي دايناها باش نرجعوا راهم الكونت نتاعنا في الروج راهو اللي ما عندوش عائله وراه باش ياخذ من عندها ولا باش يتسلف من عندها ولا باش تساليه راهو ما نجمش يجيبها بالحق معناها احنا عندنا طلبات صحيح
5: كراوات وماتريال وكل اللي برودوي اللي تستعملوا فيهم وكل شيء
6: بالضبط هذاك كله يلزم يخلص معناها فاتورات لي سالير لي كوتيزاسيون سي ان اس اس معناها لي ديكلاراسيون مونسويل
5: باش شنو المطلوب تاع دكتوره اماني معناها قلتوا معناها حتى اللي تصب لاي في بالحاج باش تتحدوا مع بعضكم باش تمشيوا تعملوا معناها باش تمشيوا معناها قل لي اي شنو اللي اي
6: دونك هي هذه الخطوه الاولى انه احنا نحاولوا ان وسائل الاعلام كلها تحكي على الوضعيه نتاعنا على خاطر وضعيتنا صحيح على غرار برشا وضعيات نتاع الباراميديكال اللي هي ما عندهمش قانون اساسي ما عندهمش عماده ما عندناش مراجعه الاتفاقيه اتفاقيه في سعر الحصه انه احنا من 2007 السيونس دو كيني ب 11500 اللي من 2007 19 عام كل شيء تزيد peut-être fois 5 fois 6 fois 10 لي بري تزيدوا السيونس دو كيني قاعده هذيك هي اتفاقيه الامراض المهنيه والحوادث الشغل ب 6000 الحصه نتاعها وب 9000 دونك هذا الكل يلزمته مراجعه يلزمنا معناها احنا طالبين الحوار مع صندوق الوطني للتامين على المرض مع وزاره الشؤون الاجتماعيه هذايا معناها اكور تيرم يا مويان تيرم الحقيقه يلزمهم مراجعات الون تيرم الحقيقه عندنا زاد الاوبجيكتيف يلزمنا نوصلوا لهم كما حتى مراجعه نظام التدريس في الاختصاص هذايا دونك هذا هو
5: ان شاء الله ربي معكم دكتوره نعرف الامر ماهوش هين وماهوش سهل عندنا برشا مشاكل وبرشا مشاغل ما يسالش توا احنا نقولوا لك عيدكم مبروك هكا جاتكم تفتوفه ما يسالش خلصوا مكتب صبري على روحي صبري على روحي ولا صبر الناس عليا كما يقولوها التوانسه الكل وراو بالحكمه مش بالعنف نعرفوكم كدكاتره معناها عقلانيين وتبارك الله ما شاء الله عليكم انتم قدوه معناها تكون فما هكا مقابله للمسؤولين الكبار في الاختصاصات اللي ذكرتهم بعد العيد ان شاء الله ان شاء الله تتضح الرؤيه كما نقولوها
6: نحب
5: ان شاء الله توصل الحلول المثلى
6: انه احنا عملنا تحركات قبل 2017 2019 ما وصلنا لحتى شيء
5: لا لو كنا مراجعه اتفاقيه تو كي دخلنا في العشرينات فما برشا افاق ما تخافش
6: ان شاء الله
5: لباس ان شاء الله صوتك يوصل
6: للحوار
5: ان شاء الله صوتكم يوصل وان شاء الله اذاعه المنستير زادت تزيد تاخذ المنحه هذيا كما حكيت انت ان شاء الله زملائي اللي في لي بلاتو اللي عملوا لي بلاتو كما كريمه ما نعرفش السيدة المديرة تتعين شكون، وإن شاء الله معناها تاخذكم بعين الاعتبار ويحكيوا بأكثر تفاصيل على هل الوجيعة بالحق اللي تخص التوا هو يا رسول الله يفرهد علينا وأنتم متقلقوا فيه ما يجيش. شكرا لك سيدة إيمانية صغير، أخصائية علاج طبيعي وتقويم أعضاء ونائبة رئيس الغرفة النقابية الجهوية الأخصائية للعلاج الطبيعي بالمنستير. إن شاء الله بالتوفيق ونجح لكم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله منورينا ديما، وعيدك مبروك دكتورة. نعرف شيء غدرتنا على كل راح تسمع فينا به، نرجع معكم كلثوم أكل خضرة.
0: الخضرة
5: الخضرة أصحيني كيف تنحطوا بربي يغسلوها مليح، راك القزة ذيكي أكل قزة مخيبها حتى في سندويتشات اللي ساعات الواحد يشتي كسندويتش ايش باش نعملوا باش نلقحوا بدناتنا كما نقولوا، مسيش ناكلوا شويه ميكروبات
0: ميكروبات
5: مع احترامي للبعض ناخذ شويه ميكروبات باش تقوي شويه المسار الميكروبيوت
0: المسرعنا هي مش مشكله. دونك الخضر ايبه نغسلوها بالكتاب كما قلت انت بتدخل تقلق، معناها النجم نتفاداو راهو احنا
5: باش يحطوا الخل، هاتي الخل
0: الخل اي ونتفاداو التعقيم المفرط راهو بالحق متوا ما عادش اي كما قلت انت، الحفاظ على صحه الجهاز الهضمي نتاعنا وحفاظ على الميكروبيوت راهو ما نعقموش برشا، نعقروا شويه خاطر احنا توا من المؤشرات نتاع صحه البكتيريا انه تبدا متنوعه، معناها احنا نسميوها
5: الميكروب
0: ميكروب اي يغمى توا حتى من الصغير خاطر المناعه هذيه اللي تجي اترافير البكتيريا تتكون في الصغر، معناها توا الصغيرات ماذا بينا نخليوهم معناها فما شيوم شويه جراثيم ماش تحبوا نعقموا لبيبرون برشا فما عمر معين باش تتكون هذه المناعه، خلي مس وخلي يتمسخ كيما نقولوا نحنا وخلي معناها يدخل ان كونتاكت افيك لو بكتيري خاطر فما بكتيريا نحتاطوا منها برشا، فما بكتيريا تنجم تعيش معانا في سلام وبالعكس هي تولي تعزنا
5: تبع الجيش نتاع المناعه
0: تبع الجيش خاطر هما بيدهم جيش كي تبدا هي ما تقلقناش وما تضرناش صحتنا راهي باش تبدا ويخذ بلاصه على مستوى الامعاء نتاعنا وما تخليش الجراثيم الخبيثه واللي خايبه معناها تجي وتاخذ بلاصه خاطر هي تفك لها بلاصتها.
5: فما شكون يقول تحط الخضره في الماء وكها صحيحه دكتوره؟
0: تحط في الماء تشلل شويه
5: تقعد شويه معناها
0: تخليها تشلل شويه في الماء
5: حتى شيء معناها يكون
0: اي ولا انكيتا ما نبالغوش انت على كيف الدوارة دوارة
5: مرشي حتى جافير ولا مسوسي
0: ما لازمش هذيك ما نفرطوش، وبالعكس توا فما شكون معنا ديما هي بالمدامة في الأمعاء متاع الخروف شكون فما بيان سور معنا هو يسخته حيوان عاش بدك فما ألياف فما بكتيريا
5: تحلقينه بالسيمين في الشكرة متاع تحلقينه بالسيمين يا رسول الله والله
0: تتغذى بالألياف
5: لقيت فيه السيمين لقيت فيه الدردورة بتاع السيمين مش رزنوه المسكين
0: ليك بالسيمين الولي وما ناكلوش العلوش لدوارته إذا كان قيته بالسيمين هذا هو دوك الخضرة لازمة ومفيدة برشا. علاش خاطر نرجع للموضوع اللي كنا نحكي فيه إيناس، هو اللحوم حكينا عن جانب المفيد فيها، أما راهي اللحوم احنا نسميوها من الأغذية اللي أسيديفيون يعملونا حموضة، حموضة في الدم متاعنا وحموضة حتى في مستوى الأمعاء. حموضة هذه
5: من اللي عنده للبكتيريا الدودة هذه اللولبية اللي تحب الحموضة
0: تشيخ بلا بالحم أي دونك لاستوز هي ذيك اللي كوبكتيريزم نداويوها لاستوز باش نداوي الحموضة هذه ناكلو مع الحم ناكلو الخضرة خاطر الخضرة الخضر ساعة الخضر بكلها الخضر والغلال هما عندهم دور قلوي معناه هما التومبونيو الحموضة هذه نقصونا دوك تولي معاش عنا حموضة على مستوى الأمعاء متاعنا والحموضة هذه ما تنتقلش للدم. ونرجع لحكاية النقرس، هو راهو النقرس ساعات ما يولي يعطينا النجم حتى يعمل حجر على مستوى المجاري البولية الحجر
5: يقولوا مرض الملوك
0: هما
5: يقولوا مرض الملوك قبل خاطر معناه مرض الملوك باللحوم
0: يسميوها كيك النقرس هذا من الأعراض كما قلنا فما الانتفاخ النجم يعطينا حجر على مستوى المجاري البولية والحجر هذه وقت يتكون وقت اللي يطلع الحمض اليوري اللي حكينا عليه الاسيدوري
5: معناه الحل الوحيد انك تعمل تحليل دم على الحمض اليوري باش تعرف عندك نقرس ولا
0: هو باش هذيك الاسيدوري كي بدا طالع ينجم يكون اسيمبتوماتيك فما عوامل اخرى ديجا باش يتحول انه يعطينا حجر ولا يعمل الالتهابات فما عوامل اخرى تدخل، اما من العوامل هي الحموضه هكا. علاش حتى كان كلينا الحم نحاولوا كيما قلتي نعصروا سيترون نعملوا من لي زاستوز الباهين في العيد اللي نعملوا او سيتروني ما بالقارص اما راهو مش سيترونات خاطر سيترونات داك السكر المحطوط فيها الفايده تطيح في الماء. علاش تطيح في الماء خاطر لو فات اللي هو في برشا سكريات
5: فما الرب نتاع الخروب فما تنجم تتخلط
0: السكريات والله. السكريات تتنقص من طرح
5: امتصاص.
0: لا تنقص من طرح لا السكريات تتنقص من طرح الحمض اليوري في البوله خاطر احنا نتخلصوا منه اترافير البوله دونك لهنا احنا باش نتخلصوا ونحفزوا الكلى نتاعنا باش نتخلص من الحمض اليوري لازم نشربوا برشا ماء ويا حبذا الماء هذا يكون بالقارص فما ماء زي كيما الماء نعمل شويه في الشهر القارسي ستون او الكالينيزونت اما نردوا بين المرضى ضغط الدم خاطر غنيه بالصوديوم مرضى ضغط الدم يحتاطوا منها
5: مالش يشربوا
0: باغ كونط يشربوا ما دوزو من غير ما نتفاداو الاشهار يثبتوا جيست قداش التونور اون صوديوم
5: قداش يلزم
0: الصوديوم الصوديوم لازمنا ديما اون بريفيليجي مياه تكون اقل من 50
5: اقل من
0: 50 ملي غرام 60 ملي غرام اياك يقرا موجود يبدا على الدبوسه باش ما تكونوش ماء غني بالصوديوم دونك لهنا باش نتفاداو نشربوا كما قلنا برشا ماء الحكايه نتاع السيدوريك نعملوا كما قلنا سيترون زاد كيف كيف ما نفرطوش من تناول برشا المشروبات الغازيه ويا حبذا انا ما نحبش نقولها ما تاخذوش خاطر برشا فما شكون عنده بعادات في العيد ياخذوا المشروبات الغازيه
5: يقول لك يقراني لا هو المشروب بعد اللحم ثقيل تقراني كندبس تقزوش
0: بالعكس راهو كيف كيف يزيد من الخطوره ويزيد كما قلت لك خاصه خاطر على الغناء نتاعها بالسكريات دونك كان باش ناخذوا ناخذوا ماء بالقارص نعصروا عليه برشا قارص ناكلوا الغلال الاخرى خاطر حتى الغلال تتسم بالقلويه معناها ما تخليش يصير هالحموضه في الدم نتاعنا الناتجه عند اللحم وبيان سور ما نفرطوش في اللحوم مش صباح وليل
5: بيا دكتوره بيجي في دقيقه البنات اللي يعملوا في الحاجات بتاع الدريناج على الصباح وحنا كنا نحكيوا على فم دي ميكروب يلزمهم يقعدوا الدريناج راه يحطوا لك فيه الجنجبر الفقوس القارص النعناع الماء ويبيتوه باش ما يعملوا ديتوكسيكاسيون على الصباح معناها ينحيوا كل الواحد الكل ينجم يجري ينحي حتى الميكروب معناها اللي حشنا به
0: هو الحقيقه ينحي الميكروب ما فما معناها في معناها غياب الدراسات ما نجموش نجزمو اما رانا اللي نحب نقول ديما المساج اللي راهو ما نستهونوش بالاعشاب صحيح تطهر هي الاعشاب باهية ومفيده والكل اما راهم لي دوز قداش تخليه يبات شنو
5: يصير يقعدوا بالجمعه يشربوا فيه
0: راهو ينجم يكون فيه نوع من الخطوره ايه. وينجم يكون فيه نوع من القلق
5: كله.
0: الاعشاب هذيا اللي ذكرتها انت الزنجبيل ولا القرص باهين مي كيما نقولوا احنا ديما بالاعتدال انا ما نجمش نجزم على خاطر احنا في معناها في الطب ما عندناش دراسات تبين شنو الدور المفيد ولا شنو الدور الضار مي باغ كونط كان نحكيوا على صحه الامعاء نتاعنا وعلى البكتيريا كان فما ميساج نحبوا يوصل نردوا بالنا ماك الدواء نتاع المعده لازم يبتغد لا بومبا بروتون برشا عبيت تستهون وتقول لك انا عندي لوجيعه في المعده ديما وديما يطلب من الطبيب يقول له اكتبه لي راهم ما نمشيوش معاهم في الخط على خاطر راهو يحارب الحموضه الطبيعيه اللي موجوده في المعده باغ كونطخ المعده فيها نوع من الحموضه الطبيعيه كي نحيو الحموضه هذيك ديما باللي زيني بيتاغ لا بومبا بروتون نعطيو مده صغيره ولا وقت اللي نحاربوا الجرثومه نتاع الليكوباكتير بيلوري نجم نحط اما نستهون ونخليو الدواء ديما عندنا راهو الحموضه اللي هي طبيعيه في الامعاء في المعده سامحني وتكون تسهل في هضم البروتيدات راهي هذيك تطيح وتخلي يصير تكاثر للبكتيريا الخايبه
5: هتفهم يعني تعطي افي عكسي
0: تعطي افي عكسي وتزيدنا في تكاثر الحموضه تكاثر سامحني البكتيريا الخايبه هتفهم احنا نحبوا نحاربوا الحموضه ما فما حموضه مستحبه في على مستوى المعده هذا اللي نحططوا منه بون فما حاجات اخرى تنجم تزيد تقلقنا اللاكساتيف ديما ينجموا زاد يخربونا لصحه الامعاء نتاعنا وتوازن البكتيريا هذوم الدويات اللي نحذروا منها وبالنسبه للاعشاب اللي هذوما الديتوكس باعتدال باستشاره الطبيب نتاعنا ومش بالمبالغه فيهم فما شكون احنا قينا عندهم مشاكل في التخثر فما معناها زميلتنا دكتوره منى سيسي قالت فما قات مشاكل نتاع تخثر عند شكون يستهلك ديما الكمون معناها ما نستهلوش بهم الاعشاب
5: كل شيء بالاعتدال كل شيء باعتدال
0: ودون المبالغه
5: أي. شكرا ليك دكتوره ام كلثوم
0: شكرا على الاستضافه ان شاء الله عيدكم مبروك
5: معنا محلى حضورك ومحلى نصايحك اللي قدمتها لنا قدمك تحيه سي عمرو جميل شكرا ليك سي عامر على تشجيعك لينا دائما في صحتك بالدنيا شكرا لك كل مستمعينا الفاعلين معنا وتاخذوا بالنصايح ان شاء الله وصحه دائما للكل وعيدكم مبروك مسبقا شكرا

0: ندوب بحنا يا الأسمر بنا وصلنا يا سيدي.
1: تمام، منتصف النهار من إذاعة المنستير، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. في ولاية زغوان، متساكن منطقة سمنجة يطالبون بتمكينه من مقاسم سكنية لحل مشكل الاكتظاظ. في ولاية سوسة، صابة الحبوب تسجل تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، ودعوة إلى تفعيل المناطق السقوية العمومية المعطلة. إطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة. وفلنشرب مواكبة لأشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي ووضع خارطة طريق لإزالة الكربون من القطاع الصناعي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طالب متساكنو منطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بيرم شارقة السلطة المحلية الجهوية بضرورة تمكينهم من مقاسم سكنية لحل إشكالية الاكتظاظ التي يعاني منها عدد كبير من متساكني المنطقة. الزميلة حنان العباسي.
2: يعد توفير المقاسم السكنية بقرية سمنجة التابعة لمعتمدية بيرم شارقة الهاجس الأول لمتساكني المنطقة الذين طالبوا السلطة الجهوية بضرورة إيجاد الحل لإشكالية السكن التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين بسمنجة.
3: طلبات متاع قرية سمنجة هي مقاسم سكنية، ناس بين عدوزيهم ولبس عليه، وهو ترخاها 3 و4 عيال يسكنوا في مقص قسم واحد، وبالرغم الأرض اللي تابعة أملاك الدولة موجودة. الإشكالية هي أنها تتفاهم وزارة الفلاحة ووزارة تملك الدولة وتتوزع المساكن اللي تحل برشة مشاكل. عندنا أمان نطلعوا لها أنها تكبر القرية متاعنا وتولي مدينة.
4: حتى حد في سمنجة ما عنده شهادة ملكية، اعتبار واحد كير.
5: أنا عندي 4 صغار كيرية، من حقي ناخذ نمر باش نسكن، عندي تو 5 سنين، أو باش نعملوا باش نعملوا كلام ما غير فعل.
6: من جانبها أكدت لنا سلاف العياري نائب محلي بالمجلس المحلي ببيرم شارقة عن عمادات سمنجة، أكدت أنه تم اقتراح هذا المشروع ضمن برامج المخطط التنموي القادم.
7: اقترحنا في المخطط 2026-2030 اسناد مقاسم اجتماعية من أراضي الدولة لفائدة أبناء المنطقة. إن شاء الله يتفعل المقترح هذا وأصبح طلب ملح للأهالي. نستناه في آخر شهر مايو يظهر لنا وزارة الاقتصاد شنو وبرمجة، وبالتالي نشوفوه على أرض الواقع.
1: حنان العباسي، سمنجة، إذاعة المنستير. بالرغم

0: أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم بذر تقريب 17,000 هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن وانصبت بعض الأمطار، سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي وهذه حسنت من الموجود.
1: عوامل وان ساهمت في تراجع الصابة فإنها تخفي وراءها أسبابا أعمق لهذا الوضع، على حد تقدير رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية سوسة حسن الطيف.
2: أسباب الساعة تراجع الصناعة ليش ما تبرش عباد مزرعات، هو عدم وجود مات الحبوب الكافية والشافية مطلوبة من طرف الفلاح، عدم وجود المدخلات الفلاحية اللي هي أساسية لزراعة الحبوب خاصة منها لم نترو دياقي، عظم حويت تخليت ما تسمى عزوف نسبي من طرف الفلاح على أساس أن الصناعة يزرعش.
1: الطيف أكد أن تفعيل المناطق السقوية المعطلة بالولاية والمقدرة ب 90% من المناطق العمومية كفيل بتوفير حاجياتنا من الحبوب.
2: عندنا برشا مناطق سقوية عمومية اللي هي للأسف الشديد ما غير مفعلة، احنا تعرف 90% من المناطق السقوية العمومية نتاعنا معطلة. علاش؟ أولها ثم اللي ما تاخذ الماء من سد نبهنا، قد يكون ثم سد نبهنا هو ما فيش مياه، أما ثم مناطق سقوية أخرى عمومية كنا نجم نستغلها على الأقل ونوفروا حاجياتنا على الأقل مستوى جاية من الحبوب. وعندنا مثال ناجح على مستوى جهة قيروان ولو تعتبر معناتها من الأوائل في الحبوب تعتمد على المناطق السقوية.
3: افتتحت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم مكتبها الجديد الخاص بتنمية الموارد بسهلول في ولاية سوسة في خطوة جديدة للاقتراب من العائلات والأطفال، ليكون هذا المكتب مساحة جديدة للأمل وللدعم. خالد تلمودي رئيس لجنة الدعم في المكتب الجديد يتحدث للأخبار.
4: اليوم افتتاح المكتب الجنسي سهلول لتنمية الموارد باش نقربوا الخدمات والمعلومات للمواطنين اللي ربما عندهمش فكرة واضحة على السواس، وإذا كان التونسي بالفعل تعرف على أهم الوظائف وأهم المقاصد نتاعها الجمعية نتاعنا أكيد أنه مش يقدر بالدعم والمساهمة، دعم مش فقط دعم مادي. الجمعية نتاعنا توا مستقبلا يزيد عن 10,000 طفل، الهدف نتاعنا أنه نزيدوا الوليدات هذوما اللي هما من غير سند نضموهم ليه، أتم معنى الكلمة، نوفروا لهم الأمن الغذائي بالأساس، ولكن احنا كي نحكيو على الأمن الغذائي نحكيو على الأمن النفسي، هذا يكون عنصر مساهم باش الوليدات هذوكم يقراوا وينجحوا وتوازنوا نهتوا باش نتعدد المكاتب هذيا، خير باش يكون عندنا مكتب إن شاء الله في مستير، مكتب في مادية، مكتب في نابل، في قروان كيف كيف، حبوا الوليدات هذوما يتعلموا ويتعودوا على أنفسهم.
3: انطلقت أشغال اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة من 20 إلى 31 من ماي الجاري. المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كوثر حرابش تحدثت للزميلة بر النعيمي.
5: فما حملة باش يكون فيها لتدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات للمهنية الصحة وغيرهم، تعزيز العيادات ما قبل الولادة واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت. الهدف العالمي اللي تحب توصله العالم الكل في 2030 هو 18/100,000 أم وفيات على الأقل. احنا في تونس في حدود 40 مرأة طالع المعدل، وإن شاء الله نحسنه. المرأة اللي ناوية على الإنجاب تتحذر من الزواج، من هكا الفحص اللي قبل الزواج، عيادات ما قبل حمل، فما عيادات محدة اللي هي يلزمها تتعمل باش نضمنوا احنا اذا فما مشكل لها ولا الا لصغيرها قراوا له حسابه وقت الولادة. توصل هي تولد وهي مش فاهمة شنو اللي عندها، تصير لها تعكرات متاع الجنين ولا تعكرات متاعها هي، هو المؤشر 9/1000 ولادة، يعتبر مؤشر باهي. حاجات خلقية، تعكرات في الولادة، ما راهي صحة الام اذا هي عملت الفحص ما قبل الولادة يفيقوا به للجنين وينجموا فما حاجات تتعمل حتى وقت الحمل والا يقراوا حسابها وقت الولادة، واللي إن شاء الله تمكن من تقليص الوفيات. إشكال ديما في المناطق النائية تغيير العقليات اللي هو يلزم برشة توعية وبرشة تحسيس للمرأة هي في حد ذاتها وحتى للعائلة متاحها والانتراج متاحها.
3: تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، وتناولت الأشغال التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز أساسا على تسريع نشر الطاقات المتجددة. التفاصيل مع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في ميكروفون زميلة نفيسة.
6: التحديات الحالية اللي هي لم تعد التحديات التي عرفناها في الماضي التي كانت تحديات ظرفية وفنية بالأساس، أمام تحديات اليوم التي أصبحت تحديات سيادة وطنية وتحديات استراتيجية. تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف.

0: يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بتطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة. الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية. اليوم بالأرقام الرسمية مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، وبطبيعة الحال من هنا لآخر العام سنتجاوز 10% في المزيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
1: منظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم ندوة صحفية بالعاصمة لتسليط الضوء على مخرجات الدورة الأخيرة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 واستعراض آفاقه المستقبلية، إلى جانب الكشف عن مشروع إفريقي هيكلي يتبناه المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الفترة القادمة. التفاصيل مع أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.
2: أبرز المخرجات إطلاق مبادرة جديدة اسمها ATEXT African Technology and Expertise Expo، مش يكون معرض كبير جدا للخدمات التونسية في مجال الهندسة وفي مجالات الخدمات التونسية ذات القيمة المضافة العالية، منها الدراسات والخدمات الصحية والتعليم والتكوين، مكاتب استشارات والخدمات الصناعية والرقمنة. الدورة الأولى مش تكون أيام 6 و7 و8 أفريل 2027 بقصر المؤتمرات بتونس. خلال مؤتمر في 2027 مش يكون له دور كبير جدا في الترويج للإكسبرتيز التونسية وسافوار فير التونسي في المجال الإفريقي. كما تم الإطلاق مجلس الأعمال التونسي الغيني، إن شاء الله مش يفتح آفاق كبيرة جدا مع الفاعلين الاقتصاديين الغينيين وتطوير التجارة. كذلك إثر النجاح الكبير للديل روم اللي صارت خلال فيتا 2026 مش تولي منصة دائمة على مدار السنة للربط بين أصحاب المشاريع التونسيين واللي يستحقوا تمويل، والإعلان قريبا على إحداث كونسورتيوم في مجال التكنولوجيا.
1: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بعناوينها. في ولاية زغوان متساكنو منطقة سمنجة يطالبون بتمكينهم من مقاسم سكنية لحل مشكل الاكتظاظ. وفي ولاية سوسة صابت الحبوب تسجل تراجعاً مقارنة بالسنة الماضية ودعوا إلى تفعيل المناطق السقوية العمومية المعطلة. وإطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة. وفي النشر مواكبة لإشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي وتسريع نشر الطاقات المتجددة. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال وحاتم بلحوش وحنان العباس على الأجهزة التقنية لطفي المكي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
5: في برمجتنا
4: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
5: في برمجتنا
4: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
5: في برمجتنا،
4: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
5: مع برمجتنا الشتوية
4: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. على موجة إذاعة المنسير، انعقدت البارح جلسة حوارية لاتحاد رياضي المنسيري بخصوص وضعية الجمعية. تواصلت على مدى قرابة 4 ساعات من 7 متاع العشية حتى 11 متاع الليل. تم خلالها طرح عديد المسائل والنقاط، منها اللي تم رفضها ومنها اللي تم القبول بها، من أجل حلحلة الوضع المادي الصعب اللي يعيشه الاتحاد الرياضي المنسيري، المطالب بتوفير مبلغ ما بين 800 مليون ومليار للإيفاء بالتزاماته المادية العاجلة قبل انطلاق بطولة الموسم قادم. وتم الاتفاق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل خروج الاتحاد من الأزمة، وقد يتم عقد اجتماع أو جلسة أخرى في الغرض في أقرب الأجال حسب ما أفادنا به رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري الأستاذ محمد مسلم سلامة. في انتظار أكثر تفاصيل في قدم موعدنا الرياضية وفي إذاعة المنسير أو على موقعنا بالفيسبوك راديو منسير سبورتس. الملعب السوسي باش يلعب مباراة ودية احتفالية مع أمل حمام سوسة بعد غدوة الجمعة انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب مصفى عمارة بسوسة. والمباراة هذه بمناسبة تحقيق الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لفريق الملعب السوسي. نفس الشأن لأمل الرياضي بحمام سوسة، ويعيش كذلك أجواء احتفالية بمناسبة صعوده للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوزة في رقعة عاشوا الأفراح في نهاية الموسم الرياضي الحالي. أكيد كما قلنا مقابلة أجوار احتفالية بين ملعب السوسي وأمل حمام سوسة، مباراة ودية بعد غدوة الجمعة في 4 متاع العشية في ملعب مصطفى عمارة بسوسة. النادي الافريقي باش تعقد هيئته المديره مؤتمر صحفي وباش تنظم يوم اجتماعي وانساني بحضور بطل العالم في السباحه احمد الجوادي. بعد غدوه الجمعه باش يتم عقد الندوه الصحفيه هذه في 10:30 متاع الصباح لتقديم بطل العالم في السباحه احمد الجوادي بمناسبه توقيعه الرسمي لعقد انضمامه للنادي الافريقي. ويوم السبت انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار باش يتم تنظيم يوم تنشيطي في ملعب الجولف في جامرتي، تعليم رياضه الجولف لفائده اطفال الجمعيه الوطنيه لرعاية فاقدي السمع بشراكة مع الجامعة التونسية للغولف بحضور البطل العالمي في السباحة أحمد الجوادي في إطار المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للنادي. ثم انطلاقا من 4:30 متاع العشية في نفس اليوم باش ينظم النادي الأفريقي حفل استقبال رسمي يتضمن توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز للأطفال المشاركين في حديقة الرياضة منير القبيلي. في كرة القدم في ربع نهائي كأس تونس انطلاق من 3:30 متاع العشية اليوم، نادي الصفاقسي يستضيف الملعب الجابسي، التحكيم لخالد قويدر ومعه ثنائي الفار حسني النيلي ووسام أبو غطاس. في نفس التوقيت في 3:30 متاع العشية ترجي جرجيس يستضيف نادي البنزرتي، تحكيم لأمير لوسيف ومعه ثنائي الفار أمير العيادي ونجح بن عويشة. غدوة في 3:30 متاع العشية بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم نضال طيف وثنائي الفار هيثم جيرات وغسان مطوع. في حين قدم ساقيه الدير وغدوه في 3:30 متاع العشيه يستضيف شيبه العمران، تحكيم لسيف اللورتاني ومعه ثنائي مجدي بلاغه وامن الله الحجري في غرفه الفار. في إطار اتفاقية الشراكة بين الجامعة التونسية لكرة القدم ونظيرتها النرويجية لتطوير كرة القدم النسائية، انطلقت أمس دورة تكوينية تحت عنوان القيادة في التدريب لكرة القدم الناشئة لعمر أقل من 14 سنة لفائدة مدربات كرة القدم النسائية. اليوم في 6 متاع العشية باش يتم غلق باب الترشح لصفة عضو نائب اللجنة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، باش يتم غدوة الخميس الإعلان عن التركيبة الكاملة للجنة المذكورة. ونذكركم وأن الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد مقرر إجراءها في الحمامات يوم 6 جوان القادم. في كرة اليد في برنامج الأدوار نصف النهائية لكأس تونس، البداية بالأكابر باش يكون بعد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعدد الاختصاصات في 4:30 متاع العشية دربي العاصمة يجمع في نصف النهائي كأس تونس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. وتم منذ يوم الأمس انطلاق في عملية بيع على التذاكر الخاصة بجماهير النادي الإفريقي فقط، باعتبار اللي باش يكون حاضر فيها الجماهير الفريق المحلي واللي يستقبل فيها هو النادي الإفريقي المقابلة هذه. كما قلنا تلقت على موقع تذكرتي بوانتيان لجماهير النادي الافريقي. بالنسبه للنصف النهائي الثاني باش تلعب يوم السبت 23 مائي في مطلثه نتاع العشيه، نادي ساقيت لازيت يواجه جمعيه الحمامات. بالنسبه للكبريات نهار السبت 23 مائي في مطلثه نتاع العشيه زوز مقابلات، نادي الرياضه النسائي بالمكنين يستضيف الجمعيه النسائيه بالساحل، والنادي الافريقي يستضيف الجمعيه النسائيه بالمهديه. في حين في الاواسط نهار الاحد 24 مائي في نص النهار الفائز من مباراه نادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي تلعب اليوم يواجه نادي ساقيت الزيت، وفي مطلثه نتاع العشيه في نصف نهائي الاواسط كذلك نهار الاحد في قاعه المكنين سبورتينغ المكنين يواجه امل الحمام سوسه. في حين في نصف نهائي الوسطيات نهار الاحد 24 مايو في نص النهار الجمعيه النسائيه بطبلبه تواجه حمام منوبه، وفي مضي ساعتين الجمعيه النسائيه بالحمامات تواجه الجمعيه النسائيه بالمهديه. في صنف الاصاغر نهار الاحد 24 مايو في نصف النهائي كاس تونس كذلك في مضي ساعه نتاع النهار بعث بن خيار يواجه النجم الساحلي، وفي مضي ساعه نتاع النهار في نفس التوقيت كذلك سبورتينغ المكنين في قاعه المكنين يواجه النادي الافريقي. في حين في نصف نهائي كاس تونس الصغريات نهار الاحد 24 مايو ديما في العشر متاع الصباح نادي الافريقي يواجه المنزل الرياضي، وفي الحداش متاع الصباح مجرين الرياضي لكرة اليد النسائي يواجه نادي كرة اليد بجمال. في كرة السلة نادي الافريقي موجود في رواندا باش يلعب البال من 22 الى 31 ماي، نادي الافريقي باش يواجه في ربع النهائي فريق اهلي بنغازي الليبي نهار السبت انطلاقا من مضي ساعتين متاع نهار بتوقيت تونس. الختام بنهائي كاس اتحاد اوروبي الليله في 8 متاع الليل فريبورغ الالماني يتقابل مع اسون فيلا الانجليزي.
1: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: دائما في قلوبنا موضع لأناس نلتقي بهم في أماكن نكون فيها غرباء، أماكن تكون بالنسبة لنا بداية جديدة في عالم لا نعرفه، نقبل عليه ونحن نهابه، فنلقاهم هناك يأخذون بأيدينا ويشجعوننا على مواصلة السير. وجودهم بالنسبة لنا يعني أشياء كثيرة. يعني الظل في الهجير، يعني الدفء في البرد، البسمة في الحزن، الأمن في الخوف، يعني الراحة في قمة التعب. ونظل نذكرهم ويظل معروفهم في قلوبنا مثل تلك الشجرة المباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: عشقت بعينيك نهرا صغيرا سرى في عروقي، تلاشيت فيه، رأيتك صبحا وبيتا وحلما، رأيتك كل الذي أشتهيه. تجاوزت عن سيئات الليالي وسامحت فيك الزمان السفيه.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: ستة أشياء تعرف في الجاهل: الغضب من غير شيء، والكلام من غير نفع، والعطية في غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، وقلة معرفة الصديق من العدو. ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الجالس على مائدة لم يدع إليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب النصر من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين من غير أن يدخلاه، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لم يسمع منه. ورقة من دفتر قديم. ليس أروع ولا أجمل من الخلق الندي عندما تجده تواضعا وحسن تعامل في العظيم من الناس. إنه هنا يكون أوقع وأبعد تأثيرا لسبب بسيط، ألا وهو أن عدم حاجة هذا الكبير إلى الآخرين واستغناءه عنهم ربما يدفعه إلى الغرور والاستعلاء. لكن الرائعين جدا من يقدرون أن يجعلوا مكانتهم ومناصبهم حافزا لهم على مزيد من الخلق الكريم والتواضع الجميل والتعامل المضيء، وليس العكس. إن هؤلاء هم واثقوا الخطى وصانعوا الفرح في قلوبهم وقلوب غيرهم. بل هم الذين عرفوا الحياة وزخرفها وزوال بهارجها، ملء السنابل تنحني بتواضع، والشامخات رؤوسهن شوامخ.

0: من ألق الشعر،
1: وتركت رأسي فوق صدرك، ثم تاه العمر مني في الزحام، فرجعت كالطفل الصغير يكابد الآلام في زمن الفطام. والليل، الليل يلفح بالصقيع رؤوسنا، ويبعثر الكلمات منا في الظلام، وتلعثمت شفتاك يا أمي وخاصمها الكلام، ورأيت صوتك يدخل الأعماق يسري في شجن، والدمع الدمع يجرح مقلتيك على بقايا من زمن. قد كان آخر ما سمعت مع الوداع: الله يا ولدي يبارك خطوتك، الله يا ولدي.

وتعانقت أصواتنا بين الدموع والشمس. الشمس تجمع في المغيب ضياءها بين الربوع، والناس حولي يسألون جراحهم، فمتى يكون لنا اللقاء؟ وتردد الأنفاس شيئا من دعاء، ونداء صوتك يا أمي بين أعماقي يهز الأرض يصعد للسماء. الله يا ولدي معك. ومضيت يا أمي، مضيت غريبا في الحياة، كم ظل يجذبني الحنين إليك في وقت الصلاة، كنا نصليها معا. أمه، قد كان أول ما عرفت من الحياة أن أمنح الناس السلام، لكنني أصبحت يا أمي هنا، أصبحت وحدي غريبا في الزحام. لا شيء يعرفني ككل الناس يقتلنا الظلام، فالناس لا تدري هنا معنى السلام، يمشون في صمت كأن الأرض ضاقت بالبشر، والدرب يا أمي مليء بالحفر.

وكبرت يا أمي كبرت، وعانقت المنى، وعرفت بعدك كل ألوان الهوى، وتحطمت نبضات قلبي ذات يوم عندما مات الهوى، ورأيت أن الحب يقتل بعضه، فنظل نعشق مثلما كنا ليسحقنا الجوى. لكن حبك يا أمي ظل في قلبي كيانا لا يرى، قد ظل في الأعماق يسري في دمي، وأحس نبض عروقه في أعظمي. أماه، ما عدت أدري كيف ضاع الدرب مني، ما أثقل الأحزان في عمري، وما أشقى التمني، فالحب يا أمي هنا حفل وراقصة ومهر، من يا ترى في الدرب يدرك أن في الحب العطاء، الحب أن تجد الطيور الدفء في حضن المساء، الحب أن تجد النجوم الأمن في قلب السماء، الحب أن نحيا ونعشق ما نشاء. أماه، ما أحوج القلب الحزين لدعوة، كم كانت الدعوات تمنحني الأمان، قد صرت يا أمي هنا صرت رجلا كبيرا ذا مكان، وعرفت يا أمي كبار القوم، لكنني ما عدت أشعر أنني إنسان.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. طورت شركة ناشئة تطبيق ذكاء اصطناعي جديد يقوم بتصفح مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي نيابة عن المستخدم وإرسال رسالة نصية إليه، إذ وجد أثناء التصفح ما يستحق أن يقرأه أو يراه المستخدم. وتقول الشركة المطورة للتطبيق أنه لا منشورات كثيرة، لا إرهاق عقلي، لا غضب، فقط إشارة، في إشارة إلى أن التطبيق بش يوفر على المستخدم تصفح كمية كبيرة من المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لكي يجد ما يهمه. وذكر الموقع المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الفكرة وراء التطبيق الجديد بسيطة، وهي أنه بش يتصفح الأنترنت لصالح المستخدم، لكنه بش يقوم بعمل كبير في الخلفية لإنجاز المهمة. ويقولت رئيس التنفيذي للشركة أنه بعد بيع شركة ناشئة في مجال التمويل اللامركزي في عام 2022 كان يعدي وقت طويل على منصة إكس ويتصفح مواد كثيرة غير مهمة بحثا عما قد يكون مهما، لذلك أنشأ هذا التطبيق اللي هو نو سكرول. وأضاف أنه منصة الإكس مسلية للغاية وغنية بالمعلومات بشكل غير موجود في وسائل الإعلام التقليدية، لكنها ثقافيا سامة وقراءتها مزعجة للغاية، مشبها إياها بالوجبات السريعة، موضحا أن متصفحها يشعر بعدم الرضا بعد قراءتها. وتابع أنه أراد التوقف على استخدام هذه المنصة دون أن يفوته أي خبر أو محتوى مهم، لذلك طور تطبيق نو سكرول وأتاحه للجمهور قبل أيام قليلة. ولاستخدام التطبيق يحتاج المستخدم إلى ربطه بحسابه على المنصة، حيث يمكنه من جمع المعلومات المطلوبة على اهتمامات المستخدم ومواقع المفضلة والحسابات المنشورة اللي تبعها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انعقدت بالعاصمة الفنلندية هلسنكية الجولة الخامسة من المشاورات السياسية التونسية الفنلندية برئاسة مشتركة من المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل بن خضر ونظيرته الفنلندية أن كايسا هيكينين المدير العام لإدارة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الفنلندية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا علم القياس الموافق لـ20 مايو الجاري، اختارت المجموعة الدولية هذا العام شعار المترولوجيا لتعزيز الثقة في رسم السياسات لتسليط الضوء على الدور المحوري لدقة القياسات في صياغة قرارات واستراتيجيات عامة مبنية على معطيات علمية موثوقة. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني، وأن نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ارتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. ختاما، أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لهذه السنة تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجريات المتقاعدين. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
2: بنكهة
3: ولهجة تونسية.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: السلام ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث لليوم الأربعاء 20 مايو 2026. الوجهة اليوم في برنامج الحدث اخترناها من ولاية القيروان وتحديدا من منطقة حاجب العيون، وين حطينا الرحال اليوم في برنامج الحدث. والحدث اللي يميز ولاية القيروان وحاجب العيون وشبيكة وسبيخة هذه الأيام طبعا هو قطف ثمار المشمش. ومثل ما تصلكم صورة على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير، موجودين في حقل للمشماش في مدينة حاجب العيون. وموضوعنا اليوم هو أفاق زراعة الواقع زراعة المشماش وأفاق هذه الغلة بالنسبة لولاية القيروان. وكما نعرف جميعا ولاية القيروان اللي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث إنتاج المشماش، تقريبا تساهم بنسبة 45% من الإنتاج الوطني لزراعة المشماش. إذن مساحات شاسعة لزراعة المشماش. كما نعرف شبيكة وحفوز وحاجب العيون وسبيخة كلها مناطق مشهورة ومعروفة بزراعة هذه الغلة المشماش. إذن اليوم في برنامج الحدث من خلال تواجدنا في هذا الأستوديو الخارجي حبينا نتعرف على هذه الزراعة، واقع زراعة المشماش في ولاية القيروان وأفاق هذه الزراعة من حيث حجم المساحة المخصصة لزراعة هذه الغلة طبعا الفصلية، عدد المساحة قديش، طبعا قديش نقولوا احنا بالأرقام وبالطن قديش ولاية القيروان تنتج سنويا طبعا من هذه الغلة غلة المشماش. اثناء كيفاش الصابة في ولاية القيروان، هل أنه نسجلوا بين العام والآخر معنى ازدياد في الصابة، أنه فما بعض المشاكل على مستوى الإنتاج. أيضا مش نحكيه على الأصناف المعروفة المشهورة بها ولاية القيروان، أصناف المشماش قديش عنا من صنف متاع مشماش. وأيضا باش نحكي وزادة على الإشكال أو الرهان خلينا نقوله الموجود في ولاية القيروان، باش نحكي على ترويج هذه الغلة الموسمية، عناش صعوبات في الترويج، كيفاش يقع ترويج هذه الغلة، هل أن يقع الترويج على المستوى المحلي في تونس أما فما مبادرات وفما اليوم نصدروا قاعدين نصدروا في هذه الغلة إلى الخارج، يعني بمعنى آخر وبمعنى أوضح هل فما تثمين حقيقي لغلة المشماش على مستوى التصدير عفوا وعلى مستوى تمثيل أيضا صورة تونس البرة. نحكي لهنا ربما على التجفيف، نعرف نحن عديد البلدان معناها اللي سبقتنا في تجفيف غلة المشماش وإيرادات مهمة لهذه الدول كما تركيا وغيره. احنا اليوم حبينا من خلال هذا البرنامج نتعرف هل فما مبادرات وفما خطوات وفما مساعي ان ربما نجف هذه الغلة في إطار دائما مزيد تثمين هذه الغلة، ام ان الواقع يقول غير ذلك ونهاية هذه الغلة تتجه نحو مصانع المعجون. صحيح معناها احنا غلة المشماش نستغلوها برشا في حلوياتنا التونسية، ولكن زادة هل من مزيد تثمين هذه الغلة، خاصة انه نعرف هذه الغلة معناها ما تصبرش برشا كما توت وغيره من الغلال الفصلية. هذا هو الحقيقة محاور اليوم برنامج الحدث وغيرها من النقاط اللي باش نطرحوها اليوم في برنامج الحدث. وكما ذكرت من خلال تواجدنا في احد الحقول في حاجب العيون، مثل ما تصلكم الصورة على الصفحة الرسمية ما شاء الله معناها لهنا أشجار مثمرة متاع مشماش وألوان زاهية وجو إن شاء الله يوصل هذا الجو طبعا عبر الصفحة الرسمية متاعنا مثل ما تصلكم الصورة. صحبة ضيوفي الكرام اللي أنسوني

0: عرفوني واللي استقبلونا الحقيقة اليوم أحسن استقبال في حجب العيون وفي إحدى الضيعات. خليني في البداية نرحب بسي محمد الطيب الشمانجي مدير المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الرابعة. سي محمد الطيب مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي كريمة ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على حضوركم معنا. وهذه دور الإعلام العمومي في نقل مشاغل المنطقة، حضوركم مهم ويثمن المبادرة متاعنا ويشجعنا باش نقدمه إلى الأمام أكثر.
0: بالضبط سي محمد الطيب، وهذا هو دور الإعلام الجهوي، إعلام القرب، أن يقرب أكثر معناها من مشاغل الجهات خاصة الجهات الداخلية. وفي إطار تفعيل دورنا حتى كاليوم احنا نحركوا ربما معناها الأسباب نحو مزيد لعب دور اقتصادي أكثر وتنموي لهذه الغلة اللي تو نعرفوا معاك تباعا مع بقية ضيوفنا، أنه معناها سلسلة كاملة ربما متاع إنتاج إن شاء الله مزيد تتحسن أكثر وتتطور مستقبلا. خلينا نرحبوا سي جمال عباسي رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بحاجب العيون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. سي جمال مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر عايشكم، ومرحبا بيكم في الحاجب، ورحبوا بالسادة المستمعين في الحاجب يسمعوا فينا، وهنا بطبيعتنا احنا على الطبيعة ومع المشمش
0: على عين المكان. على عين المكان. شكرا لك سي جمال. وسي محمد سي سالم الرابحي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بحاجب العيون وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. سي سالم مرحبا بك.
3: مرحبا بك أختي الكريمة. أختي الكريمة واسمك كريمة كريمة. شكرا، وشكرا لإذاعة المستير على إتاحة هذه الفرصة وتحول مباشرة على عين المكان.
0: بالضبط.
3: في ربوع حاجب العيون وتحت أشجار المشمش.
0: الحقيقة هذه فرصة طيبة اليوم مش ننقلوا مشاغل الجهة. نعرفوا حاجب العيون مدينة ولادة، خرجت عديد الرموز معناه في مختلف المجالات، فحبينا اليوم نسلطوا الضوء على جانب آخر معناها المجال التنموي، الزراعات المتوفرة معناها اليوم كيفاش نجم نثمنوا هذه الزراعة وهذه الغلة اللي متوفرة بمساحات شاسعة واللي عندها تاريخ. خلينا نقوله معناها سي سالم هكا ولا؟
3: نعم فعلا أختي الكريمة، يعني زراعة المشمش كانت قديمة برشا، ويعني وقع يعني حتى تجديدها.
0: نعم.
3: والزراعات متجددة بأنواع مختلفة فهمتي في حافي مدينة حاجب العيون. يبقى إلا أنه معناتها التثمين بقى أنه ناقص التثمين.
0: بالضبط.
3: يعني مصانع تحويل أو ما يعني
0: نعم.
3: ما يعادل ذلك
0: يعني طبعا. يعني الغلة متوفرة بجميع أصنافها.
3: نعم.
0: خد حليمة وغيره برشا أنواع معناتها أصناف نعرفوها
3: أصناف.
0: مع سيادتك ومع سي جمال.
3: نعم.
0: احنا هذيك هو الإشكال والرهان خلينا نقوله لهنا. نعم. سي جمال هو التثمين، كيفاش نثمنه؟ كيفاش نثمنه هذه الثروة الطبيعية بتاعنا وهذه الغلة اللي ربي حبا بها الجهة كلها معناها؟ كيفاش نثمنه؟ هذا هو إن شاء الله يكون رهان حتى المستقبلي وحتى كان شعار المهرجان سنة هكا وليتهم حتى مع سي طيب.
3: تثمين يعني لابد من تقريب المصانع، يعني مصانع التحويل إن كانت معناتها على مستوى معناتها
0: سي سالم. هاو باش نجيو تباعا خلينا نتعرفوا على بقية ضيوفنا ساعة الكرام، من بعد هنا باش نقولي باش ننطلقوا في لب الموضوع هو التثمين. سي عبد الله الشهاني فلاح. سي عبد الله شنو حوالك؟ مرحبا بك سي عبد الله.
4: بيك أكثر ونتشرفوا بمقدومكم لينا وجايتكم الشوهنية هذه تنتج المشاريع.
0: هذه الشوهنية معناها منطقة الشوهنية على قب الشهاني. منطقة الشوهنية.
4: منطقة الشوهنية حاجب عشرة.
0: منطقة الشوهنية حاجب تحديدا في منطقة الشوهنية حاجب عشرة. هذا هو.
4: أصناف نتاع المشماش عندنا الكنانوس عندنا المشماش.
0: سي عبد الله شنو رايك تو تباعا خلينا نتعرفوا على بقية الضيوف تعرفوا على الحاج.
4: أيوة.
0: وبعدنا تو نرجع ناخذ معك انت الاصناف. سي عبد الكريم العنيزي رئيس الجمعيه المائيه الحاجب عشرة. سي عبد الكريم مرحبا بيك.
5: وبيك اكثر مرحبا بيك اختي كريمه، مرحبا بالناس الحاضرين هناك واذاعه المنستير.
0: طبعا هذه عاد اذاعتكم اذاعه القرب واذاعتكم اذاعه المنستير. نعرف عنا محبينا وعنا جمهورنا وعنا متابعينا في القروين وفي حاجب العيون.
6: والمستمعين
5: انا واقف تو تحدثوا عليها بعد شوي.
0: بالضبط هذا هو. شكرا لك سي عبد الكريم العنيزي. سي مراد ميمني هو صاحب فكرة مشروع لتثمين خلينا نقوله مادة المشمش. هو باعث شاب من حاجب العيون.
7: حاجب العيون.
0: شتحويلك يا سي مراد؟
7: بيك عايشك مرحبا مدام.
0: لبس عليك.
7: الحمد لله. احنا نحب نوصل صوتنا ونحب نوصل من غلة المشمش. نحب توفير بالمنتوج متاعنا. نحب تصدير.
0: بالضبط. بالضبط. هذا هو احنا اليوم كيفاش نشجعوا الافكار الرائده لمزيد تثمين هذه الغله.
7: واضح.
0: بالضبط سي مراد كي باش تحكي لنا على الفكره نتاعك. نرحبوا ايضا بسي الحبيب السعيدي ملحق ثقافي دير ثقافه بحاجب العيون. اليوم باش نروحوا بين الثقافه وبين التنميه وبين الاقتصاد اللي الكل مجالات تخدم بعضها في الحقيقه. سي الحبيب مرحبا بيك.
8: بيك اكثر. مرحبا باذاعه المستير اللي هي عندها نحب نوى كوني عندها جمهور عريض في حاجب العيون بكل فئاته العمرية منذ القدم وهي إذاعة قديمة. شكرا على حضوركم وشكرا على هذه اللفتة الكريمة.
0: شكرا لك سي الحبيب. طبعا هذا واجبنا أن نكونوا بحذيكم بين أهالينا وبين ناسنا. وهذه فرصة باش نخرجوا من الاستوديو ونتعرفوا عليكم وبيتكم تتعرفوا على طبيعة العمل متاعنا. هذه هي إذاعة القرب وهذا شعارنا إذاعة المنستير. شكرا لك سي الحبيب.
8: شكرا.
0: كل الترحاب بالحاج رابح.
9: نعم.
0: الشيهاني.
9: شيهاني.
0: يا سي رابح. يا حاج نحويلك كنسنا وشرفتنا يا حاج.
9: بارك فيكم.
0: لاباس عليك.
9: بارك الله فيك.
0: اش نحويلك يا حاج؟
9: الحمد لله.
0: أكيد كي نقولوا المشماش نقولوا تاريخ.
9: تاريخ.
0: في حاجب العيون.
9: تاريخ ملي فزيت نلقاه هنا تو عمري 90.
0: إيه.
9: وهذا كيفاش نخدم.
0: ما شاء الله.
9: والمشماش هذا كل مات كان عند سعيد راه واحد مهندس.
0: إيه.
9: مات
0: يعني تم تجديده.
9: البلاد كانت هندي.
0: اي
9: وقت احمد بن سالح.
0: اي اي اي
9: قلبوه
0: وقت التعاضديه كيكا. وقت التعاضديه
9: قداش 70 كتر تعاضديه نتاع مشمش.
0: الله مصلي على النبي يا حاج.
9: هذاك كله هذا كل زرعينه نحن الارواح.
0: بالضبط. وقع تجديد.
9: ولكن نحن بكل مخصوصين ما تو نحن نسقي فيه هنا.
0: اي
9: هذا اللي يعطي بالماء ولا نسقي فيه.
0: اي
9: الزقيان متاعي في الجمعة نسقي ب 350 ألف.
0: أيه؟
9: العبد اللي مقابلك ماء.
0: بالضبط. ما معناها
9: الأشجار
0: تحتاج إلى الري. معناها الري معناها هذا هو. هذه هي مريهانات على كل الحقيقة لهنا باش باش نحافظوا على هذه المساحات.
9: أخذتوا منين جبتوا تو كي جيتوا؟ تو برا حتى اليوم إن شاء الله.
0: تقربوا الميكرو للحاجة.
9: لا نحكي لك على الطريق.
0: الطريق بالحق.
9: جيتوا بكري سنين جيتوا وقيلة عملوا
0: ولو لفتة الحقيقة. يلزم لفتة كريمة للجهة ذي ويلزم هالطرق هذية المسالك الفلاحية تتحسن أكثر.
9: والحقيقة حتى لو كان ثم حقيقة لازمنا بمعمل.
0: صحيح.
9: أنا نوكينا.
0: بالضبط.
9: حاج رابح. أتماتم ومشماش وكل شيء.
0: واضح.
9: فهمت.
0: بالضبط هذا هو.
9: لازمنا.
0: حاج رابح.
9: نعم.
0: احنا هوك تعرفنا عليك ورحبنا بيك ورحبت بيك.
9: بارك الله فيكم. يصلح رايكم ونبالك.
0: يعيشك. ما زلت قاعد معنا حاج رابح.
9: حاني قاعد.
0: اي باش تقعد احنا اسمع
9: نحن.
0: يا حاج.
9: ولادي مراقب.
0: نحن في.
9: من الحاجب لهنا ديما
0: ما شاء الله. نحن في ضيافتك راه.
9: لما كاكايا نفرح به.
0: اللهم صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. هذا هو. هذا هو في الاخر هذا هو. كما ذكرت معناه أعلام القرب وهذا هو وين نقربوا أكثر المشاغل المواطن وين ننقلوا الواقع والحقيقة كما هي وين نكونوا زادة نحن همزة توصل بين الفلاح وبين المواطن وبين الإدارة وبين حتى تتحسن طبعا جميع الوضعيات به. خلينا نبدأ سي محمد الطيب الشمانجي مدير مهرجان المشمش الدولي المشمش بحاجب العيون في دورته الثانية الحقيقة في دورة الرابعة. سمحني سي محمد الطيب الحقيقة كانت بادرة مهمة من أهالي الجهة لمزيد التعريف بهذه الغلة. اليوم روحتوا بين الجانب الثقافي الاجتماعي الاقتصادي والتنموي والكل والفلاحي كل تمحور حول ثمرة المشمش. ناخذ التفاصيل معاك سي محمد.
1: بالفعل هو أختي كريمة الفكرة متاع المهرجان ما جاتش من فراغ لأنه التظاهرة هذه عندها أسس تنموية بالأساس.
0: أيه؟
1: لأنه الركيزة الأساسية متاعها هي الفلاحة. وقت نحكيه على التنمية جزء منها هو الفلاحة. هذا كلاش نقوله.
0: نعم.
1: هي مبادرة ثقافية تنموية من أجل خلق ديناميكية اقتصادية في المنطقة. لأنه لما تكون الفلاحة مزدهرة لما الفلاح يخدم يدور الدولاب فما برشة سلاسل قيمة باش يتم نعم. خلقها وباش يكون فما ثروة حقيقية يتم استثمارها. اليوم في حاج بلعيون روعنا إنتاج كبير متاع مشماشة لكن ماهوش مثمن.
0: بالضبط.
1: اليوم روعنا معناتها مساحات شاسعة متاع مشماشة لكن تستحق أكثر وعي، لأنه اليوم مع التغيرات المناخية نعم. الأمور علمية هذاك علاش احنا جزء أساسي من العمل متاعنا في المهرجان مع الشركاء متاعنا بالاساس مندوبيه الفلاحه انه ديما عندنا الخبراء والمختصين يجيو باش يقدموا النصايح والارشاد الفلاحي ونصيحه الفلاح باش يخدم الثمره نتاعو.
0: يعني اليوم شنو كان شعاركم في الدوره الرابعه لمهرجان الدولي للمشماش؟
1: من اجل خلق تنميه محليه مستدامه، هذا هو الشعار الاساسي للدوره هذه، لانه جبت حكيت لك على التغيرات المناخيه اللي هي اليوم لازمنا نتاقلموا معها بامور علميه، دونك الورشات والندوات اللي تصير فيها نصائح من الخبراء، لانه ماهيش الامور تجيب طريقه بعليه، فما ناس يفهموا الشيء هذايا اللي قدموا النصيحه. ما بعد الارشاد الفلاحي هو تمكين الفلاحين من فرص واليات التمويل، لانه فما اليات فرص حقيقيه وتمويل وحوافز موجوده، وكنا سنين معناتها اثثنا جلسه تفكير تشاركي بعنوان الاستثمار في منظومه المشمش الدليل الفلاح للانتفاع بالحوافز الماليه والفرص التمويليه وافاق تاسيس الشركات الاهليه والتعاونيه، لانه اليوم لما يكون العمل المهيكل نتاع الفلاح يكون الرونتابيليتي نتاعو اكثر. اليوم الفلاح نتاعنا في حاجب العيون يشتغلوا بطريقه فرديه، كل فلاح في السينيه نتاعو كل فلاح وحده، كل فلاح ياخو معطيات وحده. احنا نحبوا اليوم الهيكلة تكون أفضل حل لتطوير المنظومة الفلاحية في حاجب العيون. الشركات التعاونية والشركات الأهلية تنجم تكون جزء من الحل هذا، وذلك علاش كانت معنا لابيا موجودة، مندوبية الفلاحة، مندوبية التنمية، البنوك حضروا في الجلسة هذه، صار التفاعل وصار التحسيس بأهمية التأسيس، لأنه لما يكون فما هيكلة يكون فما نتيجة.
0: الحقيقة أنتم سي محمد حطيتوا أصبعكم على الدي، لأنه احنا نقولوا وين فما هيكلة وين فما تعاونية وين فما التجمع معناها بين الفلاحة، اليوم نتحركوا ما نتحركوش فرادة، تحركوا مجموعة. اليوم نجموا حتى نفرضوا السعر المرجعي، اليوم تكون عندنا أفكار حتى للتثمين، اليوم نلقاو حلول لبعض الإشكاليات، حلول تبدأ جماعية، وحتى صوت الفلاح عندما يكون في صلب هيكل يتسمع صوته أكثر. يبدو أنه هذيك مشكلة الفلاح في حاجب العيون في القيروان في كامل تراب الجمهورية، يبدو أن هيك هو إشكالنا.
1: هذا هو الأساس، لأنه لما يكون فما شركات تعاونية أو شركات أهلية هي باش تكون مهيكلة تنجم حتى هي توفر المهندسين والمختصين يكونوا يشتغلوا بدوام مع الشركة وتكون قريبة للمنخرطين متاحة، لأنه اليوم خليت الإرشاد الفلاحي في حاجب العيون راي تضوي على 9 عمادات يعني، ومتوزيد جمال يحكي على الإدارة اللي هو يترأسها. لما تكون فما شركة ويكون عندها المختصين متاحة من تكنيسيانات من مهندسين تكون أفضل المعلومة للفلاح. جزء منه اللي هو التثمين، اليوم مشماش حاجب العيون راه قاعد يتم استهلاكه في السوق المحليه بالضبط. فقط هذاك علاش احنا من بين الانشطه اللي نقوم بها في المهرجان عندنا المسابقه الثقافيه في المنتوجات المحليه المرتكزه على المشماش، من حلويات، من عصائر، من مربى، من تجفيف المشماش، من تقطير زيت بذره المشماش، لانه المشماش فيه منافع كبيره برشا، ينجم يكون معناتها يتحول ويثمن في عديد المجالات. لكن للاسف اليوم ما عندناش التثمين هذايا اللي بدات الفكره نتاعو مع المهرجان باش تكبر. نراو اليوم مثلا الفلاحه يتشكاو من سوم اللي قاعدين يقبلوا فيه للمعامل المعجون،
0: ولا حتى للوسيط.
1: احنا ما نش ضد معامل المعجون، بالعكس المعجون تاع المشمش محبوب وتحبه الناس، لكن نحبوا اليوم السعر يكون معقول. الفلاح اللي يتعب عام كامل معناتها يحرث ويسقي ويعس ويداوي عام كامل يستنى فيها الشجره باش تجي اليوم معناتها يلقى سعر الحقيقة بعيد برشا على
0: السعر، معناها يشوفوا متدني الفلاح. تو تباعا مع بقية مع الخيان الفلاحة قديش ربما يتباع السعر من الفلاح إلى الوسيط ومن الفلاح إلى معامل المعجون؟ هذا هو
1: كما فقط
0: أي تفضل خلينا هما زلنا احنا من بعضنا سويعتين إن شاء الله من الزمل، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم.
1: مرحبا.
0: خلينا ناخذوا هاو جيتك خويا الغالي، خلينا ناخذوا سي جمال عباسي رئيس خليط الإرشاد الفلاحي بحاجب العيون، وخلينا ننطلقوا معناها بالدراسات وننطلقوا بالأرقام. سي جمال احنا معك انت، خلينا ناخذوا قديش المساحات المخصصة لزراعة المشماش في حاجب، معاش اذا كانت نجم تعطينا على مستوى الولاية الكل ولا على المنطقة حاجب، على مستوى الولاية
10: على المنطقة نعطيكم على مستوى الحاجب ونجم
0: نشوف
2: تبتوا في الأرقام على المستوى الولاية.
0: إذا كان نجم ننطلق على مستوى الولاية القيروان هي الأولى وطنيا،
2: هي الأولى وطنيا،
0: قديش المساحات المخصصة للمشماش وقديش الطاقة الإنتاجية للولاية الكل قبل بعد نمشيو إن شاء الله نرجع الحاج بالعيون.
2: الإنتاج متاع الولاية في حدود 16,000 طن.
0: 16,000 طن
2: هي الأولى كما كنت قلت، تساهم 40% من الإنتاج الوطني. بالنسبة للحاجب
0: خلينا في الولاية، قديش المساحة المخصصة على مستوى الولاية؟ أكثر من 3,000 تقريبا،
2: في حدود 3,000 هكتار.
0: 3,000 هكتار على مستوى الولاية.
2: على مستوى الولاية أهم منطقة الإنتاج هي سبيخة، حفوز، حاجب العيون، شبيك، هذول ينتجوا يظهر 90% من إنتاج الولاية. ما عارفش
0: احنا تو في حاجب العيون قديش المساحه موجوده في حاجب العيون لزراعه المشمش تقريبا، والقدره الانتاجيه لحاجب العيون في المشمش؟
2: بالنسبه لحاجب العيون المشمش هو الثاني، يجي القطع الزيتين بعد يجي القطع المشمش، حوالي مساحه 620 هكتار كانت اكثر.
0: فما تراجع
2: سجابات، تراجع موقعش التشبيب زراعة المشمش وعوضها زيتون، هذه في كنا في حدود 900 هكتار رجعنا ل 620، هذه أخذ زيتون شوي مساحة. من بين الحوايج اللي نخدم عليها اللي هو في توسيع المساحة في المشمش.
0: سي جمال خلينا نمشي معك خطوة بخطوة، خلينا احنا نفهمه والرأي العام يفهم أكثر إنارة في الموضوع ذي. احنا قلنا المساحة تقلصت وتراجعت على حساب غراسة الزيتين، لأنه ربما الزيتونة مربحة أكثر من المشمش، شنو الأسباب مثلا؟ أقل ربما عناية كلفة على الفلاح، شنو الأسباب؟
2: هي الزيتونة أقل عناية من المشمش. المشمش يحب له حزمة فنية، يحب له متابعة، عنده فترات يزم يكون واحد متمكن منه، ونحن الحق فلاحة مع عندهم الحزمة الفنية بدو يتمكن
0: تجربة
2: مع نصائح ونحن نتابعه فيهم. بدت الفكرة الإشكالية بتاع
0: تقلص المساحة ربما.
2: المساحة أنا قلت لك المساحة بالنسبة للمساحة راي خذتها زيتين وتوفر ثاني الماء ثاني في بعض المناطق. ثاني عنا منطقة سقوية حاجب 9 هي كانت ثاني مشهورة بالمشماش،
0: تقلصت أيضا،
2: تقلصت المساحة فيها ذيك.
0: سي جمال نرجع سيدة للتاريخ، وقتاش انطلقت غراسة المشمش في ولاية القيروان؟ ذولي من الستينات على ما يبدو.
2: يظهر أنا قبل ما نولد أنا. أنا من وقت خلقنا لقينا معناتها الحاج مشهورة بالمشمش ومعروفة.
0: الحاج عمره 90 سنة معناه خلا يعرف.
2: الحاج أي قال أنا نعرف المشمش. يظهر لي من الاستقلال.
0: من الاستقلال.
2: أي من على الاستقلال.
0: من عهد أحمد بن صالح، من عهد التعاضد التعاضدية كيك انطلقت
2: زراعة. بالنسبة للمنطقة هذه ومع زراعة المشمش مع محسوب من معروف. معروف الحاجب من البدايه محسوب من الاستقلال نسبه
0: يعني حبيت فقط نوضح للساده المستمعين، فما تقاليد، فما تاريخ، فما تراكمات وراء شجره المشمش، يعني ماهيش وليده اليوم، ماهيش متاصله في الجهه معناها.
2: الحاجب معناتها يعني نعرف الناس فلاح في المشمش والزيتون.
0: بالضبط قبل الزيتون. ولكن زادك نشوفوا المساحه تقلصت على حساب الزيتين، راه مش نحكيوا على امور تفاضل بين الله، ولكن معناه تقلصت لحساب الزيتونة لأنه ربما الزيتونة بعلية أكثر، ما تحتاجش وصبورة وتحمل الجفاف.
11: غالي الزيتون، رجعت الناس
0: غالي
11: وقت اللي غلي الزيتون الناس رجعت تغرس في الزيتون. أما لكن المشمش زاد هو مربح للفلاح لما يكون معناتها السعر متاعه ممتاز.
0: بالضبط فقط
12: العناية.
0: تفضل سي جمال سي سالم الرابح.
13: التخصص في كل منطقة، نحن هنالك عمادات مختصة، كل عمادة مختصة في زراعة، واحد مختص في زراعة الزيتين، الأخرى في الزراعات الكبرى اللي هو القمح والشعير. يعني هنا بالتأكيد يعني هك تشوفي معناتها المنطقة خضراء بالمشمش يزرعوا حتى من قبل، من عهد التعاضد، من عهد سي الوزير احمد بن صالح كانت تعبوذيه، خلقت وانها تعبوذيه، معناتها تعبوذيه يعني مجمع نتاع تاع فلاحة يعني توجد غراسة المشمش.
0: غراسة
13: يعني
0: المشمش هذا هو معناه نقوله احنا من ستينات القرن الماضي معناها
13: أكيد فكرة شوية
0: أكيد تجربة فقط سي سالم خلنا نرجع لسي جمال وري مش نرجع لك. قلنا حكيت لنا على المساحة وعلى الطاقة الإنتاجية متاع القيروان اللي هي الأولى وطنيا وبعد والمناطق كما سبيخة وحاجب العيون وشبيكة أربع معتمديات مختصة في
12: انتاج ينتجوا مع بعضهم يظهروا في حكاية 90% من انتاج لا الولاية 90%
0: يعني حاجب العيون والشبيكة وحفوز
12: وسبيخة ينتجوا 90% من انتاج الولاية
0: من انتاج القيروان
12: من انتاج القيروان من المشمش
0: المشمش به. معك توا سي سالم ماذا بينا فقط سي جمال خليني نكمل معاه نقطة هادية باش نرجع لك. أعطينا الأصناف أكيد معنا ما فماش صنف واحد نتاع مشمش أعطينا
12: عمر العيش بكو شاشي بيوضي وبرشا وخيط الواد هذا حليمة خد حليمة هو يظهر لي هو خيط الواد
0: لي بيسيرش خلينا ناخذ فلاح سي عبد الله الشهيني وبعد ميسيرش حتى مع سي محمد. طيب أعطينا الأصناف الأصناف نتاع المشمش.
4: الأصناف عن كنانوس عنا بيوضي عنا عمر العش عنا خيط الواد عنا الوردي الشاشي الزين صايب بلدان هم كلهم أصناف ومزال
0: معناها هذه تبارك الله عديد الأصناف
4: عدد الأصناف أما شاني ديما المشمش ما يتطلب الماء والجفاف ما يحملوش هذاك علاش تقلص المشمش
0: يتطلب الماء والفترة متاع والفترة في صعب متاع الجني متاعه وزاد فترة قصيرة ونخاف حتى من إتلاف الغلة هذه سريعة ربما هذا هو أي هذا هو معناها ربما هذا هو هذا هو الإشكال
4: وقتها ماشي صبورة كما الزيتون
0: ماهيش صبورة مش صبورة واضح. خلينا به معاك معاك معاك سي جمال لهنا احنا سامحني سي سالم عرفنا عليه بقيه عديد الاصناف الحقيقه الاصناف متنوعه
13: كل هي الاصناف معناتها اصناف متنوعه لكن احنا هنا نذكر الاصناف اللي موجوده
0: المعروفه بها الجهه هذيه
13: الشيشي عمر العش البيوضي الوردي وخيط الواد وخد حليمه يقولوا له هذه الاصناف يعني ربما معناتها احنا التداول الزراعات نتاعها هنا في المنطقه
0: وكل صنف يختلف على الاخر
13: كل صنف يختلف على الاخر كل صنف يختلف على الاخر وحتى في حتى في السعر نتاع حتى في الكاليتي
0: اعطينا الجوده اعطينا الترتيب ترى
13: الجوده انا ما كل
0: اعطينا مثالش اعطينا الترتيب
13: البيوضي يعني البيوضي مش هذا
0: هذا هو الابيض هذا هو الابيض البيوضي هذا هذا هذا البيوضي
13: هذا البيوضي اي وبعده يجي
0: وهذا الاحمر في الاحمر
13: عمر العش
0: هذا بيوضي زيد خد حليمه هذا هذا في الاحمر خد أي واضح يعني هذا هو يعني أصناف متعدة
13: أصناف متعدة
0: حسب المذاق وحسب رغبة معناه الحريف وأكيد كل صنف يختلف على الآخر ولا
13: يختلف على الآخر في الذوق
0: في الذوق وفي الاستعمالات
13: وكل واحد يعني شنو ينجم شنو يحب يعني كل متعدة أساس ما الزراعات ولكن الواحد كيفاش كل واحد أنت في السوق تنجمي تشتري بيوضي تنجمي تشتري عمر العش تنجمي تشتري يعني
0: والله سيسي احنا توا كمستهلكين معناها يعني في الاخر مستهلكه معناها كي نمشي للسوق من فرقش بين الاصناف ما نعرفش الاصناف
13: ما يعرف ايش
0: تلقى مشمش تاخذ مشمش حاجه هكا ولا
13: لا
0: اما هو توا خديت فكرك باش نمشي نقضي ليه نقول اعطيني نفرق بين البيوضي وبين الشيشي وعمر العش وخد حليمه اسمع من بعد يا حاج انت بعد باش تنصحني حتى في الكواليس باش تقول لنا
13: حتى خيط الواد باهي برشا
9: خيط الواد باهي
13: باهي برشا
0: خيط
9: خيط الواد خير من الكل
13: متواجد
0: خاصه كيف انه خيط موجود عندنا خيط الواد
13: عندنا موجود
0: عطينا خن وضعه
13: هو خيط الواد هذا خيط الواد يعني من معتمديت حفوز
0: اي
13: هذيك البدايه نتاعو معناتها فهمني اسم المنطقه خيط الواد نحن نشوف المرتبه الثالثه على مستوى الولايه السبيخه هي الاولى الحفوز هي الثانية والحاجب هي الثالثة
0: والحاجب هي الثالثة على مستوى
13: على مستوى,
0: اسمع على مستوى التطاقة الطاقة الإنتاجية
9: الحاجب أكثر
13: مستوى الإنتاج هذا حسب حسب
0: هذا
13: حسب المندوبية
0: هذا هذا
14: عندي معطيات من المندوبية حجب العيون
0: هذا هذا هو خيط الواد
9: خيط الواد
0: على خشين فلا الكبير هذا هو خيط الواد هذا هو خيط الواد معني أصلي في الحقيقة متعدة هذا أحاز هذا خيط الواد
9: هذا
0: خيط الواد بالضبط هذا هو اللي يكون أكبر شوية
9: ما جبديتيه تورة هو المشماج البكور هو له وبعده صايب
0: قرب الميكرو
9: وبعده زين وبعده زين هني نتكلم بلاد ان نسمى التطوي
0: اي غير هذا ان شاء الله يسمعوا فينا في تطوي يتابعونا على الصفحه
9: نتاعنا اي وبعد عمر العش اللي تحت تو عمر العش بدو اليوم انا عندي في ثاني
0: عمر العش بدا اليوم
9: بدا اليوم
0: بالضبط
9: الكنانوس مازال والبيوضي مازال
0: هيدا هو
9: يتيح جردنا كل جاي يتيح المجمد كل فردنا نخسروه كل
0: اي بالضبط
9: ايه ما يقول ثلاثة اربع ايام يخدم هذا يوم بعد تيحلوخ عند وقت بالضبط
0: سبحان الله بالضبط هذا هو
9: ربي كريم
0: ربي كريم ورحمته واسعة وربي حال بلاد هذه حباها بثروات طبيعية مهمة فقط كيفاش نعرفه
9: والماء متاعنا حلو مش مشنا ما يفسدش خلاص
0: كي كيفاش حاج
9: ما نداويش نبت ومش مشنا ما يفسدش
0: الحقيقة صايبة اليوم ما نفسدش
9: ما نباهي ما حلو ومش مشنا ما يعدمش والأرض هذه قد المهندس متاع مشمش كانت هندي
0: فقط يا حاج والوطار
9: اللي تحتنا نحن هذه
0: ايه ايه
9: الوطار هذه كخدمه وعطاه لأمه ملجهاش طالعة وقت
0: فقط يا حاج معلومة مهمة الماء لنا حلو هيك علاش المشمش متاع والقيروان ما يفسدش مش سريع التلف نقولوا احنا ما يفسدش بالجيسة
9: زم فيه نوع برد الزين هذا الزين اللي ذا تاب يمشي ما لما نحيتوش ما زال ني شوي يمشي
0: بالضبط
9: والله هون معرم
0: بالضبط اوكا بشهادة زميلنا حمدي معناه هذا شنو هذا هذا خيط الواد راه ممتاز جدا جدا ممتاز خيط الواد اوكا حاج هذا خيط الواد
9: هذا
0: خيط الواد يعطيكم الف صحة اليوم لحقيقة فرصة تعرفنا على الانواع والاصناف هذه الموجودة في حاجب
9: صح الباهي متاعكم انتم
0: كيفاش
11: مهم جدا هو اختي كريمة
0: بالضبط
11: هو البنية التحتية معناتها مهم انه نحكيوا عليها ومن بينها الطريق المؤدية لانه اليوم لما الفلاحة يحبوا يخدموا الاراضي نتاعهم لازمهم بنية تحتية باش يتشجعوا يخدموا لانه مهم جدا ان شاء الله السلطات ياخذوه بعين الاعتبار الطريق هذية واحنا من بين الحاجات اللي يخدموا عليها في المهرجان انه ننقلوا المشاغل نتاع المنطقة حبيت نرجع للانتاج نتاع
0: البلدية كنت حاضرة معاك ربي سي محمد
11: هما شو لك
0: على البلدية التجهيز على مستوى الإحاطة بهالطرقات هذه المسالك الريفية محتاجة لتطوير حتى اليوم سمحني سي محمد الخيان احنا اليوم كي نحبوا نستثمروا ونصدروا ونجيبوا لملاء مستثمرين حتى أجانب لهنا الطريق يجب يكون يعاون زيدا باش اليوم المستثمر ينجم يتنقل للحقل نسرعوا هكا ولا سي محمد الطيب
11: صحيح هو راهو الطريق مهم جدا اليوم البنيه التحتيه معناتها لازمها تتحسن حكينا على البنيه التحتيه في عديد المجالات حكينا على الكياسات اللي لازمها تكون مخدومه بها حكينا على الطاقه البديله والطاقه الشمسيه اللي تكون جزء للمجامع المائيه باش التكلفه تنقص لانه اليوم الفلاح راه قاعد يخلص في الماء بقيمه كبيره لانه الكهرباء يتكلف على الجمعيه المائيه ذاك علاش قيمه الماء تجي غاليه معقوله الحكايه لكن لما يكون عندنا طاقه شمسيه في المجامع المائية متاعنا كلفة الماء باش تكون أقل الفلاح باش يتشجع يخدم أكثر في حاجة بالعيون راهو كيما حكاو معناتها لخيان على عديد الشتلات اللي يوصل عددها 16 نوع متاع
0: مشماش
11: بليزير فاريتي موجودين وانتاجهم يوصل 4000 طن حسب تقديرات مندوبية الفلاحة حاجة بالعيون فيها انتاج كبير متاع مشماش والناس رجعت للمشماش توا إن شاء الله الإحصائيات تتحسن و 620 هكتار اللي موجودة توا إن شاء الله تكبر وانت حكيت على المستثمرين احنا معانا اليوم شاب معناتها مهم انه نحكيوا معاه
0: سي مراد باش نحكيوا معاه لانه كباعث شاب مهم جدا فقط لهنا سي محمد الطيب
11: نعم اختي كريمه
0: نعم
13: انا ليبيا يعني على فما اقبال كبير برشا في انتاجنا يعني نجم نصدروا للجاره ليبيا تسمع الانتاج. فلذا يعني نطالبوا بالتسهيلات في
0: سي سالم. سي سالم شنو رايك؟ خلينا نبداو هكا منهجيين واحنا ما عرفنا قديش القدره الانتاجيه والمساحات المزروعه. خلينا ناخذوا نحن ربما شنو تحتاج هالشجره هذه، شنو نوعيه الاحاطه والرعايه اللي تحتاجها الشجره هذه حتى نتحصلوا على هذه الثمره بالضبط على الغله. يعني تحتاج ما تحتاج اسمده ما يصيرش معك انت سي سالم. سي سالم سي جمال، سامحني سي جمال العباسي رئيس خليط الارشاد الفلاحي بحجب العيون، اعطينا الاحتياجات هذه الشجره معني الغله حتى تنتج لنا هذه الثمار.
12: احتياجات الشجره طول عام كامل راي نحن الشجره ممكن نشوفوها وقت الثمار، لكن
0: الشجرة ثم رعاية
12: يلزمها رعاية من بعد ما تجمعها، يلزمها تحضرها للصاب تاع عام الجاي، ومن بعد باش جينا في الشتاء وقت اللي ترقد الشجرة تيح
0: الورق في الخريف،
12: يلزمها زبيرة، يلزمها مدويات باش تحضرها للصاب تاع عام الجاي.
0: تستحق برشا أدوية سي سالم، سامحني سي جمال، تستحق برشا أدوية أسمدة ولا كيفاش؟
12: لا مشي من المحتاجة برشا، هي يكون متمكن من الحزمة الفنية متاعها برك.
0: أيه؟
12: علاش؟ لأن أكثر إشكالية قاعدة تقابل فينا هنا هي في المشماش، هي ذباب متوسطية.
0: أيه؟
12: الدودة متاع المشماش
0: بالضبط.
12: اللي هي معناتها نحن قاعدين نخدم معها مع الفلاحة، نعملوا في أيامات إعلامية في مقاومة الذبابة هذه، ونعملوا في زيارات ميدانية للفلاحة نشوفوا معاهم كيفاش يعرفوا يزموا قديش نجم يداوي
0: بالضبط.
12: وثم المدوات الشتوية مش ما نفكروش الشجرة كان وقت الثمار وقت اللي يجينا جماعي، يزم نفكرها لا بكري من اللي هي مازالت معتها بدت تتفيق من جانفي.
0: نعم.
12: من أخر
0: نعم.
12: جانفي يزم من الوقت لك وعلى طوال السنة يزم نخموا فيها ونتابعها
0: بالضبط. يعني هنا نقطة تحتيش كل فعل فلاح، فما تداوي الدواء والأسمدة وكيفاش طريقة الري بالنسبة للشجرة هذه تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
12: بالنسبة صارت المشماش تحتاج كميات من الماء كميات كبيرة
0: تقريبا. الشجرة بمعدل قديش تحتاج؟
12: في حدود الهكتار في حدود 8000 متر كوب.
0: متر كوب.
12: وإن شاء الله نحن قاعدين نخدم مع الفلاح ومع حتى مع الجمعية متاع الواحد أنهم نحن عنا فلاحة مازالوا يحبوا يزقوا المشمش بطح يقولوا هم بالسقي كما هذا.
0: يعني لهنا يعني بطريقه الري قطره ولا كيفاش طريقه الري؟
12: لا طريقه الري يسموها طريقه الري بالغمر، احنا يسموها بالسقي.
0: بالسقي
12: هذه تتكلف. تتكلف برشا
0: وتحتاج زاد كميه كبيره نتاع مياه الحقيقه.
12: قاعدين نخدم مع جمعيه مع الفلاحه نحبوا نحسوهم على اساس انه تتبدل طريقه الري تكون بالقطرة قطرة
0: بالضبط.
12: حتى في كمية الماء أنقص، في طريقة التسميد تكون أحسن.
0: أي
12: باش نتحصلوا على نوعية
0: جيدة
12: جيدة
0: معني حسب الاحتياجات بتاع الشجرة بالضبط. ما تفوتش الاحتياجات
12: خطرة حتى كثر الماء راه يضر
0: بالضبط. هذا هو لهنا باش نجيك سي سالم فقط تفضل سي سالم الرابحية.
13: انتم الصحفيين بالله ماذا بكم ماذا بكم ما تكلموش لابينا تشدوا قفة المواطن قفة المواطن، اما شفتوش قفة حتى الفلاح راهو مواطن وراهو يستهلك وراهو ما يعني ما يجيب الثمرة هذيك سامحيني شوية
0: سي سالم. هذا قلت لك في الكواليس اونوف قلت لك
13: ما يوصل الثمرة هذيك باش توصل للمستهلك للمواطن التونسي.
0: نعم.
13: للتونسي إلا بجهد جهيد
0: فما كل فعل فلاح يعني. فما كل فكبيرة
13: ثم عند الاحتياجات الأخرى يعني غلاء المياه والسسمة الأسمدة والأسمدة أحيانا مفقودة كما الديابي ولا مونيتر يعني يكون. نعم. بالشهرين ما توجدش لهنا في حجب العيون يعني هذه مشكلة عويسة جدا يعني وقت نحن وقت الحاجة للشجرة يعني باش تاخذ الكمية ذيك نحن إذا مفقود ما بده يبيعونا فيها معناتها خارج ليطار القانوني معناتها كيما يقولوا فيها فهمتني
0: مارشينوار
13: مارشينوار
0: هذا هو معناها باش تكون اغلى
13: جريده هاني انا رئيس اتحاد فلاحين والله جريده ب 60 دينار اي خارج مش المزودين اللي يجيبوا بالحقيقه معناتها انا
0: بدو
13: هنا انا خارج الليطار. ثم تعاد تشوفي معناتها المسالك الفلاحيه معناتها تشكو مسالك فلاحيه حاله انسان باش يمشي الحال العقل نتاعو على اساس انه باش يمشي يخدم على روحه يعني طريق ما يعديش احيانا في المطر ما يعديش خلاص
0: ليه وينجم حتى يعطل معناها الغله باش تهزها باش تروجها معناها
13: خاصه اذا كنت تشوفي معناتها الكراهب معناتها الكراهب معناتها يعني تمشي بطرقات كيما هكا يعني صراحه يعني حتى المستثمر حتى الشاري المشي يجي ما يلقاش طريق باهي ما يلقاش بنيه تحتيه هكا باهي راهو صراحه معناتها
0: اما بربي بربي سامحني لهنا سي سالم هذيا المشاغل هذيا ما نقلتوهاش الى السلطات معناها الجهويه المحليه البلديه التجهيز الولايه
13: ديما نذكرها وان شاء الله معناتها ان شاء الله نكونوا من ديما نذكرها وديما عارف البرمجه وهاي البرمجه وهاي
0: خلينا تبع نتعرفوا على بقية ضيوف الحصة به نمشيوا لسيمراد سيمراد ميمني صاحب فكرة مشروع لتصدير المشماش وولد جيد حاجب العيون وبعد مباشرة السي الحبيب السعيدي ملحق ثقافي بدار الثقافة سيمراد مرحبا بك نسنا وشرفتنا والحقيقة فرحنا برشا بوجود مستثمر من جهة
7: صح ومرحبا بكم سيدة أنتوما
0: بالضبط عنده فكرة لتثمين هالغلة هذه الغلة الموسمية المهمة جدا واللي تميز الجهة ناخذ أكثر تفاصيل حول الفكرة فكرة مشروعك سي مراد
7: يعطيك الصحة أختي الكريمة احنا حابين المنتوج متاعنا غلة المشماش نحبه هكا تحاونونا وتستهدوا معنا نحب نعرفوا المادة المشماش باش نقوموا بالتصدير الأسواق الأوروبية المغرب العربي الخليج سوق الجهوية والوطنية فهمت
0: نعم يعني هي ربما أنت كأول فكرة في الجهة معناها لتثمين هذه الغلة وتصديرها للجهات معناها خلينا نقول حتى المحيطنا الإقليمي ولملاه أوروبا لملاه معناها أنت أول فكرة أول صاحبة
7: يعطيك الصحة ما الحمد لله ضايب بفضل الخيين و بفضل نجاح مشروع المهرجان المشماش
0: أي
7: الفكرة موجودة لكن حبوا شوية دعم وشوية اجتهاد شوية معاملة فهمتني أختي وكهو أذاك اشطلبين
0: بيه سي مراد معنى أنت ما زلت فكرة عندك أنت ما زلت فكرة ربما فما عملت دراسة مشروع كان فما اتصالات ربما لترويج هذه الغلة أحب تروجها طازجة وإلا مجفة شنو الفكرة اللي عندك بالضبط
7: المشروع نحبها طازجة ولا مجفة المهم الترخيص المعاونة والترخيص فهمتني أختي الكريمة
0: قدمت بمطلب للجهات
7: قدمت بمطلب وعندي شهادة متاع تصدير موجودة
0: أي.
7: محلولة وقاعد نخنو بها في الأسواق المحلية مين نحب نعرفه بالغلة المشماش
0: في سوقنا الإقليمية عندنا ليبيا السوق الجزائرية
7: السوق الأوروبية
0: والأوروبية مثلاً لما ليه تكون مثمنة ومعناها وميدان تينيزيا زيدا وعلم تونس موجود هذا اللي نحبوه معناه في الغرب
7: نحب نعرفه بالمهرجان بتاعنا وباسم البلاد وكذا
0: أما فقط لهنا سي مراد فقط نحب نعرف مجالة مجرد فكرة فما عوائق فما إشكاليات في تنفيذ هذا المشروع بالضبط
11: حبيت نسأل معك أختي كريمة لأنه موضوع المشماش راهو حساس لأنه المشماش ما يصبرش
0: لك
11: علاش لازم يكون فما تسهيلات وإجراءات خاصة بالمشماش لأنه الثمرة متاحة مش كما باقي الغلة أو الخضر اللي تصبر نهار ونهارين معناتها لازم يكون فما بريفيليج للمشماش باش يتصدر لأوروبا ولا الخليج لأنه هو يمشي في الطيارة حتى الكوتا متاحة لازم يقرأولها حساب عين الاعتبار ما يبقاش في الانتظار برشا نعرفوا اليوم مع الإجراءات والشهادة الصحية والشهادة الديوانية والجمركية هذه كلها تاخذ إجراءات ماذا بينا يكون فما معناتها تفاعل مع السلطات المعنية أنه يسهلوا على المصدرين لأنه المصدر اليوم يحب يصدر المشماش شو ما شاء الله معناتها مشماش حاجب العيون كنراو ثمرة كيف هكا هذه باش تعطي قيمه للسوق وتجيب عمله صعبه وتعطي عمله صعبه للبلاد راهو اذا كان صدروه هذايا باش عنده منفعه لتونس اما لكن هو ما يصبرش هذاك علاش لازم يكون فما تسهيلات في الشحن نتاعها والحصول على الشهاده
0: طيب.
11: تشجع وتصدر المشماش
0: بالضبط طيب لهنا عندنا شي مخازن عندنا شي مخازن كبيره نتاع تبريد على الاقل في الجهه للمحافظه اكثر مده على الغله هذه تلجيها عناش مستثمرين معناها في
11: موجودين الفريقوات نتاع المشماش، لكن القوه نتاع المشماش مش انه يتباع في السوق المحليه، القوه نتاع المشماش انه يتباع للتصدير.
0: بالضبط.
11: لانه الثمره هذه ما شاء الله معناتها مطلوبه ومحبوبه، وانت ذقت معناتها وعرفت القيمه نتاعها. قلت لك بقات معناتها مساله اجراءات فقط.
0: هو سي طيب الحقيقه كما قلت انت حرام هالغله هذه تمشي معجون. مع احتراماتنا راهو المعجون المشمش نحبوه مذاقه طيب ومرغوب ونستغلوه في حلوياتنا التونسيه في اعيادنا، ولكن الحقيقه انواع ذات جوده كما هكا لانها مده التلف نتاعها قصيره ما تصبرش وتمشي مباشره الى مصانع المشمش وما تتصدرش وما تتثمنش برا، الحقيقه خساره كبرى.
11: راهو عندنا الكميات
0: خساره كبرى،
11: كميات المعجون راهي موجوده معناتها
0: الكميه نتاع الموجود معجون متوفره.
11: راهو كي نحكيوا على حاجب العيون 4000 طن نتاع مشماش في مختلف الشتلات، راهي ما شاء الله معناتها كميه كبيره برشا وماشيه وتزيد الكميه هذه. نعم. خاطر الناس اليوم رجعت لغراسه المشماش، ما بقى في مساله
0: يعني اكتفائنا الوطني الموجود في المشماش.
11: عندنا اكثر من الاكتفاء الوطني. انت توا كان تخرج وتعمل دوره وتلقى المشماش معناتها
0: على قارعه الطريق
11: يتلوح المشماش، لانه معناتها مش لاقي حظه في التسويق. لو كيف جزء
0: بالضبط.
11: يمشي للتصدير، جزء يمشي للتحويل، جزء يمشي للتثمين، كل الكميات تاخذ حظها، الفلاح يخدم ويخلق معناتها مواطن شغل بطريقه مباشره او غير مباشره في مختلف المجالات.
0: سي طيب اعطينا توا احنا مسارات المشماش من اللي يخرج من الحقل نتاع الفلاح على المستوى الوطني وين يمشي بالضبط؟ كيفاش مساراته مسارات التوزيع وترويجه كيفاش وطنيا؟
11: بدرجه اولى يمشي لاسواق الجمله استهلاكه في السوق المحليه،
0: اي
11: ويمشي للتحويل نتاع المعجون. يجيوا معناتها اصحاب المعامل يكون عندهم وسطاء، ما نعرفش معناتها الطريقه كيفاش، هل انها شركات او انها
0: بالضبط. هاني باش نرجع لك على الاسواق،
11: حكينا بكري على الشركات. جست دقيقه نكمل الفكره. معناتها يجيوا فما وسطاء ظاهر لي، خاطر ما ريتش انا شركات تعاونيه هي اللي تثمن في المنتوج هذايا وهي اللي تعاود تبيعه للناس اللي يستحقوا هذايا. وذاك علاش احنا نحبوا يكون الامور مهيكله، الشركه تضمن حق الفلاح وتكون عندها اداءات للدوله تدفعها وتكون منظمه اكثر، مش كل حد يجيب صنادق ويحطهم ويحب يبيع على المشمش.
0: بالضبط بالضبط هذا هو. خويا مراد هاني باش نرجع لك، فقط خليني ناخذ الفلاح سي عبد الله. سي عبد الله الشهاني. سي عبد الله هذا هو، نحن اليوم معناها هذه الغله ما شاء الله وهذه الاصناف والنوعيه الجيده اليوم معناها مش لاقيه حظ على مستوى الترويج.
15: مش لاقي شي لاقي لا بالاسواق لا بالواحد. واذا نوصلوا زاد للسوسيته هذه نتاع المعجون اسوان بخت خلاص 8 متبرنك كيلو مشمش
0: معناها المصانع نتاع
15: والمصنع راه ياخذ فيه ب 15% عليها الوسيطه هذه.
0: سي عبد الكريم خلي باش الناس سامحني سي عبد الله خلي باش الناس تفهمنا المشمش هذا كي يخرج من شجرته يمشي معناها المصانع انتاج المعجون ب 800 فرنك الكيلو.
15: مش هذاك عاد اقل منه
0: مش هذا شو اسمه
15: هذاك خيط الواد
0: مش خيط الواد
15: اقل منه شويه
0: شو اسمه هذا شو اسمه
15: هذاك عمر العش
0: هذا عمر العش
15: يمشي ب 800
0: فرنك
15: معناها شيء ما
0: وهذايا بربي يغطي معناها الكلفه نتاع الفلاح
15: ما يغطيش الفلاح تاعب تاعب الفلاح ما يغطيلوش حتى كلفه وفين هو يبيعوا توا الوسيط هذايا ياخذوا 800 ويبيعوا ب 15 معناها كان ياخذ الشطر الفلاح هذا مش معقول هذه
0: المصانع. شوف احنا الحقيقه يبدو انه سي سالم لهنا سالم الرابحي رئيس الاتحاد المحلي للفلاح البحري بحاجب العيون يبدو انه اشكال الفلاح هذا هو في كل القطاعات. الفلاح فما كلفه كيف ينتج الغله نتاعو يجي الوسيط مع احترامنا لكيفة الوسطاء والسمسارة وغيره الموجودين في القطاعات الكل ياخذ الغلة اللي مشقاش وما تعبش عليها ويبيعها حتى بأسوام مضاعفة. علاش الفلاح ديما الحلقة الضعيف في كل القطاعات الإنتاجية؟ وقتاش اليوم باش يخرج الفلاح من الحلقة هذيك النظرة الاجتماعية للفلاح؟
13: والله نحب نأكد لك صراحة الفلاح الحلقة الأخيرة ديما في إنتاجه يكون وسيط ثم وسيط.
0: نعم.
13: ثم وسيط ثم وسيط ثم وسيط
0: بالضبط
13: ويوصل للمستهلك انه معناتها المستهلك هذاك ياخذ السسمه الانتاج هذاك نتاع الفلاح اللي هو تعب عليه معناتها بقيمه كبيره قيمه بثمن باهظ كيما نقولوا. نعم. لكن هو يبيعها لهنا معناتها الوسيط، قلت لك ثم وسيط ثم وسيط، الوسطاء هي يعني المشكل في
0: احنا انتوما يعني انتوما انتوما كاتحاد فلاحين وقتاش باش يتهيكل ربما وقتاش نفكروا في تعاضديات او تجمع نتاع فلاح او تعاونيه. راهو الفلاح عندما يتحرك بمفرده راهي فماش نتيجه،
13: نحن
0: فما خساره للفلاح وتوصل للمستهلك غاليه. راه في كل حالات توصل غاليه للمستهلك.
13: نحن ندينا ان فما شركات تعاونيه، وهذه معناتها التجربه دي مرت في المغرب ونعرفوا. نعم. ان المغرب تو يعني متطوره على المستوى الفلاحي بشكل كبير برشا،
0: متطوره بالتجمعات والشركات التعاونيه والكل.
13: نعم. التعاونيه هي يعني الفكره تكون يعني تختلف من فرد لاخر، ونجموا يعملوا معناتها حتى مصانع وينجموا.
0: فماشي نوايات سي سالم تاع هكا شركات تعاونيه في حاجب العيون؟
13: والله ان شاء الله، نقول ان شاء الله تبعث شركات تعاونيه ان شاء الله، نقول ان شاء الله ان شاء الله.
0: فكر ليش بديش هكا التخمام والألم يحن الوقت؟
13: المبادرات موجودة لكن التسهيلات إن شاء الله ما تكون.
0: سي جميل عنده ما يضيف النقطة هذه.
12: بالنسبة للنقطة هذه نحن كمان دبي وكخلية إرشاد فلاحي كل مرة نعمل أيام إعلامية تحسيس بأهمية شركة التعاونية، شركة هيكلة القطاع الفلاحي وفي اختصاصات لتثمينه، خاطر بالحق كل فلاح وحده ونحن النسبة الكبيرة بتاع الفلاح صغار.
0: بالضبط، صغار فلاحين،
12: صغار فلاحين، والفلاح ما ينجمش يتمكن من ترويج منتوجه وحده. نعمله في أيامات عالين تحسيس
0: لبعض الشركات التعاونية،
12: شركات تعاونية باش يثمنوا المنتوج نتاعهم.
0: سي جمال، هذه شركات تعاونية فماش دعم، فماش خطوط تمويل من طرفكم انتوما كمندوبية كوزارة الفلاحة حتى نشجع على بعث وتركيز هذه الشركات وبعث مواد الأولى للشركات
12: الشركات التعاونية والأهلية؟ من بعد ثم في تأسيس، إذا نلقوا معاتها الناس تحب تتجمع في شركة تعاونية أو في شركة أهلية، ثم برشا منح وثم برشا
0: امتيازات. بالضبط
12: الشركات هذه موجودة، أما إن شاء الله إن شاء الله
0: فقط الرغبة الجماعية
12: يلزمها تخرج، الرغبة يلزمها تخرج من الفلاح، والفلاح
0: المبادرة من الفلاح هو الحقيقة. سي جمال، ما زلت الرؤية غير واضحة بالنسبة للفلاح. يقول لك ربما نرجع لك التعاضدية القديمة، ربما إني ضيعتي ما نخرج منها ما عادش نجم نتصرف فيها. ما زلت الفكرة غير واضحة بالنسبة للفلاح، ما زال خايف، ماذا بيه يشكل في تعاضديات لأنه يد الله مع الجماعة ويبدأ قوة والكل، ولكن ما زلت الرؤية غير واضحة. ما تصورش أنه معلومة ما هيش واسطة الفلاح كما ينبغي. سي جمال
12: نحن
0: نعرف مجهوداتكم،
12: المجهودات تاعنا نحن راهي موجودة ب
0: إيضاح الصورة،
12: إيضاح الصورة وأيامات تحسيسية. وما هذه المبادرة تكون من الفلاح، نحن نعمل أيامات تحسيسية لأهمية شركات التعاونية والشركات الأهلية.
0: أيه.
12: والفلاحة يزمهم يتهيكلوا وفي خضم الإشكاليات بتاع الفلاحة، راي هذه الحل.
0: بالضبط، هذا هو المخرج،
12: المخرج الوحيد أنه هو الفلاحة تتلم بعضها وتعمل شركات أهلية ولا شركات تعاونية لتثمين منتوجها ولتصبح قوة، من الضعف يصنع قوة.
0: بالضبط، وناخذ التجارب المقارنة مع برشا دول كيما اسبانيا والمغرب جارتنا لهنا. على كل هكا احنا بدينا ندخلوا الحقيقة، احنا من الاول دخلنا في صلب الموضوع تثمين هذه الثمرة. احنا ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء من حاجب العيون والحديث على واقع وافاق زراعة المشماش في حاجب العيون. راجعين الاستوديو المركزي بعد نرجعوا لبرنامج الحدث.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: الثانية بعد الزوال على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي أبرزت ارتباط أمن الدول بقدرتها على التحكم في منظومتها الطاقية، مشددا على أن الانتقال الطاقي لا يتعدى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ليشمل أيضا التحكم في الطلب على الطاقة وتحسين النجاعات الطاقية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية على صفحات فيسبوك زيارة إلى منطقة كلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء ومنطقة المنقع، أين عاين الأوضاع في الجهة واستمع إلى مشاغل الأهالي المتواجدين بالمكان. أطلقت وزارة الصحة اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل سنة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. حصلت الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. بحث وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. ختاماً، أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. نهاية الموجز، قدمته لكم جيهان الذايع، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
6: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
7: الحدث مع كريمة بن يوسف.
8: مراد الميم
0: عسلامة، مرحبا بالجميع. عودة من جديد إلى برنامج الحدث، وعودة إلى حاجب العيون أين نتواجد الآن في حقل لزراعة المشماش في حاجب العيون. كما تبعتونا الساعة الأولى نحكيه على واقع إنتاج المشماش وأفاق إنتاج المشماش، نحكيه على الصعوبات في إنتاج هذه الغلة الموسمية، نحكي وزادة على الأفاق الترويجية والصعوبات والرهانات الموجودة نحو تثمين هذه الغلة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، نحكي وزادة على ما تحتاج هذه الشجرة من رعاية ومن طبعا من إمكانيات، خلينا نقوله على مستوى الري، على مستوى التداوي، على مستوى السماد، حتى تصبح

0: الزمل اللي يأمنه لكم فريق مجند لحسن تسيير هذه الحصة الإذاعية المباشرة من مدينة حاجب العيون، حمدي النقبي في إخراج هذه الحصة تقنيا ومرئيا، كريمة بن يوسف غديرة كالعادة في الأعداد والتقديم في الأستوديو المركزي، زملائي علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، لطفي المكي في إخراج هذه الحصة طبعا تقنيا حتى توصلكم الصورة ويوصلكم الصوت حتى ننقل بكل أمانة شغل الفلاحة بجهة حاجب العيون. طبعا نحن دخلنا مباشرة في الساعة الأولى في صلب الموضوع ودخلنا على الإشكال الأبرز والرهان الأبرز، كيفية تثمين هذه الغلة الموسمية غلة المشماش. احنا في الساعة الأولى تطرقنا مع باعث شاب من حاجب العيون اللي عنده فكرة بعث مشروع لتثمين أو تصدير هذه الغلة الجيدة إلى الأسواق الأوروبية. صحيح ما زالت مجرد فكرة، ولكن فكرة قابلة أنها تجسد وتطبق على أرض الواقع إذا كانت توفرت طبعا التشجيعات. نرجع لك سي مراد ميمي نرجع لك.
1: يعطيك الصحة أختي الكريمة، اليوم نحب نوصل صوتنا ونحب شوية تدعيم منكم. اليوم ما تعرف ما توصل اليوم تعمل رخصة وما توصل تعمل تحضرك الوراق وما تلقى الروتين الإداري تعب برشا. اليوم نطلب منكم تعاونونا وتسهلونا وتوثرونا الأسواق الأوروبية، خاطر تشوف اليوم تحس الفكرة موجودة والرغبة موجودة، لكن نحب المعاونة منكم.
0: سي مراد احنا نحب ناخذ أكثر فكرة على مشروعك، يعني ناخذ يقع تجميع من خلال المصنع، يعني تركيز مصنع، يقع شراء الغلة من الفلاحة، يقع أكيد باش يكون فما عمال لهنا، والغلة هذه يقع فرزها وتعليبها وتصديرها
1: هكا،
0: ولا هذه هي الفكرة على ما يبدو؟ طازجة ولا مجفف؟ قلنا طازجة.
1: طازجة الفكرة، بالنسبة للفكرة طازجة وموجودة، معناتها عدنا لهنا بحكم الولايات القيروين، هي
0: موجودة الكميات، موجودة
1: ومتوفرة والفكرة موجودة، ونحبوا تسهيلات الأسواق الأوروبية ولا المغرب العربي، ونحب المعاونة. تشوف اليوم في إداراتنا كيفيه ومرونة الإدارات وقلت الجهد،
0: فهمتني؟ وين وصل الدوسي متاعك؟ وين فن إدارة؟ وين وصل في المسار متاعه حتى يتم الموافقة على هذا المشروع وبعث هذا المشروع؟
1: اليوم الدوسي متاعي اليوم نحبه احنا نوصل صوتنا، نحبه على الأسواق أختي، توفير الأسواق، المنتوج موجود أختي
0: والمصنع موجود
1: والمصنع موجود. يعطيك الصحة، والفكرة موجودة والتمويلات موجودة. نحبه جيست نحن توفير الأسواق.
0: بالضبط، توفير الأسواق.
1: يعطيك الصحة، الجهة أختي مش يوصل لها تصدير، الرخصة موجودة، كل شيء موجود، الإجراءات القانونية الكل موجودة.
0: خلينا نرجع لك سي محمد الطيب الشمانجي، مدير المهرجان الدولي المشماش بحاجب العيون. لأن أكيد سي مراد ولد الجهة وانتي تعرفه، معناها ثم ربما كجهة معناها في المهرجان وكجهة نجم تربط، خلينا نقول هابس توصل بين البعث وبين هيكل الدولة والإدارات، فمش تشجيع هكا ان كود بوس هكا باش ندفعوا هذا المشروع انه على ارض الواقع يرى النور؟ معناه
2: هو من بين الاهداف نتاع المهرجان هو تثمين المشماش على مستوى محلي، لانه اليوم المهرجان عمل اشعاع للمشماش، جاوا معناتها مستثمرين او مصدرين من جهات اخرى وبالاساس من دوله ليبيا الشقيقه، شراوا كميات كبيره من المشماش، سمعوا بالمشماش من خلال المهرجان، لانه المهرجان عنده موقع ويب خاص به www.festivalabricot.com ب 13 لغه، لانه الهدف نتاعنا هو انه صوت حاجب العيون والمشماش يوصل لابعد.
0: سي محمد الطيب، مهم جدا انه يقع مستثمرين يجي ويشريوا هذه الغله، ولكن ما تنساش انه هذه الغله مش يشريوها خام، مش يشريوها كيما نصدروا الزيت معناه خام، وكيما احنا اليوم ماذا بينا تتصدر من بلد المنشأ تونس، تتصدر معناها مثمنة لهنا من خلال مصانع كما متاع خونا مراد. راهو نحن مانيش ضد معناها، ولكن زادة فما فرق بين يجي يشري بالكونتيتي خونا الليبي ولا الجزيري ولا المغربي، وبين انها تخرج من بلد المنشأ مثمنة تونس.
2: الفرق لهنا معك اختي كريمة، راهو بيدهم كي جاو يحبوا على كميات على المشماش يلوجوا على شكون يصدر باش يوصل لهم، هو قال لك احنا ما عندناش وقت باش نجيو نلوجوا على المشمش ونشريوه. نحبوا شكون اللي يشري ويجيب لنا بالموصل واحنا نخلصوه.

0: هذاك علاش احنا اليوم نشجعوا الباعثين الشبان كيما سي مراد انه يعمل المشروع نتاعو باش الناس اللي راغبه في مش حجب العيون يلقاو مع شكون يتعاملوا. الحاجه الثانيه عندنا اتصال مع المجمع المهني المشترك للغلال لتسويق المشماش وايجاد معناتها اسواق المشماش. اما لكن كلها مربوطه ببعضها، لما يكون عندك انت ظروف ملائمه باش تصدر باش تعلب باش تخدم المشماش ويكون عندك اسواق تتشجع، لما يكون ما عندكش اسواق الناس مش باش تتشجع في المشاريع نتاعها. هذيك علاش هي حلقه كامله احنا نحاولوا نربطوا بين الناس الكل من الفلاح الى التصوير.
1: الحقيقه دور وزاره الصناعه بمختلفها ياكلها الجهويه انها زاد اليوم معناها تبحث على اسواق لترويج هذه الغله، كما اليوم احنا قاعدين خطه ترويجيه وشهريه لزيت الزيتون التونسي المعلب وغيره، لما لا يقع الالتفات الى هذه الغله زاد؟ لما لا؟ معناها ربما هذه زيت الزيتون نجم يتخزن على طول العام، معناها لهنا وربما اذا كان حتى بلوغه الاسعار، اذا كان الاسعار معناها يصبر نقولوا نحن من الموسم، لكن الغله هذه ربما الفتره نتاعها تكون
0: صحيح هي الفتره نتاعها حساسه. وحنا من بين الحاجات اللي نخدموا عليها انه نعملوا براند خاص بمشماش حاجب العيون باش يكون معناتها في السوق العالميه موجوده،
1: علامه تجاريه
0: هذه بدينا معناتها حضرنا له الكونسيبت نوت نتاعها. عندنا لقاء مع المجمع المهني المشترك للغلال، نشكرهم على التفاعل نتاعهم، غدوه باش يجوا يعملوا زياره حاجب العيون ويراو على عينيهم المشماش ويتواصلوا مع الفلاحة، وبقدرة ربي معناتها باش نعلنها أول مرة على إذاعة المستير حاجب العيون باش يكون عندها براند خاص بها بالمشماش على المستوى العالمي، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نحقوها الحاجة هذه، لأنه صحيح احنا الاساس نتاعنا هو الفلاحه، ولكن لما يكون عندها قيمه تكون مطلوبه اكثر وتكون معناتها عندها اسم وتولي الناس تلوج ديريكت على مشماش حاجب العيون مهما كان شنو هو الشركه نتاعو.
1: باش
0: نحكيو على ليفاريتين واليون نحكيو على حاجب العيون بلاد المشماش، حاجب العيون اللي فيها مشماش حلو لانه الماء عذب، لانه التربه غنيه برشا، المناخ يلائم حاجب العيون في المشماش، هذاك علاش مشماش حاجب العيون باش يكون عنده اسم عالمي بقدره الله.
1: باش يكون ان شاء الله فما علامه تجاريه، هذا سكوب على موجات
0: اذاعه المستير.
1: علامة تجارية إن شاء الله تكون إن شاء الله باش نمشيو فيها، مازال التفكير ولا
0: لا؟ مشينا فيها، احنا كتبنا المشروع الخاص بها في مرحلة التواصل مع المجمع المهني للغلال باش يجي وراه وعلى أرض الواقع اللي احنا بدينا نخمو فيه، وباش نواصلوا معاهم كل الإجراءات والترتيبات اللازمة المشمش حاجب العيون كاسم عالمي إن شاء الله.
1: بالضبط، هذا هو المجهود المحلي وهذا تضافر الجهود. مشكورين جدا الحقيقة المشرفين على هذا المهرجان اللي يسعى للتعريف بهذه الغلة على المستوى الدولي. احنا خويا مراد ان شاء الله هنتبع المشروع نتاعك، ان شاء الله مشروع نتاعك ان شاء الله يرى النور معناه، وان شاء الله
2: ان شاء الله
1: كي نزوروك في الموسم القادم ان شاء الله يا ربي
2: كينا
1: حياتنا القدرة ونعاودوا هاللمة المزيانة هذه ان شاء الله،
2: وان شاء الله المشروع ان شاء الله يتحقق بقدرة الله.
1: قديش القدرة والطاقة التشغيلية كانت حسب في دراسة المشروع حسب ما ضمنت معنى دراسة
2: أختي الكريمة؟ طاقة كبيرة، تصور أنت مشروع مش تعمل فيه كما نقوله كل معمل كل مجمع فهمتني معناتها مش تكون 30-40 بالنسبة هكا اليد العاملة، فهمتني أختي؟
1: بالضبط،
2: يد العاملة وفما برشا حاجات أخرى معناتها التعليب والتعريف بالمنتوج والتعريف بالمشماش بلغتنا، اللوغو
1: بالضبط
2: للجودة فهمتني معناتها فما برشا حاجات ان شاء الله
1: بالضبط. يعني
2: الفكرة موجودة،
1: يعني سلسلة كاملة متاع انتاج واستخلاق في حاجب العيون،
2: يعطيك الصح،
1: وطاقة تشغيلية مهمة،
2: يعطيك الصح،
1: معناتها حتى ولاد الجهة هما اللي يشتغلوا في المادة هذه ان شاء الله.
2: ولاد الجهة حاجة تولي حاجة باهية لهم من ناحية السوم ومن ناحية أقل تعب من كل مش يهز كما نقولوا نحن للمرشيات ولا حاجة، يولي له في النقطة فيك سير بلاس تولي نقطة بيع، يولي المنتوج على البلاصة معناتها ما عادش يسع ما عادش يتعب، فما برشا حاجات تنقص له كما نقولوا فيها ترانسبور برشا حاجات معناتها يولي والسوم والكاليتي تتعرف
1: بالضبط.
2: فما حاجات تولي مغايرة مغايرة مغايرة برشا، فهمتني أختي الكريمة؟
1: إن شاء الله. الحقيقة سي مراد زمامني صاحب فكرة هذا المشروع لتثمين وتصدير المشماش إلى السوق الأوروبية وحتى السوق الإقليمية، نتمنى لك كل التوفيق.
2: يعيشك
1: إن شاء الله، مشروعك يرى النور إن شاء الله،
2: إن شاء الله
1: نعاونوا عليك
2: إن شاء الله وللجهة كل مش مشروعي أنا للجهة وللبلاد كاملة، والتعريف زيادة بحجب العيون منطقة القيروان
1: نعم. ولما لا سي مراد تفكر مستقبلا مستقبلا انك تصدر المشمش جاف مش طازج.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيوقع التشجيع للحاجات
1: كما مضافه اخرى ايضا الحقيقه.
2: يعطيك الصحه، ماذا بينا ذيك حاجات بها كتجفيف كتعليب قادرين على كل شيء هذاك، مي شويه سعي من الادارات نتاعنا وشويه معاونه بالنسبه للبياب نتاع الفلاحه، فهمتني كيفيه؟ وربي سهل وكهو، الحمد لله وكهو ربي سهل.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اخونا مراد، ان شاء الله
2: حتى يرنوا ويعطيكم الصحه لذاعه المنستير.
1: شكرا لك، هذا يعني هذا واجبنا. خلينا نشوف الشان الثقافي ايضا الحقيقه لهنا. كيف كيفاش يا حاج راه ما يصيرش، خلينا نعطيه الحاج رابح.
3: نعم
1: حقك حقك تفك الكلمه يا حاج حقك.
3: لي بنحهم من الخريطه خلي بصرف نتاع ب 35 قدام ما جيت لي، وكان جيت لي كيما سنين رم هنا زعما ناس مخزرين من عندنا المجمج ويبيعوا لهم هم ما جوش.
1: معناها ربما الحاج يقول لك لهنا لا يجب التعويل فقط على السوق
3: اللي يجي شيء هذا يجي مقبل
1: نوعوا اكثر، نفتحوا اسواق اخرى جديده ايضا.
3: أما يجي بكري شوي ما توه رم يصدروا والمجمش رم تعدي به تو كذا ثم تصدير من قبل كيما زيتون عامله ولا يبدو كم أسناء كيما زيتون زيتون وكان شرم الدولة راهي ما قلت له حسابها من بكري.
1: بالضبط حاج رابح، هيك هو الاشكال
3: هو بالضبط.
1: يجب الاعداد، معناه يلزمنا نحضروا على بكري ونستعدوا
3: على بكري فهمتني، يقول شيء يمشي للتصدير لاوروبا وفرنسا
1: سي خويا مراد ملاحظه فقط. تفضل.
2: يعطيك الصحه وبربي، نقطه زيده نقطه اولى ومهمه، ماذا بينا كيما نقولوا فيه تصير عمليه التسويق على الكونتراتويت، فهمتني كيفاه؟ معناتك تكون لازم قبل بمده، فهمتني كيفاش؟ باش الانسان يكون متاح للامكانيات الكل، فهمتني؟ يعرف النقطه وين مش يتوجه، فهمت كيفاه اختي؟
1: اسمع هو الحقيقه مسار كبير ويلزم تضافر كل الجهود ويلزم فما اراده من كافه الجهات نحو تثمين هذه الغله. خاصه الاراده ما تجيش من الفلاح، خاصه
2: مش خيط الواد.
1: خيط الواد اللي هو هذا خيط الواد، هذا النوعيه النادره والنوعيه الجيده، وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل. شوف سي مراد، ما دام فما الاراده وفما الرغبه بقدره ربي الدوام ينقب الرخام، نقولوا نحن ان شاء الله يا ربي بالقدره وبالاصرار وبالعزيمه
2: يعيشك.
1: وبه المهرجان هذايا وبحضورنا نحن كاعلام زاده حضور كافة الهياكل، ان شاء الله يا ربي ترى النور هذه المشاريع وتثمن هذه الغله. فقط خلينا نمشوا للجانب الثقافي. سي حبيب السعيدي ملحق ثقافي دار الثقافه بحاجب العيون، اليوم الحقيقه عفوا دار الثقافه رافد مهم يعاضد مجهودات اهالي الجهه للترويج لهذه الغله وللمشماش ومهرجان المشماش حتى يتعرف اكثر وطنيا ودوليا.
0: طبعا في اطار الاحتفال بشهر التراث نظم دار الثقافه الحاجب بشراكه مع جمعيه مهرجان الدولي للمشمش برنامج مميز توفرت فيه عديد الفقرات اهمها تثمين تسويق المشمش، والندوه كانت ندوه مميزه اهم الفقرات، بعض عديد من الفقرات فولكلوريه فهمتني وفروسية بعديد العروض المتنوعة، كان في الحقيقة شراكة مميزة، وهي في الحقيقة ليست مجرد شراكة ظرفية لكن شراكة رؤية تتضمن معناها رؤية مشتركة تؤمن بأن الثقافة بوابة للتنمية وقادرة على جلب كل ما يتاح معناه لخصائص هذه المنطقة
1: بالضبط.
0: من إمكانيات تنموية من تعريف بمنتوج المشمش، كانت في الحقيقة شراكة مميزة. يعتبر مهرجان المشمش محطة ثقافية هامة في منطقتنا بما يتميز به من إشعاع سياحي كما ذكرنا واقتصادي
1: بالضبط.
0: وثقافي
1: بالضبط. والتعريف بالموروث البيدي ولا مادي للجهة
0: والجهة
1: واستعمالات خلينا نقولوا المشماش في أكلاتنا معناها
0: وضع دار ثقافة الحاجب كل إمكانياتها البشرية واللوجستية لإنجاح هذه التظاهرة. نأمل مزيد التعاون والشراكة مع جمعية دريم اف ام وجمعية مهرجان المشمش
1: أي.
0: لما يخدم مصلحة المنطقة.
1: سيلا حبيب شنو رأيك إذا كان تعطينا فكرة عن الموروث الغذائي في جهة حاجب العيون وسبيخة وشبيكة والمناطق اللي مشهورة بالنوعية الغراسات هذه من حيث استعمالات المشمش؟
0: استعمالات مشماش كانت معناها كان قبل فما بحكم كوني فلاح ما نحكوش على جانب الثقافي كانت فما مشماش العربي قبل كان فما شريحة هذه تتخزن تتشيح
1: شريحة المشماش
0: اي فهمتني نقولوا نحن الفرماس
1: اي
0: كان يتشيح وي
1: في المرقة الحلوة هذه ما يستعملوه
0: اي فهمتني وكغي قيمة غذائية ما معناها تجيب معنى فصلية فهمتني
1: سي الحبيب الفرماس هو المجفف
0: مش مجفف لكن ما هوش هذا
1: مش هيك مش
0: القديم
1: عربي
0: مش القديم
1: بالضبط الفرميس
0: الفرميس
1: أوك الحاج رابح حكا وذكرنا شوية تاريخ جدود
3: مش العربي
1: اي اللي نعمل به الفرميس
0: فرميس
3: هذاك اللي يجي فرميس
1: اي
3: يتيح منه المشميس يلموه
1: ترح ميسير شعطي والميكرو حاج رابح
3: نعم
1: الفرميس تو
3: الفرميس
1: اي
3: ما قعدش الحكاية
1: ميسيرش نعاود
3: نحيو هذا بكري هذا
1: اي
3: مش عربي
1: اي
3: يتيح ويلموه ويشيحوه ويرجع برمز نسوي المش تولد الكل تولد على البرمز
1: هذا معناه قيمه غذائيه مهم نعملوه في حفلات الولاده نقولوا نحن هنا
3: اي
1: كيما البسيسه وغيره
3: الفرمز حطوه مع الفول المصري هذه من كانت الهمام ما عندهمش طماطم كانت البرخ انت على جملته ما جملته على جاي جيتوا بوقت الرخاء
1: فقط قرب الميكرو مهمة لأي كيفاش حاج رابح كيفاش
3: هذه بكري
1: اي
3: كانت تسمه رقاب وقفصة وكل ما فيها
1: سيدي بوزيد وقفصة
3: البر ذاك وكل ما كانش فيه كان يجون لهنا كان زوج عيون عين تحت الحاجب وعين عنا نحن هاي قبلت الحاجب
1: اي
3: نسبوا فيها في البر ونقدوا فيها يجون يشروا الفرماس كيف يتيح المشماس العربي يلموا لهم باعوا لهم فرماس الفرماس يقعدوا فيه في بلاصة طماطم يحمد النعمة توا طماطم يا ولد
1: بالضبط
3: الرقاب فاتنا تو الرقاب وشريت سيدي بوزيد البر هذاك في الأحياء كبيرة فاتنا نحن
1: هذول عندهم العنب حاجة
3: عندهم كل شيء جايبينه من الخارج
1: وعندهم برشا غراسات
3: عنب سوري
1: احنا سي رابح ديما حاج رابح احنا ندعم كل جهه معني هكا تنتج غلال هذه وان شاء الله نحب كل ارض تونس معناها
3: ان شاء الله
1: بخير وكل ارض تونس حافظ على خصوصيتها ومازال الفرماس لتوا ولا ما عادش انقطع
3: وين الفرماس
1: عاد نرجعوا سي الحبيب باش نحافظوا على الموروث الغذاء قرب له الميكرو
3: الفرماس تو ما قعدش قليل
1: اي سي سي سي سي سي الحبيب وما عادش موجود
3: والله يا نانا
1: واضح
3: ساعتي اللي ممكن نشوي نتريف
1: واضح
3: وتجي المراك دي ما تولي تجي تطلب بالفرماس حتى
1: واضح هذا هو يا حاج احنا اليوم هذا السؤال كيفاش نحييو هالموروث الغذائي هذا يا سي حبيب حتى سي ها
0: الإشكالية كان معناه انقراض شبه انقراض المشمش العربي المشمش العربي ذا اللي تصنع منه الفرميس لك لكن كان مدرج في شهر تراث الأكلات الشعبية فما إمكانية باش ندرجون لو جوش معناه موجود ولا لا لكن موجود في حاجب العيون كأكلة شعبية في تراثنا في عاداتنا موجود
1: بالضبط وعليش لهناس الحبيب حتى لما للتفكير حتى يقع إدراج هذا الموروث الغذائي على لائحة التراث اللامادي لليونسكو التراث الغذائي مثلا كما درجنا الكسكسي وغيره حتى نحافظ على هذا الموروث الغذائي من الاندثار
0: والله عندنا شكون باش يخدم على الفكره هذه في اليونسكو
1: بالضبط
0: التعريف بالله ان شاء الله في القريب ان شاء الله في القريب العاجل
1: ان شاء الله. معناه اليوم معناه عندنا سكوب اذاعه المنستير ان شاء الله يقع ادراج
0: ان شاء الله.
4: هذا اللي مشيت الانواع المشكي هذه كل يتلقم على المشمش العرب
1: واضح هذا هو به. خلينا سي عبد الكريم سي عبد الكريم العنيزي رئيس الجمعية المائية الحاج بعشرة.
5: مرحبا بكم.
1: أشنا حويلك سي عبد الكريم؟
5: لاباس أختي. مرحبا بك وبإذاعة المنستير.
1: يعيشك.
5: أنا رئيس جمعية حجب عشرة أنطالب القنوات.
1: هذا هو إحنا.
5: القنوات.
1: إحنا سي عبد الكريم أنت الجمعية تمد هذه الحقول بمياه الري.
5: بمياه الري. أما القنوات قديمة ولا كل مرة مفلوق حالهم
1: مهترقة
5: فهمتي وقاعدين نخدموا على الضو نحن. احنا ساعة ساعة نبيعوا بعشرة ملايين جينا
1: يعني مشكل معناه مشكل كبير مشكل الجمعيات المائية الكلفة كبيرة كلفة الكهرباء كبيرة فانتو ما تفكروش في ادخال ربما طاقة نظيفة طاقة شمسية لتقليل الكلفة عليكم وعارفة ليه
5: اختي عملوا اول جانا الكاف دوبل في على اساس باش يجددونا القنوات على اساس باش يجددونا القنوات
1: اي
5: وتو نحن عندنا ثلاثه اضواء الشانتاج هذا حاجه ب 10 الشانتاج 13 يصبوا في البسان ويزيد ثلاثه اضواء ويزيد من البسان يطلع للخزان.
1: ليه سي عبد الكريم خلينا نمشيو معاك واحده واحده لانه مهم جدا. قديش توفروا من متر كوب معناه انتوما مياه اللي في حاجه بالعيون تقريبا قديش؟
5: زوج نتيجه توكينا فهمتي بلاسك يطلعوا 60 ما نجمش نقول لك ايه
1: 60 لتر في الثانيه
5: 60 لتر في الثانيه
1: معناها المشماش تحتاج الى كميات نتاع ري مهمه
5: تحتاج توكينا عاملين بالدور تو الفلاح
1: مثال
5: كل 12 يوم الفلاح يهز فهمتي يهز دور على القطار تو القطار عاطينه 8 سوايع ما يعملوا له حتى شيء تو الفلاح فهمتي كما قال بكري نزرعوا الجره على 10 متر توكينا فهمتي هكا تخزري له توكينا ما ثمش حتى 4 متر نحن نطالبوا طاقة شمسية
1: طاقة شمسية بالضبط حتى تنقص عليكم الكلفة
5: طاقة شمسية والطريق هذا ما بين السناتيج حتى الموزعين كتصب له مطر
1: نعم نعم
5: شافوا سي الطيب المرة اللي فاتت طلع الصحافة ما نعرفش الصحافة شكون صوروه والشبكة تهرت.
1: قديش ديونكم انتم للشركة الوطنية للكهرباء والغاز؟ كم ديون عندكم كمجمعة؟
5: عندنا أول عام من عملوا الوراح ركبت علينا كانت جمعيتنا ناجحة وقلت لك زعما جابونا كاف دوبل في كما قال ما شربتونا طول الخزان الباش باش نستغنوا عليه شوي ما نعرفش الميزانية بعثتها ألمانيا ولا واحد مشت لبلاصة أخرى ولا ما عنديش ديرة المرة اللي فاتت عيطولي المندوبية الجهوية
1: المطلب المطالب متاعكم سي عبد الكريم
5: المطالب متاعنا تجديد القنوات الري ونطالبوا
1: واعتماد الطاقة الشمسية
5: والطريق اللي يربط ما بين السناتيج هذا أول باب
1: سي عبد الكريم طول اعتماد الطاقة الشمسية متاحة نجموا اتصلوا بالوكالة الوطنية طبعا هنا للتحكم في الطاقة القيروان معناها وفرع ذولي سوسة زادت نجم تتصلوا بالمسؤولين يقع دراسة مشروع ويقع مدكم بالطاقة الشمسية ما نعرفش صارت مبادرة منكم الحصول على طاقة شمسية ولا
5: والله يعني قلت لك جونا كاف دو في على أساس باش يجددون القنوات وكان ثم سنة ما عندهاش روكارة باش يمدونا شوي في الشبكة معناها باش يبدو من نوفمبر لتعد شوية المرة اللي فاتت قلت سمعت هكا واني الميزانية فهمتي صبتها ألمانيا ولا للمشروع هذا
1: تم توجيهها إلى
5: تم التوجيه لبلايص أخرى ولا قلت إن شاء الله كان المرة الجاية ولا
1: هي من بين الإشكاليات التي تطرح معناها لهنا الماء وكلفة المياه على المجامع وحتى على الفلاح على اعتبار انه معناه الشجره تحتاج الى كميات نتاع ري. به سي عبد الكريم هذا هو خليني نرجع لك تحب نرجع لك سي جمال عباسي رئيس خليه الارشاد الفلاحي بحاجب العيون مهم جدا معناه الكلام اللي كنا نسمعه فيه
6: صحيح توا نشوفوا في كلفه المشماش هي اكثرها كلفه نتاع مياه وهذا نحن خدمنا مع الجمعيه وخدمنا مع رئيس الجمعيه والاعضاء نتاعها عملنا برشا اجتماعات على أساس أنه نحاولوا الفلاحة نشجعوهم على أساس أنهم يستعملوا القطر قطر. أولا كلفة أقل.
1: أي
6: كلفة أقل بياسر وعلى الفلاح من ناحية ما خطر هو توا يظهر لي ممكن 50% توا ولا حتى أكثر من الكلفة متاع الانتاج هي الماء. خطر نحن قاعدين
1: يعني بطريقة السويق هذه مكلفة
6: مكلفة,
1: مكلفة برشا على الفلاح
6: مكلفة برشا على الفلاح ونحن نحب نقتصد في الماء
1: بالضبط بالضبط. هذا ليه هذا تغيرات تغيرات مناخية صحيح
6: عن إشكالية متاع ماء إن شاء الله.
1: نعم حوكمة قطاع المياه
6: إن شاء الله أنا مع الجمعية ومع الفلاحة نحسوا خطر هذا الواحد وفيها منحة كبيرة هي راي الاقتصاد في مياه الري فيها منحة كبيرة وإن شاء الله نوصلوا صوتنا يوصل الفلاح ويوصل الجمعية مع الجمعية ثانا تعاوننا شوي باش تحسس الفلاحة متاعها اللي هو على الماء وعلى الأقل نخفوا الكلفة على الفلاح.
1: بالضبط نخفوا الكلفة ونحافظوا على مواردنا المائية نحن زاد أمام معناها نقولوا إحنا تغيرت مناخية وانحباس تساقطات وغيره معناها هذا هو سي جمال في الإطار هذا قديش من فلاح منخرط في تقنية الري قطرة قطرة أو النسبة بين الري قطرة قطرة وبين الري بالأحواض قديش الفارق بينك؟
6: لا هنا يظهر لي فيه خي خمس
1: عمش نرجع لكاس يا عبد الكريم
6: 50% يا عبد الكريم
1: ليه ميسيج خلنا نرجع يا عبد الكريم نرجع يا عبد الكريم العنيسي رئيس الجمعية المائية بالنسبة للري قطرة قطرة وبالنسبة للري بالسويقي
5: بالنسبة للري قطرة قطرة كان زراعة البطاطا والخضر يستعملوا في القطرة
1: والمشماش
5: المشماش معناش شكون
1: بالسواقي
5: بالسواقي
1: علاش علاش ما يقالش الانخراط في الري قطرة قطرة اقل كلفة على الفلاح اقل كلفة عليكم وحتى حفاظا على مواردنا المائية
5: كانت
1: وحتى ضمن الاستدامة الغلة زاد احنا
5: بيتنا بكري فهمتي اول مرة جونا فهمتي نايم نقول لك في التسعينات
1: ايه؟
5: واحد حبوا يعملوا القطرة قطرة يقول لك مش ماشي تبدأ تقطر تحتها بالقطرة فهمتي ايش باش يروى ونحن غلطي
1: ايه؟
5: تو بالنسبة لحاجة باثنين تو نحن الكل منطق
1: واضح ايه
5: كلها عملت قطرة قطرة الماء يعملش قطرة قطرة ما يهزش الماء علاش توكينا من المشمش هذيك المشمش هذي تشرب مشمش يمشي في السيك هيك
1: يعني بالضبط هنا حتى باش الماء في ما يقعش معناها ضياع للمياه معناها
3: يمشوا كيف الشيفونات
5: الشيفونات تو نحن نطالبوا لو كان جينا الكاف دو بلفي تو هذا كنت تحكي عليه معناها شرطين علينا باش نعملوا قطره قطره علاش توكينا تو الثانيه هذه الرقاله تصب في الطريق الاخر فهمني الفلاح قديش مش يشري مش يشري 1000 متر وبريقة ثم الماء جهده ما يوصلش أما هم كي يجيبونا فهمتي كما قال يجدونا الشبكة ويكثرونا من الرقارات مثل كل سنة فيها رقارة ينجم الفلاح يعمل قدر قدر
1: بالضبط
6: هذا يزم بالتعاون مع الجمعية كما كان يحكي سي عبد الكريم رئيس الجمعية نحن مع جمعية الحاج باثنين جمعية عاونتنا بارشا خلاص في أنه تحس فلاح قلت له أنا ما نجمش نعطيك الماء استعمل قطرة قطرة وهي فيها منحة كبيرة وفيها ربح كبير بالنسبة للماء وبالنسبة حتى في الكلفة
1: بالضبط به قبل ما نمشي لسي طارق الشواربي فلاح خلينا ناخذ معنا الأخصائية في الأغذية معنا عبر الهاتف نجلاء الزايدي سيدة نجلة
7: مرحبا عسلي
1: مرحبا بك سيدة نجلة الزايدي أخصائية في التغذية حابين مرحبا بك سيدة نجلة حابينك ماذا بينا لك كنت بحذينا من حق المشماش في حاجب العيون ولكن حتى المداخلة متاعك الحقيقة إن شاء الله تكون عندها إفادة من حيث الجوانب الغذائية لمادة لغلة المشمش. احنا اليوم الغرض والتحدي هو تثمين هذه المادة من كل الجوانب. نحن ناخذ المكونات الغذائية والقيمة الغذائية لمادة المشمش، نحكيه على الغلة ونحكيه على النواة. اليوم نحن نعرف قلب المشمش هو الراعي الرسمي معناه في الروزات أو الأفراحنا ومناسباتنا قديما. ناخذ معاك القيمة الغذائية لغلة المشمش سيدة نجلة.
8: عايشك، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنافسية حاجب العيون، ومرحبا بكم في حاجب العيون. حبيت نكون معاكم لكن الله غالب
1: صلاة فرص قادمة إن شاء الله.
8: عايشك عايشك. أنا ولأني أنا جيت راني نهار تبت كنت غادي باش اليوم نحكي على القيمة الغذائية لتمرة المشماش اللي هي تنتجها مع تنقية حاجب العيون بكميات وفيرة. التمرة هذه فيها برشا فيتامينات، منهم الفيتامين أ، نقولوا فيتامين أ ولا البيتا كاروتين. هذه الفيتامين أ هذا الأساسي لتقوية المناعة، حمية الخلايا من الجذور الحرة اللي متسبب منها كما نقولوا نحن التلوث والمأكولات الغير صحية والكل، متسبب في الأمراض الخطيرة عافانا وعافاكم الله كما الكونسير والكل. يعني ثمرة المشمش أنتي أوكسيدان، يعني تعاوننا بالجدا بالجدا تعزيز صحة العين. تعزيز صحة العين، غنية زادة بالفيتامين سي اللي هو يعتبر أساسي لحسن امتصاص الحديد في الجسم، من معناها الحديد اللي يجينا من التغذية نتاعنا. غنية زادة بالفيتامين اي اللي هو لمحاربة الشيخوخة، أساسي تعزيز نظارة البشرة. تعرف لي انت نحن الثمرة دي سبحان الله تجي في الوقت هذا ربيع، بعد ما كان الشتي والجفاف البشرة والكل من العوامل المناخية، تجي الثمرة هذه يعني ترجع لنا النظرة متاع البشرة وتحمينا من برشا من تشققات وجفاف البشرة.
1: بالضبط، يعني هذا هذا هذا بديل السيدة نجلة، بديل البوتوكس وبديلك خلينا نقول هذا هو معني حاجة طبيعية وغير مكلفة معني. بالضبط، وتعرف اهتمام المرأة بجمالها وبشرتها وكل
8: هذا هو عندنا خنية بالألياف اللي هي سريعة الذوبان. استعملنا هذه الألياف هذم هي معالجة الإمساك اللي هو مزمن برشا برشا، معناها سبحان الله 100 غرام تاع مشماش فيها 2 غرام د الياف زيدا.
1: بالضبط، يعني
8: غنيه بالمياه زيدا قلنا نحن فيها 83% مي، معناها الثمره هذه اللي تعاوننا كيما قلت انت في النظاره وتعاوننا زيدا في حسن عمل الامعاء نتاعنا. هذا ما ننساوش زيدا المعادن فيها، زيدا فيها برشا معادن كيما نقولوا نحن البوتاسيوم اللي هو تحمينا من امراض القلب والشرايين، زيد حسن تعديل ضغط الدم، زيد ننصحوا بها المرضى متاع ضغط الدم، زيد عفاها المانيزيوم كمية باهية يعني 10 ملغرام 100 غرام اللي هي حسن عمل العضلات وتعديل المزاج وحسن النوم في الليل. فيها الفيتامين سي تفهمنا فيه، زيد نحكي زيد على الاستعمالات متاعها، هي ثمة المشماش طازة فيها برشا استعمالات، كما نقول نحن نحطها في المرقله الحلوه، نحطها في الكسكسي تاعو في عوض بلاصه الزبيب، زاد نجم نحطوه زاده نحطوه في الطاجين المغربي اللي هو يبدا نقول احنا فيه اللحم وفيه الخضره والكل زاده معاه، نحطوا فيها المشماش السايح، نحطوها في زاده في الحلويات نتاعنا كيما نقولوا نحن كيما قلت انت العصائر الطبيعيه، نحطها زيدة في المعجون. ولو اني انا حسي نفسي كيفاه تمره كيف نهكا نحطها في معجون ونزيدها
1: بالضبط
8: السكر ونزيدها مواد حافظة بالحق انا تحسي نفسي برشا. زيدة كما نقولوا نحن انا نفضل نستعملوها باش على خاطر هي وقتها ضيق
1: طازجة
8: نجفوها
1: طازجة نجفوها بالضبط
8: ناخذوها يعطيك الصحة ناكلوها توا بالوقت نتاعها نستغلوه في مثل الوقت هذا ونزيد نجفوها، ماذا بينا نجفوها على خاطر قاعدين نشيل فيها
1: احنا احنا بقى. احنا المشكله سيده نجله المجفف قاعدين نوردوا فيه من تركيا وقت اللي احنا عندنا معناها اصناف كما هكا ذات جوده عاليه، علاش ما يكونش التجفيف في مصانع تونسيه 100% اذا كان بهالقيمه الغذائيه؟ بالضبط سيدة نجلة، إذا كان نحكيه معناه تثمين هالقيمة الغذائية نحو فتح أفاق استثمارية جديدة.
8: صحيح لازم نشجعوا معناها الشبان باش يستعملوها هذه يعملوا فورماسيون في الـ في الـ طريقة التجفيف والكل على خاطر نحن قاعدين راهي نقول احنا العبيد تو ولات تعرف قيمتها ولات تشري فيها يعني تستهلك فيها تعرف على خاطر هي معناها ضد الانسان
1: وراي ما هو رخيص راهو مجفف يجينا ماهوش رخيص راهو نشريوه معناها يجينا من غالي معناه كانت نجم يكون نحن حتى نوريو نضغطوا على الكلفة وأسوام تراعي المقدرة الشرائية متاع المواطن ونفتحوا زادة أفاق خلينا نقولوا تصنيعية وتشغيلية لشبابنا في تونس
8: معناها مشروع به برشا برشا.
1: حبيت فقط نقول سيدة نجلة مشكورة جدا لأنه أنت كانت عندك جلسة تشاركية معناها في المهرجان بعنوان تثمين القيمة الغذائية للمشمش مشمش حاجب العيون وافاق الاستثمار الاقتصادي والصحي. سيدة نجلة إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إذا فقط قبل ما ننسى بالنسبة للنوات نوات المشمش اللي نعملوها روزاتا
8: روزاتا هي الحقيقة صحيح كما قلت أنت قبل نستعملوها في الروزاتا والكل لكن راهي هي لازم نعرف ونختار النوات على خطر الكثرة نتاعها راهي تكون توكسيك شوي يعني لازم تكون مقادير والكل اما انا النوات اكتشفناها اللي هي نصنع بها الزيت باهي برشا للوجه معناها تلقوا احنا ضاره الوجه على خاطر الزيت اللي نخرجوه من النوات يعني البشره نتاعنا سهوله الابسوربسيون معناها الامتصاص نتاع البشره تكون باهي وزاده راهو باهي للاكني معناها تصبغات البشره يعني خاطر فيه فيتامين سي والفيتامين او يعني ما شاء الله يعني
1: يعني خلينا نقولوا هالثمره هذه يعني صديقه المراه
8: اي بتبقى
1: 100% طازجه ومجفه وزيتها
8: هي ونحن سيده نجله ونحن كاقصائيه تغذيه ندخلوها في العادات الغذائيه نتاعنا اليوميه يعني فهمت
1: على كل سيدة نجلة هذه قيمة غذائية مشكورة جدا على تسليطك الضوء على هذه القيمة الغذائية واللي إن شاء الله تفتح أفاق استثمارية جديدة إن شاء الله لمزيد تثمين وترويج هذه الغلة. سيدة نجلة الزايدي أخصائية في التغذية شكرا لك إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة يعيشك سيدة نجلة. خليني نواصل مع الأخيين شكرا لك سيدة نجلة إلى اللقاء نواصل مع بقية الأخيين طارق شويربي فلاح
9: شرابي
1: طارق سي طارق شرابي فلاح من حاجب العيون
9: فلاح من حاجب العيون وفي البداية صار رحبوا بكم وكل الفريق اللي عمل معك وبذات المستير وهذا مش شيء جديد على إذاعتكم الموقرة في كل مرة تكونوا معنا ديما صوت المواطن وخاصة الفلاح بدرجة أولى نعود ورحبوا بكم مرة أخرى واليوم أنا في حقول المشمش وبعد الفلاحة والجو هكترى فيه
1: سيطة بحضة رأس المال
9: رأس المال لأنه هو الفلاح والفلاح في حد ذاته اليوم هو يمثل أمن الغذائي
1: بالضبط
9: وكأنه هو الثمرة بالضبط. اليوم اللي يعني اللي تمثل الأمن الغذائي اليوم
1: الثمرة اللي ما زالت تعاني اللي ما بتحب نزيد وتظهر أكثر تزيد تنتج
9: أكيد.
1: ولكن بعيد العراقية الحقيقة والإشكالية
9: بالنسبة للفلاح ما باليد حيل اليوم الفلاح معنا كترى فيه مسكين سيدي جاء طو أنت كنت تستمع معنا للخيان الكل تشوف أنت معنا للمجامع المائية يعني في حالة مسيلة الفلاح مسيل شكون اللي رابح في الموضوع هالناس كلنا نعرف الوسيط هو اللي رابح في الموضوع
1: الوسيط السمسار
9: الفلاح
1: الوسيط في حلقة الإنتاج هو حتى ما يتفهمش كلامنا نحن لهنا ربما على الوسيط رو الوسيط مع احترامنا معناها للحلقة الترويجية مهم جدا لأنه زادة يحمل غلة الفلاح ويروجها لأنه ساعات الفلاح ما عندوش الإمكانيات لترويج غلته ولكن كي تنظم القطاع هذايا زادة ما يخدش الغلة بأسعار زادة الحقيقة طايحة برشا ويلقاها عند الوكيل معناه تفاجئوا بها زاد
9: هذا هو تو احنا
1: ترهق الفلاح
9: هذا هو تو مدام كريم هذا فيشنا كنا نحكوا احنا تو اليوم الفلاح كيما تشوف تو اليوم سوسيته معناه ب 800 فرنك شوف ايش متكلف
1: انت شنو السوسيت
9: السوسيت اللي هو اللي نقول له احنا المشمش اللي ماشي للمعمل
1: الماشي اللي ماشي للشركه
9: ماشي للمعمل
1: لانتاج
9: المعجون
1: ب 800 فرنك
9: انت شوف تو شوف توا معناه الكيلو المشمش معجون يعني بقد السوم معناه شوف انت الشركه اليوم كيفاش تاخذه ب 800 فرنك ومن بعد يجي المستهلك بقدش ياخذ بقدش تكلف عليه معنا فرق شاسع
1: بالضبط.
9: علاش علاش علاش ديما الفلاح هو المستهدف؟ راه انا رانا يعني السؤال يطرح نفسه، علاش الفلاح ديما مستهدف؟ علاش ديما نقول الفلاح هو الحلقه الاضعف؟ بار كونتر معناها نحكيه على فلاح على امن غذائي، راه هاو المغاربه وين
1: بالضبط؟ معناه لهنيت شنو تقترح؟ شنو الحلول؟ يعني حلول ربما مزيد قنوات ترويج أخرى زادة للفلاح.
9: الفلاح اليوم
1: علاش يمشي الكل المعمل المعجون؟ ماما فما جزء منه فما
9: شوف احنا عنا فايض في الانتاج، خلينا نقوله
1: اي
9: اليوم الانتاج متاعنا يعني يغطي السوق المحلية ويبقى فاضل منه. اليوم ما عناش احنا سوق خارجي اليوم يعني باش نصدروا له، باش نصدروا له مش نتاعنا. هي انا فلاح صغير، انا شنو اللي عندي انا اليوم باش نفتح في اسواق في اوروبيه باش نصدر السلعه؟
1: وليده ومحترمين، لكن ماهوش دورك، ماهيش الفاز نتاعك، فهمت؟ ربما مرحلة أخرى متاع انتاج كفل بها جهات أخرى، حلقة أخرى متاع انتاج، حلقة ترويجية.
9: مولا هنا نحكي على المستثمرين.
1: بس سي طارق تو هذا الإشكال زادا، تو أنت معناها خويا وفلاح وكل وخيال الفلاح الكل زادا، حتى أنتم ما بتصورش ما عملتوش خطوة نحو أنكم تتشكلوا في هيكل صحيح. شركة تعاونية تعاضدية، شركة أهلية، ما نعرفش ليه التسمية، حتى تناقشوا منطق القوة. معناها
9: أكيد هو تو وصلنا في منطق القوة، ديجا الانسان تو كي يبدا واحد وتو ينجم يعمل شيء وتودو مير، ومش مش
1: اي علاش ما تفكروش؟
9: انا الفكره هذه وقتاش طرحت من فما الناس تو ما تسمعش بها، ما تعرفيش، مازال ما وصلش للفلاح، لانه الفلاح كيما نعرفوا الفلاح عندنا ناس مثل ما يعرفش يقرا حتى معلومه، ما توصلوش المعلومه، ما يعرفش شكون اللي يمشي باش يزودوا بالمعلومه. هي لهنا دور شكون؟ دور يعني المؤسسات الدولة اللي متداخلة في الموضوع الفلاح،
1: يعني خلايا الإرشاد الاتحاد
9: أكيد وملاحظة الموضوع أنه اليوم خلايا الإرشاد الفلاحي أو بعدين الأخ جمال تو يحكي لك معنا على الرقم، معنا في التسعينات قداش عنا من فلاح وقداش عنا من يعني من مهندس في الأسطول اللي عنده والمهندسين اللي عنا في خلية الإرشاد الفلاحي. معنى الفلاحة اليوم تزداد معنى في النمبر من حيث العدد نتاعها، والمهندسين ماشي ينقص العدد نتاعهم. انت اليوم تجيمش تحكي على مهندس في 4000 فلاح معنى باش يخرج ويدور عليهم في يعني مين ينجمش؟ اول اشكال هي اليوم
1: الاشكاليات الاخرى زاده،
9: اليوم نحكوا على مؤسسات الدوله من داخل في هذا الموضوع، لازم تحط الموضوع بعين الاعتبار وتهبط.
1: خويا طارق بقطع النظر على هياكل الدوله، والدوله هذه اشكاليات مطروحه على مستوى ربما لهنا الانتدابات وعلى مستوى معناه الإطار البشري فما نقص، هذا ما نختلفوش فيه. ولكن زاد اليوم الفلاح اللي هو هذه أنت رزقك، هذه أرضك، هذا مستقبلك، كيفاش من جهتك تحافظ على ديمومة هذا القطاع؟ تحاولوا تتشكلوا في هياكل، بيصيرش نمشيوا للخلايا نتوجهوا نحن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نتوجهوا للجهات المعنية حتى ونقوموا بمبادرات أيضا. زاد الحقيقة حتى الفلاح ما يقولش كل الحلقة الضعيفة دي، معليش قدروا ديما الحلقة الضعيفة والمستضعفة،
9: هذا
1: يسمو يخرج مكل إدارة دي
9: كما قلنا احنا تو مدام كريمة فما مشكل معنا في الموضوع هذا. تو الفلاح ماذا به يبادر ويلوش على المعلومة وين ويمشي لها، ويزمو كي يمشي باش ياخذ المعلومة ويزمو زاد يلقاها.
1: هاو الأسئلة الكل باش نطرحوها على أخونا جمالي الحاضر معنا، فقط خليني نمشي نسمع الأخ الفلاح الحاج حبيب.
10: بارك الله فيكم ونشكرك كميرة رداعة المستير ونقدم تحية
1: اللي شكر على واجب، هذا واجبنا سي الحبيب.
10: بارك الله فيكم اللي أنتم تبلغوا الأخرى في صوتنا. نحن أنا بربي نحب نوجه النداء للسلطة العليا،
1: أي
10: أنا هذه غلة نتعب عليها ونو لربح الوكيل ولربح الفلاح. انا مش بعته لنا ب 18% جوده عاليه، مشيت المستير لقيته ب 7000 نفسه
1: بالضبط،
10: لربح الفلاح
1: ولربح المستهلك. هيك هو الاشكال، هيك هو الاشكال.
10: هنا تو هاسي ها انا مش تشوفي له، ما لقيناش لشكون نبيعوه، والله لقينا لشكون نبيعوه منحي ومحطوط. هنا قالوا لنا ب 800 فرنك
1: الكيلو، ب 800 فرنك ويوصل ب 7000 المستهلك.
10: لا هذا نتاع المعمل،
1: نتاع التحويل نتاع المعمل،
10: نتاع المعمل. ووقت اللي الكيلو يتكلف ب 170 فرنك جمعته بالضبط. الخدام نخدمه الخدام 25 دينار يناحي في 16 لام 160 كيلو.
1: معناها فقط الميكرو الحاجة
10: معناها ما نجمناش لا لربح الوكيل ولربح الفلاح. أنا متضررين الفلاح ياسر، ضررنا ياسر على خاطر ما لقيناش ونحاولوه المشمش. الصعبة كبيرة، الدولة ما دخلتش، لا عنا سلطة، ما جتناش سلطة عليا ولا مندوبية الجهوية الفلاحية نتاع
1: قروان. يعني احنا الإشكال إذا كان عنا فائض في الإنتاج نلقاوش وين نروجوه، إذا كان عنا نقص الأسعار تولي أسعار تتصاروخية تولي مضاربة.
10: أسواق الجملة عندهم الحق، عرض وطلب، هذا معناها العرض والطلب.
1: حاجة حبيب، الحل شنو؟ في فتح قنوات تسويقية ترويجية أخرى.
10: قنوات احنا معناها نحبوا معامل هنا في الحاجة بتاع تحويل تاع خاصة بتاع الطماطم والفلفل والمشمش، هذوما اللي عندنا فيهم إشكالية كبيرة. احنا الطماطم تجينا هنا ما واحد على واحد، معناها فلاح على فلاح ما يجمعهاش، يخليها خاطر الكلفة نتاعها تتكلف أكثر باش يحولها القروان ولا. وثم نحاولوا فيها للمعامل الفلفل من عام الأول تو ما خلصناش فيه، يمشي لدار علوش وما نعرفش وين السيكام، وواحد يقول لك اصبر العام الأخر. معناه الفلاح ملقينا حتى معناها ملقيناش حتى كيفاش نعمله نحن. هذا نحن نحبه معناها في الحاجة بتسمعنا الصلاة تعملونا معامل بتاع تحويل انتاج.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. بي نرجع لوزارة الفلاحة سلطة الإشراف، احنا ان شاء الله ان شاء الله في حساس قادمة تكون حاضرة معنا وزارة الصناعة. لما ليه؟ لأنه هيك المهم على مستوى لهنا خلي يقولوا خلق قنوات ترويجية وأسواق أخرى، أسواق أخرى وبعث مشاريع، خلينا نقولوا مشاريع استثمارية في التعليب وغيره في جهة حاجب العيون. به نرجع لك سي جمال عباسي رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بحاجب العيون، أنت ابن الجهة وهذه هي مشاغل الفلاحة.
6: صحيح توا الإشكاليات أنه أنا كما
1: ترويج
6: كنا نحكم قبيلة قلت لك أكثر نسبة كبيرة من الفلاح عنا فلاحة صغار ما نجمش هو كمان توج الانتاج نتاعو ويتحول به معناتها يحت. هذا أنا قلت لك من بين الحلول
1: فقط حاجة
6: الحلول أنه في الشركات التعاونية والشركات الأهلية، ونحن أخدمنا قبل مع أو في
1: أي
6: الجمعية أخدمنا قبل وبشينا شوط بها في تكوين شركة تعاونية ما نعرفش وين وصلت المجمع نتاع الحاجب اثنين، خدمنا عليها برشا ولما
1: مجمع يضم مجموعة من الفلاحين
6: حبينا نعمل شركة تعاونية ولمينا الفلاحة ما نعرفش إلى حد الآن التو ما زالت ما تكونتش، أما مشينا في شوط كبير فيها حتى في أساس أنهم لموا الفلوس وبدوا يصبوا في وحلوا كونت ما نعرفش وين وصلت إلى حد الآن. سي عبد الكريم
1: سي عبد الكريم رئيس نعم بالضبط رئيس الجمعية المائية الحاجب عشرة، هذا هو معناه التعاونية ربما كانت فكرة علاش ما تشكلتش على الأرض الواقع وما شفناهاش.
11: بالنسبة للشركة التعاونية هذه فلاسك نفس الفلاح هنا حاجب عشرة وحاجب اثنين.
1: أي
11: حاجب اثنين توكينا في قنواتها جديدة عامل الله خزان داير بكل شيء، قلنا كل فلاح 500,000 كل قدير وقدر وحتى 10 ملايين ولا واحد نكونوا ثم اللي قابل المعلومة وثم اللي مش قابل إن شاء الله فهمتي كما قال
1: بالضبط. لما ليه شوف احنا مضبينا لما ليه من برنامج الحدث هذا إن شاء الله تتشكل أول شركة تعاونية. سي جمال هاني جيتك سي محمد الطيب، فقط علاش تشكل أول شركة إن شاء الله تعاونية وندفعنا جميعا نحو تأسيس شركة تعاونية
6: إن شاء الله. هي عم بيلي أنا مشيت خطوة باهية في التأسيس بنسبة كبيرة، ونشوفوا الإشكاليات تاع المشماش أنه نحن عنا البريود اللي يحضر فيها المشماش صغيرة
1: بالضبط
6: هذيك معناتها يلزمها للوكيل ما ينفعش خاطر فتره صغير
1: اي
6: والفلاح يعملوا برشا معناتها يلزم نشوفوا حلول اخرى كما تصدير
1: حلول اسواق تصديريه وترويجيه اخرى الحقيقه،
6: ونشوفوا نخدموا على حوايج اخرى. تو نحن المشماش عندنا بريسك شهريا راه مي جوا اي وممكن في الحاجب شهر واحد
1: بالضبط بالضبط بالضبط
6: الوكيل ما يستنفعش هنا يا وقاعدين نخدم
1: بربي معلق. بربي توا كيما معناها مستمع في الصفحه يقول معنى المشمش هذي اللي قدام نعم يقول لهنا الفلاح يبيعوا الكيلو ب 1500 يوصل للسوق ب 3500 و 4000 المشمش هذا معناها اللي الموجود هذا والاحنا البيوذي عالي عالي الجوده معناها لهنا تقول لا يستفيد الفلاح ولا يشوف يوصل معناها ب 4000 للمستهلك
6: اي هذه كان جت شركه تعاونيه
1: بالضبط بالضبط
6: كان جت نشوفوا تصدير نشوفوا تجفيف هذه لازم هذه
1: الحلول
6: حلول ما حلول وهذه نجم الشركة تعاونية ولا شركة أهلية تقوم بها ويجب نخدم على حاجة أخرى على سواء نحن المشمش في تونس مدة شهرين نجم نوصلوه بدخل شتلات أخرى
1: تبريد
6: حتى
1: مثلاً
6: شتلات أخرى تنتج في أفريل وشتلات تنتج في جويليا يولي الثمرة متاع المشمش نولي ونكلو فيها أربع شهور
1: على طول الموسم
6: موسم كام متاع أربع شهور وما تضيعش
1: على كل هي الحقيقة هذه هي الحلول اللي تخرج من المهنيين وتخرج حتى نثمن هذه الغلة احنا تقريبا ما زلنا أقل من خمسة دقائق من عمر هذا البرنامج محمد الطيبة شمينجي مدير مهرجان حجب العيون هاي نحوصلو
0: دونك الملخص نحوصلو. هو أهمية تأسيس الشركات التعاونية هو مهم برشا وكانت عنا جلسة في المجال هذا أما لكن النقطة الضعيفة أنه الفلاحة ما يجيوش يحضروا الفلاحة ما همش مهتمين وهذه فرصة باش نوصل لهم رسالة أو لما تحضروا معنا وتتواصلوا مع المسؤولين وتستفسروا راكم تاخذوا معلومات من المصدر متاعها اختاروكم من الكلام تاع الشارع يجاو المسؤولين والمهرجان يقرب لكم المسؤولين وكانت عندنا جلسة الحقيقة فيها إطارات على مستوى عالي اللي قدموا الإضافة في علاقة بشركات تعاونية يجاو بحذانا اسمعوا نوفروا لكم احنا الخبراء والمختصين حاجة ثانية حبيت نحكي على الشراكة مع دار الثقافة حاجب العيون والمندوبية الجهوية الشؤون الثقافية لأنه بقاش عندنا وقت مهم ان نحكيوا على الشراكة معهم كان عندنا عديد الأنشطة كان عندنا معرض صور من إنتاجات ورشة الرسم لدار الثقافة عملنا ورشة تصوير فوتوغرافي في علاقة بالشباب المغرومين بالفوتوغرافي ويخرجوا الحقول ويخذوا
1: الحقيقة مهرجين فقرات غنية في دورته الرابعة إن شاء الله دورات قادمة إن شاء الله
0: كان عندنا المعرض الاقتصادي للصناعات التقليدية والحرف اليدوية والصناعات الغذائية التحويلية المشمش لأنه المهرجين يوفر معرض للحرفيات والحرفيين إنهم يسوقوا
1: سي محمد طيب عش عندي وقت خلي بقية كلمة لبقيت له خيال
0: لأنه مهم الشراكة لأنه ربما دار الثقافة تغش عليا كان عندنا عرض في إطار شهر التراث لفرسان أولاد عيار وسامحوني كان نسيت حاجة
1: واضح شكرا ليك خلينا سي سي سي طارق شرابي كلمة الختام في أقل من دقيقة
9: كلمة الختام نرحبوا بكم أنتم مرة أخرى إن شاء الله صوتنا وصل عبر
1: أكيد
9: وإحنا متأكدين منكم إن شاء الله كما كنا نحكم معنا نرجع للفلاحة يلزمنا اليوم نتواصل مع الفلاح أينما هو كان ونزودوه بالمعلومة
1: إن شاء الله نتهيكلوا في هيكل
9: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله البدرة هذه نهنيوكم على إن شاء الله
1: واضح إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي نلقاو شركة تعاونية تأسست
9: إن شاء الله إن شاء الله مش نبدو نخدموا على أبارتير معنا إن شاء الله في القريب العاجل نبدو
1: إحنا نكملوا مطليتة معنا الأربعة إن شاء الله تخموا فيها
9: إن شاء الله
1: شكرا ليك بيه سي جمال عباسي كلمة الختام
6: نشكركم على الاستضافة وعلى الحضور بتاعكم وإن شاء الله إن شاء الله معتها بالتدخل هذا سمعنا صوتنا الفلاحة إيجوا أحذانا وهراي ثم الإمكانيات موجودة هاتوا
1: فقط بادروا وعملوا الخطوة الأولى
6: المبادر.
1: فقط سي حبيب
12: نحب أول حاجة نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة ونأمل كوني تستمر هذه الشراكة بين مهرجان جمعية مهرجان دولي المشمش لتطوير كل ما هو متاح لجلب التنمية لجهتنا
1: شكرا
12: لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة شكرا ليك
1: سي حبيب شكرا ليك سي عبد الكريم العنيسي كلمة الختام
11: كلمة الختام إن شاء الله صوتنا وصل إذاعة المنستير وإن شاء الله يرجلونا الطريق والقنوات
1: ويوصلونا أي الحاج فك الكلمة الحاج عندي
3: كلمتين وبرك الله فيكم يا رحم والديك وكل عندك صغيرات ربي ينوب عليكم ويترك.
1: الله يبارك.
3: هذا هو كلمتنا. والطريق
1: اي والطريق
3: هذا ما تجي منه هكا لما تجي من رجل
1: ان شاء الله يا رب.
3: والله لقيت لعبه كنت ثم
1: تحاش سي سي سي سي في برنامج باش نرجعوا باش نرجعوا. شكرا لكم. تلقاو ان شاء الله في موعد قادم من برنامج الحدث. الى اللقاء.
3: يرحم والديك.
13: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
14: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
13: 95.7
15: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي أبرزت ارتباط أمن الدول بقدرتها على التحكم في منظوماتها الطاقية. وشدد على أن الانتقال الطاقي لا يتعدى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بل يشمل أيضا التحكم في الطلب على الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية. أطلقت وزارة الصحة اليوم أول يوم وطني لصحة الأم يوافق يوم 20 مايو من كل سنة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 حتى 31 من مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لي كل صغيرك. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية وفق بلاغات صادرة عن وزارة الصحة. تحصلت الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة وهي البنزين والغازويل والكهرباء وزيت القلي المستعمل. أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرات خارجية بالملفات لانتداب عشرة مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. إلى اللقاء.
16: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
17: تبع الموجة
13: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوسة البلار، هذيك يلزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس وإلا في ساك إيزوتير وإلا في غلاسيير ونحطه معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة. بالطبيعة بعيد عن الشباك، بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكيكا نكونوا مطمئنين. إذا كان سافرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموس مع شوية ثلج. مع تحية الدكتور حنان صيادي.
0: دقيقة صحة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من أجندة. أجندة جيكم يوم الأربعاء بصفة استثنائية نظرا لتغيب زميلتنا نجوى المهري وبرنامج مرافق الفنون. بتبيع إن شاء الله ترجع لكم نجوى في موعدها في الأسابيع القادمة بإذن الله. إذا مرحبا بكم في أجندة، مجموعة من المتابعات ننطلق بها بعد أول النغم ونواصل معكم حتى للخمسة كما العادة. اليوم ترفق مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وهيثم والناس في الهندسة الصوتية. بالنسبة للإخراج الرقمي اليوم معنا روف غديرة. إذا تحبوا تشوفوا البرنامج صوت وصورة مرحبا بكم. بعد أول نغم نبدأ مصافحاتنا انطلاقا من قرية أطفال SOS أكودا ونشاط قريب، ونستقبل سي فرح بن سليمان مدير قرية الأطفال وناخذوا جديد. يلا بعد النغم.

0: مرحبا بكم من جديد في موعد استثنائي برنامج أجندة. وأول متابعة عنا اليوم باش تاخذنا لقرية أطفال سويس أكودا، ومعنا على الخط السيد المدير، مدير القرية سي فارح بن سليمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فارح.
1: السلامة أختي الغالية، مرحبا بيك وبالمستمعين الكل نتاع إذاعة المسير.
0: قبل ما نمشيو ساعة ليفينمون اللي عندكم في سوسة والتاتشين اللي عندكم، عطينا ساعة شنو الأجواء في القرية، ش عندكم جديد، الظروف تحسنت على قبل كيفاش؟
1: والله الحمد لله يا ربي، احنا في التحضيرات تاع عيد الأضحى إن شاء الله.
0: أي.
1: إن شاء الله يا ربي نفرحوا صغيراتنا الكل إن شاء الله وأهالينا الكل بالأضحية، وإن شاء الله يا ربي الداعمين نتاعنا يستجيبوا لنداءنا بإذن الله يا ربي
0: إن شاء الله. إذن في سوسة عندكم إيفنمون جديدة، ناخذوا التفاصيل من عندك سي فارح.
1: طبيعة اليوم إن شاء الله افتتحنا مع فتابة صباحا مكتب تنمية الموارد، اللي هو في الأساس الهدف متاعه جمع الموارد لتنمية معناها الأنشطة متاع الجمعية.
0: أيوة.
1: وهذا يرجع بالنفع على الأطفال وعلى الأطفال المقيمين في معناها في المناطق المدمجة، وكذلك الأطفال اللي في عائلاتهم، ونحاولوا إنه نعينهم هم في عائلاتهم. هنا مكتب تنمية الموارد هذا في جزء يسمى سويس ستور، اللي هو معرض صغير كالمتجر، يعرضوا فيه الحرفيات والمنتجين اللي عاوناهم ورافقناهم طيلة فترة المشروع متاعهم من البداية، من المواد الأولية إلى معناها دراسة المشروع إلى التكوين في المشروع، ثم عرض المنتوجات متاعهم مجانا. معناها العرض يكون مجان، لكن معناها المداخيل الكل ترجع بالفايدة للأسر هذه وللعائلات هذه إن شاء الله.
0: نعم. إذا إن شاء الله ديما من الحسن إلى أحسن. وتعرف أنت مسألة قرى الأطفال تم توينس الكل في الأخر، هما أطفال وهما عنصر من المجتمع، هذا غدوة باش يكونوا فاعلين، باش يكونوا رجال المستقبل، ويعيشوا في ظرف نجم نقولوا خاص مسؤولية الناس الكل الحقيقة باش يوصلوا الصغيرات هذا. وإحنا كي نسمع حاجات جديدة ونسمعوا فما تطور في اتجاه أنهم يحسنوا لهم ظروف العيش متاعهم وظروف التربية والتكوين متاعهم ودراستهم وغيره، نفرحوا برشا. وشكرا لك سي فرح، يعطيك الصحة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة، وإن شاء الله ديما فما الأخبار السارة
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم، وشكرا على المتابعة متاعكم وحرصكم على الأطفال هذم وعلى سلامتهم وعلى حمايتهم إن شاء الله. شكرا.
0: طبعا كنت نقول لك هي مسؤولية الجميع، وبالتالي الإعلام من أول الناس المسؤولين في الموضوع هذا. شكرا لك سي فرح بن سليمان. شكرا، إلى لقاء قادم بإذن الله. إذا سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال سويس أكودا، إن شاء الله ديما فما جديد فيما يخص قرى سويس. نعرفوا أنه مؤخرا الحقيقة فما برشا تضع من توانسة مع القرى هذه، نعرف بعد الثورة بمدة عاشوا ظروف صعبة شوية وكلها مادية في الأخر، ولكن استفاقة باهية من الناس اللي فاهمين الموضوع وأهميته، والتضامن والتعاون مع القرى هذه كان موجود، وقاعدين نتابعوا في الظروف اللي قاعدة تتحسن في قرى سويس الأطفال في الجمهورية التونسية الكل يعني. ونرجع ديما الأكودة بحكم أنهم ديما الحقيقة يراسلونا ويمدونا بجديدهم. ماضي 3:17 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم، نرجع لكم مازالت المتابعات.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغم

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، علموجة، 99
3: 99.
4: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم أجوندا حتى للخمسة في بثنا المباشر. الآن نتوجه مباشرة البوحجر باش نحكيه على ملتقى الفنون والتراث في دورته السابعة، واللي تنظمه جمعية الإبداع الثقافي ببوحجر. معنا رئيس الجمعية سي محمد الصياح. سي محمد مرحبا بك.
5: مرحبا مدام ثريا، مساء الخير ومرحبا بذاعة المنستير.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنت عندكم أجواء ثقافية إذن في بوحجر، وتحديدا أنتم في الجمعية يظهر لي ناشطين. الانطلاق 22 يتواصل حتى 24 ماي، هكا ولا؟
5: أكيد جدا، هو الاحتفاء بشهر التراث والدورة السابعة لملتقى الفنون والتراث في بوحجر بدعم من المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبلدية بوحجر، وبشراكة مع جمعية سيانة مدينة بوحجر، دار الثقافة، جمعية الرباط، الموروث الغذائي المنستير، مركز القطاع للتكوين بالنسيج بقصر هلال، ومختلف المنظمات الكشافة المصايف غير ذلك. هي الدورة السابعة إن شاء الله من 22 ماي حتى 24 ماي، تحفة بتثمين كل ما هو تراث مادي ولا مادي.
4: نعم، مع الدورة هذه السابعة، إذن أكيد بعد ستة دورات في الدورة السابعة فما حاجات عندها خصوصيتها في الدورة هذه. زدتوا شي فقرات على الدورات اللي سبقت، ولات الدورة هذه ربما أكثر تظاهرات، أكبر، فما توجه جديد، ربما الميساج بتاعكم ولات أقوى. هذا إلى جانب وأنه الحقيقة لا فيش فيها تعبيرة فنية مزيانة برشا، مخدومة بهانسة جميلة. أي أي، لافيش بتاعكم ياسر مزيانة ومعبرة. كي تغزل لافيش تحسوا أني أجواء ثقافية تراثية مزيانة، وفيها تقريبا تشوف كل شيء، تفهم المهرجان شنو فيه.
5: هو هذا هو المضمون متاع الملتقى، وليزم يكون من خلال لافيش، سواء كان في المعاني والأهداف اللي هي باش يحققها الملتقى تكون موجودة، سواء في التصوير غير ذلك، في معاني ومسابقات الملتقى. كما كنت تحكي دورة سابعة أكيد باش تكون مغايرة لدورات أخرى من حيث عدد المشاركات، سواء كان في المعارض أو التنويع معارض الفنون والحرف، أو من ناحية المسابقات، أو كذلك من ناحية الشركاء، لنا ونشكر المركز القطاعي للنسيج بقصر هلال، ومن ناحية كذلك عروض الأزياء والندوات العلمية. البرنامج إذا كان ندخل للتفاصيل، يوم الجمعة إن شاء الله بشيكون الافتتاح، بداية

0: 35 حرفي باش يكونوا موجودين في المسرح الصيفي بحجر، والملتقى هو باش يكون ايامات قبل العيد الكبير. الحقيقه هو فرصه للتسوق كيف العائلات يخرجوا بعض السمام بلوكي ويحضروا انه يشريوا لي زاكسسوار وغير ذلك من الكادوات للعيد كيف، وانطلاق مسابقه الصوره الفوتوغرافيه بالمواقع التراثيه بالمدينه العتيقه. ثم عرض الأزياء باش يكون العرض الأول للمركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال السادسة والنصف، مع عرض ثاني من تصميم كذلك سمية الشاوش، هو مراوحة بين اللباس التقليدي العتيق والتجديد كذلك من ناحية العرض الأول للمركز القطاعي اللي هو خاص بالطلبة في الابتكار في اللبس التقليدي، مع عرض موسيقي لمجموعة نسائم المالوف والموشحات بزارة مدين بقيادة الأستاذ البشير البريكي. السهرة دائبنا منذ الدورة الأولى أنه سهرة تكون بالمدينة العتيقة ودائما فيها محفل الغناية. السنابش يكون معنا الأديب حسني بن يونس، ولنا كيف كيف نشكر سي بشير بكار اللي هو في كل دورة كان موجود معنا وسنابش في ألمانيا كان دائما حاضر في الملتقى، مع مدخلات في شعر الملحول للأستاذ حسين الحاج يوسف والشاعر رمضان العلودي. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني
1: هو اليوم الأول سي محمد، الساعة فقرات فيها فنون مختلفة وتعبير معنية ثقافية شكلا مختلفة وبرشة تحس برشة أنشطة معناها بين العروض الأزياء، مسابقة الصورة الفوتوغرافية، الحفل الموسيقي الفني، معناها برشة عروض التصميم. يعني الجورني باش تكفيكم نهار الجمعه الكل لهذا الكل ما ليكيب اللي تخدم قداش عندكم من واحد في
0: والله هو هذا هو الميزه نتاعنا الحقيقه انه احنا النشاط اللي تعمل الحقيقه يكون بشراكه وبتعاون بين مختلف الجمعيات اللي في المجتمع المدني في بحجر وكذلك تعاون مع دار الثقافه. دائما المؤسسه والجمعيات يحاولوا انه ينشحوا كل تظاهره تكون موجوده ويقف على نقطة التنظيم سواء كان في المسرح أو في الفضاء الخارجي، وبذلك يعني مهما كانت عدد الفقرات بقدرة الله تنجح. وذاي احنا دائبنا على تنظيمه في عديد تظاهرات دون الملتقى الفنون والتراث حتى الملتقى الوطني للموسيقى كذلك، وتنظيمين الحقيقة ننجحوا. اليوم الثاني مش يكون نواصل المعارض
1: اليوم الثاني هو اللي هو السبت 23 ماي
0: يعطيك صحة السبت 23 ماي نواصل في مسابقة الصورة الفوتوغرافية في المدينة العتيقة، ثم محاضرة حول التراث الغذائي بولاية المنستير لنا وشريكنا الأساسي. الحقيقة نحب نشكر الشيف مازري دائما كل عام والشيفان الكل اللي معانا من جمعية الرباط للموروث الغذائي في كل دورة يكونوا موجودين معانا.
1: شيف مازري عيسى معاكم
0: أي
1: كالعادة
0: دونك محاضرة حول التراث الغذائي بولاية المنستير من تثمين للتوظيف لنا شرف جمعية الرباط، وكذلك الحقيقة هي الجزئية هذه لمسة وفاء باش تكون لروح الفقيد سيمونير المنستير الله يرحمه.
1: الله يرحمه
0: اللي هو كان موجود معانا الحقيقة في كل دورات الملتقى الفنون التراث، وما نجموش بطبيعة الحال الدورة السابعة هي تكريم بسيط لروحه اللي هو كان عنصر أساسي في نجاح هذا الملتقى. ثم نمر للمسابقة الرسمية اللي هي مسابقة ألقلة الكسكسي بأنواعه إشراف جمعية سنة المدينة ببحجر، ترصد لها جوائز قيمتها 250 دينار و150 دينار و100 دينار حتى لنا إقبال كبير الحقيقة. المشاركات من قرقنا عنا من سوسة من المهدية اللي بدأوا يسجلوا في أطباق الكسكسي، وتلقى حضور كبير الحقيقة المسابقة هذه من العائلات ومن نساء اللي كل واحدة تتفنن في طبق يعني كسكسي بأنواعه، وتكون معاه مصعتين في فضاء دار ثقافة بحجر مساء.
1: معناها الحضور واللي باش يواكبوا المهرجان نهارتها باش يكسروا الحميه الغذائيه نتاعهم سي محمد. كسكسي هكا معناها كسكسي وفي الـ في الـ في الليل حاجه ثقيله.
0: هو مع مس ساعتين الحقيقه احنا نوصيهم دائما هو باش يكون عباره
1: باش يكون العشيه بكري اي
0: يعطيك الصحه ما يفطروش برشا
1: ما يفطروش جمله يلزم مش ما يفطروش برشا
0: وباش يكونوا موجودين معانا مس ساعتين معناها بعد الديكستاسيون تاع اللجنه يعني الجمهور الكل يعني الاطباق الكل تكون مفتوحه للناس الكل باش تتذوق في اكله الكسكسي. مسابقه
1: مزري باش يكون في لجنة التحكيم في المسابقة هذه
0: أكيد. هو جمعية الرباط هي اللي تشرف يعني على

0: تقييم وتشرف على المسابقة هذه من منذ
1: كلها.
0: الدورة
1: أي
0: الأولى
1: أي أي
0: اللي شاف الكل الحقيقة قرابة 9 أو 10 جيونة من الجمهورية الكل الحقيقة، وهم اللي يشرفوا على تذوق أحسن أكلة. مسابقة الابتكار في اللباس التقليدي المجدية باش تكون مع 7:30 معرض موسيقي لنادي جامعة الإبداع الثقافي بفضاء المسرح. يوم الأحد يكون للأطفال
1: مسابقة الابتكار في اللباس التقليدي، شكون اللي باش يشاركوا فيها؟ فما طلبة في معهد خاص في
0: مسميات الحقيقة احنا نفتحوا المسابقة سواء للمعاهد، معهد الموزة، معهد المركز القطاعي للنسيج، فما برشا مسميات يعني هما في الابتكار في اللبس التقليدية. والمشاركة تكون بثلاثة لبسات، يعني كل مسمى تشارك بثلاثة لبسات، ولست تحكيم هي اللي ترصد الجوائز المالية كيف للأولى والثانية والثالثة.
1: معناها طلبة مش محترفين؟
0: لا طلبة، ما
1: طلبة ولا هذه اللي حبيت نفهم، خاطر التصميم في اللباس التقليدي عندنا ناس محترفين معناها
0: هو تشجيع الحقيقة.
1: أي أما يعني. أي الحقيقة إذا كان فما تشجيع ويكون مهرجان معناها في مهرجان محلي يوليو الطلبة أولى، وخاصة أنه إحنا المعاهد المتخصصة في اللباس التقليدي وفي التصميم الأزياء موجودة برشا في الساحل، دونك الطلبة يستاهلوا شكون يشجعهم في مناسبة ثقافية كما هذه.
0: هذا هو. ويوم الأحد يكون للأطفال نصيب عرض تنشيط الصباح 10 بدار ثقافة مع عمو أحمد، ثم نختتم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بتنظيم معرض لأهم الصور الجميلة للتراث المعماري بحجر، ثم ندوة علمية حول تاريخ الفن والعمارة بالمدينة العتيقة ذاكرة ومكان تقديم الدكتور عادل بوزيد. كنكونوا تمنى بريسك الملتقى مع الساعة 1 بعد الزوال، يقع تكريم الفائزين والحرفيين والحرفيات والجمعيات، ويختتم الملتقى الساعة 2 بعد الزوال. لنا نحب الحقيقة معناها نشكر الناس الكل اللي هي تساهم واللي هي تشجع في الملتقى وتشجع في التراث المادي ولا مادي، سواء كان كما قلنا من المندوبية الجوية الشؤون الثقافية أو بلدية بحجر. ومرحبا بالعائلات الكل يكونوا موجودين حضرنا بالمسرح الصيفي ببحجر.
1: هي فقرات عديدة، هو ربما حتى لم يخلطش على نهار الأول، فما نهار ثاني نهار الاختتام حتى الماضي ساعتين، هو حتى نهار الاختتام عندكم برشا فقرات، راهو معناها تبدأ بتنشيط الأطفال وتكملوا المسابقات، ونجم نقول فما 4 أو 5 فقرات في الاختتام بركة معناها في الماتينية. أي هذاك علاش قلت لك أنشطة بون تحسها خفيفة فيسع أما الريتم النسق قوي برشا، دونك الناس المنظمين هذاك علاش قلت لك قداش ليكيب عندك فيها في المارجين، حتى نسق قوي فيسع فقرة ورا فقرة ورا فقرة، ما تعرف كل فقرة وتنظيمها وبداية ونهاية
0: صحيح مدام سوريا الكشافة الحقيقة عندهم خبرة المصائف كيف الحقيقة القادة الموجودين هما يكونوا ينظموا جميع الفقرات، وإحنا حاولنا أنه رضيوا يعني كل الشرائح سواء العائلة المرأة الصغير يعني الطفل أو الشباب أو الطلبة كما قلت شلقاوا الكل نصيب في هذا الملتقى.
1: علاش قلتك حتى التعبيرات الثقافية مختلفة، تحس فما جميع الفنون موجودة من الموسيقى للتصميم الأزياء للمسرح للتصوير الفوتوغرافي برشا حاجات للموروث الغذائي كل شيء. يعطيك الصحة سي محمد الصيح، إن شاء الله موفقين في هذا المهرجان اللي عيش دورته 7 واللي دعوة بطبيعة موجهة للجميع، المهرجان في بوحجر واللي نجم يجي وين ما ينجم يوصل ويعيش الأجواء المهرجان هذايا يتفضل، هذايا المطلوب طبعا في الحضور متاع الناس. جاي فترة باهية هي الحقيقة تكمل السمان بلوكي نهار جمعة السبت ولحد يبداو ليبري نجمو خاصة يواكبوا الفقرات الكل. شكرا ليك سي محمد صياح، يعطيك الصحة مرة أخرى، كل التوفيق والنجاح ليك وللفريق اللي يعمل معاك في جمعية الإبداع الثقافي ببحجر. شكرا. مواصلين معكم في أجندة حتى للخمسة بعد النغم، نرجعو لكم باش نواصلوا بتبيع بعد أخبار الأربعة، ومازالت مجموعة من المصافحات متواصلة في هذا العدد الاستثنائي من أجندة.

مازلنا مواصلين معاكم في أجندا وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة مع موجز لأهم الأنباء. قبل هذا وقبل ما نغادركم عنا بلاغ من اتصالات تونس. البلاغ يقول أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أن شبكة الاتصال الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية أريانا سجلت أمس الثلاثاء انقطاعات فجئية تبين على أثر تنقل فرقها التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة باشرت إنجازها إحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. وعبرت اتصالات تونس في بلاغ لها عن اعتذارها لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه القطاعات الخارجة عن نطاقها التي تزامنت مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، مؤكدة أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجال الممكنة. كما أكدت أنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الإبان لتعويض حرفائها المتضررين على إثر حدوث الانقطاعات المذكورة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها وبخدماتها وبمنظورها. إذن نرجع بعد الأخبار بإذن الله ونواصلوا معكم أجندا في هذا العدد الاستثنائي. ما زلت معنا مجموعة من المتابعات.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في موجز الرابعة بعد الزوال. تشرع اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية المهدية انطلاقا من اليوم في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص. وضبطت اللجنة وفق بلاغ لها تاريخ 17 من جويلية القادم كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق اللازمة، وحددت عدد الرخص المزمع إسنادها على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان 2026 موزعة على مختلف معتمديات الولاية. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة كافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء 26 مايو من الساعة 5 صباحا إلى غاية الأربعاء 27 من مايو على الساعة منتصف النهار لذبح الأضاحي، وذلك حسب البرنامج يوم الثلاثاء من الساعة 5 صباحا بالنسبة للقصابين، ويوم الأربعاء يوم العيد من الساعة 5 صباحا إلى منتصف النهار بالنسبة للمواطنين والقصابين. تم اليوم إعادة فتح مكتب بريد الرياض الكلية من ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد انتهائه من أشغال الصيانة. وهذا المكتب، مكتب بريد الرياض الكلية سوسة، مجهز بموزع آلي للأوراق المالية، وسيؤمن مختلف الخدمات المالية والبريدية للمواطنين والمؤسسات. أظهرت معطيات للمجمع المهني المشترك للغلال بأنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن زهاء، أو مقابل قرابة 252 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة قدرها 4.6%. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج الخوخ الذي شمل جل أصنافه بمختلف أقطاب الإنتاج في سيدي بوزيد وبن عروس ومنوبة. في اليوم 82 من اندلاع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني بأنه لم يتم استخدام كامل الإمكانيات الإيرانية في الحرب الماضية، وهدد باستهداف أو بأن تتجاوز الحرب حدود المنطقة وأن تصل ضربات إيران أماكن لم يتخيلها العدو في حال تكرر العدوان على بلاده. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعدنا الثالث لليوم من أخبار الرياضة سبور انفو عبر موجات إذاعة منستير. البداية تكون مع مقابلة الدور ربع النهائي لكأس تونس، نلعبه في الدقيقة 37 في لقاء نادي صفاقس الملعب الجابسي. النتيجة الفورية والآنية هو التعادل السلبي 0-0. في المقابلة الثانية اللي تلعب اليوم في الدقيقة 33، ترجي جرجيس متقدم على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف مقابل 0، هدف أشرف بن ضيف منذ الدقيقة 4 لفريق ترجي جرجيس. مقابلات غدوة واكتمال النصاب لمقابلات الدور الربع النهائي، بعد بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي تحكيم نضال الطيف، وتقدم سقية الدائر يستضيف نادي شبيبة العمران بإدارة الحكم سيف الورتاني، والمقابلات تنطلق في ماضي 3:30. في أخبار كرة اليد، أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم عن فتح باب بيع تذاكر مواجهة الدور النصف النهائي لكأس تونس، والتي ستجمع بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بقاعة رادس وبحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. أوضحت الجامعة كذلك أن عملية اقتناء التذاكر ستكون حصريا عبر منصة تذكرتي بوانتيان الإلكترونية. مقابلة تتلعب مستمعينا يوم الجمعة 22 مايو الجاري في 4:30 بإدارة طاقم تحكيم أوروبي. المواجهة الثانية في إطار دور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد تتلعب يوم السبت 23 مايو في ماضي 3، نادي ساقية الزيت يستضيف نادي جمعية الحمامات. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليوم على الملاعب الأوروبية، يتلعب نهائي دور كأس الاتحاد الأوروبي دور النهائي على ملعب إسطنبول، نادي فرايبورغ الألماني يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، مقابلة اللي تتلعب في 8 متاع الليل. في إطار كأس إفريقيا للأمم الصغرى بالمغرب، في 5 أنغولا ضد الموزمبيق، مالي تواجه تنزانيا، في 8 متاع الليل السنغال ضد الجزائر، وجنوب إفريقيا ضد غانا. بالنسبة للبطولات العربية اليوم، في إطار الجولة الختامية للبطولة المصرية باش نتعرفوا على بطل الموسم، الزمالك استقبل نادي سيراميكا، والتعادل يكفي للتتويج باللقب، المقابلة اللي تنطلق في 6. كيف في 6 بيراميدز يستضيف نادي سموحة، في صورة فوزه وانتظار عثرة نادي الزمالك بهزيمته فهو سيتوج بلقب البطولة، وخاصة أنه سيضمن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا. برشا حسابات في إطار هذه الجولة الختامية للبطولة المصرية، ممكن المفاجأة الكبرى ستكون نادي الأهلي المصري لن يكون متواجد وحاضر في النسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا. كما نعرفوا زوز نوادي فقط يكونوا مؤهلين من البطولة المصرية للتواجد في دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لهذا الموسم، وأكبر الحظوظ هي لفريق نادي الزمالك المصري وبيراميدز للتواجد في الموسم القادم في دوري أبطال إفريقيا. نذكركم مستمعينا بالنتائج الفورية والآنية بالنسبة لمقابلات الدفعة الأولى للدور الربع النهائي لكأس تونس. ترجي جرجيس متقدم على النادي البنزرتي، نلعبه في الدقيقة 35، أشرف بن ضيف الله منذ الدقيقة 4، والنادي الصفاقسي الملعب الجابسي في الدقيقة 40 التعادل السلبي 0-0 إلى حدود الدقيقة 40. كما قلنا مختلف النتائج الفورية والآنية إن شاء الله تواكبوها معنا مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منستير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، روفة غدير على مستوى الديجيتال. بعد شوية تجعلكم زميلة ثريا عليك، وبقية فقرات منوعة أجندة. متابعة طيبة للجميع.

0: مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم في هذا العدد الاستثنائي من أجندا. نواصل معكم حتى للخمسة، وكما سبق وقدمت وأنه ما زالت متابعتنا متواصلة، باش نمشيو مع بعضنا لجمعية نادي الأجيال بالمنستير اللي نظموا تظاهرة صحية ثقافية بتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمنستير. الموعد مش يكون هالحد 24 ماي. سي فتحي بسباس رئيس الجمعية يحضر معنا عبر الهاتف، مشكور. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا بك وعودة ميمونة.
0: يعطيك الصحة، عايشك، أهلا وسهلا مرحبا يا سي فتحي. عودة ميمونة الأجندة تقصد الأجندة؟ والله افتقدوني برشا ناس اللي يعملوا التظاهرات، قالوا لي أجندة نار الجمعة لمحالة. الزميل سليم ما قصرش الحقيقة، قام بالواجب، يعطيه الصحة. أما هنا زدنا عدد اليوم، عدد استثنائي، وسبب هو تغيب زميلتنا نجوى المهري، إن شاء الله ترجع لبرنامجها مرافق الفنون في موعده بإذن الله. إذن الجمعية تنظم تظاهرة صحية ثقافية، هي مواصلة تقريبا للتظاهرة هذه سي فتحية. نعم، ومشروع كبير عندكم.
1: الثقافة الصحية للمسلمين هو برئاسة الدكتور والأستاذ عبد الحميد شاوش، اللي كل مرة يعمل دقيقة صحة لأنه ما عاش نقول مسلمين، كل شباب فوق 60.
0: أيوة بيه.
1: كل مرة يعطيهم على السكتة القلبية، مرة كل مرة يعطيهم موعظة صحية. وبعد ندخل، وهذا مش كون في نطاق كما قلت سيادتك الأهمية نوليها توليها الدولة لصحة المسلمين، وهذا في السياسة ننقل طبق فيها جمعيتنا الجاية. المرة هذه باش يكون بعد ما الجمعة اللي فاتت توا أسبوعين كنا شي استعظام. إن شاء الله يوم الأحد 24 ماي.
0: أيوة.
1: باش يكون ابتداء من الساعة 10 صباح بقر نادي الأجيال كيما قلت سيادتك، وآخر مستجد أمراض الجهاز البولي باش يكون من تقديم الدكتور والاختصاصي في جراحة الكلى والمجال البولية الدكتور سميع عون الله محلى. وهذا باش يعطينا بس اللي انا تعرف توا البروستات كما تشوف هذه الامراض قاعده سايره توا بالخص في الشله في السنوات هذه من 60 سنه وفوق، وكعلاش هذه مهمه ياسر، وهذه تتطلب كثير من المقيمين اللي يطالبونا باش نحكيو على المقر.
0: بمقر الجمعيه سي فتحيه؟
1: في مقر الجمعية. ربي عندي نداء اليوم، جاء قالوا لي أنا فهمت أنا ربي بربي أنا طريق نداء لسيد مدير عام مستشفى الجمعية فاطمة برقيبة.
0: أيوة.
1: الرجاء تدخل لتغيير مكان الحاويات اللي في جهة مطلة على شارع رئيسي. راه صدقني اليوم تعديت ريحة كريهة، راجع شارع رئيسي. هو من يوم هم عندهم لوكال طوبال في بالي يعني. عليهم نجموا على الاقل منظر حسن، تصدقني فما سواح تعداوا، انا علاش تكلمت انا فما سواح صوروا مشيت لهم قلت لهم فاش تصوروا؟ هذا المستشفى شو تصوروا؟ قال لي نو سي با، ما تكلمتش معاهم باش نكفرش. صدقني راهو منظر لا يوعك.
0: الحاويه تابعين البلديه سي فتحي وانت عاد
1: المستشفى.
0: حاويه المستشفى،
1: لا الموجودين مستشفى. انا علاش قلت تدخل السيد مدير العام المستشفى الجامعي فاطمه برقيبة؟
0: ايوا هذاك علاش انا ما فهمتش، خاطر هما مادامو في الشارع نورمالمون تبع البلديه.
1: لا لو يصلوا فما انت تعرف انت تفكر قبل ما تخرياس نتاع المستشفى كان هذاك شارع عليش، بعد تغير كي ولا مستشفى جامعي.
0: اي الحاويات اللي عرفتك علاش تحكي صفات الحاويات، اما هما مش في الشارع، هما ورا السياج نتاع المستشفى الداخل
1: في الفضاء المستشفى، لكن هو مش وقف مغادي.
0: اي عرفت اي لانه ورا الكلوتور نتاع السبيطار في الشارع الرئيسي. اي ريت
1: القديم المدخل نتاعو القديم كان المستشفى الجهوي.
0: اي
1: انا كنت بكل لطف ما فيها باس، راه قلت لك انا علاش اليوم انا ريت سواح قاعدين يصوروا.
0: هما زاد السواح ضاقت عليهم بقى يصوروا، كان في سبيطار غادي ما عرفش
1: يصورونا احنا في البوان واحد نتاعنا.
0: والله تقول اي لي قاصدين ساعات تحس والله ما نعرفش، انا حتى التعاطف ياسر مع السواح، انا ما عادش نحكي برشا، اما انا نحكي على رواحنا احنا المواطنين سي فتحي، احنا المواطنين، وديما نقولها لك ليك وللناس اللي تعنى بالبيئه اون جينيرال وبنظاف، احنا من حقنا باش نعيشوا في بيئه منظمه ونظيفه، وكي تغزر لها نفسانيا ترتاح وتولي مواطن على الاقل راضي بالواقع اللي انت فيه، وتولي شخص منتج. هذا خاطر هي سلسله مربوطه ببعضها، راهو البشر معناه ماهوش تحطه في بيئه رديئه او تطلب منه انه يكون انسان ايجابي، صعيبه. اما تحكي سواح بالشكل هذا، خاطر انا البلاصه نعرفها يمكن برشا مستمعين ما عرفوش على شنو نحكيو. نحكيو على الحافيات، الحاويات نتاع مستشفى فاطمه بورقيبه اللي هما ورا الكلوتور نتاع السبيطار الداخل، وين كان الباب القديم.
1: هي
0: بتقول لي سواح يصوروا غادي سي فتحي زاد ما ابي اش عندنا فيهم.
1: اما
0: كي نحكيوا على رواحنا احنا ونقولوا انهم جايين على الشارع الرئيسي، وربما تخرج منهم يخرج منهم منظر بشع ولا حاجه كذا، اوكي انا معك.
1: اي باهي تخرج منهم كذا. تو نجيو الحاجه فيك. احنا في الهوارات البيئيه للصيف 26 باش نبداو ان شاء الله نهار السبت في ثالث نبدا الموسم السياحي الصيفي 26 ومتعلق مقامه التسييق في الشطوط والبحر. تنظم جمعيه نادي الجيل صباح السبت 23 ماي حمله استثنائيه كبرى لنظاره مقاومه التسييق بفضاء متحف الزعيم حميد بورقيبه بقصر مغنى بسقانس، والتي تتراسل الامتداد يومين 23-24 ماي، وذلك في اطار حرص على مزيد العنايه بالمحيط وتحسين جماليه المتحف وتهيئة الظروف لاستقبال الملائمة للسواح وزوار الجهة والرواد خلال الموسم السياحي الصيف القادم. هذه الانطلاقة نتاعنا بشكون حتى يجينا احنا الانطلاقة صحيحة تتعمل يوم 5 جوان اللي هو يوم العالمي للبيئة. ان شاء الله كالعادة باش نمشيو للأسف باش نرجعوا مرة أخرى لرباط السيدة.
0: للتنظيف كما العادة. باقي نفس الحكاية سي فتحي في رباط السيدة.
1: نعم.
0: نفس الحكاية
1: البلاستيك والحكايات
0: بقايا الجلسات الخمرية نقولوها مثالش ما للأسف الشديد.
1: نقصت شوية
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على المرة اللي فاتت الحملة اللي فاتت الحقيقة فاجأتوني وصدمتوا برشا مستمعين كي سمعنا الحقيقة. على كل إن شاء الله تكون نقصت. هذا هو برابش نرجع بيك الموضوع المستشفى وتصوير المستشفى من داخل من قبل السواح. راويزم تعرف السواح ولا توانسة تصوير المستشفى ممنوع صحيت بالقانون ويعاقب عليه القانون. وكما هما كي نمشيو سي فتحي كما هما كي نمشيو لبلدانهم ساعات حتى في شارع يقول لك البلاصه هذيك ممنوع انك تتصور. احنا راهو هذيك مؤسسات والداخل نتاع المؤسسات ممنوع انهم يصوروا سواح ولا غير السواح. واضح هذا خاطر كنت جبت الموضوع الغالب يلزمني المعلومه نعديها ساحه فاتتني وقت اللي كنت انت تحكي وتو تذكرتها. اما حبيت نرجع بيك اكثر باش نغلق القوس نتاع المستشفى. نرجع بيك للتظاهره نتاع نهار لحد اللي هي التظاهرة الصحية الثقافية. الدعوة لشكون؟ حكينا كل شيء إلا الدعوة لشكون؟
1: لجميع مستمعين إذاعة المنصرية
0: اللي سمعوا بالتظاهرة الكل. على خاطر كي نحكيوا على التظاهرة وتقولوا في باش تكون موجودة في نادي الأجيال الانطلاق 10 متاع الصباح باش يكونوا فما طب موجودين، راهو ما احناش نحكيوا على قافلة صحية معناها ما فماش.
1: لا
0: فوالا جوستوم على خاطر نخاف لا يصير لبس بين التظاهره هذه وبين اللي يصير في القوافل الصحيه وانه تصير فيزيتات وانه تصير حملات تقصي لبعض الامراض وكذا.
1: هو مشروع الثقافه الصحيه للمسلمين من بين المشاريع كيما عملنا جلوكوم على العينين كيما عشت عظام المره. هي جينا حكايه مسجدات امراض الجهاز البولي كيما قلت لك بالاخص نتكلموا على البروستات اكثر من حاجه.
0: فوالا راهي المساله التثقيفيه وفما دكتور باش يحاضر في المساله ويعطيوكم معلومات وربما يدخلوا في نقاش معه ويسألوه. أما راهي مش كما اللي يصير في القافلة الصحية معناها باش يعديو عليكم وفيزيتا وكذا وكذا.
1: نزيد حاجة أخرى بربي عنده ملف وعنده حاجة وعنده موعد مثلا بعيد ولا حاجة احنا كجمعية مستعدين ندخلوا ونعدي ملف راه الدكتور سامي ونالله مستعد يسمحهم فرديا.
0: باهي بالنسبه للناس اللي باش تحضر وعنده ملف في الاختصاص هذا تقصد
1: الحاله نتاعو مستعد هو ينصح
0: في الاختصاص هذا معناه ينجم يوجههم وينصحهم وكذا داكوردو على ضوء اللي عندهم في لي رابور نتاعهم في ملفاتهم الصحيه. بالطبيعه نحكيو ديما على الاختصاص اللي باش تتناولوه نهار لحد 24 مايو
1: ان شاء الله في نادي الاجيال.
0: باهي يعطيك الصحه سي فتحي ان شاء الله.
1: باهي باش نقعد ديما مره اخرى نقول لك ونعاود على غالب بنتي نعرف بنت سقانس وانا ولد سقانس.
0: ايوه
1: الحاويات مش معقوله بربي الحاويات هذه في منتزع الشارع من جيش فرنسا. في عندها 50 سنة ما كانوش غادي يا رسول الله. كان منظر صدقني مرة أخرى جات أرتي تصور. نعم مش نعم في بي سي تي قناة فرنسية وقناة ألمانية. نقرق بهم باش يقدوا باش يصوروا شي حويات في الاخر قال لي لا جو في فوا جو افوا ان في بون ارميك ما نجمش يا اخو راهو باش يصور لنا حويات شو يهبطون يقولوا شوف المنتجع في اسقالس اسقالس عندها انا نقول لك معروفه في اكثر من مناطق اخرى يا رسول الله فيها حويات
0: اي اي
1: الرجاء من البلديه وما دام روضه نتمنوا على
0: سي فتحي هو في الموضوع هذا في الموضوع هذا باش نحكيه راهو وضع الحاويات يزمو يكون مدروس فما برشا اماكن ما يلزمش تكون فيها الحاويه انا ساعات نسمع حتى مواطنين يحكيوا يقول لك تو بربي انت على طولك الجاردان بيبليك هذيك عاملين فيها كل شيء ودرا شنو وما لقيناش حاويات نقول لهم لا راهي الحاويه ما تتحطش في مكان جميل خاطر لك انت تحط حاويه تو تولي مليانه بالفضلات وتولي منظرها مقزز دونك انت كي تمشي للمكان هذاك تحاول انت باش ما تمسخش وحتى اذا عندك حتى ان شاء الله بابي مشوار ولا قرطاس نتاع بسكوي وبتاع ولدك ولا شوكولا تهزو انت معاك وتخرج به من غادي وبعد كي تلقى الحاويات ولا حتى تروح به للحاويه نتاع دارك راهم فيها بس دونك هنا هنا فما حاجه الناس يحسبوا في كل مكان تنجم تحط الحاويه ليه راهي الحاويه المكان نتاعها يلزم يكون مدروس فما حفاظ على الجماليه نتاع المكان على المنظر العام للمكان دونك ذاك على ساعات تدور في جاردان بيبليك كبيره طويله عريضه وما تلقاش حاويه هذاك باش يحافظوا على الجماليه نتاع المكان لان النظافه ماهيش مربوطه بالحاويه مربوطه بك انت يا مواطن ومدى وعيك بنظافه المكان هذاك سي فتحي يعطيك الصحه في كل مره تثيرنا في موضوع النظافه والبيئه ونعرفوك باستماته هذا في الاتجاه هذا اي تفضل
1: احنا في طوكيو ما تلقى حتى حاويه تكون الحاويات عند شكون عند مواطنات تلقى المراه حلا ساكها وعندها نفسين
0: وهذاك صحيح
1: يمشي ولا موجود
0: ايوه هذاك صحيح هذاك صحيح وعندك اللي عنده سياره في كرهبته واللي عنده ساك في ساكه وكل واحد فين يتصرف باش يهز الفضلات نتاعو معاه وانا عندي صغيره ولا كبيره اي
1: عايش نقول لك خاطر جالس في الصيف تعرف شو صار عندنا ولا السيركيلاسيون وقفت تعرف على السيركيلاسيون وقفت خاطر واحد يبي باش يجي يعمل يبي يحط كرهبته يعمل كيما قاش يدز الحاويه في الشارع
0: صارت
1: عندنا ولا
0: حطت الحاويه في وسط الكي اس تي صارت اكثر من مره هذه
1: شو يحط كرهبته وهذا شو باش يصير السنه راهو
0: ان شاء الله ليه على كل ان شاء الله نتعظم اللي فات ان شاء الله ديما نتعظم اللي فات على الاقل سي فتحي شكرا لك يعطيك الصحه مره اخرى نعاود نذكروا بالتظاهره الصحيه الثقافيه اللي باش تكون في مقر نادي الاجيال بالمنستير والموعد نهار الاحد والانطلاق 10 نتاع الصباح هكا ولا يعطيك الصحه سيدي شكرا لك ان شاء الله في لقاء قريب الى اللقاء مازلنا مواصلين معكم في جوندان نرجع لكم خليكم مع الاغاني والموسيقى

المتفرقة باش نبدأوها من المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي رئيسها بهاء الرابعي أفاد نائب رئيسها بهاء الرابعي الدكتور بهاء الرابعي أفاد بأنه رفع التجميد عن المنظمة منظمة التونسية للأطباء الشبان في وقت قياسي يعود إلى قيمتها ورمزيتها ومدى صدقها في الدفاع عن الصحة العمومية. هي لما حالة في وقت قياسي ولكن الرد الفعل زاد كان كبير وقياسي الحقيقة بعد تجميد المنظمة بالطبيعة وقع الرفع متاع التجميد بسرعة خاطر فما رد فعل قوي حتى يعني نجم نقولوا من الناس اللي ما همش في الاختصاص بتاع الطب بالكل ما همش في المجال بتاع الصحة مرة واحدة حتى من المواطن العادي لأن المنظمة هذه تعرفت بولادنا الشباب اللي الحقيقة على المستوى الدراسة من خيرة معنا في تونس الأطباء الشبان اللي نغزروا مستقبل الصحة في تونس بيديهم هما واللي عودونا في إطار المنظمة هذه أنه نشاطهم هو الدفاع على الصحة العمومية وعادة ما يطرحوا المشاكل والنواقص اللي موجودة في قطاع الصحة في بلادنا اللي باش يتصدوا لكل المخالفات اللي ربما تقع وكذلك يحاولوا في الضغط من أجل وأن سلطة الإشراف تستجيب معهم والغاية ديما غاية نبيلة على خاطرهم يحبوا يطوروا قطاع الصحة في تونس ويشوفوا أنه مجهودهم هما كأطباء ما يمشيش يعني في الفراغ على خاطرهم يعملوا في مجهود كبير سواء بدأوه من دراستهم بعد الاستاج نتاعهم وكما تعرفوا المناظرات الوطنية اللي مروا بها ومن بعد يلقوا رواحهم في ظروف صحية ما هيش كما كانوا ينتظروها وساعات ما تخليهمش حتى يخدموا معناها باللي قراوه وباللي عارفوه. هذاك علاش كانت عندهم مصداقية ما كانوش ناس يدخلوا في خلينا نقولوا كل المشدات والمشاحنات الجانبية بالكل الشأن العام ما كانوش يتناولوه معناها حسب نشوفوهم وحضورهم خاصة الإعلامي. هذاك علاش المنظمة متاعهم تحظى باحترام من طرف المواطن العادي وإحنا بطبيعتنا ديما نفرحوا أن أولادنا الشباب يكونوا في المستوى العلمي هذا أولا كما الأطباء الشبان ومن ناحية أخرى حبوا المنظمات اللي تحترم نفسها واللي تدافع على القطاع امتاحها واللي تتمنى الأفضل للبلاد. هذا جديد المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن شاء الله تصير في الطريق الصحيح وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليهم لأنه هذا فيه مصلحة الناس الكل. 44 دقيقة زملاء اليوم يحبوا شوية أغاني على تونس يلا نسمع مع بعضنا.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: بدأت الأجواء الصيفية والاستعداد للصيف، رغم أنه ما زلنا حاليا في الأسبوع المغلق وما زالت الامتحانات الوطنية الكل بما فيها المناظرات وامتحان البكالوريا، ولكن رغم هذا نحس أنه الاستعدادات للصيف بدأت خاصة عند العائلات. بلدية تونس تعلن عن موعد فتح المسبح بلدية المسبح البلدي بالبلفيدير، وبلدية تونس في بلاغ أعلنت وأن المسبح باش يفتح أبوابه لنشاط السباحة بداية من يوم الثلاثاء 2 جوان ومعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. والتفاصيل تلقاها في بلاغ صادر عن بلدية تونس بتاريخ اليوم. اليوم خرج البلاغ. إذا شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة لمتابعتنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتلقاو في برنامج من المجتمع انطلاقا من 10 صباحا ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير. تحية توصلكم من روفة غديرة، عليا منصوري، هيثم والناس. إلى اللقاء الناس الكل.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم أن الديوان انخرط منذ السنة الفارطة في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي بالميزان في نقاط البيع المنظمة، ولفت إلى أن تركيز نقاط البيع هو إجراء للتصدي للمحتكرين والوسطاء ولتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطن، ودعا الفلاحين والمربين إلى الانخراط في هذه النقاط. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أن مشاريع الوكالة في الطاقة مكنت من الاقتصاد في الطاقة بما يعادل 14 مليون دينار، وأضاف أنه تم تجهيز 200 ألف مسكن بالطاقة الشمسية، كما كشف عن انطلاق مشروع في سنة 2027 لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوال الموسم الحالي 2026 حوالي 263 ألف طن مقابل 252 ألف طن في الموسم الفارط، أي بزيادة قدرت ب 4.6%. تحتضن منطقة الياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية. المؤتمر يتواصل على امتداد يومين ويشارك فيه 150 جامعة ومن 10 دول. نلقاكم مع نشرة مفصلة في تمام السادسة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المنوعة الإذاعية بالتوقيت المحلي لليوم الأربعاء 20 ماي 2026. نرجو دائما أن تنال رضاكم وأن تكون في مستوى انتظاراتكم. ككل عدد تنتظركم مجموعة من الفقرات والمتابعات والاستضافات وقراءة في المسجدات. أولى فقراتنا بشتكون مع الزميل الأستاذ ماهر جعيدان في خريطة وطن. السؤال اليوم حول اتحاد الكتاب بين الطموحات والإكراهات. ثم عين على الجهات مع أسامة سعد عن راديو ويب أمواج المنستير. وآخر فقراتنا في الساعة الأولى بواكير مع محمد أحمد مخلوف. في الساعة الثانية وبعد نشرة السادسة للأخبار يكون لكم موعد جديد مع خارج النص. ثم فقرة تحت المجهر باش نستضيف اليوم المخرج التونسي رائد بوسريح باش نتحدث عن شريطه الجديد المسمار اللي نال تتويج أو تنويه لجنة التحكيم خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان إسكندرية للفيلم القصيرة. ثم آخر الأركان أسماء ومسميات مع غدا العياشي على راديو ويب علي صوتك بالمركب الشبابي بسوسح. يرافقني في هذه الرحلة الإذاعية هيثم عليا، ونكون معكم أنا محمد وليد إلى حدود الساعة 7 مساء، مع تحيات أيضا رؤوف

0: خارطة وطن.
1: خارطة وطن يصاحبني اليوم مشكور جدا ماهر زيدان، مرحبا بك سي ماهر.
2: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: وقد تقاسمنا اليوم مشاق التنقل من سوسة إلى تونس عبر الخط الحديدي البائس للمترو الساحل.
2: لو كان جيت من سوسة لتونس باهية، ما هي من سوسة المستير وقعدنا ساعتين في التران.
1: بالضبط
2: في المترو،
1: ولا أحد يعني لا كلم لا قال لا كذا، فبتخلت الأمور هكاك في منتهى الضبابية، الناس تستنى طلبة كذا، ما فما حتى إشعار بالتأخير.
2: حكينا فيه الموضوع عن هاد الاثنين، يجب يكون فما إشعار واضح وصريح من الإدارة، الإدارة تتحمل مسؤوليتها كاملة.
1: بصراحة قمة الاستهتار بالمواطن.
2: إحنا شفنا المعاناة اليوم بالضبط. عشناها احنا
1: بالضبط. معاناة اخرى زاد باش نحكيوا عليها اليوم ماهر، ملف اتحاد الكتاب التونسيين، هذه المنظمة الثقافية اللي كانت لعقود صوت للأدباء والمثقفين في تونس، لكنها تعيش اليوم على وقع أزمات متشابكة، أبرزها أزمة المقر وأزمة الشرعية داخل هيكلها.
2: نعم،
1: انت متابع جيد للملف هذايا، ومفيد جدا أنك تقدم لنا إفادتك في الموضوع.
2: نعم، مسألة اليوم هي خريطة الكتاب.
1: نعم،
2: اتحاد الكتاب التونسيين يعتبر من الجمعية الرائدة في هذا الم...

0: مجال واللي عندها سمعة تاريخية وآثار مباشرة على الكاتب والكتاب والنشر في كل المجالات.
1: نعم.
0: وهي الحاضنة لأبرز الكتاب في تونس، ولن أقول ذلك المصطلح الكتاب المرموقين بين ظفرين، لأنه مجال الكتاب ومجال الكتاب توسع بشكل كبير في هذا المجال الرقمي الحديث.
1: نعم.
0: والجمعية هذه التاريخية نحن نعتبروها عرصة من عرصات الكتاب والنشر وكذلك الثقافة في تونس.
1: فعلا
0: حقيقة لم أكن متابعا جيدا، وهذا للتاريخ وللأمانة العلمية، لهذا الهيكل.
1: نعم.
0: لكن تفاجأت كثيرا بمجرد البحث عن بعض العناصر المكونة له، وخاصة المشاكل التي يتخبط فيها.
1: نعم.
0: وصدمت لذلك.
1: نعم.
0: بعد حواري مع رئيس اتحاد الكتاب التونسيين محمد سعد برغل.
1: أيوة.
0: كان لي معه حوار مطول حول أزمة الاتحاد الحالية.
1: نعم.
0: والآنية.
1: نعم.
0: حقيقة الأزمة هذه هي أزمة مالية وأزمة هيكلية، وصارت والآن هي أزمة وجود أصلا،
1: يعني هو مهدد في وجوده.
0: ولا الاتحاد أنا أعتبره بعد هذه المكالمة المطولة مع محمد سعد برغل رئيس الاتحاد الكتاب التونسيين، شعرت بأن هذا الهيكل أصبح مهددا، هذا الهيكل التاريخي.
1: ما نعرفش ماهر، هل هي يعني أزمة في الأشخاص وإلا أزمة في المؤسسة؟ يعني هل المشكلة في الأشخاص وإلا المشكلة هيكلية عميقة مرتبطة بالمؤسسة الاتحاد الكتاب؟
0: أنا أعتبرها بالأساس هي أزمة هيكلية عميقة تمس الأشخاص، مش في ذواتهم ولكن بصفاتهم هذا الهيكل تمام.
1: نعم.
0: ويمكن أن نقسم هذه الأزمة قبل ما نعطيه للرأي المباشر وفق المكالمة اللي تمت ما بيني وما بين محمد سعد برغل، اللي أبرز فيها هو في شكل تصريح صحفي أبرز فيها المشاكل العالقة الآنية والمتراكمة. إحنا نعرف أنه عندها أزمة مقر التاريخي متاعها.
1: نعم.
0: ونعرف أنه أصدر البيان للاتحاد بيان ندد فيه بقرار وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية بإقلاء مقره التاريخي اللي هو منذ 1971، وهو المقر اللي احتضن أغلب أنشطة الكتاب التونسيين لأكثر من نصف قرن. يعني عنده مشكلة عقارية في المقر التاريخي، ولهنا تعرض لها زادة
1: السنوات هذية
0: في السنوات الأخيرة، لأنه تعرض له لهنا معناها في تصريحه لي سعد برغل شيقول يقول أنه طالبت وزيرة الشؤون الثقافية الاتحاد بإخلاء مقره التاريخي الذي يشغله منذ سنة 71،
1: يعني ومعناه في غضون رمزية
0: وفي غضون أسبوع واحد الإخلاء
1: زاده.
0: لكن فما تدخلات وفما هي محاولات لافتعال قلق حجج قانونية لإخراجه من المقر. والعهدة على من قال، يقول رئيس اتحاد الكتاب التونسيين أنه الهدف منه هو توسيعة معهد الموسيقى المجاور، وبصريح العبارة يقول هنا إحنا كمحللين نقول ما هو وجه العلاقة الحالية بين اتحاد الكتاب التونسيين ووزارة الثقافة؟ إذا كان وزارة الثقافة ما هيش محتضنة هذا الهيكل التاريخي اتحاد الكتاب التونسيين، وإذا اتحاد الكتاب التونسيين ما هوش متوافق مع سياسة وزارة الثقافة، الوين ماشيين؟ وك علاش قلت فما أزمة وجود ولات بالنسبة للاتحاد الكتاب التونسيين، وهذه مسألة هامة جدا.
1: ما نعرفش ماهر، إذا كانت تحكي على أزمة بين وزارة الثقافة والاتحاد الكتاب، ربما زادة تكون يعني في إطار يعني ربما أزمة أشمل بين الحكومة والنقابات، خاطر نعرف لكون العلاقات ما هيش في أحسن وجوهها إلى اليوم.
0: لمسنا في المسألة هذه بالذات أنه فما الجمعيات بصفة عامة جو المنظمات،
1: فما إعادة نظر،
0: إعادة نظر في وجودها كجسم وسيط
1: بالضبط
0: ما بين علاقة الحكومة بالنقابات.
1: نعم.
0: الأجسام الوسيطة هذه بصفة عامة بجميع أشكالها، وهنا نحكيه على اتحاد الكتاب التونسيين، يلزم توضيح العلاقة بين الجمعيات أساسا وعلاقتها بالوزارات المعنية الراجعة لها بالنظر أو التي احتضنتها لعقود
1: بالضبط.
0: كما كنا نحكيه على اتحاد الكتاب التونسيين، اتحاد الكتب صرح ضم أسماء كبرى وكان عنده أثر مباشر على المؤلف والناشر وفي احتضان جميع الكتاب والشعراء والمؤلفات، وكان له باع وذراع في هذا المجال. لكن زاد بخلاف الأزمة الهيكلية هذه اللي يعاني منها، هي أساسا هي هيكلة الأزمة المادية بالأساس،
1: وتنجم تكون زادة الأزمة المادية تأثر على العلاقة بين الاتحاد والوزارة، خاطر وكأنه يعني باش يكون نوع ما من هو
0: عادة الجمعيات، يعني الجمعيات في علاقة بالوزارات تتحصل على دعم.
1: أي هي ظلي من 2023
0: ما إذا كان الدعم مش موجود بالطبع ما عادش تكون عندها وجود، هي واللي مهدد
1: بالفعل.
0: إذا كان قطعت عليها الدعم المادي انتهى. بالنسبة للديون في حديثي مع محمد سعد برغل يقول الديون تجاوزت راهو 110,000 دينار، 110 ملايين،
1: رقم كبير.
0: وصرح الدكتور أنه الاتحاد يعيش أزمة مالية ويتخبط فيها منذ سنوات، لكن وقت اللي أخذوها بأزمة بتاع 40,000 دينار عجز،
1: يعني فما
0: تطورت في بعض الأشهر تطور رهيب وصل ل 110,000 دينار
1: تراكمات.
0: وقت اللي جينا نشوفه علاش، سألته قلت علاش في غضون 4 أشهر من 40,000 إلى 110,000، يقول أنه اتحاد الكتاب التونسيين تحرم من مورده المالي الوحيد وهو رخصة دار الكتاب بالضفرين. دار الكتاب هو يدر مدخول على اتحاد الكتاب التونسيين، وهو يضم فضاءات تجارية. الفضاءات التجارية هذه هي المورد الوحيد لاتحاد الكتاب التونسيين من الناحية المادية. إذن وقت اللي يفقد المورد الوحيد متاعه دونك تتراكم الديون هذه الكل وما يلقاش باش يواجه، لأنه كانت في حدود 7,300,000 شهريا تدخل للاتحاد من هذا المورد بمبالغ كرائية لمصادر تجارية معنا معينة، موارد تجارية معينة. دونك يقول زاد كذلك أنه بصريح العبارة يقول فما رفض من والي تونس تجديد رخصة نشاط مقر دار الكتاب، يعني الفضاءات التجارية هذه اللي هي تشكل المورد الاتحاد الوحيد،
1: مش الوحيد هو لمحالة، أما هو الأهم،
0: هو يقول المورد الوحيد بين ظفرين. وهنا زاد نتسأل كيفاش اتحاد الكتاب التونسيين هذا الهيكل التاريخي اللي متأسس عقود قرابة معناها 50 سنة ما عندوش موارد أخرى.
1: بالضبط.
0: أين الموارد؟ الموارد كيفاش تتشكل؟ راه وقت اللي نحكيه على اتحاد الكتاب يعني فما مثقفين، فما نخبة، فما كتب، فما منشورات، فما مؤلفات، فما أنشطة ثقافية كبيرة، فما استراتيجيات كبيرة القدام. علاش أنت تحصر روحك في معناها مورد وحيد كراءات فضاءات تجارية؟
1: بالضبط.
0: هذا السؤال يطرح في حد ذاته.
1: صحيح.
0: يعني وين النظرة الاستراتيجية لاتحاد الكتاب التونسيين لعدم الوقوع في هذه الأزمة الحالية؟
1: نعم.
0: وهذه إشكال من الإشكالات الكبيرة اللي رواه. دونك شو يقول؟ يقول فما رفض من والي تونس في تجديد الرخصة منذ أفريل 2025 ودون تقديم أي تعليل وفق قوله.
1: نعم.
0: إذن فما، يقول فما تراكم أحكام قضائية شهرية كذلك بقيمة 7,300,000 تتعلق بالمقر المغلق، فما معنا قضايا منشورة، صراع المقر هذايا زاد كذلك اللي كنا نحكي عليه اللي هو مقر تاريخي، ومطالبة وزارة الشؤون الثقافية الاتحاد بإخلاء مقره التاريخي يعتبر من المشاكل الأساسية.
1: توابين وصلت حكاية المقر أخوي مهر؟
0: إلى حد الآن فما، يقول أنه فما وسطات لحلحلة هذا المشكل وبتدخل حتى من رئاسة الجمهورية في هذا المجال وفق قوله.
1: نعم.
0: لهنا نقوله إحنا لأنه توا حاليا وجودهم مؤقت أو يمكن حالة هذا المشكل للمتابعة، موضوع للمتابعة. نعم.
1: احنا نتمنى انه يلقاو حل المشكل الحقيقي.
0: وانا رسلت زاد كذلك على الاصلاحات الهيكلية المعطلة داخل الاتحاد. هو ابرز انه قول على الصعيد الداخلي بدأ الاتحاد فعليا في تشكيل لجان لمراجعة القانون الاساسي والنظام الداخلي الذي لم يتغير منذ اكثر من عقد بهدف عصرنة الهيكل وتطوير فروع الاتحاد بالاستئناس بتجارب اخرى. وهذا إقرار من رئيس الاتحاد. لكنه في نفس الوقت حذر من أن كل هذه الجهود الإصلاحية اللي هو حاطها في عين الاعتبار ستسقط في الماء بسبب انعدام السيولة المالية. مؤكد أنه لم يتمكن حتى الآن من إبداء من إيداع توقيعه الرسمي في البنوك لخلو الحساب من الرصيد.
1: لا حول.
0: وضعية بلا حق نعتبرها استثنائية وكارثية بالنسبة لاتحاد الكتاب التونسي. هذا مع أنه إحنا حكينا مع عدة أطراف أخرى، فما لوم على اتحاد الكتاب التونسيين.
1: أيوة.
0: لوم في التسيير، لوم كذلك من ضعف المشاركة الفعلية في أنشطته. وهذا يخلي زاد كذلك ينعكس بالتالي على الانخراط في الاتحاد، ضعف الانخراط وتزيد الاشتراكات اللي هي على الأقل تكون مورد للاتحاد في الأزمة بتاعه حاليا، ولو أنها ما تسدش الحاجات ولو حتى الأساسية في ذلك.
1: لكن ماهر، إذا كان فما لوم وإذا كان فما أطراف ربما تتحدث عن إقصاء أو استبعاد أطراف ولا كذا، نشوفه مثلا احنا في التجربة بتاع معرض تونس الدولي للكتاب، يعني فما فكرة اتحاد مفتوح للجميع، والاتحاد يعني احتضن يعني في الجناح بتاعه المنخرطين وغير المنخرطين، وكأنه يعني فما رسالة وفما رغبة في استقطاب الكاتب.
0: الملاحظات متشعبة في هذا المجال ومختلفة. كيما سمعت الرأي متاعك سيدة، سمعت آراء أخرى وتنتقد بشدة اتحاد الكتاب التونسيين، ولكن زاد في المجال هذا فما ردود. زاد يقول لك الشخص هذاك إذا كان هو ما عندوش مصلحة مباشرة بالاتحاد، معناها مصالح مشتركة، راهو مش يهاجم الاتحاد. يلزم يكون منتفع انتفاع مباشر.
1: منتفع.
0: لكن أني نعتبر أنه هذا ليس مبرر لإنغلاق الاتحاد على مجموعة معينة مهما كان حجمها في تقديم الكتاب وفي تقديم المؤلفات وكذلك في الإشراف على هذا تقديم الورشات. هذا الكل راه يخلي الاتحاد منحصر على مجموعة معينة. راهو قوة لأي جمعية أو أي نقابة
1: حبينا ولا كرهنا
0: في هذا المجال،
1: ماهر، حبينا ولا كرهنا، المال قوام الأعمال. في غياب التمويل، في غياب يعني القدرة على أنك يعني ربما تستقطب أسماء وتخلصهم وتعطيك، يعني فما إشكال كبير.
0: هو شو يقول لي محمد سعد برغل في التصريح
1: يعني لهنا
0: قال
1: يعني
0: معرض الكتاب هذايا قال اني نصرف من جيبي.
1: بالضبط.
0: قال يعني اني نصرف من جيبي في يعني سواء في النقل سواء في الاعداد، ما عنده حتى شيء. لكن يعني القوه بلا نعتبرها كيفاش يلزمك توسع الدائره وتمشي للاصلاح الهيكلي، لانه الاصلاح الهيكلي والتوسع وتوسيع الدائره نتاع الكتاب نتصور هو اللي يجيب نتيجه.
1: انا نرى ماهر انه يعني في الظرفيه هذه الصعيبه تاع الاتحاد بان بالكاشف أنه فما برشا ناس كانت تتمعش من الاتحاد.
0: نعم، تاريخيا الاتحاد عنده انتقاد كبير جدا في هذا المجال.
1: نعم.
0: بقطع النظر عن المؤتمر الانتخابي الأخير وما أفرزه من نخبة معناها تسير الاتحاد، رو على مسار التاريخ، على مسار تاريخه قعد منغلق على مجموعات معينة، والمجموعات هذه تتمعش.
1: نعم.
0: بطريقة مباشرة، لأن فيها كالمنح المنح البسيطة بين ضفرينا، ولكنها تغلق الفكر
1: فعلا
0: وتغلق الإبداع.
1: صحيح.
0: ولا توفر أي فرصة للناشئين والمؤلفين الناشئين والكتاب الناشئين. لأنه اليوم نراه نقرأه في مؤلفات رائعة جداً وكتب رائعة جدا سواء في السرديات أو في الشعر. ونعرف منهم ناس اللي الانتاجات متاعهم كبيرة ياسر، الانتاجات السردية والشعرية والمؤلفات الحكائية. وعرضني ولامس منهم شخص حقيقة مبدع جدا، ولكن ما يلقاش بلاسته، ما يلقاش بلاسته لأنه مازالت حتى تطوير الفكر في القراءات السردية تلقاها عند مجموعة معينة ماهيش متطورة، قاعدة تتحرك بالطريقة القديمة أو بالآليات القديمة أو بطريقة التفكير القديمة، نحكي حتى في نظرتها للمؤلفات وفي قراءتها للمؤلفات. وهذا إشكال بالضبط في حد ذاته.
1: وهي راهي حتى يعني في مستوى العقليات سمار تغيرت، راهو العقليات حتى ربما يعني في مستوى العلاقة بالمنظمات وبالاتحادات وغيره، ترى أنه فما برشا يعني كتاب ومثقفين يعني ولاو ينشطوا خارج يعني الأطر التقليدية، يعني عبر يعني المبادرات المستقلة، الإعلام، منصات الرقمية، ربما يعني بالنسبة لهم ما عادش فما هك الهاجس الكبير للانتماء إلى الاتحاد، وهذه زادة شكل آخر من أشكال الأزمة نتصور،
0: لأنه تعدد المنصات تعدد المنصات هو في حد المنصات الدعائية والمنصات الإعلامية، هني فرقت اختلفت وتطورت وتشعبت من رقمية إلى مكتوبة إلى مرئية إلى سمعية إلى بجميع أشكالها كبل بودكاست. لكن بالنسبة للكتاب ديما يقعد مربوط بهك الورقي وكل مؤلف الورقي المنشور، ولكن نحن نؤمن أن الكاتب في وضعية مش نقولها بالدارجة المخنوق من شكون من دور النشر اللي مسكرة، وين اللي هو طرفه ما نشتوى نحكيه على اتحاد الكتاب التونسيين اللي هو في ويد، ودور النشر اللي هي عندها سبب رئيسي في خنق الإبداع رغم المؤلفات الكبيرة اللي تصدر فيها، ولكنها الأرباح كلها لها وما تعطي إلا بصيص من نور للكاتب أو المؤلف. راه المسؤولية مشتركة ما بين الإدارة ممثلة في وزارة الثقافة، وهي المسؤولية الكبرى تتحملها هي، لأن هي اللي تضبط الاستراتيجيات والتعامل مع الاتحادات ودور النشر وهذه الأطراف المتداخلة الكل. والاتحاد ما هو إلا جمعية من الجمعيات يجب أن يحافظ على وجوده بقوته سواء في منخرطيه وبرمزيته وبتاريخيته حتى يتجاوز هذا الأمر، مش يقعد مرهبوط لسنوات ومرهون لسنوات لمعلوم كرائي ها وسيدي برخصة بورقة بقرار من مركز السلطة وقفت.
1: وإحنا نقول لهنا الاتحاد عليه أن يراجع استراتيجية العمل، استراتيجية التسويق، أنه يوجد لنفسه آليات جديدة للعمل وطرق أخرى لاستقطاب خاصة يعني حتى الكتاب الشبان سيناري.
0: نعم، إحنا حبيت الحصة هذه بالذات هي تطرح المشكل في حد ذاته، ولكن زاد خليه تزعزع الاتحاد من داخل لأنه باش المنخرطين متاعه يتفاعلوا إيجابيا مع مضمون الحصة من أجل اتحادهم.
1: بالضبط،
0: وهذا السبب الرئيسي اللي خلينا نطرحوا المشكلة بالمسألة هذه. راي ما هيش مسألة حجاجية باش نزيد هو متوتر ماليا وتزيد تكمل عليه، لا، يلزم تدخلات معناها فعالة من جميع أطراف السلطة سواء وزارة الثقافة أو كما دخلت رئاسة الجمهورية لحل حالة مسألة المقر، كذلك إحنا كأعلام دورنا في ذلك، ولكن زادا نطالبوها زادا بالنتيجة. إيش مش تعمل في المرحلة القادمة وش دي استراتيجيتك حتى فين تكون أنت أكبر مساند له؟
1: احنا نحكيه على الاتحاد خاطرنا احنا نغيره على الاتحاد، ولولا غيرتنا على الاتحاد واللي صاير فيه وكل شيء ما كناش نتطرقوا للموضوع هذايا. ما نتمناه ان شاء الله انه الصوت يتسمع، انه الكتاب والادباء والمثقفين يغفوا للمؤسسه العريقه هذه، وانه الدوله ايضا تدعمهم. وحبينا ولا كرهنا قطع نظر يعني على الآليات الجديدة والتكنولوجيا وكذا، لكن الزخم الحضاري والفكري والتاريخي بتاع اتحاد الكتاب

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: وينضم لنا مباشرة من المنستير أسامة سعد عن راديو ويب أمواج المنستير. مرحبا بك يا أسامة.
3: مساء النور سي وليد، تحية طيبة لك ولكل مستمعينا ومستمعات إذاعة المنستير.
2: أحكينا حدد مكانك أسامة، وكأني أراك في رحلة، لكن هذه الرحلة مختلفة تماما، هي رحلة في هوامش الجسد.
3: هي رحلة في هوامش الجسد، برحلتنا اليوم ثقافية تربوية بالأساس. ونحب نقول بالمناسبة هذه سي وليد، نحب نقدم تحية لكل أكيد تلاميذ اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات متاعهم، إن شاء الله يكونوا موفقين، وإن شاء الله يا رب نتمنوا لهم النجاح، اللي نهاية أكيد الامتحانات تكون آخر الأسبوع هذا، ومنها تنطلق بعض الأنشطة اللي نقولوا احنا أنه معناها تلامذة ولو حتى الامتحانات، لكن الأنشطة الثقافية وحتى التربوية تكون متواجدة بتنظيم معهد بورقيبة بالمنستير، واللي أكيد ينظم المعرض التشكيلي الثانوي في دورته الثالثة أيام 22 و23 و24 ماي 2026. جاء هذا تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. المعرض هذا باش يقام في المركب الثقافي بالمنستير. نحكيه على أنشطة العروض التشكيلية. نعرف اللي برشا تلامذة مغرومين بأكيد المجال هذا
2: بالفن التشكيلي
3: واللي بلتو معهد المنستير أو معهد البرجيب المنستير هو المعهد الوحيد اللي موجود في ولاية المنستير، عنده اختصاص الفنون أو شعبة الفنون، من المسرح، من الموسيقى، من الفنون التشكيلية. هو معناه في الجمهورية كاملة، ثم في تونس، ثم في قفصة، وثم في ولاية المنستير. يعني فما حتى تلامذة تجي من صفاقس ومن مهدية وتقرأ أكيد شعبة الفنون. أيوة. لأكيد ما زلنا تفاصيل لتكون حاضرة بحذايا مدام سونيا مليك، هي صاحبة مبادرة المعرض التشكيلي اللي معرض التشكيلي الثانوي واللي في دورة الثالثة. رحبوا بها مدام سونيا.
4: هلو أسلامة.
2: مرحبا بك مدام سونيا.
4: مرحبا بكم، عايشك. مرحبا بكم جميع المستمعين والمستمعات.
2: حبينا نعرفوا كيفاش جات الفكرة لتنظيم هذا المعرض مدام سونيا.
4: والله الفكرة جاتني أول ما نقلت المعهد برجيبة، أني لاحظت معناها في مسلك الفنون فما تلامذة يجيوا من البعيد مغرومين معناها بالفن التشكيلي، يحبوا يطوروا مهاراتهم ويقرأوا أكثر في هذا المجال. قلت علاش ما نعملش نادي معناها يثمن المجهودات نتاعهم والأعمال نتاعهم طيلة السنة الدراسية، نعرضها في آخر العام في إطار المعهد. خاصة احنا في كور دو لاني معناها نعمل زيارات للمركب الثقافي ونشوفوا أعمال فنية لفنانين تشكيليين، معناها كيراو الأعمال نتاعهم جاتنا الفكرة علاش ما يكونوش الأعمال نتاع التلامذة هما اللي معلقين غادي في آخر السنة. وعملنا تحدي وعرضنا السنة الأولى والسنة الثانية وهذه الدورة الثالثة إن شاء الله معناها في المركب الثقافي.
2: وعلاش اخترتوا أنكم تخرجوا من بوتقة المعهد إلى المركب الثقافي؟
4: هو الحقيقة معناها الأعمال الكوديكية هي ما تنجمش تلقى معناتها مكان ملائم أكثر من المركب الثقافي، على خاطر يلزم من سباس معناها مناسب للأعمال يتم عرضها وتعطاها قيمتها وثمنها، معناها المركب يكون معناتها أحسن حاجة.
2: كان ممكن أسامة
4: تفضلي.
3: وي مسي سوالي نسمع فيك.
2: كان عندك بعض الأسئلة للضيفة.
3: أكيد تفضلي. أسئلتنا أكيد للضيفة. وقت اللي قلنا أنه إن شاء الله المعرض بشان

0: الأوراق يوم 22 و23 و24 ماي 2026 شعار الدورة أو شعار ولا شعار الدورة اللي هو رحلة في هوامش الجسد. مدام صنيا لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل على العنوان هذايا كيف تم الاختيار لي؟
1: في الحقيقة احنا كل عام نختار معها موضوع معين يوحد جميع الأعمال التلامذة من منطلق كل تلميذ، معناها الموضوع ذا يشوف سابروبر فيرسيون، معناها شنو يرى في الموضوع. لكن السنه خيرت انه كل تلميذ يرجع لذاته ويرجع لنفسه ويختار هو الموضوع الخاص به. علاش معناها كي حابين نسميه العنوان رحلة في هوامش الجسد؟ هي الهوامش ما لا ينتبه إليه عادة معناها المتلقي. الهوامش هي المشاعر الخفية والتفاصيل الغير مرئية للتلميذ، خلينا له معناتها المجال هو باش يغوص في ذاته في نفسه ويختار الشيء أو اللي يحب يعبر عليه. والجسد لا يقدم كصورة بل يحاول اقترابه من هوامشه ونثير الأثار الداخلية وما يحمله من تجارب للتلميذ. هيك علاش معناها حاولنا نختار عنوان يجمع كل المواضيع اللي باش يتناولها التلامذة.
2: حبيت نعرف لو تسمح أسامة عدد يعني اللوحات اللي باش تشارك، وهل يعني هي لوحات لتلاميذ ينتمون بالضرورة إلى شعبة الفنون وإلا كيفاش؟
0: هو سي وليد في كواليسنا مع مدام صنيا مليك اللي هي ديجا خذيناها من كواليس التحضيرات للمعرض التشكيلي من المركب الثقافي، قالت انه باش يكونوا فما 30 او بليتو 50 او 60 ما يقارب 50 او 60 لوحه مجسمه في أكيد المعرض هذايا. وبالنسبة للتلاميذ يعني هما تلاميذ من اختصاص الفنون التشكيلية وحتى هواة الفنون التشكيلية، يعني فما تلاميذ اللي قرأوا شعب أخرى وعاملين معنا المادة الاختيارية في فن التشكيلي بشكون كيف حاضرين معهم في أكيد المعرض هذايا، وحتى من أهل الاختصاص اللي هما يقرأوا في الفنون التشكيلية. مدام صنيا باش تحكي لنا أكثر تفاصيل على العدد من المشاركين في المعرض هذايا من تلاميذ اللي هما تلاميذ الهواة والتلاميذ اللي هما من أهل الاختصاص في الفن التشكيلي.
1: احنا الحقيقة أول دورة بديت بسناش تلميذة، عندي كلهم بنات معناتها 12 تلميذة، والسنة هذه الدورة الثالثة عندنا ما يقارب 27 تلميذ. والتلامذة هذوما ما همش من اختصاص مسلك الفنون فقط، فما تلامذة اللي هي تقرأ مادة اختيارية تربية تشكيلية رات النادي ورات شنو نخدمه معناتها جات معنا، وفما تلامذة زادة اللي هما ما عندهمش المادة الاختيارية وما عندهمش مسلك الفنون حبوا معناها يخدموا معنا ويشاركوا في المعرض هذا.
2: كان نحكي شوية على أهم المضامين يعني فيما يتعلق يعني والقضايا ربما اللي مطروحة يعني في اللوحات هذه.
0: المضامين والقضايا مطروحة.
1: قلت القضايا كل تلميذ باش يتناول القضية من منطلقه الخاص، معناها المشاغب أو الاهتمامات الخاصة به، معناها فما القضايا اللي تهم الوسط المدرسي، فما الوسط العائلي، معناها متنوعة في المجالات الكل.
2: فماشي رسالة تحب توجهها للجمهور باش يحضر هذه التظاهرة الفنية؟
1: نوجه معناها دعوة للجميع، الدعوة مفتوحة للجميع، ويجاو معناها شجعوا تلميذاتنا ومعناها نشجعوهم نحضروا ونشوفوا ويستناو فيكم أعمال معناها الحقيقة جميلة ياسر.
2: أسامة مزات عندك إضافة؟
0: مازلت عندي إضافة في وليد على أنه نعرف اللي المعارض التشكيلية والفنون التشكيلية أكيد يلزمها دعم، وفما أكيد من خلال الدعم هذا فما تحديات احنا نحب نقولها على أنه التحديات المادية، لأنه ما فما دعم من قبل المندوبية ومن يعني تلامذة هم اللي يكونوا عندهم التمويل أو هذا هو معنى هذا هو باش نحكي فيه مع مدام صنيا.
1: الحقيقة الدعم فما الدعم المعنوي اللي لقيته من جميع الباب الندق، والحقيقة تلقاه مفتوح من المندوبية الجهوية للتربية، من مديرة المركب الثقافي، من السادة المتفقدين يعطيهم الصحة يشجعوا فينا ديما يواكبونا ويقدمونا النصايح. والحقيقة الدعم المادي زاد كيف كيف، معناها من الأول بدينا باللي عنا وكي نجح معناها المعرض في الدورة الأولى وقينا الدعم في الدورة الثانية، وكل مرة الدعم يزيد إلى أن وصلنا الدورة الثالثة.
2: وإن شاء الله علاش لا أستاذة سونيا تفكروا ربما يعني في ورشات، ربما في استضافة بعض الفنانين الكبار، بعض المحترفين، خاطر مهم جدا هو تبادل التجارب.
1: هو الحقيقة احنا في أكور دو لاني معناها في وسط العام نمشي ونعملوا زيارات لمعارض فنانين، نمشي وزاد نحضر ورشات، حضرنا زاد في مهدية معناها مشينا خدمنا الخزف، معناها كل عام نمشي ومعناها ثلاثة أربع خرجات، مشينا المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، حضرنا ورشة النحت، معناها كل مرة نمشي للبلاسة، وكل عام زاد نثمنوا المعرض نتاعنا بتوثيق جميع الزيارات والصور الافتتاح نتاع المعرض والأعمال التشكيلية في كتالوج، كل عام نحضروه معناها في آخر الدورة في الافتتاح نتاع المعرض نقدموه ونشوفوه.
2: شكرا لك أستاذة سونيا، شكرا لك أسامة.
1: عايشك.
0: دونك هذا هو أكيد سي وليد،
2: ذكرنا بالموعد يا أسامة.
0: الموعد هو انطلاق يوم 22 ماي 2026، والأيام هما 22 و23 و24، المكان اللي هو المركب الثقافي بالمنستير، والدعوة مفتوحة لجميع هواة الفنون التشكيلية. واللي الحقيقة نحب نقول أنا يا سي وليد في آخر مداخلتي معكم على أنه الأنشطة الثقافية اللي مضبينا بالحق ترجع في المعاهد، ومضبينا بالحق تنتشر أكثر فأكثر، لأنه نعرفوا اللي فما برشة شباب وبرشة تلامذة ما همش لاقين أنهم الوقت الفارغ متاعهم مش لاقين أنه يعديوا، لكن فما كمان فما شباب يحبوا يصقلوا الموهبة متاعهم ويحبوا أكيد يكونوا موجودين في المعاهد. ويعطيه الصحة أكيد المعهد بورقيبة على المدير بلتو معهد بورقيبة بالمنستير على البادرة هذه، وعلى كل أكيد التلامذة اللي قاعدين يشاركوا في المعارض هذوما، ونقول لهم إن شاء الله ديما موفقين، وإن شاء الله يا رب نتمنوا لهم النجاح للجميع.
2: شكرا لك أسامة سعد على دواب أمواج المنستير. احنا بعد شوية نغم ثم بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. في تطور علمي لافت، لم يعد طول الإنسان مجرد سمة شكلية، بل تحول مؤشرا حيويا قد ينبئ بمخاطر صحية متعددة. فقد كشفت دراستان حديثتان ركزت إحداهما على سكان شرق آسيا وشملت الأخرى مجموعات سكانية متنوعة حول العالم عن أدلة جديدة بشأن العلاقة المعقدة بين طول القامة والإصابة بأمراض خطيرة. وقد حللت الدراسة الأولى التي نشرتها مجلة بلوس جينيتيكس في مارس 2026 بيانات أكثر من 120 ألف شخص من أصول تايوانية، وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الأطول قامة قد يكونون أكبر عرضة للإصابة بحالتين صحيتين رئيسيتين، هما اضطراب نظم القلب المعروف بالرجفان الأذيني ومرض بطانة الرحم المهاجرة لدى النساء. وفي المقابل أظهرت النتائج أن قصر القامة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض هذه الحالات، مما يشير إلى أن الطول الذي يحدد بمزيج من العوامل الجينية والبيئية قد يلعب دورا محوريا في رسم خريطة المخاطر الصحية لكل فرد. هذا وتمكن الباحثون من تحديد نحو 300 متغير جيني مرتبط بالطول، إلى جانب عدد قليل من المتغيرات المرتبطة بما يعرف بقصر القامة الوراثي. وعند تحليل هذه البيانات مع قواعد بيانات جينية أخرى في شرق آسيا، ظهرت صورة أوضح، هي أن الجينات التي تؤثر على الطول قد تؤثر أيضا على وظائف الجسم مثل حجم الرئتين وصحة القلب وحتى التوقيت بدء الدورة الشهرية لدى النساء. ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلا في استخدام الطول مؤشرا مبكرا على بعض الأمراض، خصوصا في المجتمعات الآسيوية التي لم تدرس بشكل كاف في السابق.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو الفلاحين والمربين إلى توفير أضاحي العيد بالنقاط المنتظمة للتصدي للوسطاء. توقعات بإنتاج 263 ألف طن من الغلال الصيفية بزيادة قدرها 4.6% عن السنة الماضية. وفي نشرتنا متابعة لتظاهرة تكريم المتميزين من ذوي الأوقات العضوية بولاية المهدية. أهلا بكم من جديد. أكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم أن الديوان انخرط منذ السنة الفارطة في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي بالميزان في نقاط البيع المنظمة، ولفت إلى أن تركيز نقاط البيع هو إجراء للتصدي للمحتكرين والوسطاء ولتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطن، ودعا الفلاحين والمربين إلى الانخراط في هذه النقاط.
3: خيرنا أن نساهم في المجهود الدولة لتزويد نقاط البيع بالميزان هذه لمزيد ترسيخ ثقافة البيع بالميزان، لكن النقاط هذه هي جعلت أساسا باش تتاقف قدام المحتكرين وقدام الناس اللي القشارب باش نقدمه للمواطن معناتها أضحية في سوم معقول. كان انخراط متاع الفلاحين وانخراط المربين هو اللي عملوا عليه برشا، وقاعدين ننسقوا معناتها في ضمان التزود باش يكون إن شاء الله يكون تزود معناتها منتظم. ندعو الفلاح والمربين إلى الالتحاق بنقاط البيع هذه، وين يلقاو هما الانتصاب مجانا، نوفروا لهم الأعلاف الخشنة والمعناتها والأعلاف المركزة مجانا، يلقاو الأمن موجود، يلقاو مصالح وزارة التجارة موجودة والمصالح البيطرية موجودة، واللي فما نوعا ما فما إقبال توا.
2: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن مقابل 252 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة قدرها 4.6%. وأظهرت معطيات أن زيادة إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة يعود أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ الذي شمل جل أصنافه بمختلف أقطاب الإنتاج في سيدي بوزيد وبن عروس ومنوبة، في حين شهدت بقية الأنواع الأخرى تراجعا متفاوتا في نسب الإنتاج، ويعزى ذلك في هذا التراجع في بعض الأصناف إلى التغيرات المناخية الآخذة في التطور في اتجاه التأثير على نسق الإنتاج ودرجة نضج الثمار. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أن مشاريع الوكالة في الطاقة مكنت من الاقتصاد في الطاقة بما يعادل 14 مليون دينار، وأضاف أنه تم تجهيز 200 ألف مسكن بالطاقة الشمسية.
4: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع مختلف الشركاء عن نطاق الوطني ولا حتى عن نطاق الدولي حققنا العديد من الأرقام، ثلاثة أرقام هما نجم نأكدوا عليهم برشا. هو أول حاجة معناتها إيكونومي في الإنرجي بأكثر من 14,000 كيلواتور، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء، مش الوكالة وحدها بالطبيعة، وشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص باش خفضت شوية العجز الطاقي. الرقم الاثنين الاخرانيين باش ركز على رقمين، رقم الأولاني هو رقم مشروع بروسول اللي تقريبا أكثر من 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أصلح المنازل في تونس. هذا البرنامج بدأ 2005 وأشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم الطاقة بالتعاون مع شركة تونسية الكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زيادة، مشروع بروسول إليك اللي هو على أصلح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على أصلح المنازل. اليوم فوتنا البار بتاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجديدهم بالطاقة الشمسية.
2: تحتضن منطقة ياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية التونسية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم الجامعي في مواجهة التغيرات المجتمعية، والذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة 150 جامعة وعشرة دول. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى نبيل جملي رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس.
5: يتمحور حول خمس محاور أساسية. المحور الأول يعود تحديات المجتمعية، أخلاقيات ومسؤولية التعليم العالي. المحور الثاني حول الابتكارات البيداغوجية، التجديد، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. التنوع، الإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة هو المحور الثالث. ثم التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي هو المحور الرابع. ونختم بالمحور الخامس حول التطوير من كفاءة أساتذة التعليم العالي وفي البحث العلمي بجانب البيداغوجيا الجامعية. البلدان المشاركة ننطلق من تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، مدغشقر، هي مجموعة 270 مشارك. كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر. كذلك ثم تجديد في هذا المؤتمر وهو في إطار مسابقة حول التجديد في البيداغوجيا الجامعية، عديد المداخلات اللي تتطرق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.
2: نظمت اليوم جمعية أجيم للقاصرين عضويا بمركز التخييم والاستياف بالدويرة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية تظاهرة كرمت خلالها المتميزين من ذوي الأوقات العضوية. ونادر إسماعيل تابعت الموضوع في النقل التالي.
6: هو تكريم لأمهات لسنا ككل الأمهات ولأطفال ليس كباقي الأطفال. هو تكريم لثمرة تعب وتحدي كللت بالنجاح والتميز. جمعية أجيم للقاصرين عن الحركة العضوية فرع المهدية تكرم اليوم ثلة من أمهات ومربي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية والذين تميزوا على الصعيد الجهوي والوطني. السيد حسون بالحاج رئيس جمعية أجيم فرع المهدية:
7: جمعوا الوليدات متاعنا متاع المعاقين وعندهم EMC تقريبا عندنا 33 طفل يمروا على 7 أنشطة قوموا بهم في المركز. اليوم جينا لهنا باش نقيموا السنة الدراسية الفارطة، نعملوا حوار مع الأولياء ربما شنو استفادوا ولادهم ربما يعطونا آراء نزيدوا نحسنوا الخدمات نتاعنا.
6: وهذا لقاء مع عدد من المتميزين من أصحاب الإعاقات العضوية تميزوا فأبدعوا.
8: اسمي نزار موسى. تعلمنا كيفاش ما نعملوش ما نمسخوش كارنا كل شيء وديما نستحوذوا، قل لهم ديما ما نضربوا صحابنا كل شيء وديما نلعبوا نفدلكوا معهم بالباهي وديما ما نعيطوش على صحابنا وما نعيروش بعضنا كل شيء وديما نقعد اخوات.
9: انا اسمي نسيل، شفت اختصاص الاكسوارات والصناعه التقليديه، نعمل معناها البراسليات بورتكليات حتى شركات نعرفنا منها نحب بك معناها يشجعوني بيا يشجعوني يحبوا يخدموا عندي براسليات شركات وردات نحب حتى يعاونوني شوي.
6: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: ينظم مركز زنهول بالصادرات اليوم وغدا النسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض. الاجتماع يحضره ممثلون رسميون من 10 دول إفريقية أعضاء، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الكونية، وخاصة إكسبو 2027 بلغراد وإكسبو 2030. ومن أهداف اللقاء هو تطوير وتبادل الخبرات التي تشكل منصات رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية. وفيق منصور مدير التظاهرات التجارية بالإدارة المركزية للترويج بمركز النهوض بالصادرات والتفاصيل.
10: الموضوع يدور حول تطوير الأعضاء دول المشاركة، حول كيفية تهيئة الأجنحة الوطنية، كذلك كيفية تعريف بالمنتوجاتهم، وكذلك استغلال الفضاء طيلة مدة العرض للتعريف أكثر بالتاريخ وثقافة البلدان والسياحة وكل ما هو يتعلق بالبلدان. كما تعرفوا المنظمة هذه هي تهتم بالتظاهرات الكبرى، تظاهرات كونية تتنظم كل 5 سنين ببلد عضو من الأعضاء بتاعها، تدوم 6 أشهر، وكذلك ثم تظاهرات أخرى تدوم 3 أشهر هي تسمى التظاهرات الدولية، وثم نوع ثالث هو التظاهرات البستنة اللي يهتم بالبيئة والتنمية المستديمة. هذه العناوين ورشة التكوين اللي تدور بتونس 2021 ماي 2026.
2: في آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق، وأضاف بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيفعل منه أو ما يطلب منه بشأن إيران. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، وأشار إلى أن ما تريده بلاده ليست مطالب بل هي حقوقها. بدوره طالب وزير الخارجية السعودي إيران باغتنام الفرصة لتجنب التصعيد والتجاوب مع جهود المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستيك بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
0: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي،

0: 6:18 دقيقة، ما زلنا مواصلين مع بالتوقيت المحلي في النصف الثاني من البرنامج. بعد شوية باش يكون لكم لقاء مع فقرة خارج النص، ثم تحت المجهر اليوم باش يكون ضيفنا المخرج التونسي الشاب رائد بوسريح، باش نحكي شوية حول مسيرته الفنية وأيضا أبرز أعماله السينمائية، وتكون خاتمة فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العياشي عن المركب الشبابي بشوسة. مباشرة إلى خارج النص.
1: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
0: تحية طيبة. شهدت مدرسة محمد الهادي العفيف بقليبيا حادثة تمثلت في سقوط نافذة على 3 تلاميذ، ورغم أن الحادثة مرت دون وقوع إصابات خطيرة إلا أنها أحدثت حالة من الفزع في التلاميذ، ودقت ناقوس الخطر حول الحالة المتداعية للبنية التحتية للمدرسة. الغريب أن هذه الحادثة لم تكن مفاجئة، حيث تم مراسلة الجهات المعنية منذ 23 سبتمبر 2025 للتحذير من الحالة الكارثية للمدرسة، كما تم توجيه مراسلات للتنبيه من خطورة الشبابيك المهترئة والآيلة للسقوط، بالإضافة إلى عدة إخلالات أخرى تهدد سلامة التلاميذ والإطار التربوي. ليس هذا فقط، فقد أفاد علاء بن عبد النبي نائب المجلس المحلي بمعتمدية حمام الغزاز بأنه على الرغم من عقد جلسات ومعاينات متعددة كان آخرها في 13 مارس الماضي، إلا أن الوعود لم تترجم إلى فعل ملموس وفق قوله. يبدو أن مصالح وزارة التربية تنتظر وقوع الكارثة كي تتحرك، ولعل سقوط شباك على تلاميذ يبقى حدثا عرضيا لا يحرك ساكنا ما دامت الحصيلة لا تعدو عن إصابات قليلة وفجعة لا أكثر ولا أقل. هذه الحادثة وإن مرت بسلام ولطف فإنها كاشفة لواقع تربوي مأزوم وعميق يتجاوز حدود جدران مدرسة محمد الهادي العفيف بقليبيا ليصيب المنظومة التربوية ككل، وهنا تفرض جملة من الإشكالات الحارقة نفسها. أولها مسؤولية السلامة، فمن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لو تطور الأمر إلى كارثة بشرية؟ ثم ما جدوى المراسلات وما قيمة تقارير المعاينة الرسمية إن كانت تقبر في أدراج المكاتب؟ ثم ما هي أولويات الإنفاق؟ كيف تصنف سلامة الأطفال والملتحقين بالمؤسسات التربوية في سلم أولويات الدولة؟ ثم وهذا الأخطر هو غياب الاستباقية، إذ لماذا تغيب ثقافة الصيانة الدورية وتتحرك الأجهزة فقط تحت ضغط الفواجع وصدمات الرأي العام؟ إن أغلب المدارس والمعاهد تعيش اليوم وضعا إنشائيا وبنيويا صعبا يعكس فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش، فكثير منها يعيش على وقع اهتراء صامت، أسقف متشققة، نوافذ مخلخلة، أسلاك كهربائية مكشوفة، دورات مياه مهترئة، وساحات تفتقر لأدنى شروط السلامة، ومع ذلك تستمر الحياة المدرسية وكأن شيئا لا يحدث. لا أحد ينكر بأن من أعظم مصائب هذا الدهر والدهور السابقة هو التعطيل البيروقراطي، فالخطر معلوم عندنا ومشخص ومبلغ عنه سلفا، لكن آلة الإنقاذ تظل مشلولة بفعل البيروقراطية المقيتة. إن الاستمرار في سياسة التسويف وانتظار الكارثة يعد كارثة مكتملة الأركان. بالأمس سقط جدار بمعهد المزونة فخلف الضحايا وخلف ضجيجا، ومع ذلك تحرك الجميع ولم يتغير شيء تقريبا، واليوم سقط شباك في مدرسة بقليبيا ولا ندري إن كان الشباك هو الفاعل أم الضحية، فلعله هو أيضا ضحية الإهمال وضحية البيروقراطية وضحية عقلية خلي يا من عاش. وكل الخوف أن يأتي يوم تسقط فيه المنظومة التربوية بأكملها على رؤوس الأبرياء، لا بسبب غياب التحذيرات بل بسبب اعتياد الصمت وتأجيل اتخاذ القرار والتحرك إلا عند حدوث الكارثة لا قدر الله.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: تحت المجهر سعداء جدا اليوم باستضافة المخرج التونسي رائد بوسريح، وهو مخرج سينمائي تونسي شاب من جيل السينمائيين الصاعدين. من أبرز أعماله ومن آخرها شريط الجديد المسمار اللي نال تنويه لجنة التحكيم خلال مشاركته أخيرا في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. مرحبا بك أستاذ رائد وشكرا لقبول الدعوة.
3: مرحبا بكم ناس كل، مرحبا بمستمعين متاعنا، فرحان برشا الحقيقة بحذاكم اليوم، حبيت نكون بحذاكم فيزيكمون أكثر في التليفون إن شاء الله المرة الجاية.
2: إن شاء الله الجايات أكثر من رايحات. رأت
3: عايشك عايشك
2: رائد بوسريح، مخرج سينمائي تواصل حاليا يعني دراسة الماجستير بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت، تحصلت على المرتبة الأولى خلال مرحلة الإجازة، وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية أخرجت 5 أفلام قصيرة. أعطينا أكثر تفاصيل حول مسيرتك الفنية وأيضا الأكاديمية رائد.
3: والله الحقيقة بديت قرايتي بريفي، خاطر في الملول عملت تخصص بعد الباك، يعني قريت بليزات في القراية عادية وكل، بعد كيف قلت عندي غرام وشغف بالسينما ان جينيرال وليت اخترت اني ما تسماش اخترت عوام، اما نعاود نولو جديد ونقرا حاجة نحبها. وقيت روحي باهي فيها واللي سهل لي نواصل قرايتي من بعد في الماستر. حاولت كل عام كما تعرف بدينا اني من بديت نقرا في الفاك من عام 2020 دونك عام الكورونا.
2: ايوه
3: حاولت رغم كل شيء وان اني والمجموعه اللي معايا من الولبه كل عباد المغرومه نوصل نعملوا فيلم كل عام، واللي هو كان الاوبجيكتيف نتاعو بيرسونيل الحقيقه، خاطر ما فماش مدرسه تتعلم فيها السينما خير من انك تعمل افلام في حد ذاتهم. يا اخي بقيت روحي نتعلم اكاديميكمون يعني في الفاك مع عند اساتذتي وكل، وفرد وقت الفيلم اللي نعمل فيه هو دي فيه بيرسونيل، زيد نحسن من روحي كل عام ونقرب الماتوريتي اللي خلاتنا اليوم نعمل فيلم المسمار اللي نشاركوا بيه في مهرجانات. معناها لعلمك وانه الاربع افلام اللي صاروا قبلهم ما خرجوش من نطاق المجموعه والجامعه اللي تصور فيها يعني العمل.
2: كان نذكروا بهم رائد،
3: صورنا اول واحد الدواره. أيوة. اللي هو يعني نحبه برشا قريب برشا لقلبي، اول خدمه ليا واول فيلم قصير نصوره في مدينه لمطة.
2: ايوه
3: من بعد كيف كيف بوسعدية اللي تصور في الشاب في ولايه المهديه. وصورنا زاد في نومرو، صورنا الخرافه.
2: ايوه
3: واليوم صورنا المسمار اللي هو اخر واحد اللي هو شاركنا به في اللي في فيستيفال في العالم الكل، واخرته في مصر في الاسكندريه.
2: انت العمل بتاعك يعني بالتوازي تعمل ايضا كمساعد مخرج هكا ولا في مشاريع سينمائيه اخرى؟ اكيد مثل هذا النشاط والاحتكاك بمخرجين وتجارب اخراجيه اخرى يحقق لك الاضافه رائد.
3: هو بالطبيعه الحقيقه وين تخدم بريمير اسيستون في دومين السمع البصري يخليك ملم وعندك نظرة قريبة برشا على الديبارتمون كل. معناتها تعرف الخدمة من أولها لآخرها، يعني نهار آخر كيف هي ماهيش مرحلة، معناها أكثر يعني في تونس قاعدة تمشي للجهة وإنك تولي مخرج تعدي بريمير اسيستون اللي هي لا غلطة، لما تساعد على الأخر وإنه يتقعد من بعد في بلاصة المخرج، يعني تعرف من الأول للأخر شنو صاير في التورناج متاعك، المراحل اللي صايرة فيهم الكل عندك بيهم علم كيفاش يصيروا اللي ديتاي متاعهم الكل. واللي خليك يعني عارف فاش تعمل أكثر. خلينا نقول
2: كان ذكرنا بأهم أو أبرز الأسماء اللي تعاملت معهم رائد كمخرجين.
3: على طول كما قلت لك على طول أعمال الحقيقة كانت ممكن أسهل حاجة اللي هي كنت في بالي بها حاجة طيبة برشا، وإنه الأسماء اللي خلينا نقول المعروفة يعني تخدم معك أماتير وكعبد مازلت كبديت في ثنيتك.
2: أيوة.
3: تعطيهم سيناريو مقنع وتعطيهم فكرة يعني تعجبهم ويكونوا مهتمين بها، تخليهم يرغبوا بالعمل معك، يعني يفاجئوك حتى قداش راغبين بالعمل معك. دونك كأول خدمة في دوارة خدمت معي مدام نادية بوسطة.
2: أيوة.
3: واللي كان فيها موجود معايا الأستاذ المسرح يعني عادل الشريف اللي موجود في الأعمال الكل من الأول لهم كرهم يعني نوجه له تحية برشا نحبه برشا في عادل الشريف. كيف العمل الثاني سالي بنور صاحبت لي الفرصة والحظ خلينا نقول ونخدم مع سالي بنور وكل مرة زي تكبر اللي كيف وصلنا في العمل الأخراني المسمار اللي هو فيه سالي بنور فيه سي محمد كوكا فيه سماح سنكري شوقي الخوجة سي عادل الشريف كلهم يعني كانت جو عائلي يعني عباد حاضرة معايا من أول الأعمال ومن أول الأفكار ومن أول العباد اللي نيجوتيت معاهم على فكرة وعلى برسوناج وعلى كل دونك نفرح برشا كيف نشارك معهم ثمرة نجاحنا ذا اللي هو أني نسب نقلة ما بين العمل يعني كحلم يعني وإنك تعمل فيلم كان في مرحلة معينة يعني كان حلم وإنه تو ولا واقعي ولات ثمرة نجاحنا يعني الكل حسيناها مع بعضنا النقلة ما بين البروفيسيونيل والأماتور خلينا نقول والأكاديمي.
2: أنت اشتغلت وأخرجت 5 أعمال قصيرة، هل ننتظر يعني خروج عمل طويل؟ هل هو من أحلامك أنك تنتج وتخرج شريط سينمائي طويل رأيت؟
3: بطبيعة خلينا ما نقولوش من أحلامي خاطر هو أكثر مرحلة لازم نتعدى بها معناها في الخطة الطويلة المدى اللي حاططها معاني والمجموعة اللي معايا في فما في وسط طريق الخطة يعني فيلم طويل طبعا ما فيش شك. أما باش نجمو نعملو الفيلم الطويل لازمنا نمترزو الفيلم القصير لخاطر وإنك تحكي حكاية في 20 مينوت ولا في ربع ساعة أصعب برشا وإنك تحكيها في ساعة ونص ونكونوا زادة واقعيين يعني المرحلة اللي احنا فيها توا سواء يعني المادية ولا العملية يعني عن جنرال لازم نزيد نكتسبوا خبرة ونزيد نخدموا أكثر ونوصوا نخرجوا عن بروجي يعني عن كور ميتراج فيه خلينا نقوله من كل نواحي وقت نجم نبدأ نفكروا في اللون ميتراج وفي المرحلة اللي بعدها وديما كل مرحلة نجيب اللي بعد إن شاء الله.
2: ورغم أنك أخرجت 5 أعمال سينمائية لكن الوحيد اللي شاركت به في المهرجانات هو المسمار، شنو اللي دفعك للمشاركة؟ هل تعتبر حقا أنه نقطة تحول في مسيرتك الفنية؟
3: كما قلت لك هو الحقيقة
2: هل هو يعني علامة من علامات النضج بالنسبة لك أنت؟ يعني هو العمل الخامس هو اللي حققت به يعني حالة من النضج؟
3: بالضبط، حبيت نوصل نهار اللي نتفرج على العمل متاعنا نحس بالنضج في العمل، ما نجمش نكلاسيه مع يعني عمل طلبة، ما نجمش نكلاسيه متاع عمل هوات، نحسه بالرسمي فيلم سينمائي يعني متكامل من كل النواحي يعني التقنية والنص وكل شيء والتمثيل وكل كي نقطع نعب به أني والمجموعة وقت قلت نجم نشارك به ونوريه للعباد. وكان فيلم المسمار هو النقلة كما قلت أنت يعني في الماتوريتي ما بين الأعمال السابقة والمسمار، هو اللي حسيت فيه برسمي حاضر باش نقابل الناس والمهرجانات يعني بالفيلم نتاعي التونسي ونكون وصلت صورتي وصورة بلادي في أحسن صورة إن شاء الله يعني.
2: هو هذا الفيلم الروائي القصير الحقيقة حقق صدى طيب جدا، يعني تم تتويجه في الإسكندرية، شارك في مهرجانات دولية في نيجيريا وفي الباكستان. قصة الفيلم يعني دور حول المسمار، حبيت نعرف أكثر مدلولات هذا المسمار، كيفاش تولدت هذه الفكرة، كيفاش يمكن لمسمار أنه يختصر خيارات مخرج سينمائي؟
3: هو المسمار كان أداة يعني بالتوصيل فكرة معينة واللي الفكرة هي العامة من نخرج برا بكل وأنه نخدم ديما كيفاش ندبتي الخرافة التونسية، خرافتنا حكاياتنا اللي محلاهم ردهم فيه اللي منجم يتفرجوا فيه في العالم الكل، من نوصل خرافتنا من نوصل ثقافتنا فرد وقت والتساؤل الفلسفي اللي موجود ديما في وسط الفيلم نجاوبوا عليها عن طريق خرافتنا. المسمار كان هو الأداة خاطر الخرافة جات قبل المسمار، المسمار كان جزء أداة تؤدي الموت الشخصية اللي بعد مع تساؤلات كما قلت لك فلسفية وتساؤلات ذاتية ومع شوية حبكة درامية كما نقوله لقينا المسمار اللي يعطيك خيار، هو المسمار اللي توسط الميزان، هو المسمار اللي يشد الحاجة من النص، هو اللي في حتى في ثقافتنا يعني في إيديولوجيا بتاعنا نقوله مسمار في حيط، يعني المسمار عنده دلالات برشة على الميزان والتوازن خلينا نقوله
2: دلالات إيجابية لكن أيضا سجلات زادة سلبية
3: بالطبع
2: كله زاد مسمار مصدد إلى غير ذلك. حبيت نسألك رائد على الهوية السينمائية اللي اخترتها واللي نراها الحقيقة ما هيش رائجة كثيرا يعني في صفوف المخرجين الشباب اللي ماشيين أكثر نحو السينما الواقعية القاسية أو سينما القضايا الاجتماعية المباشرة. أنت اخترت الغوص في الخرافة والتراث الشعبي، شو السر وراء هذا الخيار رائد؟
3: السر هو وراء الاختيار هو يعني كان دافع شخصي قبل كل شيء، خاطر نحب نحب الرسم الخرافات ونحب الحكايات ونحب نعاود نحكيهم. دونك شنو الخليط اللي صار هو انه في الاخر احنا

0: الغالب تلقى يعني ربما النقاد ولجان التحكيم تبحث أيضا عن الأصالة المحلية. وقت ما يرى ناقد في مهرجان أوروبي أو آسيوي فيلم تونسي يتناول خرافة شعبية برؤية بصرية حديثة، أكيد راهو باش ينجذب لهذا العمل، وربما التمسك بالهوية في مثل هذه السياقات يكون يعني بطريقة ذكية جواز عبور ربما أيضا نحو الجوائز، ولما لا نحو العالمية ونحو الإشعاع الأوسع. قسمني هذا الرأي ولا؟
1: الحقيقة نشاركك برشا الرأي، على خاطر كما قلت لك كان عبد مولود وعنده جذور وديجا في البلاد اللي هو فيها ويحب الثقافة اللي هو فيها، دونك ما فماش حاجة نجم يوصلها عن طريق فنه أكثر من ثقافته أكثر من هويته. دونك مانيش باش نجيب استبنى ثقافة معينة ونحاول نكون بها أحسن واحد ونوصل بها فكرة معينة وقت اللي أنا عندي ثقافتي حاضرة. وهذا اللي صار في المهرجانات، يعني تفاجئوا أصلا حتى بغياب الهوية التونسية على الأفلام المشاركة في النسخ البارتة. يعني صاروا حتى الجمهور العربي يتوقع اللي يشوف الهوية التونسية في أفلام ويشوف الديكور التونسي واللبسة التونسية في الأفلام التونسية اللي هي حاجة يعني تفرح، وإني وصلت ثقافتنا ليهم طريقة فهموها ومزيانة وحليت لهم باب الخرافة بشي طلعوا بيها على برشا حكايات جديدة.
0: هو كي نشوفوا احنا الفلسفة بتاع الأعمال بتاعك تراو هذا المزيج بين الواقع التونسي والخرافة الفلسفية، فما نوع ما من التقاطعات ربما مع مدارس سينمائية عالمية. حبيت نعرف يعني انت وين ترى روحك مقارنة بالمدارس السينمائية الأخرى؟ هل هناك مدارس معينة ألهمت هذا التوجه فيك رائد؟
1: والله احنا في دراساتنا يعني في الخمس سنين اللي درستهم الحمد لله يعني اتخذت الفرصة واني نتعرف على من المدرسة السينمائية. والغريب وانه كل ما زيد تلو كل ما زيد تقرأ وكل ما زيد تغوص في تقنيات يعني المدرسة ذيك زيد تحس روحك انت ميل كل واحدة فيهم شوية. عرفت الفكرة؟ دونك الحقيقة ما نجمش نقول لك وين ننتمي بالضبط، خاطر احنا في الاخر مازلنا نتعلموا. ما نجمش نقارن روحي ولا نحط روحي في بلاصة مانيش فيها توا نجم نكون فيها نهار اخر. دونك
0: انا حبيت
1: انسبيراسيون الحقيقة نحب برشا إيتشكوك. إيتشكوك ما نتبع برشا معنا افلامه، رغم اللي ممكن قبل في عمر معين كانت تظهر لي قديمة، بعد كبرت ولات اكثر صورة نتاع انبهار نشوفه يعني سواء في الكتيبة ولا خاصة في تقنيات ردين المشاعر والكتيبة، ردوهم تصويرة وردوهم حس وردوهم فكرة توصل للمشاهد يعني. وحتى ما نشوفه في فيلم المسمار استعمل تقنية معناتها الفيرتيجو اللي هو يعني اللي اكتشفها، هو اللي عملها معناتها أول واحد في دوش اكتشفها. دونك نشوف الحاجات الصغار هذم دونك نشوف روحي غادي ممكن، اما كما قلت
0: فماشي شويه من الواقعيه السحريه رائد. المدرسه اللي اشتهرت ربما في سينما امريكا اللاتينيه، بعض المخرجين الاسيويين اللي ما تهربش من الواقع بل تدعم بعناصر خياليه او غرائبيه.
1: الحقيقه اي نجم ممكن نحكي معك اكثر في الاكسبريسيونيزم المو مثلا أقرب يعني كيفاش بالديكور يعني كيفاش الحالة الواقعية تنجم تجسدها عن طريق حاجات غير واقعية يعني سواء الإحساس الاجتماعي وإلا الفكرة الجماعية الموجودة في الوقت ذاك وإلا في البلاد هاكي نجم توصلها عن طرق ماهيش واقعية. يعني كيحط لك الديكور معوج ونحط لك البرسوناجات داخلين بعضهم نجم تعرف في البلاد هذيك شنو صاير في ريالمون، بتوصل كاتب وإلا مخرج يخمم في دي بيرسوناج ودي كاركتير هيك.
0: حبيت نعرف أكيد راهو إنتاج الأفلام القصيرة خاصة بالنسبة ليك كشاب يمثل ماركة حقيقية، حبيت نسأل على التمويل، هل هو تمويل ذاتي أم دعم حكومي؟ كيفاش نجمت تتجاوز العقبات المادية باش تقدم فيلم بمواصفات تقنية وفنية عالية رائد؟
1: والله هما شوف ثلاثة حاجات مش في المرحلة نتاعنا عملنا فيلم فماش تمويل يعني خارجي ولا حاجة، أما ما نحبش نحصرها في تمويل ذاتي خاطر كيما قلت مقسوم على ثلاثة حاجات.
0: أيوة.
1: فما التمويل الذاتي الانفستيسمون اللي حطيته مع ثاني وحتى يعني أصحابي اللي ما جست مأمنين بالفكرة وكهو، وفما التمويل

0: تاع ليكيب يعني اللي شاف ديبارتمون اللي خدموا معنا الفيلم, كان كل واحد فيهم زاد انتريسي وعنده دي في وسط الفيلم يحب يعمله وحابب عليه, دونك انفست من روحه. وثم أيوة. العباد اللي نورمالمون معناها يكريو الماتريال يكريو ديكور كيما نقولوا الممثلين على ذاك عايش قلت لك حسيت بالنقله ما بين الاماتور والبروفيسيونيل. دونك العباد هذوكم هما اللي تعرفت عليهم وهما اللي اعطوني كل شيء بلاش يعني ماتريال ديكور كوستيم كل شيء يعني يعطيهم الصحه اعطونا كل شيء بلاش. ذاك علاش ما نحبش نقول تمويل ذاتي كهو خاطر كان ما فماش البرود والعباد اللي عطاتنا معناتها باش صورنا الفيلم رانا ما نجمناش نصوروه.
1: يعني هو بعباره اخرى وكانه يعني الراس المال الحقيقي هو الايمان الجماعي, يعني طاقم العمل التقني والفني اللي ما يعملش يبدعش من اجل المال بل للايمان بالنص وبالرؤيه الفنيه, وهذا جميل جدا. صورت يعني المسمار يظل في لمطه رائد
0: اي في مدينه لمطه اللي هي
1: أيه. حبيت نعرف يعني كيفاش كان تفاعل المكان والمواطن اللمطي مع الكاميرا الى اي مدى تعتقد انه الكاميرا تنقل الصوره بامانه, يعني هل العلاقة هذه بين الواقعية والمصور بين الواقعي والمتخيل
0: هم يشجعوا الحقيقة ياسر.
1: أي.
0: حسيت قعد ديما نرجع حد نصور في لمطة على خاطر الامبيونس هذيك ما عودش لقيتها في حتى بلاصة أخرى. وإنك تمشي وتصور وتبدأ ليكيب في جو عائلي وكل العباد تدز معاك العباد تجيب في الماكل تجيب في الماء
1: الدعم اللوجستي
0: ما تتحقق حاجة إذا صور في داري تصور في داري عرفت شوفني مثل المرة الجاية تدخل فرحة للبلاد تدخل جو العباد اللي جات اللمطة كلها تحب ترجع ممثلين سوى الكيب اللي معايا كلهم قاعدوا يرجعوا قاعدوا يطلوا تغرموا بروح البلاد بالهدوء ذاك بالعيشة القديمة وكلهم كيوصلوا الغادي قالوا لي عرفنا علاش قاعدة توحش الخرافات حسنا يعني قاعدت في بلاد محافظة على تقاليدها ومحافظة على قعدت اللوج على ريحة ذيك الجد ريحة الجد الموجودة اللي قعدت اللوج عليها
1: وبعد المسمار بالك لبسيسة علش ليه
0: علش ليه
1: أحكينا شوية على أعمالك المستقبلية رأيت
0: والله إن شاء الله في مرحلة كتاب حاجة جديدة إن شاء الله مزالة الملامح متاحة ما ترسمتش لحد الآن ما بش نقعدوا في نفس السيل في نفس الخدمة بنفس المجموعة زيت جيس تكبر وكهو وكل إن شاء الله عام زيدوا نقدموا عمل يليق بالمجموعة ويليق بتونس وكل مرة زيدوا نقرب أكثر لحلمنا وما بعضنا إن شاء الله نذكر.
1: يعطيك صحة المخرج رائد بوسريح كنت معنا, نرجو لك مزيد من التألق ومن النجاح ومن الأعمال السينمائية المشعة رائد.
0: عايشك
1: إن شاء الله في مواعيد إذاعية مقبلة وإحنا هكا نكون اقتربنا من نهاية هذا العدد الجديد من بالتوقيت المحلي. بعد شوية تأتيكم غادة العياشي في أسماء ومسميات. نحب نتوجه بالتحية للفريق اللي صاحبني هذا المساء, هيثم والناس, علي المنصوري, رؤوف غديرة, ومني محمد وريد جاموسي. أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. تصبحون على محبة.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن الميز العنصري. لا يعد التمييز العنصري مجرد ظاهرة اجتماعية، بل جرح غائر في تاريخ البشرية. منذ العصور القديمة كان لون الجلد أو العرق أو الأصل الجغرافي يعتبر معيارا لتحديد القيمة الإنسانية، لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن التمييز العنصري لم يتوقف عند حدود تاريخية معينة، بل استمر وتطور بأشكال جديدة في عصرنا الحاضر. في القرون الوسطى على سبيل المثال، كانت فكرة التفوق العرقي تندرج ضمن الأنظمة الاستعمارية التي كانت تتوسع على حساب الشعوب الأصلية. وفي القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حربا أهلية دامية بسبب قضية العبودية، والتي كانت تعتبر نوعا من التملك لأرواح البشر. ورغم إلغاء العبودية في عام 1865، بقي التمييز العنصري قائما في مناطق عديدة، مما أدى إلى نشوء قوانين جيم كرو لو في الجنوب الأمريكي التي عززت الفصل العنصري بين السود والبيض. وفي جنوب إفريقيا نشأت سياسة تمثل أداة قمعية للسيطرة على الأغلبية السوداء، وكان النظام يفرض فواصل صارمة بين الأعراق. في هذا السياق لا يمكننا نسيان نضال نيلسون مانديلا الذي قضى 27 عاما في السجن ليصبح لاحقا رمزا عالميا للمقاومة ضد التمييز العنصري والظلم. وبالنظر إلى قوة الإعلام في القرن الواحد والعشرين، تعد وسائل الإعلام أداة قوية في تغيير الخطاب الاجتماعي. الأفلام والوثائقيات ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت تساهم بشكل ملحوظ في تغيير المفاهيم، لكن في الوقت نفسه هناك تحذير من الصور النمطية التي قد تروج لها بعض وسائل الإعلام. فمن المهم أن ندرك أن المساواة ليست مجرد حلم، بل هي حق إنساني يجب أن يحترم ويدافع عنه.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير مؤازة إفادة وخدمة ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
4: منكم وإليكم.
5: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، ديتنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
6: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية المنستير لتدارس جملة من الملفات ذات الصلة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، حيث تمت معالجة عدد من هذه الملفات واستكمال النظر في بعض الإشكاليات المرتبطة بها. وأكد والي الجهة عيسى موسى على ضرورة مزيد التسريع في استكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بالملف، بما يمكن المترشحين المقبولين من الانتفاع بهذا الإجراء في أفضل الأجل. أفاد البريد التونسي في بلاغ بأنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء للساعة الخامسة مساء. دعت الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام واحترام أجل الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع. دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفوري إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركي لتحديد المشاريع ذات الأولوية بالجهة في إطار الأعداد لميزانية سنة 2027 إلى جانب استحثاث نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية المدرجة بميزانية هذه السنة. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي غدا في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا التي تضم كل من تونس والجزائر ومصر وتحتضنها هذه المرة العاصمة المصرية القاهرة، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى تسوية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. حديث نسبور.
8: حديث نسبور.

0: سنور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد من حديثنا سبور كل عشويه اربع مخصص للرياضه العالميه. وكل عاده رافقني في الكوتش ياب حاج عمر. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا، هذه لي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: تحيه كبيره برشا لهيثم والناس في الجانب التقني لليوم. واول فقراتنا تكون من خلال فقره جوله في ارقام.
2: جوله في ارقام،
3: جوله في ارقام.
0: تعرفنا اليوم على الدور النصف النهائي الأول في إطار مسابقة كأس تونس لكرة القدم. النادي الصفاقسي تأهل للدور النصف النهائي ضد الملعب الجبسي بعد الحصص الإضافية المقابلة في 90 دقيقة، وفات على نتيجة التعادل الإيجابي هدف لهدف. نذكروا أنه حمزة المثلوثي في الدقيقة 53 كان سباق للنادي الصفاقسي، بعد أحمد تنقور يعدل لفريق الملعب الجبسي في الدقيقة 66، وهدف التأهل يكون عن طريق ريان الدربالية في الدقيقة 95، وبذلك يكون متواجد النادي الصفاقسي في دور نصف النهائي اللي من خلاله سيواجه فريق ترجي جرجيس المتأهل على حساب نادي البنزرتي بعد انتصاره اليوم عليه بزوز أهداف لصفر. أشرف بالضياف في الدقيقة 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقة 75. وغدوة يتلعبوا بقية المقابلات اللي باش تجمع بعد بوحجلة بالترجي الرياضي التونسي تحكيم نضال الطيف وتقدم سقيت الدائر ضد شبيبة العمران في ماضي 3.5 كيف كيف بإدارة الحكم سيف الورتاني. هذا بالنسبة للنتائج لمقابلات كأس تونس لكرة القدم. تعليق كان عند الكوتش؟
1: شفنا الحقيقة تنفس المباراة اليوم، خاصة معنا نحكي على مباراة نادي صفاقسي والملعب الجابسي، شفنا مفباش فارق كبيرة بين الحقيقة بين القسم الأول والقسم الثاني. نعرف فريق ملعب الجابسي مازال يلعب على السعود، وشفنا زادة في الكأس بالقانون الجديد، شفنا الحقيقة الفرق نتاع الناسيونال ديما يلقاو صعوبات مع الفرق الناسيونال بي بحكم
0: عدم تشكيل لاعبين الأجانب.
1: وشفنا معناها احنا اللاعبين الأجانب ديما يكونوا عندهم تأثير كبير في الفرق نتاع المحترف الرابطة الأولى، دونك يلقاو شوية ديفيكولتي.
0: صحيح، وهذا شفنا صعوبات بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي. كيف كيف ترجي الرياضي التونسي غدوة باش يكون محروم من اللاعبين الأجانب في مقابلة كبيرة ضد بعث بوحجلة، وتقدم سقيت دير باش يستقبل شبيبة العمران. ممكن شبيبة العمران من النوادي القليلة ما عندهاش قيمة كبيرة برشا للاعبين،
1: لاعب برك في وسط الميدان، وكان حضر معنا في النصف الثاني من الموسم يعني.
0: نواصلوا اخبارنا، نمشيوا لفقرتنا الموالية الجورنال.
2: الجورنال
0: الجورنال. نبدأ بالمشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 عام خلال مشاركته في كأس أفريقيا بالمغرب بعد نهاية الدور الأول في المركز الرابع والأخير بتعادل. تعادل استبشرنا بخيرا ضد المنتخب المغربي وحامل لقب هاتي الكأس الأفريقية ومن المرشحين للفوز باللقب، وبعدها تعادل زوز هزائم ضد مصر 2-1 وهزيمة البارح ضد أثيوبيا هدف مقابل صفر. الحقيقة مشاركة مخيبة للأمال، علاش؟ على خاطر 16 منتخب إفريقي شاركوا في هاتي النسخة، منهم 10 منتخبات باش يكونوا حاضرين في كأس العالم، ممكن جيل آخر خسرناه من خلال المشاركة في كأس العالم. كوتش،
1: كما كنا حكينا الحقيقة ديما ماناش قاعدين نشوفوا في اين استراتيجي بالنسبة للفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول بالنسبة للمنتخبات الشبان، ديما التحذيرات تجي في وقت متأخر. كنا حكينا ديجا معناها الجروب، حتى الجروب جديدة معناها متاع اللاعبين 80% 90% اللاعبين جدد ما يعرفوش بعضهم، كان لهم تربص وحيد ومقابلة ودية وحيدة. الإطار الفني كيف كيف جديد، دونك كانت كنا نستناو الحقيقة صعوبات كبيرة باش يلقى المنتخب، ما كنا متبشرين خير شوية في الجروب الجديدة والجوارات سورتو
0: هو الإطار الفني جديد زاد
1: بيناسيونو. اي ديبار المباراة مقابلة المغرب ممكن الريزلتا اكثر منه البريستاسيون، قولاني الريزلتا هي لا دخلتنا شويه في معناها في فرحه زايده، ممكن تعادل نتيجه ايجابيه مع المنتخب المغربي وفي الملعب نتاعو. اما المباراه الاولى الحقيقه شفنا ممكن كانت فما اكثر روح، شفنا لاعبين المستوى ما كانش
0: واكتشفنا ان لاعب
4: ضعيف فما لاعبين اي شفنا
0: يحيى جليدي مثلا
4: يحيى جليدي وكيف كيف زاد للجوش الحقيقه زوز هذوما لاعبين هما اللي وراو عندهم امكانيات معناها متميزه. ممكن زاد بالنسبه للاطار الفني كما قلت لك نجمش ممكن نلوموا عليه برشا خاطر ما يعرفش الجروب, اما الحقيقه شفنا معناها التعامل مع مجريات المباراه ديما كانت نيجاتيف معناها كان نيجاتيف لخاطر نرجع للمباريات الثلاثه ديما المنتخب الوطني التونسي يبدا المباراه هو افضل من المنافس, وكنا مرتين كنا سابقين في تسجيل الاهداف مباراه المنتخب المغربي ومباراه المنتخب المصري. بعد نشوفوا التراجع في المردود حتى التغييرات اللي صارت ما كناش نشوفوا معناها في بوزيتيف على الميدان, كنا نشوفوا في تراجع المستوى. ممكن زاد اللاعبين زاد تم استقطابهم زاد ممكن المستوى نتاعهم زاد ما كانوش باش يكونوا موجودين زاد في المنتخب الوطني. هذا كل كما قلت لك الحقيقه هذه اللي راجعه ديما استراتيجيه لازم تتخدم مالون تيرم اكور تيرم وموين تيرم, هذوما باش نجموا نوصلوا المنتخبات نتاعنا
0: للفئات السنيه
4: الصغرى باش نجموا نوصلوا سورتو معناها السيستم الجديد تاع الفيفا الكوب دي موند كل عامين معناها اولاد دونك لي كومبيتيسيون باش يوليو ديما موجودين, وكل عام كل كاتيجوري معناها عندها البوسيبيليتي باش تكون تشارك في كوب دافريك وتشارك في كاس عالم. هذوما حاجات لازمنا معناها نقراو لهم حسابهم بالمسبق, وكما قلت لك معناها استراتيجيه تتحط ويكون فما تجمعات اكثر وتربصات اكثر باش تنجم تحضر المنتخب تاعك. تنجمش تجيبه في ليله ونهار معناها في دو سمان افون اون كومبيتيسيون جوست في ماتش اميكال باش الاطار الفني يعرف المجموعه نتاعو ولا يحضر المنتخب نتاعو.
0: هذا هو للاسف الواقع اللي نحكيو عليه. ومنتخب اثيوبي ما يزيد على حد شيء على المنتخب الوطني التونسي, لاعبيه كلهم محليين معناتها. وتشوف انه البارح كان اصرار كبير انهم باش يحققوا نتيجه ايجابيه ضد المنتخب المصري, بهته كبيره برشا على مستوى الدفاع, وشفنا حتى لاعبين يلعبوا لارواحهم, ما شفناش تلك اللحمه, ما شفناش جمل تكتيكيه, ما شفناش عمل كبير برشا على مستوى المجموعه للاسف. شفنا الفرديات وكل لاعب يحاول يبرز هو على حساب زملائه الاخرين, الفرد في الأنانية. شفنا النتائج اليوم الحقيقة منتخبنا يغيب على كأس العالم اللي بيشاركوا فيها 10 منتخبات إفريقية, تونس ماهيش موجودة فيها للأسف. نقعد مع المنتخب المرة هذه باش نحكي عن المنتخب الأكابر. قرعة كأس إفريقيا للأمم اللي تنظمها تنزانيا أوغندا كينيا 2027 كانت البارح صارت القرعة. منتخبنا سيواجه المنتخب الأوغندي بوتسوانا وليبيا. نذكروا أنه 12 مجموعة في هذه التصفيات ومنتخب أوغندا ضامن تواجده في الكأس إفريقيا. باش نكونوا واضحين فما ثلاثة منتخبات في ثلاثة مجموعات, فإنه أوغندا كدولة مستضيفة لكأس إفريقيا للأمم ستكون موجودة, معناها إنه منتخب مجموعة منتخب التونسي وبوتسوانا وليبيا وأوغندا سيكون فيها متأهل وحيد. بالنسبة لبقية المجموعات التسعة مجموعات البقية فإنه زوز متأهلين باش يكونوا متواجدين, صاحب المركز الأول والمركز الثاني باش يكونوا متواجدين في كأس إفريقيا للأمم اللي باش يكون في 2027 اللي تنظمها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا. هذا بالنسبة للمجموعة تعنا, معناتها باش يكون هناك منافسة مباشرة. بوتسوانا اللي تطورت برشا, ليبيا اللي في إعادة هيكلة جديدة. حظوظ منتخبنا وكيفاش جات القرعة كوتش؟
4: شفنا الحقيقة في كأس الإفريقية الأخيرة معناها المستوى ولا متقارب في بالنسبة للمنتخبات الإفريقية.
0: ممكن ليبيا في عشرة آخر مواجهات مع المنتخب الليبي ما ربحتناش, معناتها يا فما 8 تعادلات 8 انتصارات 2 تعادلات, معناتها المنتخب الليبي عنا عليه الأسبقية التاريخية. لكن كما تعرف فما بوادر نتاع تطور كبير برشا تشهدها الكرة الأفريقية. حتى بوتسوانا راهو عنده منتخب قاعد يتطور من خلال مشاركاته في كأس أفريقيا في الدورات الفارطة. اليوم منتخبنا لازم يبرهن, معناتها ماهيش صعيبة مش من صعبوهاش, لازم نكونوا واقعيين ونحضروا له كما يجب باش نتفاداو المفاجآت الغير سارة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. كما نذكر من عام 94 منتخبنا هو المنتخب الأكثر تواجدا على مستوى كأس إفريقيا للأمم,
4: وبعد تواجد
0: ما حصلنا عليه مرة برك وصلنا النهائي مرة برك.
4: دونك هذا هو معناه لازمنا نولي ونزيد ونغزروا أكثر القدام الحقيقة, ونشوفوا معناه شنو اللي ناقص بالحق معناه المنتخب الوطني مش نجم يكون أمو عن فيناليست معناه في كومبيتيسيون بتاع الكوب دافريك. كما كنا نحكيه معناها المستويات الكل ولات متقاربة, المنتخبات كل ولا عندها وعنده ولا عنده لاعبين جانب. كنا شفنا حتى كاس الفريق الاخيره في المغرب معناها لي ماتش براتيكمون ناس كل النيفو الكل متقاربين. دونك لي ديتاي هما اللي يحكموا في لي ماتش هذوما, والتركيز والتحضير زادا كيف كيف. بون المنتخب تونس توا عنا التحضير لكاس العالم اللي هي مسابقه مهمه جدا, وزاد باش تخلي الاطار الفني ياخذ فكره زاد على المجموعه, بما انه بعد ديريكتومون باش تجي تصفيات معناها كاس افريقيا. نعرفوا كاس افريقيا معناها باش يكون العام المقبل 2027. ان شاء الله نكونوا حاضرين معناها في الكوبيا في التصفيات الساعه قبل ما نوصلوا
0: للادوار النهائيه.
4: الادوار النهائيه
0: قبل ما نرفعوا الاذان مازلنا دقيقتين ناخذ تعليقك كوتش نرجع المنتخب الوطني التونسي وقائمه المنتخب عن طريق صبري الموشي. الحقيقه فما ملاعبي وصار عليه برشا بوليميك, هو لؤي بن فرحات المهاجم هذا اللي الحقيقه قدم مردود نجم نقولوا ايجابي للغايه مع المنتخب, خاصة في التجمع اللي كان في شهر مارس في كندا, وبالأرقام متاعه مع فريقه الألماني في الدرجة الثانية الألمانية. لؤي بن فرحات اللي ما هوش موجود في القائمة النهائية لكأس العالم, وكان خرج لبعض التصريحات حول هذه القضية أنه رفض المشاركة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم. قال أنه كان قرار صعب جدا بالنسبة لي, أكون احترام شديد للمنتخب والإطار الفني وكل القائمين على كرة القدم التونسية, اختياري لا يعكس أي قلة احترام تجاههم. هذا الموسم كنت بعيد عن الملاعب لفترة تجاوزت 4 أشهر بسبب كسر في القدم. بعد هذه الإصابة القوية سيكون من الصعب المشاركة في مسابقة كبرى مثل كأس العالم بسبب ما تطلبه مني من تحضير بدني قوي وقاس. من أجل ذلك أخذت قراري للتركيز على وضعيتي البدنية ومستقبلي الكروي. هالتعليقات ونجم نقوله فما ملاعب عمره 19 عام لنجم يرفض مشاركة في كأس العالم وكانت عنده نسبة كبيرة سيكون أساسي.
4: هو شوف كل سوا معناها الشوا بالنسبة لللعب ممكن الحاجة اللي خلات هي اللي تاخذ بوليميك أكثر كونه جاء في آخر وقت معناها ديكلاراسيون متاعه وتصريح متاعه مع ولا تدخل
0: هو جاء
4: تدخل بوه
0: معناه البارح كان على قناة BNN الألمانية. البارح كان رجعوا حول قضية ما يعرف بلؤي بن فرحات اللي كثر عليه الكلام انه فما وسطاء وفما والد وضغطوا عليه باش ينجم يأجل مشاركته مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. فما نية لاستقطابه من قبل المنتخب الألماني والحقيقة نستبعده
4: كثر هو الحديث.
0: فما زاد كلام آخر من نوادي ألمانية إنها ما قبلت إنها تتفاوض معاه من أجل انتداب الموسم القادم في البوندسليغا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا, إنه يبدأ التحضيرات متاعه من الصيفة هذه مع الفرق الجديد. ونحكيه لنا على باير ليفركوزن ولا بوروسيا دورتموند, زوج نوادي هذم طلبوا إنه اللاعب يكون على ذمتهم بكري بشي يحضر بكري وما يشاركش في كأس العالم. هذا حسب بعض التأميلات والأخبار.
4: البريسيون هذيك موجودة رأي بالنسبة للاعبين كله. كانت تفكر كان حكي عليها حنا بعض الوقت اللي كان في
0: مانشستر
4: في لا في فرنسا
0: موناكو
4: في موناكو وكان مع المنتخبات الفرنسية للشبان. كان حكاية معناها كي تبدأ موجود غادي سور بلاس يبدأ فما ضغط عليك معناها حتى من الفرق وحتى من ما يقعد. بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا الحقيقة لاعب معناها موهوب لاعب موسمين هذوما قاعد يقدم في مستوى متميز كلكو سوا معناها شنو اللي صار معناش الحقيقة كاملة, اما ديما نقعد وديما بالنسبة لنا احنا مصلحة المنتخب معناها في المصلحه اللاعب هذا باش يكون موجود توا ولا الموسم القادم ولا عامين اخرين. نقعد ديما نحاولوا الحكايه معناها ما تخوش البروباغندا هذيك. حتى الحقيقه المدرب صبري اللموشي حقه غلفها شويه معناها ما حقاش خرجت كيما هيك, خاطر في الاخر احنا مصلحه المنتخب الوطني صبري اللموشي نجم يمشي بعد كاس العالم. بركونت لؤي بن فرحات نجم كلاعب ما نخسروش, نجم يكون هو عن شوا سبورتيف اختاروا ديسيزيون خذاه بالنسبه لمصلحته ككارير فهمت. خاطر ما شفناش معناها ما فماش كل الرفض القاطع ديريكتومون والريبونس الواضحه معناها ما يحبش يمثل المنتخب التونسي. دونك ديما نخمو مصلحه المنتخب ومصلحه الكره التونسيه ونخليه مادام ديما فما احترام خليه ديما الباب مفتوح, خاطر الكل كما حكينا معناها بالنسبه لنا احنا اللاعبين هذوما نستقطبوا فيهم والكل معناه يصب في منفعه ومصلحه المنتخب التونسي.
0: احنا كنعملوا مقارنه ممكن مقارنه تجوز, واحد من افضل لاعبي خط الوسط في أوروبا ونحكيه مع موهبة كبيرة برشا يلقب بزين الدين زيدان الجديد، نحكيه على أيوب بعدي لاعب خط وسط نادي ليل الفرنسي رغم الضغوط الكبيرة برشا من المنتخب الفرنسي باش يمثل فرنسا في كأس العالم هذه نحكيه، ورغم أنه تم استقطابه في الفئات السنية المنتخبات الفرنسية، ورغم الضغوط من نادي ليل وحتى من نوادي الكبرى الأوروبية اللي بدأت في المفاوضات معه من أجل انتداب الصيف القادم، موهبة كبيرة برشا أيوب بعدي اختار تمثيل المنتخب المغربي وبش يكون ضمن المنتخب المغربي في كأس العالم.
4: المغرب المغرب زاد لازم تقرا حساب كوني سابقتنا. المغرب ديجا كونت المنتخب هذاك واستقبلت قبل انا كيما نقولوا اقوى بوتنسيلمون اقوى من بعدي، صحيح هو موهبه كبيره توا طالع كيما قلت لك، معناها فما حاجات يصير وكور تير ما موين تير ما نون تير، منتي المنتخب تاعك يقع الاستقطاب شوي بشوي، واللي معناها الاستقطاب يصير لأكثر لاعبين وأكثر سامي، حتى اللاعبين من بعد يوليوا يتشجعوا معناه باش يجيوا معاك منتخب كأنت يشوفوا أنت الاستراتيجية متاعك المنتخب متاعك شو اللي يلعب الأدوار الأولى، خاطر الحقيقة طبعا مزلنا بعد على المنتخب المغربي احنا مقارنة باللي عامله هو بالأدوار اللي يلعب فيها. ليماج تاع المنتخب المغربي تاو بارتو في العالم معناها منتخب عالمي كلاسي نجم يكون معناها فاسيلمون في النكار في الويتيام متاع الكوب دي موند معناها بالبوتنسيال اللي عنده. دونك كيما قلت لك بالنسبه لنا احنا الاهم يقعد ديما ديما مادام فما الاحترام فماش تنقيس من قيمه المنتخب. وكيما قلت لك معناها تصريحات كيما كنت تحكي انت تصريح اللاعب قال جوست ثاني خاطر معناها مرحله تركيز
0: ومرحله تعافي من الاصابه
4: ومش نمشي للفريق فريق جديد. دونك نخليو ديما الباب مفتوح للاعبين هذوما في مصلحه الكره التونسيه.
0: ان شاء الله قادم خير بالنسبه لعناصرنا الوطنيه، كما تعرف قائمه المنتخب صار عليها برشا حديث وتم تناولها في عديد البلاتوات والاذاعات، ولليوم نسمعوا في تصريحات الحقيقه بين ظفرين نقولوا عليه كان الضحك بين ظفرين على مستوى اختيار القائمه. احنا توا نبداو تحضيراتنا لكاس العالم مواجهه ضد النمسا، باش تكون فما برشا استعدادات للمنتخب ومش نقفل المنتخب ان شاء الله نشوفوا مردود كبير برشا، خاصه انه دوره خاصه واستثنائيه دوره باش تشهد منتخبنا باش يدخل التاريخ نجم نقوله من خلال باش يشارك في المقابله رقم 1000 في تاريخ كاس العالم ضد اليابان، ان شاء الله تتكتب باسمنا احنا وان شاء الله ننتصروا على المنتخب الياباني، ولازمنا نقفل كل تو المنتخب واختارنا من الاسماء والجمعيات والنوادي. بعد شويه باش نرجعوا على عوده جوزيه مورينو لريال مدريد، تتويج نادي ارسنال باللقب البطوله الانجليزيه، عوده نيمار للمنتخب البرازيلي في كاس العالم، وبرشا اخبار اخرين بعد لحظات. نرجع لكم مستمعينا بعد رفع اذان صلاة المغرب.
5: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: زابين. تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام والكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد مننا حديثنا سبور مع الكوتشي بحاج عمر، وكل عادة من خلال زابينك باش نرجعوا لآخر الأخبار. ممكن العنوان الأبرز البارح، نادي بورنموث حسم لقب البطولة الإنجليزية بعد تعادله مع فريق مانشستر سيتي، وبذلك ما عادش فما تشويق في الجولة الختامية للبريمير ليج، وتتويج نادي أرسنال بلقب البطولة بعد غياب 22 عام بعد الدوري الذهبي في 2004. يرجع أرسنال بطل للدوري الإنجليزي للمرة 14 في تاريخه. أرتيتا يستحق اللقب.
1: صحيح، على الموسم الأخيرة اللي قدم، فكنا شفنا الموسم الفارط كان قريب زاد كيف كيف، مع الفينيش ما كانش كما لازم. شفنا نهاية البارحة مباراة مانشستر سيتي، ما تمكنش بشي حق للانتصار مع فريق بورنموث اللي هو زاد الحقيقة يلعب على
0: مكان لدوري أبطال أوروبا.
1: دوري أبطال أوروبا كان معني بالنتيجة. فريق أرسنال الموسم هذا ممكن بالأرقام ما فماش كل الركور كبير، حتى شفنا معنا عدد النقاط 82 نقطة، إذا يكمل بانتصار باش يكمل 85 نقطة. لو بالنسبة للبريمير ليج معدل موش عالي.
0: يورجن كلوب كمل الثاني مع ليفربول 97 ومرة 92
1: ومهزش الشامبيون عاي. دونك هذه تعطينا فكرة كونه الموسم هذا كان فما أكثر ممكن تنافس بالنسبة للفرق الصدارة مانشستر سيتي وأرسنال. ممكن زاد مانشستر سيتي زاد الموسم هذا تعدى برشا فترات، ممكن فما ثلاثة فترات كور دو لا سيزون كان لقى صعوبة في تحقيق النتائج الإيجابية. تيتر كبير، معناها احتفالات، كنا شفنا الاحتفالات كبيرة أرسنال بعد كما كنت تحكي انت بعد 22 عام. عودة للتتويج بالبريمير ليج. أرتيتا ممكن الموسم هذا ما شفناش أرسنال التعود نبيه بتاع اللعب الكرة، كنشوفه كرويا أرسنال تعامله اللي فرج خير من أرسنال بتاع السنة، سرتو في النصف الثاني بتاع الموسم. ممكن أرتيتا ولا تخمام أكثر الاستحفاظ الحذر. أنا الصبغة التكتيكية هي اللي غلبت على الانيماسيون دو جو في وسط اللعبة في الأخر. مادام هز التيتر ما ينجم يكون كان شوا معناها متاع شوا صحيح ودى للتتويج أرسنال،
0: خاصة أنه تعامل مع بعض الغيابات والإصابات اللي شهدت من نجوم الفريق، أوديغارد مثلا، ساكا اللي هم يعتبروا من نجوم الفريق، كيف كيف حسن استغلاله للكرات الثابتة. وأرسنال أفضل نادي في العالم ينفذ ركنيات ومخالفات مباشرة، عنده أفضل لاعب في الدوري، نحكيه على ديكلان رايس، لاعب خط وسط ميدان مواصفات هجومية بوكس تو بوكس، معناته ينجم يقص لك الهجمة في الدفاع ويكملها هو في الهجوم. فريق معناته حقيقة الموسم هذا استغل نجم نقوله عثرات عدة نوادي كما ليفربول كما تشيلسي، توتنهام اللي يلعب من أجل تفادي النزول، ممكن جولة الختامية ممكن توتنهام يسقط ما عرفوش، خاطر جولة الختامية باش تكون حاسمة لتحديد مصير الفريق الثالث اللي باش يرافق وولفرهامبتون ونادي بيرنلي. هذا بالنسبة لتفادي النزول. بالنسبة 99% التعادل يكفي ليفربول في المقابل الأخير ضد برنتفورد باش يكونوا الفريق الخامس ويضمن تواجده في الشامبيونز ليج على إثر نتيجة البارح بين بورنموث ومانشستر سيتي. الحقيقة البطولة الإنجليزية باحت بكل أسرار، قعدت من أجل تفادي النزوج كون بشي رافق فريق بيرلي وفريق وولفرهامبتون. كيف كيف نحكي إسبانيا، إسبانيا عودة مورينيو حسب أغلب المصادر فإنه سيتم تفعيل بند تسريح عقد جوزي مورينيو المدرب البرتغالي مع نادي بنفيكا بمنح نادي بنفيكا 3 مليون يورو من أجل تسريح المدرب البرتغالي وعودة جديدة لنادي ريال مدريد من أجل إعادة ترتيب البيت وخاصة القضاء على الفوضى الموجودة داخل حجرات الملابس.
1: فرحنا الحقيقة الناس كل
0: اللي يحبوا ريال فرحوا
1: بالأخبار هذا، ريال ولا مش ريال، يعني فرحت بالنسبة للمورينو. معنا شفنا المواسم الأخرى الحقيقة، خطر معنا
0: تجربة في الدوري التركي
1: في فرق كما نقولوا في رق بين قوسين، في رق صغرى ماش في رق تلعب على الكوبيتسيون الكبار. عودة لريال مدريد شانتي كبير السنة فيه كما شفنا معنا سرتو بعد الموسم الكارثي اللي تعدى به ريال مدريد. كرويا، الفستير، العلاقة بين اللاعبين، العلاقة بين اللاعبين والإطار الفني مع الإدارة، شانتي كبير يستنى فيه، وهو معناه كما شفنا حسب الحديث الكواليس معناه فارض كونه ياخو هو كل شيء هما بنسبة 98% سواء في الانتدابات سواء في الحاجات ديسيبلينير. نعرفوه مورينو اللي ستريكت معناه انترونور، يفرض الاحترام يفرض ديسيبلين كيف كيف، معناه مورينو تحب ولا تكره معناه يفضل الجروب تكون كولكتيف على الـ على الـ على الجور ستار ولا الجور الجوارات معناه بلغة الكرة معناه الانديفيدياليتي أكثر من الكولكتيف، ما يحبذش الشيء ذاك. شواء صعيب توا باش يكون موجود عنده برمي معناه بالنسبة سؤال الإفكتيف الموجود على شكون مشاق على التخلي، سواء بالنسبة للريكروتمون معناه اللي باش يقوم اللي باش يقوم بهم معناه قبل الموسم تحضيرا الموسم الجاي.
0: هو كانت عنده تجربة كبيرة برشا من في خطة انه المجموعة تطغى على الفرديات، هذا نجح فيه في بورتو، نجح فيه في تشيلسي في الفترة الأولى، نجح فيه مع انتر ميلان وعامة الثلاثية، وحتى في الباساج الأولى معاه ريال مدريد وقت نحى بطولة للجيل الذهبي للبرشا معناتها بقيادة بيبي غوارديولا، معناتها حاجة كانت شبه مستحيلة ونجح
1: حتى مع روما العملوه الفينال الفينال الأوروبا ليج
0: وحقق معهم لقب أوروبي. هذا بالنسبة للريال مدريد. نرجع للمنتخبات وكأس العالم، واحدة من أكبر المفاجآت ممكن ما كانش ينتظروا فيها برشا، فما ضغط شعبي كبير صارت على قائمة المنتخب البرازيلي، نجم نقول وصلت حتى للتهديدات بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صورة عدم استدعائه لنيمار، ونيمار أخيرا باش يكون حاضر في كأس العالم. ممكن برشا تأويلات وقراءات حول أنه عدة شركات ومستشارين تابعين نيمار كانوا ضغطوا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كمنظم لكأس العالم باش يكون متواجد، وهذا صار قبلها صار مع دييغو أرماندو مارادونا في عام 94 عندما نظمت الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم. الفيفا فرضت مع الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على الفيفا والفيفا فرضوا على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باش يكون حاضر دييغو أرماندو مارادونا، وكانوا في بالهم بي باش ياخذ منشطات، وكانوا في بالهم بي باش يعمل إعادة تأهيل خاصة بي باش ياخذ دويات باش تعجل تحرق له الشحوم الزايدة اللي في بدنه. وذاك الكل بعد صارت الفضيحة الكبرى بعد تأكيد تناول المنشطات، وهذا بشيء قديمة في تاريخ كرة القدم. اليوم نيمار موجود على حساب واحد من أفضل اللاعبين في تشيلسي، هو أفضل لاعب في الموسم تشيلسي، نحكي على جواو بيدرو، لاعب اللي سجل فوق 22 هدف وعطى 12 تمريرة حاسمة، كانت مشاركته ممتازة، أفضل لاعب في نادي تشيلسي الموسم هذا اللي هو موسم مخيب للأمال لنادي تشيلسي، غير موجود في كأس العالم وتم التعويل على نيمار.
1: شوف هو من عارش بالنسبة للرؤية هذه ساعة معناه نيمار خذا بلاس جواو بيدرو، الحقيقة كرويا ما نشوفهش صحيح خاطر ما همش نفس البوست ديجا. جواو بيدرو يلعب معناه اون بوانت اتاكون دو بوانت، وفما بون هما زوز غيابات عندك جواو بيدرو وريشارلسون زوز خاطر
0: مهاجم نادي توتنهام
1: وقع الاختيار على اندريك ولعب براندفورد المهاجم لعب براندفورد، هذو مزوز اللي هم باش يكونوا موجودين. بالنسبه لنيمار الحقيقه كره ابار الكوتي اللي كنت تحكي فيه انت ونعرفوه الناس كله والتدخل هذا موجود من السبونسور ونعرفوا كومبيتيسيون
0: ما قالوا انشيلوتي ما عاودناش انه
1: كاس عالم في الاخر كاس عالم كارلو أنشيلوتي ممكن زاد كيف كيف معناه في الاخر كي تلقى الضغوط هذه الكل كما كنت تحكي انت معناه حتى داخل ضغوط داخليه وضغوط خارجيه ينجم حتى من بعد يحسبه هو بريسيون على بلادي يقول لك يعني بعد ينجم يدخلوا لي وياثروا لي بالاربيتراج بكل شيء فهمت. اما الحقيقه كرويا بالنسبه لنيمار معناه حتى لو كان فيزيكمون معناه موش حاضر اللاعب اللي حاضر بنسبه 90% 100% اما موجوده معناها البوست نتاعو سيرتو بالنسبه للمنتخب البرازيلي نحكي كرويا وفنيا كبوست مثلا تحت التاكو بوست ريجيسور هو البروفيل الوحيد الموجود ينجم يلعب في البوست هذاك في تشكيله المنتخب البرازيلي.
0: نتصور كوني عنده نفس المواصفات، كوني لاعب مانشستر يونايتد. هذا تنشيو للقراءه الفنيه ان شاء الله تو كي تبدا كاس العالم. اما المؤكد انه حسب مصادر صحفيه فانه تم هناك تواصل ما بين كارلو أنشيلوتي ونيمار وأكد له لا طالبني بشرط قيادة ولا طالبني ولا طالبني باش تلعب أساسي ولا طالبني باش تنفذ أنت ركلات ترجيح والمخالفات.
1: حكى على أنشيلوتي في النادي الصحفي حكى قال باش يكون لاعب كان لاعبين الكل دوره عنده دور كيما دا لاعبين الكل كان صرح هذا في النادي الصحفي ميساج معناه باش يوصل كما قلت انت معناها خاطر يعرف أنشيلوتي كون الناس باش تقول لا صار تاثير على أنشيلوتي دونك
0: هو صار تاثير على حتى كان يحب ينفي راه صار
1: في الاخر بطبيعه هذاك ما فيش شك. وفي الاخر أنشيلوتي نتصور بعد عمل الميدان باش يكون بالنسبه لي هو اللي عنده الاضافه اذا نيمار يحسوا باش يقدم الاضافه باش يكون موجود باش يحسوا موش موجود مش شرع اغلب تجديد العقد زاد ممكن زاد أنشيلوتي تجديد العقد حتى لل
0: 2030
1: زاد هذيك
0: عندك كان دوري اغلى مقابله في تاريخ كره القدم عندها منذ سنوات هي مقابله اللي تجمع الزوز النوادي اللي باش يطلعوا للبريمير ليغ هي تتلعب في ويمبلي. النهائي هذا توصل قيمه المقابله نتاعها ل 140 مليون باوند باش نعرفوا احنا قرابات بفلوسنا النجم نقولوا 420 مليار 400 مقابله تعمل 420 مليار تصور 90 دقيقه العالم الكل يشاهد خطر اغلى مقابله في تاريخ كره القدم النادي اللي باش يطلع للبريمير ليغ باش ياخذ برشا حوافز ماليه. المقابله هذه كان من المفروض تتلعب ما بين ساوثهامبتون وفريق الثاني اللي هو في إطار في ويمبلي باش يكون ما بين ساوثهامبتون وميدلزبرو لكن ساوثهامبتون تم إقصاؤه من الاتحاد ورابطة الدوري الإنجليزي
1: ساوثهامبتون وهول سيتي
0: وهول سيتي هي اللي عوضته هاي هول سيتي هي اللي عوضته ساوثهامبتون تم معناته تورطوا بالأدلة أنه تجسس على تدريبات ميدلزبرو وانه تم التاكد انه الدور نصف النهائي بين الفريقين معناتها قاعده تشاهد معناتها تم معناتها بشكل بالادله والبراهين يتم طرد فريق ساوثهامبتون وعلى اثر ذلك ميدلزبرو سيواجه هال سيتي في نهائي الملحق على ملعب ويمبلي من اجل الصعود للدوري الانجليزي الممتاز. ايش قولك في القوانين وايش قولك في القرارات
1: يا قواعد الانجليز ما يلعبوش فدكوش
0: معناتها
1: سير بلاز معناتها
0: وساوثهامبتون علاش جات باش تعرف قيمه المقابله معناتها بعثوا دي درون وباش يتجسسوا على المقابله هذه وتدريبات ميدلزبرو
1: اي تفهمش الحقيقه في نيفو كيما هكا معناه وفريق كيما ساوثامبتون معناه تاريخ معناه
0: وعند كنت عنده حظوظ كبيره باش يكون متواجد في البريمير ليج
1: الموسم هذا هذا هذا في المباراه الحقيقه شات مباراه العوده معناه مع ميدلزبرو صحيح مشات برولونغاسيون اما تحس معناه فريق ساوثامبتون الامكانيات نتاعو افضل برشا وكنا شفناه حتى في مباراه ديمي فينال مع مانشستر سيتي نتاع كاس الاتحاد الانجليزي معناه كان ند للند مع مانشستر سيتي ضيع ضيع على روحه فرصة تعب عام كامل وبيجي متاع كامل ضيع على روحه فرصة بشكل ويران
0: وكيبدأ أصلاً. عندك مكتب كبير متاع الاتحاد كيف يفرض القوانين تطبق على الناس الكل ما غير محاسبات إن شاء الله هذا يتعظوا به المسؤولين متاعنا
1: لجنة أولى ولجنة السناف وتعدل
0: وتوفى البطولة وفي الصيفة باش نخسم له نقاط وشوف الرجع له وشوف ليه نختم الموعد متاعنا كالعادة بالبرونوستيك
2: برونوستيك.
0: نرحبوا بزميلنا وصديقنا محمد سيدي اللي مغروم برشا زاد بالرياضه العالميه واليوم عنا نهائي الدوري المؤتمر الاوروبي نحكيه على الاوروبا ليج نهائي اللي تحتضنه اسطنبول مدينه اسطنبول في تركيا فرايبورغ الالماني ضد نادي استون فيلا الانجليزي.
1: زوز فرق المواسم الاخيره قاعدين نشوفوا فيهم يقدموا في مستويات متميزه. استون فيلا كان شارك في الشامبيونز ليج فريق فرايبورغ شفناه المواسم الاخيره ديما موجود في حتى في الكلاسمو في البوندسليغا موجود معناه كان لعب الشامبيونز ليغ الادوار الاولى وكان شارك في الاوروبا ليغ ما غير ما ننساو زاد كيف كيف مدرب اوناي امري اختصاص اوروبا ليغ
0: سادس نهائي هذا
1: كان تحصل على ثلاثة دو سويت مع اشبيليا ومن بعد زاد تحصل على الرابعة مع فيلاريال دونك يعرف جيدا المسابقة هذه ومتمكن منها
0: وعنده كعبة مع فالونس هيك ولا ولا مع
1: تيتيكو مع اشبيليا
0: ثلاثة مع اشبيليا خسر كعبة مع فالونس
1: اي خسر كعبة وكعبة مع فيلا ريال دونك مباراة نهائي في الاخر معناها باش يكون تصور نشوفوا مستوى متميز زوج فرق يلعبوا كره ان شاء الله نشوفوا مباراه متميزه ونتصور في الاخر الانتصار لاستون فيلا.
0: استون فيلا سيتوج بثاني لقب اوروبي ليه بعد دوري ابطال اوروبا عام 83. نختم هذا المواد نذكركم احبائي الكره العربيه بالنسبه اليوم الجوله الختاميه للبطوله المصريه. الزمالك المصري الى حدود دقيقه 73 متقدم على نادي سيراميكا هدف مقابل صفر ونادي سيراميكا ضيع ضربه جزاء. الزمالك بالنتيجه هذه هو متوج باللقب. بيراميدز متقدم على سموحه في دقيقه 80 هدفين مقابل هدف. بيراميدز يضمن بذلك المركز الثاني وبش يكون حاضر في الشامبيونز ليج. والاهلي متفوق على النادي المصري هدف مقابل صفر. النتيجه هذه تخلي حظوظه منعدمه تماما للمشاركه في الموسم القادم في دوري ابطال افريقيا لكره قدم المسابقه اللي هو صاحب الرقم القياسي فيها. هذه كانت اهم الاخبار واهم المواعيد الرياضيه لليوم من خلال حديثنا سبور. يعطيك صحة يا شهاب نورتنا.
1: شكرا نذير يا عشق.
0: شكرا كبير برشا لمحمد صديق في الاخراج التقني هيثم والناس كيف كيف. نوجه تحية لكافة السادة المستمعين. نتمنى لكم في الاخير متابعة طيبة لبقية برامج اذاعة منستير. اخبارنا الرياضية كالعادة ما زالت متواصلة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو منستير سبورتس. ليتكم زين الناس كل بسمعة.

0: تحية طيبة لكم مستمعين، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية المنستير لتدارس جملة من الملفات ذات الصلة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وتمت بالمناسبة معالجة عدد من الملفات واستكمال النظر في بعض الإشكاليات المرتبطة بها. وأكد ولي الجهة عيسى موسى على ضرورة مزيد التسريع في استكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الملفة بما يمكن المترشحين المقبولين من الانتفاع بهذا الإجراء في أفضل الأجل. بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي سحب جرياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض واحترام الأجل الخلاص القانونية، حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمان لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي. احتضنت تونس اليوم أشغال دور 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. خصصت جلسة عمل جمعت اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من مايو الجاري، خصصت لبحث أفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة. وكان اللقاء الذي حضره سفير إسبانيا بتونس مناسبة ركز خلالها الجانبان على الأفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتنويع مجالاته بما يتلائم مع التوجهات وأولوية تونس التنموية في المرحلة القادمة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو اليوم أن إغلاق مضيق هرمز يمثل بداية صدمة عامة في قطاع الأغذية والزراعة، مما قد يؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون 6 أشهر إلى عام. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أنه على الحكومات والمنظمات المالية والدولية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات بشأن طرق تجارية بديلة والحد من فرض قيود على التصدير وحماية تدفقات المساعدات الغذائية الإنسانية ووضع آليات لاستيعاب بارتفاع تكاليف النقل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
2: المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا.
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: من الأرشيف.
5: مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف من توا حتى 10 متاع الليل، مع تحيات كامل الفريق اللي بشي أما لقاء اليوم. محمد سيدية في الجنب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفا جمالي كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. إن شاء الله هالساعتين من الوقت تحبوا ما اخترناه فيهم، إن شاء الله كل ما نحكيه زاد يحق لكم الإفادة. ننسوكم زيدا وين ما انتم موجودين، واختيارات متنوعة نبدوها بصوت الصبوحة شحرورة الوادي تغني على الضيعة. مرحبا.

0: أنك تسمعها حاجة في حد ذاتها تبعث فيك البهجة. فنانة حبت الحياة برشا رغم أنه الحياة ما كانتش في كل تفاصيلها سهلة قدامها، رغم كل ما يبان في صورة الصبوحة صباح صوت لبنان كيف ما لقبوها، وإلا شحرورة الوادي اللي غنيت في أكبر مسارح العالم، الأولمبيا للألبرت هول للأوبرا سيدني. جانيت فغالي اللي لقبت بشحرورة الوادي نسبة لمسقط رأسها الساعة قرية وادي شحرور في لبنان، أيضا خاطر صوتها مزيان، صوتها عذب كيف طائر الشحرور. وحاجة أخرى تيمنا زادا بعمها الشاعر الزجلي الكبير أسعد فغالي اللي هو بيدو كان معروف بلقب شحرور الوادي، بنت خوه جات شحرورة الوادي. الحقيقة في حياة صباح برشا وقفات تبين ديما تضحك وهكا تلقائية وكل شيء تحكي، لكن فما خبايا في حياتها دقيقة جدا وأثرت فيها، سواء كان زيجاتها، خيباتها، الخيانات اللي تعرضت لهم. لكن أيضا ما نعرفش تعرفوا إلا لا أنه أم صباح توفيت مقتولة، ومقتولة من شكون؟ من ولدها، معناها خو صباح هو اللي قتل أمه. من الأرشيف التفاصيل هذية تحكيهم صباح نفسها.
1: بس ريحة. لما ماتت أمي يعني الحقيقة أنه أبويا كان دايما مسافر معايا،
2: نعم،
1: وهي تعرفت على شخص هنا كان يمثل مع أختي لامية،
2: نعم،
1: ويعني طبعا قدرها وكذا، والستة ما بيبقى جوزها غايب، نعم، تشوف حد كذا وبقى لها سنين متجوزة بترتاح له، زي في كتير حوادث كده مش بس أمي يعني،
2: نعم.
1: كانت أمي أحلى أم في الدنيا.
2: آه.
1: وبعدين عندي أخ كان يفضل معاه ليل ونهار، ما عرفش من جه، مش أبويا، لا حرام أبويا يعني، ذكرناه كتير النهاردة، تعبنا إنه حد قريب لينا قال له أنت لازم تقتل أمك وأنت مش عارف إيه وإيه. أخوي يتحمس وقالوا له حندفع لك وما ندفع لك، رح أقتله يعني. طبعا هو تجنن بعد كده ما ماتت أمه، إحنا تجننا
2: طبعا طبعا.
1: احنا لغاية دلوقتي اما نفتكر امي بنزعل جدا كلنا، وخصوصا اختي لامية. امي ماتت في جبل هنا في لبنان، اختي لامية مهما تعملي لها ما بتطلعش معايا الجبل ده،
2: تكره،
1: قولي لا امي ماتت هنا ما اقدرش.
2: يعني
1: تعذبنا كتير طبعا، كانت كارثة يعني.
2: هتلا هي علي. هي بس ولا الشخص اللي كان شاكك فيه كمان؟
1: هو كمان،
2: هو الشخص ده.
1: فيعني الواحد يا ما بيشوف يا ما بيحصل له، خصوصا
2: والد حضرتك كان موقفه ايه بقى في الموقف؟
1: والله مش عارفه، اخويا راح بامريكا تعذيب، ما لقيتلوش موقف، مش عارفه ليه. واخويا راح يا حرام، قالوا له هندفع لك ما ندفعك، راح برازيل مش عارف حد، وقعد بلا اكل ايام، وقعد تعذب، ويعني حاجات كده كتير. شاف البلاوي يعني. بس دلوقتي عنده بنت.
2: هل التقيتي باخوكي بقى تاني؟
1: طبعا. لازم نكلمه. في الاول ما كناش قادرين، بس بعدين قلنا هو يعني اخونا برضو، حرام.
2: طبعا
1: عنده بنت كمان نائبه في المجلس.
2: نائبه
1: في المجلس.
2: هنا في لبنان؟
1: لا في البرازيل، في
2: الريو.
1: يعني
2: اتجوز يعني برازيليه. ما جاش
1: برازيليه لبنانيه.
2: ما جاش بقى هو لبنان تاني خلاص.
1: لا جه مره مرتين كده، زار،
2: انما ما جاش عاش تاني يعني.
1: وانا لا خلاص تعود على هناك. طبعا بنته نائبة في المجلس، وابنه فنان كبير في التلفزيون اسمه ريكاردو فغالي، وبيعزف على جميع الآلات الموسيقية وبيغني. هو دارس محامي بس اتجه للفن.
3: بس ريحة. من الأرشيف.

0: نجم نعتبرها أيقونة فنية جمعت بين صوت وردة الجزائرية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الكلمات للشاعر حسين السيد والمقدمة متاع الأغنية اللي تقول فيها وردة ذكرياتي ذكرياتي سامحوني على الصوت الجزء هذية ولا ولليوم الحقيقة جزء خالد في تاريخ الموسيقى العربية وبين قوسين نعرفوا صرامة عبد الوهاب وقت لها صوت آخر يؤدي ألحان وأغانيه. وردة هي بيدها واجهت صعوبة كبيرة في البروفات التحذيرية لأداء الأغنية ويقال أنه أكثر من مرة دخلت في نوبات بوكي لكنها استمرت في التدريب حتى لين أتقنت الأداء. وردة اللي غنت بارشة من أغاني موسيقار الأجيال من لولا الملامة في يوم وليلة لكن في سؤالها نهار من نهارات في أحد اللقاءات الإعلامية شنية الأغنية ولا اللحن الأقرب لقلبك بإمضاء عبد الوهاب تقول أنه ذكرياتي لأنه حست أنه عبد الوهاب أعطاها فيها بارشة وقت وصحته أعطاها في الأغنية هذية. السنة هي الذكرى 35 لوفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ذيك عليش في الجزء الثاني من لقانا برمجنا له أغنية إن شاء الله تعجبكم. أما توا خلينا في فقرة كيف ما اليوم
1: كيف ما اليوم

ما نعرفش من الوهلة الأولى طلعتوه أي وإلا ليه. على كل باش نحكيو علي خاطر اليوم 20 ماي توفى في نهار كيف ما اليوم الفنان سمير صبري. الذكرى الحية نجم نعتبروه في مرحلة ما ذكرى حية للفن المصري، حتى أنه قدم العديد من البرامج الفنية الحوارية اللي كانت فيها صيغة مختلفة، خاطر كان يحاور الفنانين اللي كانوا في غالبيتهم أصحابه، وبالتالي يعرف تفاصيل محاور عادي ما يعقلهاش ما يعرفهاش، فيكون الحوار مختلف. قدم برشا برامج منها ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كان فنان مثقف ياسر، هذا المساء، كان زمان، النادي الدولي، بخلف بطبيعة تجربة كبيرة على مستوى السينما والتلفزة، وكان آخر مرور لي في مسلسل فالنتينو مع عادل إمام في رمضان 2020.

0: صحابي في الوسط الفني كانوا بينقرضوا حاليا، كانت رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت امين ويسرى، كنا شله كده نتقابل مره في الاسبوع نتعشى في مكان، كانوا ناس حلوين قوي قوي قوي قوي. بفتقد نجلاء فتحي، كنت اتمنى ان ظروفها تسمح لها انها تبقى معانا يعني في، لكن خارج الوسط الفني ليا اصحاب كتير جدا اطباء وزوجاتهم و الى اخره، وبقضي معاهم وقتهم. بالنهار بروح نادي الجزيره، بقعد في الشمس ربع ساعه تلت ساعه عشان اخد فيتامين دي، بفتقد من اللي رحلوا يعني، كنت احب قوي اشوفهم واقعد معاهم واشتغل معاهم يعني. حاليا المخرج محمد عبد العزيز ابو كريم برضو من الشله اللي بحب اقعد معاها واشوفها يعني.
1: من سمير صبري لسمير آخر، هو بيدو توفى في نهار كيف ما اليوم عام 2021. سمير غانم نجم الكوميديا الخالد اللي ضحك الملايين ودخل الفرحة على قلوب المصريين والعرب وخلى إرث فني خالد في المسرح وخلى زوز بنوتات موهوبات جدا، دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم. البداية بطبيعة كانت بفرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، مرورا بالفوازير، أول راجل معناها يقدم الفوازير من فوازير فطوطة السمورة سمير غانم اللي توفى في 20 ماي 2021 نتيجة مضاعفات فيروس كورونا قبل فترة صغيرة من وفاة زوجته الفنانة دليل عبد العزيز لسبب نفسه الله يرحمهم الاثنين.
2: يعني مجرد لو انا لابس قميص شيك قوي فرحان بيه قوي، وانا غاوي الوان معينة حضرتك عارفة، اسود نبيتي وبتاع، وكان كريسماس ورايح معزوم انا ما عارفش ايه، وشيء لله يعني قبل ما البس يعني حاجه كده قلت بلاش بلاش ده النهارده. بس الشتاء جميل وشمواه ورحت الحفله وقاعدين حفله ناس في البيت حلوين قوي، وبعدين انا ما باكلش يعني دايما يعني الاكل اخر حاجه بالنسبه لي في القعده يعني، انما لقيت صينيه جلاش كده شكلها ظريف قوي عيني فيها، بس قلت لا بلاش. المهم قابلني واحد صاحبي، ايه ده انا ما شفتش ده، قلت له ايه، قال السويتر ده منين، من هنا، قلت له ده من بورسعيد بس طلياني، قال طب منين صحيح؟ قلت له خلاص بقى بقول لك انا مش عايز اقول له، ورحت قاطع حته جلاشه خدت قطمه، رحت الباقي كله نازل على الشمواه ولا بالمزيكا يطلع اعمل كده واطلع كده. والله ولحد دلوقتي بقع. اقول لحضرتك حاجه، هنا في مصر بسال ما بينضفوش الشمواه، فقالوا لي بره بينضفوا الشمواه، خدته معايا بره
3: ما عرفتش،
2: خدت السويتر بره لا ونضفته بره بعد 3 سنين.
1: من الأرشيف.

0: من الأرشيف. لقانا وجولتنا من الأرشيف، ما زلت متواصلة معكم من إذاعة المنستير. الموسيقى حاضرة، الاختيارات متنوعة، المسرح والفن الرابع حاضر الليلة من جملة اختياراتنا. وحبينا في إطار المسرح نتوقفوا مع واحدة من الأثار، بالحق أثار فنية إبداعية بإمضاء مسرح الجنوب، فرقة مسرح الجنوب بقفصة. والليلة اخترني لكم مسرحية حما جريدي للمبدعين أحمد عامر الكاتب والصحفي الله يرحمه، وأيضا الفنان اللي ترك فراغ كبير في الساحة الفنية المسرحية التونسية عموما، عبد القادر مقتاد، على أمل يجي نهار ويرجع لي سالف إبداعه وخير وأحسن. الأكيد عمل كيف ما حمل جريدي وإلا البرني والعترة وإلا عمار بوزور وإلا العرس وإلا التحقيق، كلهم علامات فارقة في تاريخ الحركة المسرحية في جهة قفصة وفي تونس ككل. هالإرث المسرحي اللي تميز بالثراء متاعه، بالتنوع متاعه، بالجرأة اللي فيه، بالرسالة الاجتماعية والسياسية والفنية اللي فيه، والأكيد هذا الكل وأكثر حملوه على عاتقهم مؤسسي مسرح الجنوب في قفصة من السبعينات، محمد رجا فرحات، رؤوف بن عمر، الفاضل الجزيري، سمير العيادي، عبد القادر المقداد وغيرهم ممن تداولوا على هذه الفرقة. اختيار الليلة ومن المسرح حما جريدي.
1: من أرشيف المسرح
2: كتبة كتبة كتبة كتبة حما يا أخي. اليوم أربعة ولا خميس؟ ليش الأربعة ولا الخميس؟ اكتب جمعة نستبركوا بالجمعة. جمعة هل يكتب؟ كتب نهار الجمعة
3: في العشية.
2: في العشية
3: بعد قطعان التمر.
2: بعد قطعان التمر
3: قدام حوش باكة.
2: قدام حوش باكة
3: اللي محاذي حوش اللي ممشى.
2: اللي محاذي حوش اللي ممشى.
4: لا حتى ود العوجة نقصتك الكتيبة بركة.
3: لا لا يا سيدي، نقرأ ونكتب ونضرب الأقلام معوج. لا لا بس ما نقراش. سيدي اكتب له ورا زبالة الواد.
2: ايوه ورا زبالة الواد
4: فوق الستل.
2: فوق
3: لا يا سيدي. احوالكم يا سيدي؟
2: يا سيدنا احنا يا بخير.
3: عشان احوال البلاد اللي عندكم؟
2: البلاد بخير النعمة.
3: نعم
2: بخير ونعمة، وراهي شبعانة ريانة، تحمد ربي وتشكره.
3: ما زلت تعيش؟
2: اي نعم.
3: وتربي الريش؟
2: اي نعم.
3: الله الله يسيع ملكك وربي. شنو احوال البلاد عندكم؟
2: البلاد بخير يا سيدي.
3: والارض شنو احوال؟
2: خصبه ومعطاء.
3: والرجال؟
2: الرجال يا سيدنا الرجال، الرجال سواعدها مفتوله.
3: ها
2: نستنوا في اذن منكم يا سيدي.
3: شنو يا ولدي؟
2: باش يا باك اختي الشبال ردوها بسيسه.
3: عجب.
2: اي نعم.
3: ملا انت انتم لا باس.
2: لا باس.
3: والبلاد لا باس.
2: لا باس.
3: والنعامة لا باس.
2: ما بيناش.
3: وانت لا باس.
2: لا باس.
3: مثبت.
2: مثبت.
3: مثبت.
2: مثبت. الحا حشمة.
5: حشمة.
2: والحا حياة.
5: حياة.
2: والحا حج. يا ربي رانا زواولة. وان شاء الله نحجوا يا ربي.
6: اي ان شاء الله تحج. اي ان شاء الله تحج.
2: والشين يا جماعه، الشين فعل شين.
6: اي
2: رويصات غنم مش مشين. وقال لك فم عبد ضعيف.
6: اي
2: وفم عبد خشين. وقال لك عضالين مين.
6: اي
2: هيا الخدمه.
7: يا عم يا عم يا عم يا عم يا
2: باهي باهي يا سيدي. باهي يا سيدي. باهي.
6: والفا فلوس.
2: ايه.
6: والفا فلس. ماكن برشا عباد.
1: من أرشيف المسرح.

ولقانا متواصل مع زكية المراكشية، الفنانة من بو مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. في البيئة هذية خرج لنا صوت نانا، هالفنانة صاحبة الشخصية القوية واللي كان يهابها الجميع الرجال قبل حتى نساء، ويظهر لي دور عايشة القادرة ما كان ينجم يواتي كان نانا. الفنانة شافية رشدي صوت الرشيدية الأول اللي كانت من أول النساء اللي حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية، وكانت في مرحلة ما تنقل في المباشر في الإذاعة حفلات الرشيدية أسبوعيا إلى حدود سنة 1941. تلميذة الهادي الشنوفي في بداية المسيرة متاحة والعرب متاحة، واللي هو عازف البيانو والآلات النحاسية قبل

0: ما تكون هي فرقتها الموسيقية الخاصة بقيادة الأستاذ محمد تريكي، وضمت كبارات الفن وقتها. شكون نلقاو في الفرقة هذه؟ نلقاو الدكتور صالح المهدي، نلقاو علي السريتي، نلقاو الهادي الجويني، نلقاو قدور الصرارفي وغيرهم من الأسماء. وقتلا نحكيو على شافية رشدي، نحكيو على امرأة وفنانة كانت رايدة في برشا مجالات. نحكيو على امرأة من الأوائل اللي نظموا مجالس ولقاءات ثقافية فنية جمعت فيهم أقطاب الفن والثقافة في وقتها، وكانت هذه خطوة ماهيش متداولة عند النساء، وخاصة معناها النساء الفنانات. فالعديد كانوا يروها امرأة متحررة فوق اللزوم، وبعض الآخر يروا أنه هذه حاجة بالعكس تفرح. من مناصري نظرية أنه هي مثلا متحررة فوق اللازم كان بيرم التونسي، ذاك علاش كانت علاقة شافية رشدي بي علاقة متوترة. في المقابل كان الفنان صالح الخميسي من المدافعين عليها، وكان ديما يسوق لجانبها الإنسان ويقول أنه هي مرأة خيرة وديما تعاون المحتاجين. شافية رشدي بكل فنها اللي دخلها للتاريخ، دخلت للتاريخ علاش؟ لأنه كانت أول مرأة تسوق كرهبة في تونس، جرأت على الخطوة هذية وهي لابسة السفساري في وسط كرهبة مكشوفة. والصورة هذية كانت تحمل برشا أبعاد، معناها أنا مرأة متحرة صحيح لكن متمسكة بنقول وحنا عرف المجتمع. عاد وقتها الناس استغربوا من الصورة هذية، كيفاش يراو مرأة تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري، وكيفاش شافية رشدي تسوق وهي لابسة السفساري وهي في حفلاتها معناها تغني نقول وحنا لابسة لبسة سوري، تلبس الروب وتخرج للشارع معناها راسها معري وغيره، علاش تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري؟ مش كينو لهنا البعض رأى أنه في الخطوة هذه ربما كان ثم تناقض. عاد وقتها شافية رشدي قالت لو كان سقط الكرهبة بملابس فرنجية يمشي في بال المستعمر أنه أنا فرنسوية وإلا تونسية يهودية، أنا هكا بالعاني لبست وسقط الكرهبة بالسفساري باش نظهر للمستعمر أنه أنا مرأة تونسية مسلمة وقادرة على قيادة السيارة. وقتها المثقفين بطبيعة بيدهم اعتبروا الموقف هذا استثنائي وجاء من امرأة استثنائية، وأنه اللي عملته عنده رمزية كبيرة وكبيرة برشا.
1: كحلت لذاب الليلة أيوة. كحلت لذاب الليلة يا سودت لذاب شاقي في مراضي لحظة.
0: باش نواصلوا لقانا مع صوت شافية رشدي كحلة الهذاب، الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية، الأغنية اللي تكتبت وتلحنت خصيصا لشافية رشدي، وعندها حكاية. خطر في سهرة من السهرات اللي جمعتها بمجموعة من الشعراء والموسيقيين، شافية رشدي عبرت على استيائها من أنه تكون المطربة المصرية منيرة المهدية تغني وعندها نشيد خاص بها تبدأ به حفلاتها واللي هو حيوا معانا السلطة، بينما هي ما عندهاش حاجة مشابهة. عاد صارت منافسة فنية شكون يكتب لها حاجة مماثلة، فطلعت أغنية كحلة الهذاب على شافية رشدي.

0: واحنا معكم من إذاعة المنسير من التونسي للشرقي. بعد شوية قبل ما نرفع إذن صلاة العشاء مش نسمعوكم سعاد محمد الأكيد بعد شوية مش نرجع مع اختيارات ثانية في الجزء الثاني من لقانا اللي يتواصل من بعد موجز أخبار التسعة مع أحمد العيساوي.
1: من الأرشيف

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفوري، دعت إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركي لتحديد المشاريع ذات الأولوية بالجهة في إطار الإعداد لميزانية السنة القادمة، إلى جانب استحثاث نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية المدرجة بميزانية السنة الجارية. بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. انطلقت اليوم في حدود 7:30 مساء رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة، من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. اختتمت اليوم المرحلة الثانية من مشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية الذي تواصل في تونس على امتداد 6 سنوات. وأفادت منسقة المشروع لم يشقير بأن المشروع انتفعت به 400 مؤسسة وساهم في إحداث الآلاف من مواطن الشغل ومكن من التعريف بالمنتجات التونسية في الأسواق المحلية والدولية. تميز شهر أبريل 26 و2000 بظروف مناخية متباينة إجمالا، مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدلات العادية، وبلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية، أي بفارق إيجابي قدر ب 0.8 درجة مئوية، مما يعكس شهرا أكثر دفئا من المعدل المناخي المرجعي للفترة 91 و2000. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من الأرشيف.
3: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
2: من الأرشيف.
4: من الأرشيف.

0: الساحرة وأغنية الساحرة العليا رجعنا بها باش نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. يا مرحبا، تحية لكم مستمعين الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المناسير. الساحرة، غنية ساحرة بإمضاء الشاعر الراحل جعفر ماجد، الشاعر والباحث والأستاذ الجامعي ابن القيروان، واللي على المستوى الإذاعي مثلا الحقيقة قدم برامج مهمة وقيمة، برامج ثقافية وفكرية في الإذاعة التونسية، كيف ما برنامج ديوان الصبابة بين الشعر والخيال وأغنية وقصيدة، وعلى القصائد اخترنا باش نحكيه في الوقت هذية، وعلى تلحين القصائد وساحرة نموذج. ونفكر لهنا أنه ملحنها بطبيعة اسم كبير وفنان كبير، واللي هو محمد رضا ربي يعطيه الصحة، واللي هو زاد على المستوى الإذاعي بين قوسين قدم برشا حصص إذاعية أسبوعية في الإذاعة التونسية وقت الأستاذ مصطفى بوشوشة كان مسؤول على قسم الموسيقى. وكانت أول أغنية يلحنها محمد رضا من قصائد أبو القاسم الشابي، كان في قلبي فجر، وغنى القصيدة خاطر للتذكير محمد رضا كيف بدأ كمطرب، لكن بعد ما أدى القصيدة هذه بالتحديد اعتزل الغناء وتفرغ للتلحين، واليوم رصيده تقريب في حدود 500 أغنية، منهم الساحرة، ما نحبش فضة وذهب للرحلة عليا، لحن أنا بشر أنا إنسان لسونيا مبارك، لا تبعدي زادة من أغاني البدايات لصابر الرباعي، واحدة من أجمل أغانيه، واحدة زادة من أجمل أغاني الفنان سليم دمق اللي تسمعوها بعد شوية، أغنية تعالي. ولكن قبلها على مستوى تلحين القصائد وأعماله المتنوعة كان لينا لقاء مع الأستاذ محمد رضا باش حكي لنا على هذا وغيره من النقاط.
1: من الأرشيف التونسي،
2: أنا من الأول كنت نغني، كنت حتى نكتب الشعر، أنا من الأول بديت القصائد. في الوقت هذاك المطربين يلوجوا على الخبز نتاعهم، يلوجوا على الأغاني الخفيفة باش يزوروا بها الفلوس ويخدموا فيها في الأورنسات وغيره وكذا. عندنا ما كانوش يتلفتوا لي برشا تحكي عن القصايد. أنا عندي حتى لي زوبيرات حكاية شعب موجودة عندكم، بحاضر فيها الرئيس بورقيبة وقتها، وكنت نلحن بورقيبة كل ثلاثة أوت في المسير. تاريخ أحكي لكم غادي في المسير، ثم شادي ينور كان يلحن قصايد ناعمة فندي. شادي ينور لا هذاك هو، ما نفكرش اللي فما برشا كان يلحن القصايد. كنت قبل كل شيء مخمم باش القصيد كي تسمعه تقول هذا شرقي أو ما هوش تونسي، بكل أنا حاول باش ندخل فيه حاجات تونسية.
3: لأنك لم تعرف الحب قبلي،
2: مثلا أنت سألتني على الساحرة تسمع اليوم لو المتاحة تونسي، علاش؟ على خطر الوزن المتاحة لولاي كان يبدأ بالجيتار والفرقة الموسيقية معه طم طم طم طم طرارارم، هذا وزن الطيحي اللي هو وزن تونسي رغم اللي هو قصيد. دخلت فيه أنا أكل الوزن التونسي، عملت فيه برش حاجات اللي هي مش منسين نعملوها، مثلا فأني سأقتلك، هو بنفس جعفر قال لي أنا شعودت ثلاثة مرات فأني سأقتلك، قلت باش المستمع يقعد يسمع شعب يقول إنساني سأقتلك باش مش تقتل، هي تقول له فأني سأقتلك اليوم أحب قتلك، يعني كذلك قتل، يعني تخلي الإنسان يحس حاجة جديدة بالنسبة لي هو المستمع كيف يسمع قصيد ويحفظه. دليل على كون القصيد هذا كان ناجح، أنا نحاول باش نبسط في القصيدة باش المستمع ما يملش منها، ما يتقلقش منها. بخلاف هذا لازم الكلام هو بنفسه يكون مقبول من طرف المستمع، يكمل يسمع ما يقصش عليه. نحاول حتى الأغاني نتاعي أنا ندخل فيهم شوية تونسي، حتى ولو قصيد نحاول، حتى كما نقولوا احنا الشرقي

إن شاء الله تصلتينا كنت على كيفكم. تحياتنا لكم الكل مستمعينا من كلمات حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي سنة نحي ذكرى 35 لرحيله. والحقيقة الثنائي حسين السيد وعبد الوهاب جسدوا برشا إبداعات مع بعضهم، من إجري إجري يا مسافر وحدك، بلشت تبوسني في عينيا،

0: قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام علشان الشوك اللي في الورد، والقائمة طويلة جدا من الأغاني اللي جمعتهم الاثنين. وغنية قول لي عمل لك ايه قلبي عند حكاية، وحكاية فيها هكا جانب طريف. حكاية الشاعر حسين السيد اللي قال انه كان عنده عمارة فيها كاف، وكان يحرس العمارة هذية حارس اسمه سري، واللي هو مش من مصر. في العمارة اللي على ملك حسين السيد مرة صارت عركة بين الحارس هذية واحد سكان العمارة. فساكن العمارة لشكون بش يمشي؟ بش يمشي المولى العمارة واللي هو حسين السيد. ف الشاعر ذي كانت عنده معناها روح طريفة برشا وعنده روح دعابة، فجاوب ساكن العمارة وقال له قولي عمل لك ايه ساري، ساري اللي بتشكيه قولي وانت الغالي عليه. حسيله هي كانت في في في إطار فدلكة بطبيعة. فحسين السيد نفسه اضحك على الكلمات اللي كانت وليدة اللحظة، معناها ألهم روحه بروحه غنية في غاية من الجمال لليوم. معناها واحد يعمل كيف ويسلطن هو يسمع فيها. نهديه لكم الغنية هذية وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنسير. والحقيقة في الوقت هذي ميسيرش نزيدوكم حكاية أخرى. الغنية هي زادة أيقونة فنية غناها محمد عبد المطلب، الكلمات للشاعر علي السهاجي وألحان شيخ الملحنين سيد مكاوي. حكاية الغنية يحكيها طلبة كيف ما يعيطوا له محمد عبد المطلب، وشوي آخر علم من أعلام الثقافة في تونس في أعلام وحكايات.
1: أنا كان عندي في الإذاعة المصرية ربع ساعة أسجل فيها أغنيتين، فجاني الأخ أو الأستاذ شاب من بورسعيد اسمه علي السهاجي، قبل الكلام ده سأل مرة عليا ولا صوتك لي أنا أبديك بعناية وأكثر منهم إيه. أنا الكلام عجبني أوي، قلت له طيب هات الكلام وحروح على الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله يلحق لنا الأحمد. خدت الكلام ورحت للأستاذ عبد الوهاب، أنا قلت الكلام ده في مجلة الإذاعة وأنا مسؤول عن هذا الكلام دلوقتي اللي أنا بقوله. فرحت للأستاذ عبد الوهاب بالليل كده الساعة 8، أهلا يا طلب. قلت له والله أنا رايح دمشق في أضواء مدينة أسجل اللحن ده قبل مساء. فأخد الكلام وبص فيه كده قال لا لا لا أنا عاوز إيه أعمل لك حاجة كبيرة يألفها مثلا الأستاذ مأمون الشناوي الأستاذ أحمد شفيق كامل. أنا زعلت ضايقت بقول لك أنا عاوز أسافر وأعمل لي اللحن ده، قال لي لا. طيب خدت تاكس كانش لسه عندي عربية ولا حاجة، ورحت على فين وأنا في التاكس كده تذكرت سيد مكاوي، لقيت سيد مكاوي قاعد جنبي في التاكس. فرحت على بيت سيد مكاوي كان ساكن في حي السيدة زينب ونادهت عليه أهلا أبو نور اتفضل اطلع. طلعت لقيت قاعد هو وصحابه سمعنا الكلام، هو عفوا يعني ضرير، فأنا قريت له الكلام بسط قوي، راح ماسك العود وملحن إيه اللحن. وتاني يوم سجلناه وسافرت أنا أضواء المدينة إلى دمشق. صادف يوم جمعة أنا بحلق دقني عند حلاق في دمشق كان فيه مطلوب المستمعون، لقيت معرفش مدام سامية صادي كانت في الأيام دي هي صاحبة البرنامج بتقول محمود وحسنين وفوزية وخيرية وحسنين، قلت لازم يعني واحد من المغمورين في الوقت ده في الإذاعة. بعدين اتضربت المقدمة قلت للراجل استنى شوية، وقال سلمر علي أنا بكيت ومشيت سلمر علي، اشتهرت في جميع الإذاعات العربية ناس كتير يعني حبوها.

حوارات، نقاشات، تعاونات فنية، إبداع. باختصار هذه هي الكلمات اللي نجموا نصفوا بها جماعة تحت السور. يقولوا العارفين أنه شخصية اليوم تعتبر آخر حبة في عقد جماعة تحت السور. هو زادا تكتب الاسم الخلود في الذاكرة التونسية مع كل ما قدمه في مجالات ثقافية متعددة، هو المرحوم الهادي العبيدي. الهادي العبيدي الأديب والشاعر وعميد الصحفيين التونسيين، تولد في 27 جانفي 1911 في باب سعدون بتونس العاصمة. بوه توفى وكان عمره 5 سنين، وبعد وفاته حرصت أمه على تربيته وتعليمه، حرصت كونه يتعلم في الكتاب يحفظ القرآن الكريم، وهذا ما صار. انخرط من ثم في المدرسة العرفانية اللي قرأ فيها برشا من أبناء الأسر الفقيرة واللي أصبح عندهم شأن كبير في تونس والأمثلة برشا. كانت دروس عبد القادر عطية، محمد بن جعفر والشيخ العربي الماجري الزيد المعرفي للهادي العبيدي في تكوينه اللغوي والعلمي والأدبي. من اللي كان في المدرسة الابتدائية بدت تبرز موهبته، سواء كان في المسرح، الموسيقى، الشعر وإلا الصحافة. شجعوه برشا من معلميه وفي مقدمتهم لحبيب جا وحده، واللي عبر الهادي العبيدي في كتاباته على محبته الكبيرة للرجل هذية واعترافه بجميله في كل موصل له. علاقة الهادي العبيدي بالصحافة بدأت بتعلقه بقراءة الصحف اليومية، كيف ما جريدة الوزير للطيب بن عيسى، النديم لحسين الجزيري، وهما زوز جرايد كانت تعنى بالفنون والنقد الساخر للأوضاع العامة اللي تعيشها تونس في وقتها. وكانت للتجارب هذية أثرها على العبيدي اللي وقت اللي كان في المدرسة العرفانية أنشأ جريدة سماها النسيم، يكتب فيها هو في نسخة عديدة ويوزعها من بعد على زملائه، وكان يضمنها ملاحظاته حول سير المدرسة وحاول اجتهاد المدير مثلا الواحد متلامذة، الشيء اللي دفع المدير التهديده بإلغاء الجريدة هذية وتهديده بالعقاب لو كان ما أوقفش الجريدة هذية عن الصدور. من جهة أخرى كون الهادي العبيدي في نفس الفترة فرقة تمثيلية مع زملاء التلامذة، وصف التجربة هذية وقال: نقوم بتوزيع أدوار مسرحية صلاح الدين الأيوبي لنجيب الحداد على زملائي، نقوم من ثم بتمرينهم ونحتفظ بنفسي بدور صلاح الدين الأيوبي. بعد مرحلة الدراسة وعام 1927 بدأ الهادي العبيدي العمل الصحفي في جريدة الصواب، حرر في الزمان، السردوك، الوطن والأسبوع. عام 1949 أصدر الهادي العبيدي جريدة الصريح، لكن وظيفته كرئيس تحرير بجريدة الصباح هي اللي كمل معاها مسيرته لآخر نهار في حياته. من رموز جماعة تحت السور يوصف العديد بأنه أكثرهم إنتاجاً ونشاطاً، باعتباره كتب الشعر عرب برشا قصائد لأعلام الشعر العالمي، كانت له تجارب في المسرح وناضل في سبيل الاحتراف المسرحي، وكان من المساهمين في حضور العديد من الأسماء في الساحة الفنية. إلى جانب هذا الكل ساهم في تأسيس الرشيدية وكان من أبرز الأعضاء في لجنتها الإدارية، أشرف على تأسيس أول إذاعة عربية في تونس وأنتج العديد من الحصص الإذاعية مع الراحل عثمان الكعاك. عام 1964 شارك الهادي العبيدي في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب وترأس الوفد التونسي لمؤتمره الأول اللي انعقد في الكويت. قبل وفاته في 15 أفريل 1985 تم تعيينه لفترة قصيرة مستشار في وزارة الثقافة، وتحصل عام 1984 على جائزة بلدية تونس التقديرية. رغم غزارة إنتاج الهادي العبيدي على المستوى الشعري إلا أنه ما خلاش ديوان مطبوع، إلا أنه في المقابل كتاب ألوان أدبية اللي نشره بعناية ولده يضم مجموعة من أشعاره ومقالاته الصحفية. الهادي العبيدي يبقى في الذاكرة كأحد صناع مجد الثقافة في تونس.

0: سينما.
1: نفسي افتح عين واغمض عين الاقي نفسي من كواكب الشاشه البيضاء. يا ريت يا ريت
2: يا ريت قوي يا سمكين اشغلك في السينما يا سمكين.
1: صحيح.
2: واقدمك لكبار المخرجين في الشرق يا سمكين. بس على شرط.
1: شرط ايه تاني؟
2: اني اعمل لك
1: ايه؟
2: امتحان.
1: امتحان بس كده حالا.

0: الستار على سيد الدرام يقول في الظلام:
1: ايه يا ضرية يا مراتي، الشبان زي العفاريت وشرف البنت زي عود الكبريت، وانا خايف على سنية من الذئاب البشرية، وان وقعت البلية راح تقع عليكم وعليا.
2: هي دي
3: والتحية الفرفشة، وفكركم نسهر مع مين غير اسماعيل الحلو يا زين؟ سلام عليكم ياللي مرتك في تلات اشهر وغرضها تشوف ليلة القدر، عاوز يا اخويا اجيب لك عيل فشر النايلون ولا البد، هدا يا زيد تبص عليا وتتوحم على بق شوية بقي
4: مكتوب على بقك.
3: اسمع،
4: ممنوع لصق الاعلانات.
3: اتكلنا ونبا ونهبخ بايخ. مكتوب على بقك.
4: اسمعنا،
3: ممنوع التجاول. اللي بحبه

هقام عميتكو ويبقى مين اللي اشكوكو وارد عليكو.

0: فلاكيت على الرقص الشرقي، معناها لوحة الحقيقة استعراضية كنت تشوفوها ياسر مزينة. الفنون اللي بتجيب الجنون، غنية غنيتها الفنانة نعيمة عاكف عام 52 في فيلم يا حلاوة الحب واللي شاركها البطولة، وحتى زادة على مستوى تلحين أغاني الفيلم الفنان محمد فوزي. اليوم من أرشيف السينما اخترنا الحضور الجميل للفنانة نعيمة عاكف اللي تعرفت على مستوى السينما بالمونولوج والرقص. فنانة كانت جميلة، كانت مليانة بحب الحياة، وحياتها لما حالة انتهت في عمر صغير تقريبا، توفيت وعمرها 36 سنة بعد إصابتها بالمرض الخبيث، وما كان حتى حد يعرف بالمرض متاعها غير زوجها واللي كان وقتها يخدم محاسب وكان طبيبة هو اللي يعرف، لكن هي بيدها ما عرفتش بالمرض متاحة وما قالوا لهاش ولا قالوا زادة للمحيطين بها. اللي يقول نعيمة عاكف يقول بنية صغيرة من لول كبرت في عالم السيرك، سيرك عاكف اللي كانت عائلتها معروفة به، والسيرك هذا معروف ياسر في مصر وخاصة في طنطا، وغادي كانت تقوم بالأكروباسي وكانت تقوم بحاجات ياسر خطيرة من اللي هي صغيرة. نعيمة عاكف نجم يقولوا أنه دخلت العالمية زاد على بكري، علاش؟ لأنه تم تكليفها من قبل مصلحة الفنون المصرية بتقديم رقصات استعراضية في موسكو عام 57، ووقتها حتى تصويرتها على مسرح البولشوي واللي يقول مسرح هذا يقول أنه هو رمز من رموز الثقافة والفن في موسكو، واللي جاتوا فرصة باش مشي لروسيا شافوا قريب من الكريملين وتتقدم في عروض المسرح والأوبرا والبالي. فرصة اليوم باش تفكرنا اسم نعيمة عاكف من خلال جولة الأرشيف اللي قريب باش نختموها معاكم. لما حالة باش نبقاو مع أجواء السينما وأغاني الأفلام المرة هذية، باش نفكركم بواحدة من أجمل أغاني فيلم معبودة الجماهير العام 62، ثنائية شادية وحليم في حاجة غريبة.
1: من الأرشيف

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: ما بعضها متلقاه بعد شوي في ثنايا الابداع. عماد العوني فوزي الصخيري، انا هكا انا نوصل معاكم لاخر اللقاء في جوله الارشيف، وبعد شويه الموعد مع الاخبار مع احمد العيساوي. محمد سيدي كمل معاكم الرحله تقنيا، الفه جمالي تخليكم على خير، تقولكم ان شاء الله ديما نتلقى على خير، وتصبح على خير الناس الكل.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
3: المنستير 97.3.
4: تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو الفلاحين والمربين لتوفير أضاحي العيد بالنقاط المنتظمة للتصدي للوسطاء. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل. متسكنو منطقة سمنجة بولاية الزغوان يطالبون بتمكينهم من مقاسم سكنية لحل مشكلة الاكتظاظ. ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا غدا بالقاهرة. أهلا بكم. أكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم أن الديوان انخرط منذ السنة الفارطة في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي بالميزان في نقاط البيع المنظمة، ولفت إلى أن تركيز نقاط البيع هو إجراء للتصدي للمحتكرين والوسطاء ولتوفير أضاحي العيد بأسعار معقولة للمواطنين، داعيا الفلاحين والمربين إلى الانخراط في هذه النقاط.
2: خيرنا أن نساهم في المجهود الدولة لتزويد نقاط البيع بالميزان هذه لمزيد ترسيخ ثقافة البيع بالميزان، لكن النقاط هذه هي جعلت أساسا باش تتاقف قدام المحتكرين وقدام الناس اللي القشارب باش نقدموا للمواطن معناتها أضحية في سوم معقول. كان انخراط متاع الفلاحين انخراط المربين هو اللي نعملوا عليه برشا، وقاعدين ننسقوا معناتها في ضمان التزود باش يكون إن شاء الله يكون تزود معناتها منتظم. ندعو الفلاح والمربين إلى الالتحاق بنقاط البيع هذه وين يلقاوا هما الانتصاب مجانا، نوفروا لهم الأعلاف الخشنة معناتها والأعلاف المركزة مجانا، يلقاوا الأمن موجود، يلقاوا مصالح وزارة التجارة موجودة والمصالح البيطرية موجودة، واللي فما نوعا ما فما إقبال توا.
1: دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة واحترام أجل الخلاص القانونية، وذلك حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي. وعربت الغرفة في بيان نشر بصفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بالغ انشغالها واستيائها من هذه الوضعية والتي أصبحت تمثل عبئا ماليا خطيرا على العيادات ومراكز العلاج الطبيعية، واعتبرت في ذات البيان أن هذا التأخير المتكرر في خلاص مستحقاتهم تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور ومعاليم كراء ومصاريف وتجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. في موضوع آخر، دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفوري إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركي لتحديد المشاريع ذات الأولوية بالجهة، وذلك في إطار الأعداد لميزانية السنة القادمة، إلى جانب استحثاث نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية المدرجة بميزانية السنة الجارية. وأكدت الوزيرة خلال الجلسة المخصصة لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية بولاية سوسة ضرورة مزيد الارتقاء بمستوى وتغطية الخدمات القطاعية بالأحياء ذات الكثافة السكانية وتحسين جودتها، مشددة على مواصلة دعم خدمات الطفولة بالجهة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالمخدرات وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد 4 مشتبه فيهم وتحجير السفر على مشتبه فيه بحالة صراحة. متابعة لهذا الموضوع في الورقة التالية مع نادر إسماعيل.
3: أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضد 30 مظنون فيهم من أجل تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار في المادة المخدرة والتهريب والتوريد لتلك المادة وتخصيص واستعمال وتهيئة محل استغلاله في إخفاء وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وكل ذلك حصل بمكان يرتده العموم وتنظيم وفاق قصد غسيل الأموال وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة. وفي تصريح لإذاعة المنستير أكد السيد وليد الشطبري الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية أن الأبحاث انطلقت بإشعار من المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية للوحدات الأمنية بقبول شخص بحالة إغماء، وبعد الفحوصات الأولية تبين أنه استهلك جرعة زائدة من المخدرات، فتم إعلام النيابة العمومية وانطلقت الأبحاث ليتبين أن الشخص المذكور كان مع عدد آخر بصدد السهر بأحد المطاعم السياحية بمدينة المهدية. وبعد استيفاء الأبحاث الأولية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من أجل التهم السالف ذكرها. وبعد الاستنطاقات أذن قاضي التحقيق بإصدار أربعة بطاقات إيداع بالسجن وإطلاق سراح أربعة آخرين مع تحجير السفر على أحدهم. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: تحتضن منطقة ياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، والذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة 150 جامعة وعشر دول. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس نبيل جملي.
4: يتمحور حول خمس محاور أساسية. المحور الأول يعود التحديات المجتمعية، أخلاقيات ومسؤولية التعليم العالي. المحور الثاني حول الابتكارات البيداغوجية، التجديد، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. التنوع، الإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة هو المحور الثالث. ثم التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي هو المحور الرابع. ونختم بالمحور الخامس حول التطوير من كفاءة أساتذة التعليم العالي وفي البحث العلمي بجانب البيداغوجيا الجامعية. البلدان المشاركة ننطلق من تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، مدغشقر. هي مجموعة 270 مشارك. كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر. كذلك ثم تجديد في هذا المؤتمر، وهو في إطار مسابقة حول التجديد في البيداغوجيا الجامعية. عديد المداخلات اللي تتطرق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.
1: طلب متساكن منطقة سمنجا تابعة لمعتمدية بيرمشرقة السلطة المحلية الجهوية في زغوان بضرورة تمكينهم من مقاسم سكنية لحل إشكالية الاكتظاظ التي يعاني منها عدد كبير من متساكني المنطقة. حنان العباسي زارت المنطقة وأعادت النقل التالي.
5: يعد توفير المقاسم السكنية بقرية سمنجا التابعة لمعتمدية بيرمشرقة الهاجس الأول لمتساكني المنطقة الذين طالبوا السلطة الجهوية بضرورة إيجاد الحل لإشكالية السكن التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين بسمنجا.
6: طلبات متاع قرية سمنجا هي مقاسم سكنية. ناس بين عدوزيهم ولبس عليه، وهو تلخاها ثلاثة وأربع عيال يسكنوا في مقص قسم واحد، وبالرغم الأرض اللي تابعة أملاك الدولة موجودة. الإشكالية أنها تتفاهم وزارة الفلاحة وزارة أملاك الدولة وتتوزع المساكن اللي تحل برشة مشاكل. عندنا أمان نطلعوا لها أنها تكبر القرية متاعنا وتولي مدينة.
7: حتى حد في سمنجة ما عنده شهادة ملكية، اعتبار واحد كير.
8: أنا عندي أربع صغار كيرية، من حقي ناخذ نمر باش نسكن، عندي تو خمسة سنين، أو باش نعملوا باش نعملوا كلام ما غير فعل.
9: من جانبها أكدت لنا سلاف العياري نائب محلي بالمجلس المحلي ببيرمشرقة عن عمادة سمنجة، أكدت أنه تم اقتراح هذا المشروع ضمن برامج المخطط التنموي القادم.
10: اقترحنا في المخطط 2026-2030 إسناد مقاسم اجتماعية من أراضي الدولة لفائدة أبناء المنطقة. إن شاء الله يتفعل المقترح هذا وأصبح طلب ملح للأهالي. نستناه في آخر شهر ماي يظهر لنا وزارة الاقتصاد شنو وبرمجة، وبالتالي نشوفوه على أرض الواقع.
5: حنان العباسي، سمنجا، إذاعة المنستير.
1: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا والذي تحتضنه القاهرة غدا الخميس بمعية كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، وأحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وسيتناول الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. ونختم النشرة بالشأن الدولي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي اليوم إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، وذكر أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي يدعو الفلاحين والمربين إلى توفير أضاحي العيد بالناقات المنتظمة للتصدي للوسطاء. والغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. أخرج نشرة تقنية محمد سيدي قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
2: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
1: مع فوز السفيري
2: وعماد العوني.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع. لليوم 20 ماي 2026 الأربعاء، في لقاء كما العادة ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى غاية انتصاف الليل، لأمن محمد سيدية في إخراج، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. كما العادة فوزي عماد معكم في سهرة في ثنايا الإبداع.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد كالعادة. أنا متابعات يعني العديد من الفقرات، فيها برشة تنوع بطبيعة بين الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى والسينما.
0: والسينما هذه العنوان الكبير متاع سهرتنا الليلة. كما قلت فوزي، مجموعة من اللقاءات، شوية آخر باش تكون معنا مباشرة عبر الهاتف الفنانة سونيا خليفة الحاج مبارك، باش تعطينا فكرة حول معرضها الفني البصري، واللي باش ناخذ فكرة على أبرز خصائص هذا المعرض، معرض مسارات. ثم بعد تالي
1: نمشي الكان، طبعا الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، باش يكون معنا الإعلامي حبيب طرابلسي مشكور، وتعرف احنا فما ساعة بيناتنا بين فرنسا وتونس،
0: هما عندهم
1: الحداش، هو باش يسر على خاطرنا. على كل حال نشكره برشا، وباش يحكينا على نشاط الوفد التونسي في القرية العالمية.
0: ايضا باش تكون معنا الشاعره التونسيه دلالة جبل، باش تعطينا فكره عن اصدارها الجديد انا لست شاعره، عنوان مثير الحقيقه. هذاك علاش باش تكون معنا دلالة جبل وهي الشاعره والاستاذه. ايضا باش يكون معنا الفنان منصف الفريني على خلفيه عرض باش يقدم قريبا
1: ان شاء الله يوم السبت القادم بالمركب الثقافي بمدينه المنستير، تكريم للموسيقار أجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى وفاته 35. أكيد السهرة باش تكون حلوة برشا، لأنه باش المسافرين أكيد باش يكونوا معنا بعد قليل، باش يحكينا على محتوى السهرة وشنو هما الأغاني المختارة.
0: أيضا باش نحكيه على وردة الجزائرية وأبرز مشاركاتها السينمائية وأبرز أغانيها باعتبار ذكرى وفاتها هذا الأسبوع.
1: هي توفيت يوم 17 ماي 2012، وبطبيعة تعرف الوردة الجزائرية عندها زوز محطات. المحطة الأولى يعني من تقريبا 58 حتى 63، ثم اعتزلت الفن 10 سنوات،
0: ثم المرحلة الثانية
1: من عام 72 إلى يوم وفاتها. أكيد باش نستعرضوا أهم المحطات
0: وأيضا المشاركات السينمائية متاع وردة الجزائرية، وحتى عمل درامي نتذكر كنت تفرجت فيه صغير بالكل. فوزي تذكر عنوان ونسيت عنوانه، مسلسل
1: أوراق الورد،
0: ظهر لي أوراق الورد، ظهر لي
1: تقريبا يعني عملت تقريبا 3 مسلسلات. أيوة. يعني ما عملش برشا مسلسلات،
0: اللي مثلت فيه أم نتذكر وقتها ويحكي على الأمومة حاجة كي من هكا. المسلسل هذاك، هذه إذن أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في سهرة في ثنايا الإبداع. مرحبا بالناس الكل في المتابعة، ونرحب أيضا بكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا، ونحب نقول لكم صحيح راهو ثم لقاءات نتجاوزها. علاش نتجاوزوها؟ لأنه تلقاها تعديت في برامج أخرى، فما تلوموش علينا، راهو نحاول قدر الإمكان أنه اللقاءات اللي نبرمجها في سهرتنا ما تكونش تعديت في سهرات أخرى. نعم. حتى نبعد على التكرار، وحتى نعطي للمبدعين الآخرين حقهم في البروز والظهور الإعلامي. أول غنية من غنياتنا في سهرة الليلة كما العادة جورج، ومباشرة بعد تالي نستقبل ضيوفنا.

0: 22 دقيقة بعد الساعة 10، سعادة جدا باستقبال الفنانة التشكيلية سونيا خليفة الحاج مبارك على خلفية المعرض اللي تنظمه، اللي هو معرض مسارات. أستاذة سونيا، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، عسلامة.
0: أش نحوالك يا مدام؟ لبس عليك
1: يعني.
0: هيا هالمعرض هذا
2: نحسك نحسك سونيا في فورما هيك من يعني تحسك معناها هيك تستنى فك وقتاش ينطلق المعرض وكل شيء.
0: المعرض هو ينطلق ان شاء الله نهار السبت 23 ماي،
1: هكا ان شاء الله ينطلق نهار السبت 23 ماي على الساعه 4 مساء، ويتواصل ان شاء الله حتى 23 جوان ان شاء الله، حتى معناتها مده شهر ان شاء الله.
0: مده شهر كامل معرض بالضبط مسارات في دار ثقافة بياكودا. نحاول ساعة قبل ما تحكي لنا عن المعرض بجاز ناخذ فكرة شكون سونيا.
1: أني سونيا خليفة حاج مبارك، أستاذة مساعدة للتعليم العالي بالمعهد العالي للفنون الجميلة
0: بوزار سوسة،
1: أي متحصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم الثقافية وباحثة أكاديمية

0: المعرض هذا ما هوش معرض
1: نجيو بالضبط المسارات هو هو معرض هو معرض فردي هذا
0: هذا معرض فردي سبقته الحقيقة معارض أخرى عملت برشة معارض فردية الحقيقة سبق المعرض هذا لكن المعرض هذا هو يندرج ضمن مسار ممارساتي بحثي الحقيقة هو معرض جديد اللوحات يتضمن لوحات جديدة ما عرفتهاش سابقا لكنه ما هوش منفصل عن معناها التجربة ككل على خاطر هو مسارات دونك تجربتي البحثية قاعدة تاخو في مسارات أخرى متصلة وغير منفصلة هي متصلة بما متصلة بما معناها حققت سابقا في مجالي البحثي والممارساتي وأتصور أنها قاعدة تتطور التجربة قاعدة تتطور
1: مسارات هذه لو كان ناخذ فكرة عن نوعية اللوحات المعروضة فيه سونيا
0: هو يتضمن 20 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط واللوحات هذه اعتمدت فيها معناها تقنية الرسم الزيتي وفما معناها لوحات اعتمدت فيها التقنيات المجمعة التكنيك ميكس خاطر في مجالي البحثي نحب نبحث على على معناها مؤثرات المادة واللون نحب نشوف معناها كي نخلط ونمزج المواد المختلفة شنو تنجم تحقق لي كملامس كديزيفي معناها ديزيفي بيكتورو دونك هو في الحقيقة الأكثر يعني الأكثر والأقرب إلى قلبي هو الرسم الزيتي الحقيقة لكن هذا ما يمنعش أني نجرب أني نخلط بين الأكريليك وبين أني نعتمد مواد أخرى أنها تنجم تعطيني ملامس معناها ملامس مختلفة
2: الحقيقة. هو في الحقيقة سونيا كما نعرف اللوحات هي معناها تنجم تقول لغة صامت يعني فن صامت ولكن الإبداع موجود يعني في كل اللوحات اللي أنت رسمتها يعني في الأول باش تعرضهم يعني في الأروقة متاع أكودة يعني دار ثقافة أكودة ونحس كونه الفن هذايا قاعد يشد برشا يعني المتفرجين وأصبحت عنده قاعدة نجم تقول قاعدة كبيرة يعني من قاعدة كبيرة كانت تقبل لأني نتذكر معناها بعد قداش باش نسمعوا فما إكسبوزيسيون اليوم يعني تقريبا تكاد تكون كل أسبوع نسمعوا إكسبوزيسيون فما حركيك برشا بالنسبة
0: للنشاط نعم تو أستاذ عماد لازمك تعرف اللي معناها
1: فوزي كان معك تو فوزي كان ينقشك على المعرض
2: مون شابه الأصوات متاعنا تتشابه الأصوات مرحبا بيك
0: مرحبا أما راهو احنا تو عنا معناها المعاهد العليا الفنون الجميلة قاعدة تخرج الحقيقة ما شاء الله قاعدة تخرج عنا معناتها معاهد عنا تسوسة عنا نابل
1: عنا نابل مهدية تقريبا كل ولاية فيها
0: عنا سليانة عنا قفصة عنا جابس القيروان ما شاء الله معناها هادم الكل قاعدين بطبيعة الحال قاعدين يخرجونا في ديزاختيس معناها على في باحثين ديزاختيس سوسي توتافي نورمال معناها من البديهي جدا انها باش تكون الساحه تاع عزوب الفنانين وان شاء الله معناتها نحكي ما نحكيش على معناها كل من هب ودب لا نحكي على الفنانين بالحق معناها الفنانين اللي قاعدين مالجديين واللي قاعدين يبحثوا وعندهم رؤيه وعندهم افكار وعندهم مفاهيم الحقيقه يخدموا عليها ويشتغلوا عليها باش يطوروا الفن ويطوروا الثقافه في بلادنا
2: واضح نعم أنا حبيت نقول تول أكيد أنت تعتمد برشا على نفسك يعني التمويل والدعم أما تول الفنون الأخرى في السينما والموسيقى والمسرح ديما تلقى على الأقل الوزارة وراهم وتعطيهم يعني دعم أنت في الفنون التشكيلية أعتقد أنتم تعتمدوا على أنفسكم يعني بصفة عامة نحكي
0: بصفة عامة كليا نعتمدوا على أنفسنا كليا إذا سينو معناها سينو فما هو
1: الوزارة تاخو لوحات منكم ولا سونيا
0: لوحات بون هي ما فما لجنه الشرائات
1: بالضبط لجنه الشرائات
0: فما الشرائات تنجم تزور المعرض وتنجم تقتني اما رويزه ما يكفيش
2: ما يغطيش المصاريف يعني
0: نحكيوا ان ولات عندنا الفنانين

0: شاء الله ولا تعمل تجارب مختلفة للساحة ولا تعج بالفنانين، لكن ما عندناش سوق فن، ما عندناش سوق الفن. إذا كان معناه نحن طو إذا كان ما تشريش الدولة شكون ما يشكون تشري، معناه
1: ثم العباد حيرة في علوش توا باش تشري لا
2: والله يا باهي
0: هذه
2: تدخل هذايا يجي في بقعته عماد هذه.
1: بالحق بالحق سونيا، الدعم بالنسبة للفنون التشكيلية في تونس في أكثر من مناسبة ندي بيه، ما صحيح ثم لجنة شرائات باش تجي تاخذ لوحة ولا اثنين، هذا ما يوفيش الحاجة بالضبط نتاع الفنان اللي قاعد يخدم ويعمل في معارض ويعمل عدد كبير من اللوحات. لكن الحاجة اللي ديما معناها نركز عليها سونيا أنه التونسي ما يشريش اللوحات، تونسي بقلة وين تلقى واحد يشري لوحة من معرض لأنه عنده اهتمامات أخرى ويعني ما
2: يشري باش يزين الدار عماد،
1: إيه يشري لكن اللوحة رايش رخيصة راي مليون ولا زملين عنده تلقاها أولويات أخرى. هاو المشكل وين؟ معناش تقاليد بالضبط،
0: احنا راسخة معناش تقاليد في هذا، ماناش ما وصلناش كيما الأوروبيين أكيدنا نغزروا للفن بنظرة كبيرة بنظرة عظيمة ونراو الأثر ونراو معناتها لوفر دار حاجة لا تقدر بثمن ونراوها، معناها إذا كان واحد باش يشري لوحة دونك نظرة شنو دخل الدار، ونحنا معناش التراديسيون هذيك معناش. وزيد كيما قلت أنت نحنا ولات فما مقتضيات نتاع المعيشة الحقيقة الدنيا ولات صعيبة وآخر بتاتر حتى المغروم آخر اهتماماته إنه باش يمشي يقتني لوحة
1: يجي يتفرج حتى وإن اقتنى لوحة معناها بعد مدة طويلة ويحاول أنه ثمن نتاعها ما يكونش غالي برشا، هذاك الإشكال في تونس. سونيا نحب نشكرك مرة أخرى ونذكر أنه المعرض نتاع الفنانة التشكيلية والأستاذة سونيا خليفة الحاج مبارك ينطلق نهار السبت 23 ماي 2026 على الساعة 4 مساء بفضاء دار الثقافة بأكودة. تفضلي
0: نجم هكا نحكي شوية على تجربتي، معناها شنو تتأسس شنو المفاهيم معناها
1: في دقيقتين لأن الوقت مضبوط. علاش احنا اليوم سونيا حبينا نعرفه بالمعرض ان شاء الله تجي بحذانا ونحكي بأكثر تفاصيل.
0: معناها نقول انها تجربتي البصرية تتأسس على البحث على في مفاهيم تتعلق بالذاكرة والأثر وفكرة التجذر، معناها أعمالي مرتبطة هي بالتجربة الفردية وكذلك الجماعية. أحاول أن أقدم مادة بصرية يحضر فيها المعمار والبورتري أعمالي هي بمثابة حفريات في الذات وفي المشترك إني أحاول أن أخلق فضاء بصريا يجمع بين الماضي والحاضر بين الفردي والجمعي. ويعطيكم الصحة.
1: شكرا لك، شكرا لك سونيا خليفة الحاج مبارك، وإن شاء الله نعمل طلع على المعرض حتى كان مش نهار السبت إن شاء الله خلال الشهر.
2: نتصور عماد باش يشري تشري لوحة إذا كان مشيت
1: تنفع تاني كي تعمل لي سوق عايشك يا سونيا. شكرا لك سونيا
0: وعلى تجربة
2: ان شاء الله نجيو بعدك ان شاء الله
1: اكيد.
0: مرحبا ويعيشكم
1: يعيشك يا سونيا، ومن خلالك التحيه لصديقي وحبيبي وعشيري حسن بن علي. الى اللقاء يا سونيا،
0: يا ليلتكم زينه،
1: يا ليلتكم زينه. من القلعه الكبرى باش نمشي مباشره الى باريس الى كان بالضبط تحديدا حيث ينتظم مهرجان كان السينمائي. وشكون معنا فوزي؟
2: طبعا باش يكون معنا صديقنا العزيز طبعا الاعلامي حبيب طرابلسي اللي هو متواجد حاليا على عين المكان طبعا لمتابعة الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. طبعا احنا باش نركزوا برشا على الوفد التونسي ونشاط الوفد التونسي، خطر يهمنا النشاط هذا في القرية العالمية، فما أجنحة يعني كل جناح يمثل بلد. احنا اكيد باش
1: حبيب سي الحبيب مساء النور.
2: مرحبا بك يا حبيب.
3: مساء النور، تحية لكم على عماد، أهلا سيفوزي، تحية بالنسبة لكل اللي يسمعوا فينا في ذات المسجد.
1: هاي سي الحبيب احكي لنا عن الجو التونسي في كان.
3: أي بالضبط، هي بالضبط هذيك هي الجو التونسي كما قال سيفوزي، اللي هي فما القرية العالمية
1: بالضبط
3: على هامش كان وكل بلاد، ولا مش كل بلاد لكن أغلب البلدان يكونوا موجودين بها الأجنحة ولا الجناحات اللي عملوهم، إنهم يعرفوا ببلادهم بالإنتاج نتاعهم بالتسهيلات اللي تقدمهم البلاد وكذلك بالأنشطة بتاعهم.
2: نعم.
3: تونس حاضرة من سنوات وتونس من البلدان العربية القليلة.
2: نعم.
3: اللي حضورها
2: يكاد يكون سنويا يعني. نعم.
3: بالضبط سنويا لأنه مثلا نلقاو أنه فما دول غايبة مثلا الجزائر اللي أعلنت عودتها في مهرجان كان السنة اللي فاتت اثنين معيش موجودة. مصر بعد انقطاع لسنوات طويلة أثناء وعماور رجعوا بالبابيون ولا بالجناح المصري.
2: نعم.
3: وتونس ديما مستمرة في وجودها
2: والحمد لله. نعم. ولكن أنت تحكي على مصر حبيب، هو حسين فهمي أعتقد أنه أخذها جائزة يعني من المركز العربي.
3: بالضبط هو هي جائزة تكريمية لحسين فهمي.
2: نعم.
3: من مركز من عرب سينما سنتر اللي هو مركز السينما العربية اللي هي منظمة غير ربحية تهدف لدعم السينما العربية اللي في نفس هالسهرة هذه التكريمية.
2: نعم.
3: كما تكرم حسين فهمي مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
2: نعم.
3: تكرمت الممثلة عن فيلم سماء بلا أرض للمخرجة التونسية أريجة الصحيري، وسلمت أريجة الصحيري جائزة أحسن نيابة عن الممثلة تاع الفيلم تاعها، جائزة أحسن ممثلة.
2: نعم.
3: في فيلم عربي سنة 25-26.
2: هو نحب نذكره حاجة هنا حبيب، بالنسبة للقرية للمركز السينما العربية هو ما عندوش علاقة بمهرجان كان، هما ذوما نقاد يعني نقاد وكذلك إعلاميين وصناع السينما عملوا هيئة كل عام يعني تجي للكان وتسند يعني الجوائز متاعها للأفلام العربية لا غير يعني.
3: هو ما عندوش فما برشا جوائز تعطاه وما عندهمش علاقة مباشرة بمهرجان كان.
2: نعم.
3: كما تكريمات كما جوائز موازية، لكن بما أنه مهرجان كان هو واحد من أهم المهرجانات اليوم اللي يجيوا الناس من العالم كله، هو نقطة اللقاء من بين آلاف المهنيين، الناس تستغل فرصة تواجد الناس الكل أنها تعمل تكريمات وتعطي جوائزها وتعمل حفلات خاصة وحفلات للمهنيين.
1: طيب.
3: فهذا اللي يخلي برشانات تكون تعمل الجوائز هذه وقدم جوائزها فيه.
1: خويا الحبيب.
3: خصوص الجناح التونسي.
1: أيوة الجناح التونسي، وخاصة ماذا بيا نحكي على ردود الفعل حول انعدام أو عدم وجود مشاركة تونسية رسمية في كان.
3: هو نقصد كيقولوا مشاركة رسمية في كان، نقصد مشاركة في المسابقات
1: في المسابقات الرسمية
2: من أجل الحصول على البالم دور يعني حبيت. أيوة.
3: بالضبط. هو الحقيقة حضورنا كتونس في المسابقات الرسمية المهرجان كان هو حضور خلينا نقول متذبذب، كيفنا كيف برشا دول
1: عربية كل مرة كيفاش
3: يعني. بالضبط. يعني احنا على تاريخنا المسابقة الرسمية نفسها شاركنا فيها مرتين، لكن كان عندنا برشا حضور مثلا في أسبوع النقاط، كان عندنا حضور في الكنزان
2: في أنسرتان ريغار كذلك
3: أنسرتان ريغار في اللي كوميتاج في، لكن أثناء للأسف في كل هالمسابقات هذوما الرسمية
2: تونس غائبة،
3: ما فماش حضور تونسي.
2: نعم.
3: في المسابقات.
2: أيوة. باش ننسى لك حاجة أخرى زاد
3: عندنا فيلم. أيوة. عندنا فيلم في مسابقة، خاطر مهم أن نقوله لأنه وهذا اللي يلزم يتأكد عليه الحقيقة واللي ماهوش مسلط عليه برشا الضوء، أنه عندنا
2: شريط قصير يعني.
1: أي كمل سي الحبيب.
3: سيناف هي مسابقة تتعمل لأفلام قصيرة من إنتاج طلبة، وفيها من بين الأفلام المشاركة فيلم لشاب تونسي من مدرسة عمومية تونسية اللي هي لزام منوبة، أمين حندوس هو عنده الفيلم القصير متاعه واللي تعدى اليوم دايوغ واللي القاء استحسان الناس اللي حضروا في العروض.
2: تفضل تفضل. انا حبيت ما دامش تحكي انت على الجناح، شكون الوفد يعني شكون هم المشاركين من تونس يعني؟ فما المركز الوطني للسينما والصوره، وفما شكون اللي له بالوزاره، شكونهم بالضبط يعني؟ فماشي مخرجين، شكونهم اللي حاضرين؟
3: بخصوص الجناح التونسي اكيد هو يشرف عليه المركز الوطني للسينما والصوره والشؤون الثقافيه، لكن اليوم كاين برشا توينسه في مهرجان كان حاضرين. فما امين بوحافه اللي تم الدعم
2: الموسيقي،
3: نعم، حتى يقدم درس في السينما عن الموسيقى التصويرية للأفلام، وهذا كان من تنظيم جمعية مؤلفي ومنتجي الموسيقى التصويرية.
2: نعم.
3: نلقاو كيف كيف مخرجين اللي شاركوا في الأنشطة اللي موجودين في الجناح التونسي، نذكرهم لكم من بعد سريعا. عندنا كيف كيف فما زوز أفلام قصيرة تونس اللي هما تحت الماء الحمد الجويني وكذلك فيلم سامي الشافعي اللي هما موجودين مش في مسابقة لكن موجودين في قسم المارشي فيلم اللي هو سوق الأفلام. وهذا السوق هذا يفتح للناس اللي عندهم أفلام محبة تروج الفيلمها وأنه الناس والمهنيين ومبرمجي المهرجانات والقنوات والتظاهرات الكبرى هم يشوفوهم ويتعرفوا عليهم. ظفر عابدين كان حاضر كذلك في ندوة حول الإنتاج المشترك. لقينا كذلك مديرة مهرجان جاب السينما فن
2: عفاف بن محمود
3: الممثلة والمخرج عفاف بن محمود كانت حاضرة هي والمخرج مختار العزيمي في ندوة ولا في ميدة مستديرة في الجناح التونسي حاول التعاون بين المهرجانات العربية وكان موجود مدير مهرجان مالمو مدير مهرجان بغداد ممثل على مهرجان الجونة وغيره من مدير مهرجان ألما فيلم كذلك الفرنسي وغيره من المهرجانات اللي كانوا حاضرين الندوة هذه. مهدي الميلي كان موجود محمد علي النهدي موجود كذلك
2: يعني هو يروج الفيلم نتاعه الروندة 13 بالضبط بيت الحال
3: بالضبط كذلك فما زيارة البارح كان فما زيارة لملك عويش كانت حاضرة كذلك في مهرجان كان سليم عرجون اللي هو بخطى ثابتة كبيرة قاعد يثبت في بجدارة إمكانياته في الموسيقى التصويرية في السينما والتلفزيون. محمد بن مراد اليوم عزة سليماني كانت
2: أنا شفناه يمشي على التبيروج يمشي على التبيروج محمد مراد هكو شفناه
3: هاي ما هو يمشي على التبيروج يتفرج على الفيلم
2: لا مش في الاستقبال يعني
3: هو أغلب الناس طبعا اللي تحضر في كان وما يكونش عندها حضور رسمي في فيلم أو شيء في المسابقة فهو يكون كأي سينيفيل أو كأي حد محب للمهرجانات أنه يحضر أفلام فما زاد صحفيين وصحفيات التوانسة موجودين وجاءوا على أنهم حتى يغطيوا المهرجان هذا فهذا الكل خلق شوية هالدين الديناميكية اللي موجودة لأنه الجناح التونسي نظم ثلاثة أنشطة كبيرة ثلاثة أنشطة على مدار ستة أيام النهار الأول أو النشاط الأول كان نهار 16 ماي وكان بعنوان يوم تونس كان يوم مفتوح للتعريف بالتراث المادي ولا مادي للتونس الثقافي كان فما كيف كان استقبال الناس كان فما ناس جاءوا تعرفوا على الحاجات الموروث الغذائي التونسي من بعد نهار 18 كان كما سبق وذكرت كان فما هالندوة حول التعاون بين المهرجانات العربية والعالمية اللي سميت من شوية الناس اللي كانوا حاضرين فيها والبارح كان كوفي توك اللي هو لقاء مفتوح للحديث حول الترويج لتونس
1: خويا حبيب لو كان ناخذوا فكرة على أبرز النجوم العالميين اللي حاضرين في مهرجان كان سنة
3: هو سنة راهو كان يعيش تذبذب شوية الحقيقة كيف ما تهتم العالم الكل لأنه كانوا من البدايات كان فما حضور كبير لنجوم هوليود الكبار والأمريكيين الكبار لكن السنة فما شبه قطيعة غير رسمية بين مهرجان كان ونجوم هوليود اللي مريناهمش وما كناهمش
1: هذا كان ليش؟
3: الاقتصار يكون ولا اقتصروا
2: هو شفناهم عماد شفناهم في الافتتاح حبيب شفنا بيتر جاكسون اللي تم تكريمه وشفنا جين فوندا يعني هذوما هما تقريبا اللي جو رسميا يعني في الافتتاح ثم خاطر في العادة ديما نلقاو الأسماء الكبرى موجودة يعني
1: أنت حكيت على قطيعة هل ترى قطيعة معلنة ولا قطيعة خفية
3: هي لا هي غير معلنة هو السينما تنظيم المهرجانات السينمائية كيف السياسة بالضبط ما يعملوش
1: نعم لكن تحس لانه بالحق قبل كانت معناها اقل شيء 6-7 من النجوم الكبار نتاع هوليود يكونوا حاضرين في كان
2: وكل نهار
1: معناها غياب شبه كلي
2: هو كل نهار نعم هو سامحني حبيب هو في الحقيقه بعد الافتتاح يوميا تلقى يتوافد يعني نجوم اخرين يعني يوميا معناها ما تقتصرش النجوم كان في نهار الافتتاح
1: تفضل حبيب
2: نعم هيك ولا
3: هذا هو فهو بخلاف النجوم اللي هم يكونوا موجودين دجا في أفلام ومخرجين كبار
2: نعم
3: قلت نحكي على كيف المودوفار اللي كان اللي عنده فيلم في
2: الإسباني هذاك أي
3: بالضبط نلقاو النجوم اللي يجيو نجوم ولا حتى مش نجوم
2: تباعا يعني
3: بس يعملوا هالظهور في مهرجان كان برشا ناس اللي يحكيوا فيه اللي البهرج ناقص شوية
2: نعم
1: ناقص ناقص بهرج فعلا كما كنت تحكي
2: حبيب. هو في الحقيقة هو في نهاية الأمر حبيب يبدو أنه الجناح التونسي هو الأكثر تنظيم وأكثر منها اللي أشد لقاءات مع مختلف يعني الدول العربية. وأنا شفت يعني حتى بعض الفيديوهات شفت حتى حسين فهمي يجي انتقل يعني للجناح التونسي يبدو أنه الجناح التونسي هو أكثر تنظيم يعني بالمقارنة مع الأجنحة الأخرى. نعم
3: هو الحقيقة هو أثناء اللي صار والحاجة المزيانة زيادة هو أنه الجناح التونسي جاء داير بجيرانه وأحبابه خلينا نقول
1: اللي هو.
3: لأنه بجنبنا هو بجنبنا جناح المغرب بجنب الآخر جناح المصري
2: أيوة.
3: ومقابلنا جناح العزيز على قلب تونس كل جناح الرسمي لدولة فلسطين.
2: نعم
3: كانت فما أمبيانس ياسر حلوة واللي هي بينها الأربعة أجنحة فما كذلك دولة العراق بجنب جناح الفلسطيني
2: أيوة.
3: فكان وكأنه يعني أنا البارح كنا نحكيه لأنه كان فما اللقاء المفتوح اللي حكيت لكم عليه في جناح التونسي
2: أيوة.
3: وبعده بالضبط فما اختتام الأنشطة بتاع الجناح الفلسطيني كان فما دبكة وكان فما أغاني فلسطينية فحاسيس وحاسيس وكأنه فما فرح في وسط حومة على
2: هلش خد لك
1: أكيد حبيب باش نرجعوا لك إن شاء الله ليتعرف أكثر على النتائج اللي باش يفرزها مهرجان
2: السبت القادم يعني
1: السينمائي في سهرة الاختتامية متاعه ونحكيه على أبرز الأفلام المتوجة. حب نشكرك برشا على
2: شكرا حبيب
1: وجودك معنا مباشرة من كان. يعطيك الصحة حبيب. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء حبيب.
3: شكرا. إلى اللقاء.
1: مباشرة من السينما إلى الأدب لاستقبال الشاعرة التونسية ليلى جبلة اللي هي من مواليد القلعة الكبرى متحصلة على الأستاذية في اللغة والأداب الفرنسية أستاذة بالمدرسة الإعدادية طاهر الحديد بالقلعة الكبرى ناشطة بالمجتمع المدني رئيسة جمعية أطفال مبدعون بالقلعة الكبرى باحثة في مجال التراث المحلي صدرت لها مجموعة من الدواوين أبرزها أدراستيا في 25 ومؤخرا ديوان أنا لست شاعرة. دلالة مساء النور مرحبا بك.
4: مساء المحبة وأهلا وسهلا بكم سي عماد وسي فوزي وتحية لكل مستمعي ثنايا الإبداع
1: يا عيش. دلالة قل لي ساعة خلينا ننطلق باش نعرف بديوان هذا أو المجموعة الشعرية هذه اللي جيت تحت عنوان أو وسمت ب أنا لست شاعرة. علاش العنوان هذا؟
4: لست شاعرة.
1: علاش تعنونت ووسمت بهذا العنوان المجموعة الأخرانية؟
4: والله هو العنوان الحقيقة عنده برشا دلالات يعني
1: هو مستفز الحقيقة.
4: هو الحقيقة ومن جميل الحاجات الباهية إنه يعني الحقيقة القاء صدى طيب يعني وقراءات متعددة للعنوان. هو أكيد وراه برشا حكايات مش جاي من عدم. طبعا من عرفتي بك ان نجم نعطيك فكره بسيطه ونخلي
1: ديما نقول
4: يعني بقيت يعني بقيت التعريف يكون للقراء او النقاد اللي نجموا الحقيقه فيه برشا. هو العنوان فيه برشا رمزيه. لست شاعره بون اني كتبت الحاجه اللي نجم نقولها لك اللي اني شاعره بما كتبت
1: يعني لهنا شعور بمعنى الشعر ام بمعنى الاحساس.
4: والله هو ينجم هو ينجم يكون الاثنين بما انه مجموعة شعرية دونك هو شعر وانا بما اني اني كتبت دونك اني شاعرة بما كتبت هو اي هو ينجم يكون يحتمل يعني زوز قراءات او زوز تأويلات. فيه برشا كما قلت لك دلالات يعني ينجم يكون هو شعر خاطر برشا ناس يعني اني قاعد عندي اشكال هو كيفية توصيف الشعراء او الكتاب من يعني يوصف أو من يمكن أعطاء يعني صفة الشاعر أو الشاعرة. كذلك يعني نجم يكون هو الحقيقة خروج من النمطية ما نحبش يعني يكون عندي قالب جاهز أو تسمية جاهزة يعني أني يقولوا دلالة الشاعرة. نجم يكون هو يعني معناتها نجم من بعد صفة الذاتية على ما كتبته وبالتالي فلست شاعرة إنما هي يعني حاجة
2: وعن طريق الهواية تعتبر يعني
1: دخلنا منحة فلسفي
4: الليلة. علاش قلت لك هو عماد يعني نجم يكون عنده بعد فلسفي اجتماعي أدبي يعني فيه برشا دلالات وبرشا تأويلات يعني كما عملتني في التقديم قلت هذه تأتي هذه المجموعة الشعرية بوصفها تجربة إنسانية وجمالية تنفتح على أسئلة الذات والعالم وتستدعي اللغة بوصفها مساحة للتأمل والمكاشفة، فهي لا تكتفي بتسجيل اللحظة الشعرية بل تسعى إلى إعادة تشكيلها عبر صور مكثفة وإيقاعات داخلية تنبض بالمعنى والإحساس. هذي يعني جملة من تقديم
1: المجموعة.
4: هذي تقريبا الفقرة الأولى. كما قلت يعني هو ديوان شعري فيه تقريبا 60 قصيدة في 143 صفحة. تعددت المواضيع واختلفت
1: بالضبط يعني. الأغراض، أهم الأغراض اللي كتبت فيها المجموعة
4: والله
1: هذه.
4: كتبت في كل المجالات، في الاعتراف، الاعتراف سواء في الاعتراف بالحب، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالحقيقة، في الانتظار، كتبت في البحث، نحن ديما في رحلة بحث سواء كيف على الحب على الحقيقة، كتبت على اللقاء، ديما نطبحوا للقاء، ولقاء برشا أشياء، مش كان اللقاء يعني للذات مع ذات إنسانية أخرى، لازم تكون أنت لقاء مع ذاتك مباشرتية. كتبت على المرأة، ديما نقول يعني المرأة أكيد هي مش تكون العماد القائم في وسط المجموعة الشعرية هذه الكل. كتبت على الصداقة، كتبت على العتاب، كتبت على الصمت، يعني تقريبا لمست جميع الأذواق ولمست جميع المواضيع. ما خلت شيء.
2: أما عماد باش نسأل
4: على الذكريات كيف
2: اي انا حبيت نسالك سؤال، اما خير الشعر اللي تلقاه متفرغ للشعر ولا تلقاه يعني شاعر ولا شاعرة، مش معناها متفرغ
1: لا شاعر
2: يلقى عنده مهنة اخرى يعني، فما خطر فما شعرات قام متفرغين كل شعر
1: فوزي هو أما
2: افضل يعني بحسب رايك
1: الشعر ديما
2: مو خطر ساعات كنقولوا شاعر متفرغ للشاعر نقولوا هذاك محترف
1: هو
2: يعني
1: هو الشعر مش حرفة او مهنة، والشعر
2: مو
4: وانا قلت لك لست شاعرة، معناتها هو الحقيقة سؤالك وجيه جدا وجميل. هو الشعر ولا الكتابة ما نتصورش تكون حرفة، خاطر إذا كان مش تكون حرفة مش تكون يعني كرفية كما نقولوا أحنا.
2: هو
4: وبالتالي هو الشعر هو إبداع يعني إذا كيف يعني تتعدد المواضيع من خلال أنت اندماجك أنت أولا في المجتمع ومخالطتك للوضعيات الكل وللفئات الاجتماعية الكل.
1: دلالة فكرة على الغلاف، شكون صمم غلاف ديوان هذا؟
4: طبعا هو اني في المجموعة الشعرية الأولى والثانية أدرست كنت عملت مع دار نحن للنشر والتوزيع تحت إشراف زينب بن عثمان. الحقيقة مع أدرستي اني أعطيتها الكونسيبت وهي حاولت تتغير فيه يعني، وكان إخراج جميل جدا وكيف أثار يعني ضجة من خلال الصورة ورمزية الصورة. كيف لست شاعرة تقريبا، هو توا مازال كيجاني سؤال قال لي هل أنا أدرستي هو امتداد لي لست شاعرة، وجاوبت يعني على الفيسبوك كان محض. كيف يعني الغلاف الثاني هو كيف كان مستفز شوية إلى جانب العنوان، وكيف من تصميم زينب بن عثمان الحقيقة اللي نوجه لها تحية ونزيد تحية للمدقق اللغوي سي عبد الله شباح اللي كيف معناتها إنسان ومثقف أستاذ يعطيه الصحة، كان جميل جدا في التعامل معه. صورة الغلاف ما نعرفش انت سي عماد وسي فوزي اذا كان شفتوها ولا لا، دونك هي يعني عندها برشا رمزيات كيف
1: برشا تقريبا إيحاءات.
4: وبرشا ايحاءات، وهو يمكن الوجه الشبه او المقاربه ما بين الصوره الاولى والثانيه لزوز مجموعات انهم هما فيهم يعني حضور لجسد المراه، لكن الجسد المراه في ادرستيا كان منفتح وكان يعني يرمز لبرشا دلالات وقراءات. في لست شاعره كيف صوره المراه اللي هي في حيره، المرأة المفكرة اللي تخرج من معناتها من بين طيب ضفائرها أو من شعرها.
1: هو يعني الحقيقة فيه بوم ما نجيبش نرسم، لكن فيه بعض الإيحاء الجنسي باش نبدأ واضح معك.
4: هو هكاك أنت وقراءتك للديوان معناتها
1: أنت ونظرتك للديوان بطبيعة، ثم تعمقك في القصائد أيضا
4: فوالا معناتها القراءة هذه علاش قلت لك تنجم القراءات تتعدد. إذا كان ما نجمش نعطي أني يعني قراءة، خاطر قراءتي شخصيا نجم نعطيها مباشرة، لكن ديما القارئ هو اللي
1: يحكم من بعد
4: خاطر هو كيما يقرأ.
2: أنا عبادي يضرني باش نمشي في ثنيتها بالضبط، باش نحط أنا لست شاعرا زاد وخلي نشوف مش ترسي فهمت.
1: لا نختم معاك لأن الوقت معاش يسمح، وإن شاء الله في مناسبة تقاد ما ديما نقول
4: يعني حبيت نبلغ لكم تحية الإعلامية عروسية بميزة عن إذاعة تونس الثقافية، قدم تحية كبيرة سي عماد
1: يعيش قولها يا عروسية بفضل
4: يعيشك، وتحية كيف سي حسن بن علي.
1: حسن وآخر سؤال ليلى قبيلة تحكي على الدلالات والأغراض في ديوانك هذا، الاسم متاعك دلالة شنو هو الإيحاء متاعه، وهل هو مفرد دلالات أو عنده معنى آخر؟
4: اسم دلالة هو دلالة في كل شيء، يعني احنا ما نجموش نخدموا اي موضوع الا ما نرزوا للدلالة نتاعه، يعني هو البيفو نتاع كل موضوع، ودلالة يتفرع لدلالات، كل حاجة عندها دلالة.
1: الشاعرة التونسية دلالة جبلة، شكرا لك على هذه المصافحة السريعة.
4: شكرا،
1: نلتقي إن شاء الله، يعيشك دلالة،
2: إن شاء الله
1: في مواعيد دقائق قادمة. إلى اللقاء،
4: يعيشك مصطفى، إلى اللقاء.

بحبه وعهدته في حبي انا واللي بحبه وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفور إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركية لتحديد المشاريع ذات الأولوية بالجهة في إطار الإعداد لميزانية سنة 27 2000، إلى جانب استحثاث نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية المدرجة بميزانية السنة الجارية. دعت الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورية المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض واحترام أجر الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحية وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر اليوم عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم بالمعهد الصادقية بتونس واحد. تميز شهر أفريل 26 2000 بظروف مناخية متباينة إجمالا مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدلات العادية، وبلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية أي بفارق إيجابي قدر ب 0.8 درجة مئوية، مما يعكس شهرا أكثر دفئا من المعدل المناخية المرجعية. ووفقا للنشرة المناخية الشهرية للمعهد الوطني للأرصاد الجوية، فقد تراوحت درجات الحرارة المتوسطة خلال الشهر بين 13.5 درجة مئوية في تالا من ولاية القصرينة و 20.9 درجة مئوية في رمادة من ولاية تطاوين. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية لتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف اليوم في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام هذا المشروع. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية المنشأة حديثا في منشور على منصة إكس اليوم أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز، وحددت الهيئة التي أنشئت لإدارة المضيقة المنطقة على أن الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيقة إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيون في الإمارات العربية المتحدة على الجانب الغربي من المضيقة، وأضافت أن دخول المنطقة للمرور من المضيقة سيتطلب بالتنسيق والحصول على إذن منها. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: أنتم تسمعون في إذاعة المنستير
2: معكم
1: وينما كنتم
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
1: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
3: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
4: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
3: ثنايا الإبداع
4: مع فوز السفيري
3: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة في ثنايا الإبداع معكم إلى حدود منتصف الليل. كنا نسمع في محمد عبد الوهاب في مش أنا اللي بكي، معنا مباشرة الفنان منصف الفريني اللي باش يحيي حفل سهرة فنية باش يتم فيها تكريم عبد الوهاب. منصف مساء النور، مرحبا.
1: مرحبا يا منصف.
2: مساء النور، مساء الخير، مساء الفن الجميل، محلاها الأغنية اللي
0: نصورها موجودة في البرنامج.
1: موجودة في البرنامج وساعة ولا
2: موجودة طبعا. الكلمات هذه من ومحلى هيك الكلمات اللي هي من من من يعني من رقة الشاعر الغنائي حسين السيد.
1: أي هذيك رفيق الدرب متاعه بطبيعة.
2: نعم. أغنية مش عادية، أغنية يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله اللي بش يأديها إن شاء الله اللي بش
2: يأديها المسير بصراحة والله مش خاطر إذاعة المفضلة، لا الإذاعة هذه التحية كبيرة على إذاعة المنسير وكل العاملين عاملين في هذه الإذاعة.
1: نعم.
0: منصف الأغنية هذه قلت لي موجودة في البرنامج وأكيد ثم أغاني أخرين موجودين في البرنامج متاع السهرة، لكن قبل ما نحكيه على البرنامج لو كان نذكروا السهرة وقتاش وشنية ربما اللي يخليك نعرف منصف الفريني فنان حساس برشا، فنان ذواق برشا، شنو اللي خليك تعمل سهرة خاصة بمحمد عبد الوهاب؟ ولو أنه نتذكر عملت سهرات أخرين لعمالقة،
1: آخر سهرة عماد عملها كانت مع تكريم أم كلثوم أعتقد. نعم
0: تفضل. أيوه. مصر. أيوه.
2: والله هو يعني الاحتفال بمرور وفاة عملاق الفن
1: نعم
2: محمد عبد الوهاب الحقيقة كانت في مخي لكني ما كانش توا. هي مبادرة من التبربيشة كما نقولوا احنا، تبربيشة حلوة. وين من الناس كلنا نحب شكون يبربشني فنيا.
1: يعني شكون اقترح عليك ولا انت معناها؟
2: سي محمد كمال الصخيري الرجل المثقف
1: هاي
2: صديقنا وصديق الجميع.
1: نعم.
2: هبط لي تدوينة يعني في الفيسبوك قال لي ما لا يعني المنصف الفريني ما يقومش بالاحتفال بذكرى ال 35 سنة لمرور
0: عبد الوهاب.
1: نعم. وإذا كانت مناسبة في بقعتها يعني.
0: ايوه
2: الحقيقة ما ملوت شنو تخوفت يعني خاطر الوقت ضيق جدا
0: باش تحضر برنامج.
2: عنده برشا، عنده شهر ونص تقريبا ما كتب لي. ثم تلقينا بعد نهارين قال لي منص يعني كذا، قلت له راهو الوقت ضيق ما يعني الوقت وجيز ما قال لي لا، قال لي نعرفك يعني أصر، قال لي منص نعرفك تنظم وكي تحب تعمل تعمل. ما نكذبش عليك خممت فيها المليح الحكاية، درستها مليح عجبتني كلمته يعني كي قال لي كي تحب تعمل تعمل، خممت فيها مليح درستها مليح سكرت على روحي الدهر يعني ثلاثة أيام خمم في الحكاية
0: اعتزلت
2: اعتزلت سكرتها يعني خمم في البرنامج شنو باش نعمل. كيما نعرفوا يعني محمد عبد الوهاب راهو مش سهل انك تقدم حفل على امتداد ساعتين وخاطر الاغاني نتاعو دسمه جدا محمد عبد الوهاب.
1: خاطر عبد الوهاب يسمع اكثر من اللي يبدا واحد يغني. يسمع يحب يسمع.
2: نعم بطبيعه الحال احنا الحمد لله يعني يعني ولا عندنا جمهور ذواق وجمهور راقي جدا اللي يحضرونا يعني حتى اللي تعدونا كانوا يعني جمهور الناس ذواقين، لكن الانسان ديما يلزم يدرس مليح البرنامج باش ما يكونش يعني يعني مأرزين كما نقولوا احنا.
1: نعم هو مصف بربي عندي الملاحظة فقط، هو عبد الوهاب راهو راح على يوم 4 ماي، علاش يعني التأخير هذا حتى نهار 23؟
0: أكيد مش حاضر.
1: لا هو أصلا لا علاش أنت لا هو أنا إيش حبيت نقول أنا هو أنت قلت الوقت وجيز، قلت أنت علاش ما زدتش وخرت شوية ما دامك أنت هو الموعد تأخر بطبيعته مؤخر، هو معناه هو توفى يوم 4 ماي فالمفروض تكون يعني في اليوم يوم وفاته تكون هيك السهرة احسن، لكن ما دامك انت وخرت زدت انت وخرت شويه
0: فسر لنا
1: فسهوا شنو حبيت نفعل.
2: ما حبيتش نخرج من شهر ماي
1: هاي فوالا. ايوه
2: هذا هو يعني ما الوقت يعني يستحيل كنت لازم مقدمة في
1: نعم نعم
2: يوم هذاك، فخممت يعني باش نوخر التاريخ باش نجم نبربو باش وتعرف الفترة يعني حساسة راهو امتحانات والأولياء نتاعنا اللي معانا يعني عندهم
0: التزامات مع صغارهم
2: وكل التزامات وحتى معانا تلامذة يعني في
1: المجموعة يعني المجموعة هاي
2: المجموعة اللي هي مجموعة ما تلم يعني أبرز العازفين الأساتذة الأكفاء ذوي الخبرة. كما تعرف محمد عبد الهاب يعني يلزم إنسان متشبع مليح وذنه مليانة ويعني متمكن من الحاجة هذية. كيف بادرني صديقي الفنان الكبير نعتبروني زبير شعبان هو يعني غنى مع كبار وكبار المطربين في العالم العربي وفي تونس.
1: هاي هاي زبير يوه
2: يعني نسقنا مع بعضنا لإنجاز هذا العرض اللي سميته النهار الخالد. العرض هذا باش يكون تحت تنظيم الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه سي عمر بسباس.
1: نعم المسرحي المعروف. نعم
2: المسرحي صحيح صديقنا صديق طفولة صديق الدراسة عمر.
1: تحياتي لخونا عمر.
2: كيف بالاشتراك مع القيادة الجهوية للكشافة التونسية بجهة المنصير مع سي رياض مبارك. كيف لقينا تعاون كبير من جمعية الشباب بالموسيقى العربية بالمنستير وسي محمد مذيوب
1: هي باش تنفذ يعني السهرة هي
2: فالمجموعة هذه كيف كما نعرفوا يعني انه هي بإدارة وتنسيق وإشراف السيدة انتصار برجب.
1: نعم
2: فاتصلت السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ومشكورة جدا مدام نادية يعني رحبت بالفكرة ترحاب كبير وفتحت لنا يعني
1: الفضاء يعني
2: الأبواب الفضاء ما كيف سيدة مديرة المركب الثقافي بالمنصير اللي هو يعني وفروا لنا الظروف في أحسن حال.
1: أيوة
2: الحمد لله. البرنامج هذا
1: احنا تو متشوقين للبرنامج شنو اللي فيه
2: يضم 30 أغنية من ألحان عبد الوهاب وحتى الألحان إلى لحنهم
1: المختلف الأصوات يعني
2: اللي بقية المطربين نجاة صغيرة وردة جزائرية عبد الحليم حافظ وكرتون فايزة أحمد وديع الصاف يعني ما اقتصرناش على
0: فيروز كذلك موجودة فيروز في البرنامج
2: فيروز لا
0: فيروز لا عن المطربين المصريين اختصرته معني هاي
2: لا والله هو يجي نقول لك هو يعني قدمتهم في صورة كوكتيلات هما باش يكونوا في أربع كوكتيلات
0: أربع أجزاء معناها
2: أربع أجزاء كل جزء يعني في مقام معين. ما نكذبش عليك يعني كي حليت الأغاني نتاع عبد الوهاب بحر كبير
0: بحر فعلا بحر
2: كبير
0: وتحير يعني تحير اش باش تختار له
2: بالحق يعني عملية الانتخار
1: مثلا هات
2: كل أغنية تقول لك
1: باهي الكوكتيل اللولاني اش فيه اعطينا تفاصيل عاد هكاك معناها باش نعرفوا
2: يعني نعطيك اسامي الأغنية مو باش
1: اي لا باش نعرفوا احنا الاختيار نتاعك في مكان ولا لا احنا تو كل امتحان مش نعملوا لك
0: تجيو قيموه احنا تو
1: لا باش نقيموا على خاطر احنا ذوق لا ذوق
0: تفضل المنصف
2: نجم نقول لك بعض اسماء الاغاني يعني بعض اسماء الاغاني لكني ما نجمش نقول لك بالترتيب لانه هذا يقعد تشويق للمتفرج للمتفرج كما النهار الخال كما من غير ليه كما وحدك كما في يوم وليله كما الويل كما لا تكذبي وما ادراك ما لا تكذبي يعني
1: هذوما حتى التوا موافق
2: موافق ان شاء الله يا ربي
1: حتى التوا موافق لا باس كمل لنا
2: هي خاطر الاغاني زي ما تكون مسترسله في
0: شنو الجنيه خلي فيك يا اخي نورمال انت
1: ايوه
2: يعني زي ما تكون في ربط محكم وربط نحبش نحسوا انه الكوكتيل كامل كين
1: منسجم يعني منسجم
2: كيما على ذكر سي عماد يعني بقى قال لي فيروز موجوده ولا كنت نجم ندخل يعني بعض الاغاني الاخرين لكن ما نحبش الاغاني كلها تكون كين مسطى يعني
1: علاش سكن الليل حلوه مثلا نتاع عبد الوهاب هي سكن الليل
2: حلوين لكني تزيد دخل اغنيه ساعات
1: ولا خايف اقول ولا ولا يقرت الوادي يعني عندها راهو
2: برشا اغاني من زينين برشا
1: ولا اسهار بعد اسهار
2: تلقى في الربط ما يواتيكش
0: به الموعد نتاع السهره وقتها باش يكون
2: الموعد ان شاء الله باش يكون يوم السبت بعد غدوتين هكا بالمركب الثقافي على الساعة 5 مساء.
1: نعم.
2: 23 مايو، السبت 23 مايو، على الساعة 5 مساء، من 5 للـ7 متاع العشية.
1: نعم.
2: باش نسمو أحلى الأغاني اللي نقولوا احنا تربين عليهم.
1: نعم.
2: ولا ممكن ذكرنا بذكريات مزيانة في حياتنا، ولا ذكرنا يعني بحاجات وقت مزيان محلاه.
1: نعم.
2: تعرف في فوزي احنا واحنا صغار احنا
1: حلينا عينا. انا مغروم برشا محمد عبد الوهاب راه، علاش انا قلت لك اطراه اعطيني العناوين، خاطر حكايه ذوق وحكايه احساس راه،
2: فهمت؟ اي نعم. حلو سي زبير شعبان يعني من المطربين المغرومين برشا بمحمد عبد الوهاب، ويعني وعنده رصيد كبير من
1: وتوا هو باش يغني الكوكتيلات الكل زبير.
2: اي الكوكتيلات الكل بطبيعه الحال. فما كره
0: زبير
2: فما كره

0: تحيتنا لزبير، من خلالك تحية أيضا للكورال، ونعاود نذكر مرة أخرى بالموعد والتوقيت على الأقل في فترة كي من هذه، خلي العبيد تجي للمركب وتتفرج على الصحر،
1: خلي تتفرهد لأنه خطر الفن الراقي راهو، وإحنا ديما حاشتنا بالفن الراقي راهو.
0: تفضل نصف.
2: مو سي فوزي سي عماد، راهو الفن رسالة.
1: نعم
2: أيوة. والفنان يزم يحافظ على الرسالة هذه ويعرف كيش يوصلها، وحتى حتى مع الجيل الجديد يزم إنسان يوصل الرسالة بكل مصداقية. وكما الأساتذة متاعنا بارك الله فيهم العايشين والله يرحم اللي توفى ورحلوا علينا وحطونا في الصنية صحيحة،
1: نعم
2: من دورنا احنا.
0: نعم.
1: وفما حاجة أخرى بربي يا عماد قبل ما نختمه، راهو المشروع اللي تعمل فيه أنت يا عماد منصف ينجم يكون مشروع، ينجم يكون في بعض المهرجانات، راهو خطر هدايا خطر نحبه احنا الفن الراقي في المهرجانات، ينجم يكون أنت النجم تقدم به المشروع هذا للمهرجانات، مهرجان المستيرة ومهرجانات أخرى. نعم.
2: وحتى يعني الخمسينين تاع أم كلثوم اللي عملتها عمناول يعني كانت
1: موجودة في
2: الوقت مبرمجة في المهرجان الدولي في
1: في المستير.
0: إن شاء الله السهرة هذه كيف كيف. كذلك منصف
2: مثلا المسؤولين
1: يتجاوبوا مع الحاجة الباهية. واش معناه؟
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة وبارك الله فيكم انتم.
1: مرحبا بك
0: يعيشك يا منصف،
2: مشغرب على إذاعة المسير، وإذاعة المسير من أحلى الإذاعات ومن
1: أرحل. أنت ديما مرحب بك يا منصف في إذاعة المسير،
2: وإذاعة عالمية شامخة وستظل شامخة.
1: يعطيك الصحة،
0: شكري الجزيل للفنان التونسي منصف الفريني، وإن شاء الله موفق في هذه السهرة الحدث الخاصة بمحمد عبد الوهاب، وإن شاء الله العمل هذا أيضا يجد طريقه نحو المهرجانات
1: الصيفية
0: التونسية خلال هذه الصيف.
1: وإحنا باش نبقاو دائما مع الفن الراقي يا عماد، لأن باش ناخذ الفقرة الأخرانية كيف كيف ذكرى وفاة أيقونة من أيقونات يعني الفن العربي، ورد الزهري الذي رحلت يوم 17 ماي سنة 2012. احنا باش نقدمه يعني تحية بطريقتنا بطبيعة الحال، باش نحكيه بسرعة على أهم المحطات نتاعها سواء في الغناء أو في السينما.

0: الفقرة الأخيرة بالنسبة لسارت هذا المساء باش نحكي فيها على طبعا وردة الزائرية في ذكرى وفاتها، توفيت يوم 17 مايو 2012. طبعا احتفالات كبرى سواء في مصر ولا في الجزائر. نذكر أنه مثلا المطربة التونسية اسمها بن أحمد مشيت الجزائر لإحياء حفل يعني بمناسبة ذكرى وفاة وردة الزائرية. وردة الزائرية بالطبيعة كما حكيت مع عماد قلت أنه هي عندها زوز محطات، المحطة الأولى نجم نقوله من 58 حتى 62، والمحطة الثانية من 72 حتى يوم وفاتها. علاش احنا قسمنا العملية هذه كيفاش مش تكون؟ أولا ساعة نعرفه هي من أب جزائري وأم لبناني، تولدت في الجزائر في باريس، بوها كان عنده مطعم، والمطعم هذا كان يجيه برشا فنانين يعني من مختلف الجنسيات العربية، من تونس من سوريا من لبنان، كل كانوا يجيوا الغادي وتعرفوا على بعضهم. ووردة هي من اللي هي صغيرة معناها حسوا بها اللي هي عندها موهبة في الغناء، فحاولوا بطبيعة الحال باش يقدموها لبعض الفنانين اللي يجيوا للمطعم هذاك. ثم وقت اللي سافرت لبنان يعني تقريبا عام 58 و 57، وقبل هذاك كانت تعرفت على محمد الجاموسي، ولو فما بعض القراءات فمشكون يقول له صادق قطرية هو لا عاونها، فمشكون يقول محمد الجاموسي، ولكن محمد الجاموسي هو اللي لحن لها الغناء اللي كنا نسمعوا فيها يا مراوح البلاد سلم لي عليهم. هذه طبعا من البدايات متاع وردة الزائرية والمحطة الأولى لوردة الزائرية أثناء توجدها يعني في باريس، غنت الغنية هذه وتبقى من الأغاني الحلوة اللي لحنها محمد الجاموسي. ثم وقت اللي مشيت لباريس مشيت لبنان تعرفت على المخرج حلمي رفل، المخرج المصري المعروف، وقتها كان يبحث على وجه جديد باش يقدمه في فيلم المز وعبد الحمولي، فيلم هذا يتصور عام 1962. ف بطبيعة قال لها راه حاجتنا بيك في مصر وإجا بحثنا للقاهرة، حاجتنا بيك باش تكون أنت البطلة متاع هذا الشريط. فعلا هي مشيت الغادي، وطبعا أمها وابوها عاونوها برشا باش مشيت يعني القاهرة، وحتى محمد عبد الوهاب أثناء تواجده في لبنان زي كيف تعرف عليها وتعرف وسمع صوتها ولحن لها أغنية أولى من الأغاني اللي لحنها محمد عبد الوهاب الوردة الزائرية. وقت اللي مشيت للقارة كان نشاطها أصبح مكثف لأنه اكتشفوا صوت جديد، صوت جديد ومعناها أثبت وجوده بتواجد العديد من الأصوات المصرية اللي هي بارزة في تلك الفترة من كوكب الشرق أم كلثوم، الفايزة أحمد، النجاة الصغيرة، هذوما اللي كانوا موجودين شادية يعني، فما برش أصوات يعني في مصر، ولكن وقت اللي هي جات زاد معناها فيسع معناها تأقلمت مع المناخ الموجود يعني المناخ الفني بطبيعة الحال الموجود في القارة، يعني بسرعة أصبحت يعني من المطربات الشهيرات يعني في مصر. فما نعرف وإحنا حكينا فيه الموضوع هذا يعني وعماد قلت كراه كل مطرب أو مطربة يجي للقارة لابد أن يشارك في الأشرطة الغنائية المصرية. هذا يعني حكينا فيه الموضوع هذا بإطناب وفسرنا علاش. فجي يدور يعني وردة الزائرية باش تشارك في السينما، فعلا يعني شاركت في الأفلام، الفيلم الأول هو المز وعبد الحمولي، والفيلم الثاني أميرة العرب. بطبيعة هي مطربة يعني مش ممثلة، هي تظهر في الأفلام هذوما كمطربة مع بعض الحوارات القصيرة، لكن هي المهم هي مطربة في الشريط. ثم عبد الوهاب اقتنع بصوتها، وعبد الوهاب اللي كنا نحكي عليه بطبيعة عبد الوهاب ما يقتنع بصوت إلا ما بتأكد منه عبد الوهاب باش يقدم لها ألحان، فقدم لها في فيلم المز وعبد الحمولي أغنية اسأل دموع عينيه، أغنية شهيرة جدا مش نسمعوها بعد قليل. ثم شركها في الوطن الأكبر، النشيد الوطن الأكبر اللي هي معروفة اللي فيه برشا مطربين كما عبد الحليم وصباح وشادية ووردة الزائرية، أعتقد فيهم نجاة الصغيرة، يعني النشيد هذا معروف برشا في خطر يتغنى بالوطن العربي. في 1961 وبطبيعة الحال هي في الفترة هذيك المحطة الأولى تعاملت مع العديد من الملحنين، منهم بليغ حمدي، منهم رياض الصنباطي، منهم كمال الطويل يعني وعبدوها بطبيعة. في 1962 شنو صار؟ ألا صار الجزائر أخذت الاستقلال متاعها عام 1962، حبت ترجع الجزائر باش تفرح مع الشعب الجزائري، بلادها بطبيعة الحال الأصلي، بلادها الأصلي هي الجزائر، حبت ترجع باش تعيش معاهم الأجواء متاع الاحتفالات هذه متاع عيد الاستقلال. لكن وقت اللي مشات رجعت للجزائر عرست يعني تزوجت بضابط وأنجبت يعني ولد وبنت، فاعتزلت لأنه زوجها بطبيعة الحال لزمها باش تبطل الفن وتتلهي بالأسرة متاعها. وذاك الصار يعني قعدت حتى عام 1972 يعني بقات بعيدة عن الفن والجزائرية. وقت اللي اعتزلت الفن قعدت 10 سنوات بعيدة عن الأضواء تماما، ولكن كانت تبع إيش قاعد يصير في مصر، لأن عندها عقلها في مصر، خاطر هي خلت أثر طيب طيب وخلت أثر فني يعني لا بأس به، لأن تعاملت مع عمليقة الموسيقى في الفترة هذيك من 58 حتى 62. وقت اللي رجعت عام 1972 هواري بومدين رئيس الجزائر الراحل، في بعد مرور 10 سنوات على استقلال الجزائر حب يعمل حفلة كبيرة، فحب يستدعي وردة ويحب يرجعها للفن، حب يرجعها. فبطبيعة الحال هي كانت هذه مناسبة باش ترجع للأضواء وترجع للنشاط الفني. فبليغ حمدي اللي هو وقت كانت موجودة في القاهرة في 1958 و59 لحن لها ديجا أغنية أو أغنيتين، وقعد يعني مرتبط بها وحب يتزوجها في الفترة هذيك. عمل الأغنية اسمها العيون السود، الأغنية الشهيرة اللي نعرفوها توا هي العيون السود اللي كان ملحنها خصيصا لنجد صغيرة، ما صارش المكتوب ولا معناها وقتلها ورد الجزائرية حاجتها باش معناها تظهر على خشبة المسرح في الجزائر بأغنية جديدة. فهي اتصلت بليغ حمدي قال لها ماذا بيك تعمل الأغنية باش نظهر فيها في المناسبة الوطنية هذه. فهو عنده الأغنية هذه حاضرة العيون السود، هو اللي مشي الجزائر وهو لقاد الفرقة اللي وقت طلعت بعد 10 سنوات يعني غياب، هو قاد الفرقة بليغ حمدي وقدم لها الأغنية هذه العيون السود. وقتها اللي رجعت القاهرة قال لها توا وقت لها ومشى لها الجزائر قال لها توا يزمك ترجع بمكانك راهو مصر، مكانك راهو مصر، احنا الشعب المصري يستنى فيك. فعلا رجعت واقتنعت، ثم بطبيعة برشة تفاصيل اخرى ما نجموش نقولوها توا خاطر الوقت ضيق، لكن هي في الاخر تزوجت عام 1972 ونشاطها انطلق يعني بقوة واصبح يعني نجم نقول احنا نجم نقول اشهر ثنائي فني عرفته القاهرة بين بليغ حمدي وورد الجزائرية. بطبيعة لحن لها احلى الاغاني فك الفترة هذيك، وأصبحت نجمة تقول أشهر مطربة، لأن أم كلثوم عام 72 قبل ما تتوفى قعدت 3 سنين بعيدة على الغناء. أم كلثوم راي خطر أصابها المرض وبقات بعيدة على الغناء 3 سنوات، هي توفت عام 75، ولكن آخر حفلة عملتها هي في جانفي 1973، آخر حفلة غنت ليلة حب وقتها. ولهذا الورد الجزائرية هي الصاعدة في تلك الفترة بفضل ألحان بليغ حمدي، لحن لها برشة برشة يعني ألحان لا تحصى ولا تعد. وزاد كيف كيف شاركت في أشرطة سينمائية بطبيعة بعد لحن لها محمد عبد الوهاب لولا الملامة وفي يوم وليلة أندى عليك بالحب وبرشة أغاني زاد الموجي وسيد مكاوي والصنباط، يعني كل لحن لها تباعا يعني في الفترة هذيك. ولكن هي تو احنا باش نسمعوا عنصر ورد الجزائرية باش تحكي على أفلامها السينمائية.
1: طبعا هو الحقيقه ده كلام من القلب، واحنا قلنا اسمحي لنا بقى حضرتك ان احنا نتلقى التليفونات.
2: الو
3: الو
2: ايوه
3: ممكن لو سمحتي اوجه سؤال لمدام ورده؟
2: اتفضلي، هي مدام ورده معاكي.
1: اتفضلي
3: مدام ورده، يعني عايزين نعرف ليه بعدتي عن السينما بالرغم من تاريخك السينمائي الطويل ومواهبك وحضورك على الشاشه، فعاوزين نعرف ايه السبب بالظبط.
2: والله انا اخر تجربه اللي عملتها مش فخوره بيها، يعني ما فيش ناس كتير صحيح بيقولوا الصراحه زي ما بقولها، لكن
1: دي احلى حاجه في حضرتك.
2: لازم الواحد يعني رغم انه كان يعني كنت فاكر انه هيبقى اعظم فيلم لاني كنت خسيت له بقى انما
1: ما بتحبيش حاجات الفيلم.
2: الفيلم ما نجحش لانه ما فيهوش الحاجات اللي بتثير الاحاسيس.
3: لا بس احنا يعني شايفين ان حياتك بقتي جميله قوي. وبعدين حتى الفيلم الاخراني ده ما هو برضه لازم من حقنا بقى محاوله تانية وثالثه يعني
2: ان شاء الله
3: برضه نشوفك
2: ان شاء الله لو لقيت المنتج اللي يعرف ينتج فيلم غنائي لانه ما نقدرش نقول استعراضي فيلم غنائي يا رب ليه لا بس ما يستنوش اما عجز اكتر من كده بعدين
1: دي امر
3: لا ده احنا عايزين نعرف السر الاسرار الجميله دي كلنا يعني ده دلوقتي احنا شايفين حياتك على الشاشه ونفسنا نشوفك في السينما بس برضو يعني عايزين نشوف سر الجمال ده على طول بالشكل ده.
2: ميرسي يا فندم ربنا يخليكي ربنا يخليك ان شاء الله.
1: شكرا
2: ان شاء الله.
1: شكرا لحضرتك
3: وميرسي قوي يا مدام.
1: العفو.
3: شكرا.
1: على فكره بالمناسبه حضرتك قدمتي مجموعه من الافلام يعني أنا بضم صوتي لصوتها يعني حضرتك مثلا قدمتي ألمص وعبد الحمولي فيلم علامة حكايتي مع الزمان يا ليل يا زمن صوت الحب أميرة العرب
2: بس أنا عيبي برضك عارفة مندفعة يعني ممكن في لحظة زي ما بتقولي لحظة
1: صفا
2: أو لحظة سعادة أوافق على أني أعمل عمل زي الفيلم ده مثلا
1: بس بالأفلام. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة حضرتك مطربة ومن اتفضلي مطربة ومطربة مش مطلوب منها أنها تبقى يعني 100% في كل حاجة
2: صح.
1: ولكن
2: صح
1: كل نجم حتى الممثل ليه أفلام بتنجح وأفلام ولكن مش معنى كده أنه ممثل رديء ليه أفلام كتيرة أكتر من نجم الكبير حبيبنا كلنا عمر الشريف ليه أعمال عظيمة كسرت الدنيا وليه أعمال هو نفسه طبعا. بيحبهاش ولكننا ما زلنا نحب عمر الشريف
2: طبعاً.
1: حاجة ملهاش
2: طبعاً.
1: حل
2: طبعاً.
1: زي كده مدام واردة كل الأعمال اللي عملتيها العظيمة اللي نجحت وحبيناها هنيجي نقول عشان ليه يا دنيا هي مش عجباك
2: في صحفي قال ليه يا واردة بدل ليه يا دنيا ما كذبتوش يعني اهو كده ما بزعلش
1: حقيقي دي محبه على فكره دي
2: ليه يا ورد
1: دي محبه وغيره على فنانه هو بيحبها صحفي وحقيقي هم ساعات بيحطوا نقط مهمه بتساعد الفنان
2: طبعا
1: انا نفسي اسال حضرتك بقى على حته السينما اولا فيلم ألمز وعبد الحمولي ده كان في اول ما حضرتك طلعتي صح
2: ده احب افلامي انا ما اعرفش ليه
1: وحلو
2: اعوذ بالله من كلمه انا ما اعرفش كده لانه كان حلم رفله الله يرحمه اكتشفني وادالي الحظ العظيم ده ان من ولا شيء التقي برياض السنباطي وعبد الوهاب ده كان كتير عشاني عارفه بنوته جايه من باريس
1: بس كنت حضرتك لسه ما
2: باريس لبنان شويه وبعدين على هنا مره واحده كان كتير كويس اني ما اتغريتش
1: لا
2: كويس اني ما يعني كان ممكن الغرور يغيرني يخليني ما بقاش فنانه كبيره
1: اي فنانه ممكن
2: انما انا خدت الحاجات في حجمها انا ولا شيء قدام دول ففضلت اتعلم اشرب منهم واتعلم ولحد ما اموت هتعلم اهو شوف الفيلم الاخراني ده
1: هو ده الفنان الكبير طبعا الفنان الكبير كده بيقول كده يعني احنا نبقى حاسين بمدى
2: طبعا وبحب الفنان اللي بيخاف يواجه جمهوره
1: طبعا لازم يعمل حساب طبعا طب هل اختيار حضرتك تفتكري كان ليه سببها هل للصوت ولا لانه شكلك ونوع جمالك اسطوري كده يعني في حته يعني
2: كبرياء
1: وفي كرامه وفي اعتداد بالنفس من يوم ما حضرتك طلعتي فيك المواصفات دي
2: حلم رفل حط كل نقدر نقول فلوسه دلوقتي برضه
1: طبعا
2: فلوسه وقوته وثقته
1: لان
2: انا ولا شيء يعني صحيح كان سمع واحده بتغني جميله الغنوه عن جميله ابو حريد من حفله في سوريا
1: الحن مين جميله ابو حريد
2: عفيف رضوان الله يرحمه
1: ده
2: لبناني لبناني
1: لبناني
2: وكلمات ميشيل طعمة لبناني برضه
1: ولكن ده من اجمل الالحان على فكره
2: عارفه ليه لانه
1: صدق
2: حقد صدق انا كنت بعيش مع اخو يعني كنا عايشين مع اخو جميله الله يرحمه هو مات نور الدين في باريس كان بيحكي لنا وبيوري لنا جوابات اخته من السجن فعشنا القصه دي
1: بصدق
2: بحب وبالام فكنت بقى انت عارفه ده كان نوع من الكفاح يعني بنوته صغيره تغني لجميل يعني سيبوها بتعذبوها ليه
1: صحيح صحيح منتهى الشجاعه
2: الشجاعه خصوصا في باريس
1: طبعا
2: شوف في باريس يعني يعني جايه من باريس وعشان تعرفي انه الوطنيه دي مش مهم انت بتتولدي فين
4: إذن بهذا العنصر للفنانة الراحلة وردة الجزائرية نوصل نهاية سهرتنا الليلة اللي كانت متعلقة معكم في حدود 10 و10 دقائق. واليوم نهاية لكم محمد سيدية في إخراجها، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. ختاما مستمعين الكرام، باش نستمتعوا حتى نوصل الليل بغنية من غنية وردة اللي هي
0: اسأل دموع عيني، طبعا اللي هي موجوده في فيلم المزوى عبد الحمولي، هي من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.
4: ختاما لكم اجمل تحيه فوزي الصخيري يا مدلعوني، متابعه شيقه لبقيه فقرات وبرامج اذاعه المنسير، وكما العاده لكم من كل الحب والتقدير.
0: ليلكم زينه.

0: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
1: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وتهدف هذه المنظومة إلى مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس التطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية. دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، واحترام أجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر الأربعاء عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطة المفتوحة ب 26 خطة، على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم بالمعهد الصادق بتونس واحد. يشارك وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة الخميس بمعية وزيري خارجية مصر والجزائر، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة الجهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى تسوية المنشودة. أفادت مصادر دبلوماسية بأن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي بلغ 137 دولة ليصبح المشروع الأكثر تأييدا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين قد قدمتا مشروع القرار. ويهدف مشروع هذا القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمية، فضلا عن ضمان أمن البحارة وسلامتهما. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت.

راجعين انا وانت تاني النار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحياه.